جلست جلست والخوف بعينيها

103.3 107.8 FM.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق طار، قلت لها بطلت

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير قلت لم كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت قلت لها بطلت

مليتيلي قلبي جراح قلت لها راح اللي راح مليتيلي قلبي جراح قلت لها من هالاخبار اللي تمنها ميت

تاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت

السابعة في استوديوهات راديو ناس الأربعاء، السابع من أكتوبر تشرين الأول. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة التاسعة، في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. وإلى العناوين: ثلاث سنوات على هجمات السابعة من أكتوبر، إسرائيل في حالة حداد غير رسمية، والجيش يرفع تأهبه خشية لتنفيذ عمليات أمنية. في قطاع غزة، مئات الألاف في مخيمات النزوح دون أفق للعودة إلى بيوتهم المدمرة، وفي ظل استمرار القصف الإسرائيلي يوميا رغم وقف إطلاق النار. هذا المساء عائلات ضحايا هجمات السابعة من أكتوبر وذوي المختطفين الإسرائيليين في مراسم غير رسمية يطالبون الحكومة بتحمل المسؤولية وتشكيل لجنة تحقيق رسمية. المستمعات والمستمعون الكرام، طيب الله أوقاتكم، أنتم مع هذا النهار ونحن أمام ساعتين من أبرز التطورات والأخبار في هذه الذكرى، أيضا الذكرى الثالثة لهجمات السابع من أكتوبر. يعني في مثل هذه الدقائق قبل ثلاث سنوات كنا قد بدأنا التغطيات الخاصة، وكانت قد بدأت هجمات السابع من أكتوبر في تمام الساعة 6:29 منذ ذلك اللحظة تغير وجه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تغيرت وجه المنطقة، وتغير لربما وجه العالم برمته في عقاب هذه الهجمات التي تلتها الحرب الأطول في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. نحن سنكون معكم على مدار هاتين الساعتين مع الكثير من التطورات، وكذلك أيضا سنراقب كل ما يتعلق بهذا اليوم، المراسم التي ستعقد صباح هذا اليوم ومساء هذا اليوم، وكذلك ما سيتلوها من تصريحات وتطورات. كما العادة نبدأ مع جولتنا الإخبارية الصباحية، وفي رأس العناوين هذه الذكرى التي تحييها اليوم: إسرائيل، طبعا الذكرى السنوية الثالثة لهجمات السابع من أكتوبر، سيكون هناك سلسلة مراسم وفعاليات احتجاجية في نحو 400 موقع في أنحاء البلاد. الفعاليات كانت قد بدأت مع تمام الساعة 6:30، وطبعا ذلك موعد بدء الهجوم قبل ثلاث سنوات، وستشمل المراسم في بلدات المحاذية لقطاع غزة، البلدات الإسرائيلية، إلى جانب مظاهرات وفعاليات أخرى ستطالب هذه الحكومة بتحمل المسؤولية وتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى هذا اليوم. الفعاليات ستختتم مساء بمراسم مركزية في تل أبيب، هذه المراسم التي لم تنظم من قبل الحكومة إنما من قبل العائلات التي ما زالت تطالب بتشكيل هذه اللجنة، لجنة التحقيق الرسمية. صباح هذا اليوم العديد من العائلات كشفت من جديد المعلومات التي ما زالت غير واضحة، الطرق التي ما زالت لم تؤدي إلى اكتشاف الحقيقة بشأن اختطاف أو مقتل ذويهم، وكل هذا ما زالت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لم تتعاون في الرد على هذه الأسئلة، لم تقدم الإجابات، ولم تشكل أي لجنة تحقيق رسمية، غير رسمية، سياسية، لم يتم تشكيل أي لجنة تحقيق لأول مرة. كارثة بهذا الحجم، إخفاق بهذا الحجم يتم تجاهله لمدة ثلاث سنوات. طبعا بالتزامن مع أحياء هذه الذكرى، الجيش الإسرائيلي كان قد نشر معطيات عن عملياته العسكرية خلال السنوات الثلاثة الماضية. الجيش قال إنه كان قد استهدف نحو 100,000 هدف في مختلف الجبهات منذ هجمات السابع من أكتوبر، من بينها 65,000 في قطاع غزة، 28,000 في

بأنه في حال اندلاع أي مواجهة مع أجهزة السلطة فإن إسرائيل ستتعامل معها على اعتبار أنها حرب وستشن هجوما واسعا على حد تعبيره. في ذات السياق حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من احتمال محاولة حماس تنفيذ هجمات قبيل الانتخابات وذلك للتأثير عليها. طبعا يأتي ذلك بالتزامن مع التحذيرات التي كانت قد سمعت سابقا بأن هناك إمكانية للقيام بمحاولة خطف جندي في هجمات 7 أكتوبر، وعليه فإن القوات الإسرائيلية في كافة خطوط التماس رفعت من تأهبها إلى الحالة القصوى. في ذات السياق دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إلى توخي الحذر وعدم السفر إلى مناطق عديدة وكذلك أيضا الحذر بشكل كبير أثناء السفر إلى خارج البلاد، وذلك طبعا بالتزامن مع هجمات 7 أكتوبر. وحذر مجلس الأمن القومي من احتمال استهداف الإسرائيليين وطالب بتجنب السفر إلى بعض الدول المصنفة ضمن مستوى التحذير الرابع من بينها الأردن وقطر ومصر بما يشمل شبه جزيرة سيناء، والابتعاد كذلك عن المظاهرات والتجمعات في الخارج. موضوع المظاهرات والتجمعات هذا لربما لأسباب سياسية وليست لأسباب أمنية. ونتجه الآن إلى تطورات هذه القضية التي ما زلنا نتابعها بما يتعلق طبعا بمحاولة اختطاف الطائرة طائرة فلاي دبي التي طبعا أثارت الكثير من ردود الفعل وكذلك أيضا الاتهامات الداخلية إن كان في بين الوزارات الحكومية وكذلك أيضا في داخل الأجهزة الأمنية. بالأمس كذلك أعلن عن تعيين الجنرال في الاحتياط موتي باروخ لرئاسة فريق فحص أمن شركات الطيران الأجنبية، وذلك طبعا في عقاب هذه الواقعة مع شركة فلاي دبي. إلى ذلك كانت قد نفت سلطة السكان والهجرة تقارير عن دخول نحو 1200 فرد من الطواقم الجوية من دول لا تقيم معها علاقات دبلوماسية إسرائيل، ومن بينهم طبعا سوريون ولبنانيون. الهدف طبعا في التعقيب هنا وهذا النفي من قبل سلطة السكان والهجرة هو أن هناك معطيات كشفت بالأمس أظهرت فعليا بأن السلطات الإسرائيلية وتحديدا وزارة المواصلات برئاسة الوزيرة ميري ريجيف لم تطبق التعليمات بشأن منع الطيارين الذين جاءوا من دول أو يحملون جنسيات يعني لا تقيم معها إسرائيل علاقات دبلوماسية مع هذه الدول، وهذا طبعا لربما من بين المسببات التي كانت قد أدت إلى مثل هذه المحاولة، محاولة اختطاف طائرة فلاي دبي. في تطور آخر، كان قد حذر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك دافيد زيني حذر خلال جلسة للكابينيت من تطورات أمنية مقلقة في منطقة النقب. ماذا قال زيني؟ زيني يدعي بأن هناك محاولات لدى بعض التجمعات البدوية لإقامة مجموعات ذات طابع عسكري وبنى تحتية عسكرية، وقال إن الشباك يعمل على إحباطها باستمرار. ودعا زيني أيضا وجود علاقات أو صلات بين هذه المجموعات وحركات إرهابية كما ذكر مثل حماس أو فصائل فلسطينية أخرى. بالحديث عن الإرهاب طبعا، ولكن الذي لم يذكره زيني والذي لم يتعاطى معه والذي لم يدفع بالشباك أيضا للتحقيق بشأنه، بالأمس كانت قد عقدت لجنة المتابعة ولجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اجتماعا طارئا في عقاب طبعا هذه القضية التي كشف عنها وتقديم لائحة الاتهام ضد محاضر في جامعة بر إيلان خطط لتنفيذ مجزرة هجمات جماعية ضد المواطنين العرب. طبعا دافيد زيني لم يشارك ومنع الشباك من المشاركة في هذه التحقيقات وأحالها فقط إلى الشرطة، ولكن طبعا هو عندما يتعلق الأمر بالعرب فإن الشباك دائما يعني ما يكون حاضرا للتحقيق وكذلك أيضا للتحريض كما في فعل زيني. بكل الأحوال هذا الاجتماع الذي عقد بالأمس اقترح عدة أمور منها التواصل مع الأمم المتحدة وسفراء دول أجنبية ومتابعة القضية المتعلقة طبعا بالمحاضر في جامعة بار إيلان وتفعيل اللجان الشعبية في البلدات العربية. وطبعا في حديث لراديو الناس كان قد صرح النائب عن القائمة العربية الموحدة ياسر حجرات والذي شارك في هذا الاجتماع بأن هذه القضية تجاوزت كافة الخطوط الحمراء وطالب بتحقيق واسع

0: ليس فقط من قبل الشرطة، ويجب أن يكون هناك رد يعني عبر كما قال هو أن هذا الواقعة، هذه الحادثة، هذا الكشف الذي كشف عنه يظهر مدى التحريض الذي يعطي إمكانية لتنفيذ مثل هذه المخططات، وتحديدا من قبل هذه الحكومة الحالية.
1: عدة أسئلة يجب طرحها على الشرطة وعلى القضاء الإسرائيلي، وأشخاص كثر اللي شاركوا مع هذا الشخص وينهم؟ يعني لو كان هاي الشيء عكسي لكان اعتقالات بالعشرات من المجتمع العربي. لم نرى أي استنكار لا من رئيس حكومي لا من رئيس المؤسسة للمجلس التعليم العالي. يعني أنا أطالب أيضا أنه الجامعة تقوم بإقصاء هذا أو بإقالة هذا المحاضر بشكل فوري، أو إقصائه حتى استكمال المحاكمة.
2: لجنة المتابعة اليوم هي يجب أن تتابع كل قراراتها. اللجان الشعبية موجودة، ولكن برضه صار حتى عند اللجان الشعبية في إحباط. يعني حتى باللجان الشعبية بنشوف الناس بطلت تشارك وبطلت تخاف تشارك في أي فعاليات اللجان الشعبية.
1: هناك حل سياسي لهذه المسألة؟ لا الأمم المتحدة رايحة تساعدنا ولا أي حدا راح يحمينا. إحنا لازم نحمي أنفسنا، وعلينا كمجتمع عربي إسقاط هذه الحكومة وتغييرها، تسقط هذا اليمين الفاشي، وأن لا يكون في الكنيسة القادمة.
0: إلى هذا الشأن، حيث حذرت أوساط قانونية من تصاعد اختارات وأوامر الهدم، هدم المنازل في البلدات العربية، وتحديدا في هذا الشهر الجاري في شهر أكتوبر تشرين الأول، وسط تقديرات بأن يكون هناك لربما ما يقارب 150 مبنى مأهول كذلك يواجه خطر الهدم. طبعا بالتزامن مع هذه التحذيرات، كانت بالأمس قد هدمت القوات الإسرائيلية بناية سكنية في بلدة الطور في مدينة القدس تضم 10 شقق ويسكنها نحو 75 شخصا من بينهم أطفال ومسنون لم يجدوا لهم أي مأوى بعد هدم هذه المنازل. في حديث لراديو الناس قالت ميسر أبو الحلاوي وهي من سكان المبنى إنها خرجت مع أطفالها الخمسة دون أن تتمكن من أن تأخذ أي شيء من أغراضها الشخصية.
3: ما أخذنا إختار، القانون بيحكي على 21 يوم. إحنا طبعا القانون مش موجود في حياتنا، ولكن على الأقل أسبوع. إحنا تفاجأنا في يوم الساعة 3:30، ما كان في عنا خبر. كل سكان العمارة بدنا نطلع منها ولكن بنجهز في حالنا، ما أعطونا إنه إنذار في أمر هدم 15 سنة، وإحنا بنسعى لتراخيص وما ضل وسيلة إلا إنه إحنا بدنا نرخص، بس هم لا بدهم يرخصوا ولا بدهم إيانا نعيش بسلام ولا في أمان. تراخيص كلياتها ارتفضت، كل الاستئنافات ارتفضت، ووصلنا لقرار هدم ولكن بدون مدة. كانت مباغة الساعة 3:30 الفجر. كانت الطور عبارة عن سكنة عسكرية كلها مسكرة. ممكن القدس ما شهدت لليوم زي الهدم اللي صار اليوم للعمارة. استنفار بشكل مش طبيعي وغل وحقد بطريقة القوات العسكرية اللي دخلوا على البيوت. البسوا واطلعوا. العمارة عبارة عن 75 نفر، فيهم مسنين فيهم مرضى والباقي أغلبه أطفال. ذكريات 15 سنة ما خلونا نحمل منها صورة. بناتي نزلوا بشنات المدرسة، هو أهم إشي حرفيا ولا
0: إيش
3: حملنا معنا.
0: هذا هو الواقع في ظل هذه الحكومة. إلى هذا الخبر المؤسف كذلك، لقي الشاب محمد علي فواز عزايزي من بلدة دبوري وفي العشرينيات من العمر، لقي مصرعه إثر حادث طرق عند مدخل قرية الناعورة، وبذلك ارتفع عدد ضحايا حوادث الطرق منذ مطلع العام إلى 343 من بينهم 135 مواطنا عربيا. إلى هذا التطور الآن، حيث رفضت الحكومة الإسرائيلية سماح للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بدخول قطاع غزة والقدس، وذلك لمتابعة التحضيرات للانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين الثاني. قال مصدر فلسطيني لوكالة وفا أن القرار يضع عقبة أمام إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، وذلك وسط ترجيحات لربما بأن الانتخابات الفلسطينية قد تؤجل بسبب هذه العراقيل، بالإضافة إلى بعض الاعتبارات السياسية. في ختام جولتنا الإخبارية، كما العادة نقف مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المزيد من التصريحات بما يتعلق بإيران، حيث قال بأن الإدارة الأمريكية باتت تقترب من حسم الحرب مع إيران، وأن قدرات إيران على تصنيع الطائرات المسيرة ستزول قريبا على حد تعبيره. في المقابل، جي دي فانس وهو نائب الرئيس الأمريكي قال إن إنهاء الحرب مع إيران يتطلب تقليص قدراتها على تخصيب اليورانيوم بشكل كبير، هذا كشرط يضعه طبعا للعودة إلى المفاوضات، فيما أكدت قطر استمرار وساطتها وتبادل الرسائل بين واشنطن وطهران. إذن كانت هذه جولتنا الإخبارية الصباحية، إلى فاصل قصير الآن ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
4: إذن هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
5: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
6: نزار كلينيك،
7: بشرتك تستاهل الأفضل.
8: بتحلموا أرائلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
9: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
10: לא נכון.
9: נכון מאוד.
10: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
9: תודה רבה לך.
8: בעד פיש ענקו אשתרק פייס, ללאנדימאם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבי. ממנוע אלבי עלימן הומדונה 18 עמד. אלמורהנת יומכן אנטו אדי אלה לאדמן. אלפאוז יעתמד על הלחד פקד.
11: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع محمد مجادلي.

عدنا من جديد الساعة الأولى من هذا النهار راديو الناس وتذكير بالعناوين. 3 سنوات على هجمات 7 أكتوبر، إسرائيل في حالة حداد غير رسمية والجيش يرفع تأهبه خشية لتنفيذ عمليات أمنية. في قطاع غزة 100,000 في مخيمات النزوح دون أفق للعودة إلى بيوتهم المدمرة، وفي ظل استمرار القصف الإسرائيلي يوميا رغم وقف إطلاق النار. هذا المساء عائلة ضحايا 7 أكتوبر وذوي المختطفين يعقدون مراسم دون مندوبي الحكومة ويطالبونها بتحمل المسؤولية وتشكيل لجنة تحقيق رسمية. إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح، البداية من صحيفة هآرتس الصفحة الأولى بمجملها، على كل هذه الصفحة صورة للبيوت المهدمة وكذلك المدمرة والمحترقة تقريبا بالكامل من هجمات 7 أكتوبر قبل 3 سنوات، وتحديدا من كيبوتس بئري الذي تحول إلى رمز من رموز هجمات 7 أكتوبر. طبعا هذه المنطقة، هذه البلدة كانت قد شهدت لربما الحجم الأكبر من الهجمات، وكذلك أيضا عدد المختطفين كان هو الأعلى مقارنة بعدد السكان. العنوان الذي تورده هنا صحيفة هآرتس بكلمتين: جرح مفتوح، هكذا تكتب هنا الصحيفة هذا الصباح، وتحت هذا العنوان باللون الأسود كذلك تكتب هذه الكلمات: 3 سنوات

مرت منذ مجزرة 7 أكتوبر. المسؤولون عن هذه الإخفاقات ما زالوا في الحكومة، لجنة تحقيق رسمية لم تتشكل حتى اليوم، والثقة في الدولة لم تعد. الحرب ما زالت مستمرة في كل الجبهات، هل يمكن أن يتم إصلاح ذلك؟ تتساءل صحيفة أرتس هذا الصباح. إلى جانب هذه الصور والعناوين، المقال الذي كتبته هنا هيئة التحرير كلمة العدد من صحيفة أرتس تكتب بأن هجمات 7 أكتوبر كشفت لربما هذا يعني هذه الهوة العميقة التي عاشتها وتعيشها إسرائيل والتي ما زالت مستمرة، ولكن لربما تعطي هنا بارقة من الأمل صحيفة أرتس وتقول قد يمكن أن يكون هناك مخرج من كل هذا الواقع الذي نعيشه. طبعا التلميح هنا والنظر إلى موضوع الانتخابات وإمكانية التغيير في الانتخابات القريبة. إلى جانب هذا العنوان، عموس هرئيل محلل الشؤون العسكرية لصحيفة هارتس من أبرز كتابها وأعرقهم، يكتب حتى عشية هذه الانتخابات يبدو بأن بعض الرائحة المتعلقة بالأمور والتطورات السيئة التي كنا قد شهدناها ما قبل 7 أكتوبر تعود من جديد. نحن على لربما موعد أو نقترب من كارثة، يكتب عموس هرئيل. كذلك أيضا من بين العناوين التي تبرزها هنا وتريدها صحيفة هآرتس هذه المقابلات الخاصة مع عدد من ذوي المختطفين الإسرائيليين، وتحديدا أولئك الذين كانوا من أبرز المعارضين لسياسة حكومة نتنياهو: فيكي كوهن، يوآف أنجل، وليشاي ميران، لافي، عفري بيباس. كل هؤلاء طبعا الذين تصدروا المظاهرات والاحتجاجات ضد الحكومة، ضد نتنياهو، ضد محاولة التسويف في طبعا إبرام صفقة لإنهاء الحرب. العنوان الذي تريده هنا صحيفة بأن هذا النضال، هذا الكفاح، هذه المسيرة لم تنتهي بعد، هكذا تصف هذه العائلات طبعا ما تقوم به وما زالت تقوم به حتى هذه اللحظة للكشف عن إخفاقات هجمات 7 أكتوبر ولإجبار حكومة نتنياهو على تحمل المسؤولية، هذه المسؤولية التي ما زال يرفض نتنياهو تحملها. 3 سنوات منذ تلك اللحظة، منذ تلك الهجمات، الجميع يتحمل المسؤولية، قائد هيئة أركان الجيش، رئيس الشباك، كل القادة الذين كانوا في مناصبهم الرسمية في داخل الجيش الإسرائيلي، حتى وزير الدفاع الذي كان في حينها يوآف جالانت أقيل من منصبه، الجميع ترك هذا المنصب، الجميع يعني دفع الثمن، الجميع أعرب عن ندمه، تحمل المسؤولية، قال بأنه أخفق. إلا الوحيد الذي لا يخفق، بنيامين نتنياهو، الذي حتى هذه اللحظة ما زال يرفض تحمل المسؤولية ويقول لو أيقظوني في 7 أكتوبر، لو تم إيقاظي فقط لا تغير كل شيء. إلى صحيفة دعوت حرونوت الآن، وهي الأخرى تتشح بالسواد، تكتسي وكذلك تكسو صفحتها الأولى بغلاف أسود كتب عليه 7.10، هذا هو 7 أكتوبر، هذا هو التاريخ. وتحت طبعا هذه العناوين ربما وتحت هذا العنوان الأبرز كتب هنا 3 سنوات، 3 سنوات مرت منذ هذه الهجمات، 3 سنوات مرت منذ بداية هذه الحرب، 3 سنوات ما زالت مستمرة كذلك دون إنهاء كل ما يتعلق في هذه الجبهات. إلى جانب هذا العنوان طبعا هنا مقالات تحليلية عديدة، ولكن لربما أبرز ما يرد هو هذا المقال التحليلي ليوسي هوشوع، وهو طبعا محلل الشؤون العسكرية، يقول بأن هناك الكثير من العبر المستخلصة من هجمات 7 أكتوبر، ولكن طبعا القضية ليست فقط متعلقة بحجم الدبابات وعددها وما إلى ذلك، إنما بأن من سيحاول مفاجأة إسرائيل في المرة القادمة هناك سيكون الامتحان الحقيقي، هل سينجح الجيش الإسرائيلي في منع هذه المفاجأة التي تتكرر لربما مرة كل 5 عقود أو 5 عقود كما كان في حينها عام 73 وكما حدث في عام 23. إذن غالبية الصحف هذا الصباح كما ذكرنا تخصص كل عناوينها وكذلك أبرز ما جاء فيها لهجمات 7 أكتوبر ولهذه الذكرى. كذلك الأمر أيضا هنا في صحيفة

0: إسرائيل هيوم. طبعا هي تتطرق الأخرى إلى جانب يديعوت أحرنوت وصحيفة هآرتس. وهنا طبعا في إسرائيل هيوم التطرق أو هذه الصورة التي تريدها من المكان الذي كانت قد أقيمت فيه حفلات النوفا في حينها. وطبعا العنوان هنا في إسرائيل هيوم عن هذه الأزمة، عن هذا الجرح الذي تعانيه إسرائيل، وكذلك أيضا عن هذه النهضة كما يكتبون هنا بعد هذه الحرب. تكتب صحيفة إسرائيل هيوم يعني هذه المعاناة التي مرت بها إسرائيل، واليوم تحاول أو ما زالت تحاول النهوض منها. إلى جانب ذلك عنوان آخر إضافي هنا، ولقاء حصري مع السكرتير العسكري الذي كان طبعا يرافق نتنياهو، السكرتير العسكري لنتنياهو لرئيس الحكومة أفيجيل، لأول مرة يجري مقابلة منذ طبعا إنهاء منصبه هذا السكرتير العسكري الذي كان إلى جانب نتنياهو، الذي طبعا رافقه الكثير من الجدل بما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر ومن أيقظ نتنياهو ومن لم يوقظه. مقابلة ستنشر بالكامل غدا في صحيفة إسرائيل هيوم، يتحدث فيها طبعا أفيجيل عن كل ما رافق هجمات 7 أكتوبر. إذن عناوين الصحف هذا الصباح تتركز بما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر، الإخفاقات، تحمل المسؤولية، المراسم التي تعقدها العائلات اليوم. ونضم إلينا الآن زميل دكتور فراس خطيب. صباح الخير فراس. فراس هل تسمعنا؟ طيب سنحاول تجديد الاتصال مع زميل دكتور فراس خطيب. كما ذكرنا صحف هذا الصباح تتركز بكل ما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر، وطبعا المقالات التحليلية التي ما زالت تتحدث عن حجم الإخفاق وعن حجم التهرب من المسؤولية في المقابل. فراس صباح الخير.
1: صباح الخير لكم لجميع المستمعين.
0: يعني كما ذكرنا العناوين هذا الصباح تتمحور تتركز في هجمات 7 أكتوبر، حالة حداد وإن كانت غير رسمية كذلك في صحف هذا الصباح.
1: نعم هذا يبدو يعني من الصحف، أيضا خلينا نقول تصميم جزء من الصحف يبدو مختلفا اليوم. إذا تحرنوت على الصفحة الأولى 17، هذا التاريخ الذي حفر في الذاكرة، ليس فقط في ذاكرة الإسرائيليين إنما خلينا نقول في ذاكرة العالم كله. أنا أذكر وأنت تذكر محمد هذا اليوم، كيف قال طه محمد علي: لم نعرف ساعة الوداع أنه الوداع، لم نعرف في ذلك الصباح المأساوي الذي كان في 7 أكتوبر يوم السبت، لما فقنا الصبح الساعة 6:45
0: أنت فقت، أنا كنت بعد نايم تأخرت شوي.
1: أنا صحيت أذكر يعني ذلك، طلع كابوس حتى لا أستطيع، حتى مع البعد عن ذلك التاريخ لا يزال كابوس في كل المعايير. يعني عندما بدأت تنشر الصور الأولى من غلاف غزة وفهمنا في ذلك الوقت بأننا فايتين على مرحلة مش سهلة،
0: لا تشبه ما قبلها أبدا. صحيح،
1: لا يعني كان واضح. يعني عندي الساعة تقريبا 9:30، يعني أنا أذكر أنه جلسنا مع يعني المذيعين والمذيعات يعني في التغطيات المستمرة منذ الساعة 6:30 الساعة 7، فهمت أنا على الأقل والناس فهمت أنه في إحنا رفايتين على مرحلة اللي مختلفة كليا، ما كان قبل 7 أكتوبر يعني تغير تبدل. منذ ذلك الحين إحنا عم نعيش وضع كارثي مأساوي، لم ينبت شيء جيد من الحروب ولا من أي إيش صار في هذاك اليوم. طيب. يعني أنا أذكر إنه في في في في 7 أكتوبر يعني حتى الحجم، يعني حجم الهول الذي كان صباحا، الخسائر، الأمور، الخوف، الرعب، عدم الفهم، عدم إدراك ما الذي يحدث، هذا أمر غير مسبوق ولا في أي حرب، يعني على الأقل في جيلنا لم يكن مشهودا. من ذلك الوقت نطلع على الوضع السياسي الاجتماعي الإقليمي، ونحن العرب يعني غير 7 أكتوبر، غير الحرب التي كانت يعني الهجوم حماس بعدها الحرب في قطاع غزة، هذه الحرب يعني القاسية جدا، المشاهد اللي عشناها على مدار 3 سنوات، انت بتشوف انه كمان في المجتمع العربي عانينا من حربين اضافيين. الحرب الاولى كانت هي عمليا العنف والجريمة الذي استمر بكل قوة في ذلك الحين. يعني حتى كان هنالك بتقول مرات انه حتى في امور كارثية من هذا النوع قد يعني ممكن يطلع منها 1% اشي منيح، على الاقل ممكن ان يكون هنالك اشي امني الذي يلجم مثلا العنف والجريمة، لم يحدث.
0: ليست في هذه الحالة.
1: في قضية الحوادث الطرق، يعني احنا صرنا نحط حوادث الطرق كأنها أولوية ثالثة، انت عم تحكي على المئات من شبابنا، المئات من من من من الناس يعني الذين لقوا حتفهم على الشوارع نتيجة سياسات، نتيجة إهمال.

0: مال في المواصلات نتيجة تراجع أيضا الدولة ليس فقط أمنيا في كثير من الحالات. يعني حرية التعبير, الوضع الجماهير العربي, المخططات الحكومية منذ 3 سنوات لحتى هذه اللحظة خلينا نقولها لم يمر يوم زي الناس بشكل أو بآخر. كل الكوابيس اللي كنا نخاف منها, إن كان حرب في إيران, إن كان مواجهة في لبنان, إن كان كله فتحت النار. إسرائيل في ذلك الوقت أدركت بأنه يعني اتخذت قرار بأنه ربما ستغير وجه الشرق الأوسط. اليوم سليبر إيل في صحيفة تارس يقول بالفعل تغير وجه الشرق الأوسط, لكن ليس كما تريد إسرائيل. جبهات مفتوحة, أمور لم تحسم حتى هذه اللحظة, حلول غير واضحة, حتى يعني صعود التحول الذي كان في الولايات المتحدة. يعني في أحداث أذكرك فيها قبل 7 أكتوبر محمد, تقول إنه يعني أو خلال سنتك ما تذكرهاش, يمكن أحداث تاريخية مثلا يعني سقوط طائرة الرئيس الإيراني رئيسي مثلا, الهليكوبتر اللي كان فيها مثلا, هذا حدث اللي هو يؤرخ مثلا, انه في رئيس دولي كبرى تختفي طائرته وبعدين تسقط هليكوبتر معين, بتقول انه كله صار على وقتنا. يعني مثلا هذا حدث اللي احنا ناسينه قد ما كان في احداث كبيره, انه ناسين هيك امور. يعني بطبيعه الحال يعني انت بتقول انه ولا قديش الامور نستنا. انا اتمنى انا, وانا متاكد كل حد عم بيسمعني الان, ان تاتي ايام افضل, ان تكون الذكرى الثالثه بدايه لما هو جديد في هذا الشهر. في كمان هنالك إمكانية لتحول سياسي, هنالك إمكانيات كثيرة مفتوحة, هنالك أمل وهنالك خيبات. يعني في الجروح من الصعب أن تلتئم. يعني الفترة المأساوية التي عشناها على مدار السنوات الماضية من الصعب إنه إحنا سنذكرها, ولكن يعني دائما هنالك في أمل بأن الأمور تتبدل, أن تتغير, لأنه يعني إن كان العرب وإن كان اليهود وإن كان الفلسطينيين في كل مكان في الأرض عاشوا أيام أصعب من هذه اللي عشناها. وبتأمل إنه منذ اليوم فصاعدا, أنا أؤمن بـ بـ بـ بما يعني 7 سنوات عجاف وسبع سنوات أحسن. بس إحنا يعني خلينا نقول إذا نأخذ الحرب ونأخذها من فترة الكورونا, قربنا يخلص 7 سنين الصعبات, قربنا يخلصوا. فبتأمل إنه مع نهاية 7 سنين هدول يكون في بداية لما هو جديد في 2027, تكون فاتحة لما هو جديد, إنه ينتهي السنوات العجاف اللي عشناها كل شعوب المنطقة بدون استثناء, إن كان عرب وإن كان يهود وإن كان فلسطيني. لأنه في نهاية المطاف الطمأنينة لما إحنا اليوم بتشوف قضية النوستالجيا كيف بترجع, إنه إحنا كان هدات بال, صرنا نشتاق لقضية إنه ابننا يطلع على الدكان بدون ما بدون خوف, إنه إنه إنه إنه تطلع وتقعد بريت البيت أو تقعد في مطعم وتأكل بشيء هيك, إنك تشتري بيت, إنك تحاول تحقق حلم معين. كان إيش اللي فيه هدات بال, مساحات, أمور, يعني حتى القضايا الأمنية, حتى الأمور, حتى العلاقة المتوترة اللي كانت بين العرب وبين إسرائيل على مدار السنوات كان نوعا ما محمولي في أكثر مرة. كان هنالك قيادة تواجه, وكان هنالك أيضا يعني وضع سياسي يعني حكيم في نهاية المطاف, تعاطوا في يعني في أمور حساسة بحساسية أكثر. اليوم كل هذا اختفى على أمل إنه الأمور ما تقدر تكمل هيك. وأنت مدرك وأنا مدرك وكل من يستمع علينا مدرك هذا الصباح, إنه دائما الأمل يأتي بالتغيير. عشنا أيام صعبة, ودائما بعد البخول وبعد الطلعة في نزول, بتأمل أن نزولي أن يكون قريبا. هذا على جانب. بدك تحكي على الأخبار ولا
1: يعني في أخبار اليوم كلياته بحكي عنها جمعة 7 من أكتوبر, حتى نشوف شو عندك أخبار. يلا
0: لفتني بالآخر خبر واحد في قضية, يعني إذا هي اجتماع رئيس الشباك زيني مع قادة في الأجهزة الأمنية أو على الأقل يعني في مسؤولين, يتحدث أنه في النقب هنالك بداية تشكل ما هو يعرفه بميليشيات أو عصابات, وأنه قد تكون مرتبطة في غزة وفي حماس وما إلى ذلك. ما يلفتني هو غياب قضية المحاضر الذي ضبط ويعني يخطط لمجازر ضد العرب.
1: هذا مش مشغل زيني,
0: هذا لا يشغل الشباك الآن, علما لأنه كان لو كان الأمر عكسي كنا رأينا يعني هنالك الكثير من التحقيقات في هذا الموضوع. رأينا كان عدد كبير من المعتقلين, ربما قد تكون العملية الأمنية أو يعني الوضع الأمني اللي يعني ممكن كنا قد نصل وممكن يصل لمحلات اللي لا يعني ممكن أن يغير خلينا نقول وضع معين أمني معين داخل إسرائيل. ولكن إحنا نرى نشوف إنه مش عن جد يشغل. وأنت بحق قلت بأنه ينبغي أن يكون هنالك يعني اتخاذ قرارات على مستوى لجنة المتابعة. بالأمس كانت لجنة المتابعة اجتمعت في طوبة الزنقرية, خطوة موفقة نتيجة هذا الكشف, لأنه الكشف هو ليس متعلقا فقط بالمحاضر, هو متعلق أيضا في إنه الشارع الآن يتحول إلى قد يتحول إلى ساحة معركة. هنالك ينبغي أن تكون هناك مسؤولية المسؤولية بالتعاطي مع هذا الموضوع.

0: أتمنى بالفعل على المسؤولين الإسرائيليين أن يتخذوا الخطوات اللازمة، وليس فقط المسؤولين، أنا بحكي على الإعلام. يعني هذا الإعلام ينبغي أن يأخذ أكبر حجما في الإعلام وفي الوعي وما إلى ذلك، على أمل يعني أنه أن يكون هذه الأمور فردية وأن لا يكون هناك من يخطط لمثل هذه العمليات في الخفاء دون أن يتم ضبطه. فبالتالي مع هذا كله إحنا بنقول بأنه يعني لا يصح أن الصحيح في نهاية المطاف، الأمل لازم يظل موجود، وفي هذه الذكرى المأساوية التي بنعيشها جميعا اليوم نتأمل أن يعني أن تأتي علينا أن يأتي العام المقبل بتغيير معين، بهذه المشاهد أن تنتهي وأن تعود الحياة إلى تسويات وإلى اتفاقيات والناس هيك تتنفس شوي، لأنه عن جد عن جد مع كل الفرح اللي كان وطلع هون وطلع هناك وعرس هون وعرس هناك، إنه دائما كان في بالقلب يسموها حسرة اللي فيه إشي لم يكتمل، وبلادنا ما عادتش تشبه بلادنا اللي كانت، على أمل إنه كلنا نشتغل ونرجعها زي ما كانت أو على الأقل جزء من مكان.
1: شو بيقولوا من ثمك لباب السماء؟ زميل دكتور فراس خطيب يسعد صباحك،
0: يعطيك ألف عافية.
1: طيب مع هذه النبرة المتفائلة على الأقل هذا الصباح نخرج إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد كروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
5: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفعامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفعامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
2: أهلا صباح من قرية كفر برهم.
3: صباح الخير من عروسة البحر مدينة

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
3: وأحلى صباح من كلنسوة.
4: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

عدنا من جديد الساعة الأولى من هذا النهار راديو الناس. الآن إلى هذا الحادث المؤسف. لقي الشاب محمد علي عزايزي البالغ من العمر 20 عاما من بلدة دبوري

0: هي مصرعه بالأمس في حادث طرق وقع بين دراجة نارية ومركبة عند مدخل قرية النعورة، ليرتفع بذلك عدد ضحايا حوادث الطرق عند العرب منذ مطلع العام إلى 135 ضحية، رقم غير مسبوق وغير معقول أيضا. في المقابل نشدت عائلة عزايزي رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم تداول صورة الشاب بعد تعرضه للحادث، وطبعا ذلك في عقاب ما نشهده يعني من بعض التصرفات غير المقبولة على شبكات التواصل من عدم احترام طبعا حرمة الميت وكذلك خصوصية العائلة. ينضم إلينا رئيس المجلس المحلي في دبوريا سيد رفعت عزايزي وقريب المرحوم. صباح الخير سيد رفعت، وطبعا نعزيكم نشاطركم الألم في هذا المصاب.
1: صباح النور، شكرا لك ولجميع المستمعين.
0: يا سيد رفعت، بداية نريد أن نسألك عن الشاب المرحوم محمد علي عزايزي، كيف وقع الحادث؟ ما الأخبار التي وصلتكم أيضا في هذا الشأن؟
1: صحيح محمد عزايزي، أنا امبارح وصلني الخبر، كنت في خلال عمل المجلس المحلي وصلت على موقع الحادث، وصدمنا انه الحادث مع محمد. كان محمد يشتغل في بلد بالنعوه. محمد شاب مع انه عمره 20 سنه، ولكن هو شاب ايد اليمين لابوه اللي هو علي عزايزي، عندهم محلات سياحه بيشتغل، كمان كان يركب لحوت سلايم في بلده النعوه، وكمان عنده مطعم. يعني شاب اللي هو عمره 20 سنه، ولكن هو شاب يعني بدايه حياته،
0: بيشهد له بانه نشيط وناجح. طبعا
1: نشيط وناجح، وحتى بسوق يعني حتى مع انه كان سائق دراجة نارية، ولكن هو بسوق بشكل بشكل بشكل قانوني. للاسف انا شفت الحادث هناك اللي صدمه امبولانس، يعني مش حتى مش سواق عادي، يعني اللي صدمه سائق امبولانس مع امبولانس، وكان الضارب من الخلف، يعني ما كان مواجهه، انه يعني حمودي كانت ماشي بالشارع، ما بعرف بالضبط تفاصيل كيف السائق الأمبولانس ضربه من ورا، وكان للأسف
0: يعني
1: الشديد
0: للآن سيد رفعت لم تتضح التفاصيل، لأنه كان هناك يعني تساؤلات عن وقوع الحادث. دراجة نارية وعلى مدخل القرية، وكما ذكرت أنت يعني سيارة إسعاف على ما يبدو كانت هي جزء من الحادث.
1: الحادث كان مع سيارة إسعاف، اللي حمود الضربة كانت من ورا، يعني حمود كان طالع باتجاه وضرب السائق الأمبولانس، ضرب الشاب من ورا وانقتل على المحل، يعني للأسف الشديد. فيعني هاي فاجعة إلينا، يعني حمودي ولد وحيد لأبوه، يعني أنا بالنسبة إلينا مصيبة، يعني كل اللي صار مع حمودي، شاب اللي هو أديب خلوق من الشباب اللي يعني ما عنده مش عمره 20 سنة، ولكن بتفكره شاب اللي صار ممارس الحياة بأكثر من جياله. فالإشي مؤسف جداً، الحوادث حادث من هالنوع، الكل بسوق بسرعة هائلة، ما بعرف الأشياء هاي كيف إنها، يعني الأمور هاي كثير صعبة على الأهل، يعني كل واحد لازم يسوق بالشارع زي يعني يلتزم القوانين، ما في مش لازم تكون كل هاي الأمور تؤدي لخراب بيوت ولا لأهل ولا لمصايب، يعني مصيبة من هالنوع.
0: ولذلك أردت أن أسألك يعني كيف وضع العائلة، الوالد والوالدي تحديدا يعني بعد حادثة من هذا النوع، وما ذكرت أنت يعني أنه كان هو من يعني قريب جدا لأهله لعائلته، سند لهم ويساعدهم في كذلك في عملهم.
1: الأب خارج البلاد، اللي لازم يصل خلال الساعتين ثلاثة هون على البلاد، يعني بعده حتى يعني أنا حكيت معه، علمته حتى أنه حمودي متوفي. بالبداية حكيت معه أنه حمودي عمل حادث لاخي أول طيارة واجع على البلاد، ولكن للأسف أكيد يعني الأهل كله مظلوم، البلد كلها مظلومة، يعني كل اللي بيحبوه بيعرفوه لحمودي يعني ولأهله، الكل مظلوم والكل متعاطف بالموضوع هذا، والحزن يعني بديش أحكي لك، يعني مخيم على البلد كلياتها.
0: طبعا سيد رفعت، يعني نحن نشهد يعني منذ بداية العام والآن لربما بقبعة رئيس المجلس المحلي وليس فقط من أقارب المرحوم، تصاعد كبير جدا في حوادث الطرق وتحديدا في المجتمع العربي في البلدات العربية، برأيك ما هو المسبب لهذا الارتفاع تحديدا في داخل المجتمع العربي؟
1: أول نحكي هنا في شقين يعني.

0: اكثر عن شرقي. انا اول شيء نحكيها انه القرى العربيه البنيه التحتيه تاعتها بنيه تحتيه ما هي ملائمه لكميه السيارات والشاحنات الموجوده بالقرى العربيه. هاي هذا مسبب اول. مسبب ثاني كمان انه القسم من اللي بيسوقوا السائقين ما بيلتزموا بالقوانين كفايه، ما بتأنوا، ما بتمهلوا، بغضوا الأمور، دائما مستعجلين، دائما مضغوطين بالشارع، وهذا الإشي عماله بيؤدي لكثرة الحوادث ولكثرة بالذات بالوسط العربي. فالكل المطلوب من الشباب من السائقين التحلي بالصبر، نمشي على مهنة، نأخذ الأشياء، نمشي حسب القانون حسب الإشارات، ما نضيع شبابنا وأهالينا ونفوت حالنا بمآسي اللي هي ما بتلزم. فهاي الأسباب اللي بتأدي للحوادث، كثرة الحوادث بالوسط العربي أكثر منها بالوسط اليهودي.
1: نحن طبعا نعزيكم ونقول الله يرحمه ويصبركم، ونريد أن نشكرك جزيل الشكر سيد رفعت عزيزي رئيس المجلس المحلي دبوري وقريب المرحوم محمد علي عزيزي. شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: طبعا كما ذكرنا حوادث الطرق تصاعدت بشكل كبير جدا منذ بداية العام، 135 ضحية راحوا جراء حوادث الطرق، ويبرز بشكل كبير جدا حوادث الدراجات النارية. هذه الحوادث القاتلة، تقريبا غالبية الحوادث هي حوادث إما قاتلة أو تؤدي لإصابات يعني لا يحمد عقباها، ولربما تكون مضرة بشكل كبير جدا بمن يتعرضون لهذه الحوادث. نريد أن نتحدث الآن لسيد أحمد كامل صالح، وهو معلم مختص في سياقة الدراجات النارية. صباح الخير سيد أحمد.
2: صباح النور إلى كل المستمعين.
1: أنا حادثة دراجة نارية أخرى ونحن نرى في الآونة الأخيرة وتحديدا هذا العام تصاعد كبير جدا يعني في حوادث الدراجات النارية. أريد أن أبدأ من ذات السؤال الذي كنت قد وجهته قبل قليل لرئيس المجلس المحلي في دبوري، لماذا تعتقد أولا بأنه يعني غالبية هذه الحوادث، غالبية الضحايا تحديدا من المجتمع العربي؟
2: أول شيء من وجه تعزيز لأهل الفقيد الله يرحمه يصدر أهله. أسباب الحوادث هي أسباب كثيرة، ولكن بالنسبة للدراجات النارية ولكل السيارات كمان في سببين رئيسيات، إني اللي عدم المحافظة عن مسافة من السيارة التي أمامك، وهذا إشي بيؤدي إلى أنك أنت تعمل حادث، وعملية الاجتياز. يعني عملية الاجتياز هي عملية معقدة مربوطة فيك وبالشوفير اللي قدامك وبالشوفير اللي وراك وبالشوفير اللي حدك، عدة مركبات إلها بالشوفير اللي جاي عقبالك، وهي شغلة الاجتياز هي عملية يعني ما لازم ندور عليها دوارة بس إذا انفرضت علينا فرض. وبالفترة الأخيرة ازدادت الحوادث وفي نشر كبيرة، لأنه من 2010 ازداد الطلب على رخص المواطير، والسبب هو ازدحام السير، الوقت أرخص، بنزين أرخص، هاي الشغلات.
1: وبالفعل يعني يمكن ما نلحظه سيد أحمد يعني قضية تحديدا أزمة السير، يعني من يعمل في مركز البلاد، من يعمل في مناطق اللي يعني يواجه يوميا أزمات سير كبيرة، يعني يرى بأنه الحل الأمثل هو أنه أوكي بروح بعمل رخصة على دراجة نارية أرخص لي، أوفر لي، أسرع لي، ولذلك ربما هذا الاتجاه. أنت هذا بتلاحظه أيضا كمعلم سياقة؟ يعني غالبية اللي بيجي يتعلموا عندك شو بتكون دوافعهم؟
2: هاي الشغلات بده يصل عشور بكير، يعني اللي بده يطلع من اي قريه بالجليل مثلا وين انا ساكن، قريه كابول، طمره، عبلين، بده يروح على حيفا، بده ساعتين تيصل حيفا. بقول لك انا بالمطور بصل خلال 20 دقيقه، نص ساعه ماكسيموم. يعني الازدحام الموجود، يعني الصبح بيكون البكاك موجود من نهريه لحيفا، بضل من الساعه 6 للساعه 9 تيخلص. يعني في كمان الشوفيريه كلها على اعصاب، اللي بيصير بسرعه وهي الشغلات بتؤدي لتوتر، والوضع العام كله توتر، الشوفيريه كلها مستعجله، وفي زادت اليوم الطلب على المواطير لانه في شغله توصيل للمشلحين.
1: يعني كثير عم بيستفيدوا منها
2: الارساليات، بيستفيدوا منها كثير، وفي ناس اللي عايشه من هاي الشغله في عليها طلب. ولكن يعني انا بدي اوجه كلمه للشباب، يعني سوء عملكم، كل واحد في وراء، يعني لما هو بيعمل حادث لا سمح الله زي ما هذا الشاب اللي راح، في وراك اهل، في وراك ام، في وراك خوات، في وراك عمام، اخوال، يعني انت بتعمل كارثه لبيئه وسيعه، مش بس لك لنفسك. يعني انت
1: صحيح.
2: الله يهديها الشباب.
1: طب بدي أسألك في هذا الجانب أيضا، يعني وبالفعل هذه رسالة هامة لكل من يستمع علينا، لكل الشباب، حوادث الطرق هذه في الدرجات النارية هي حوادث طرق قاتلة، يعني تقريبا جزء بسيط اللي بيخرج منها سالم في حال يعني كان هناك حادث طرق. هل السبب هو موضوع مثلا الخوذي والأمور الوقاية وكل هاي الأمور، أم أنه لا يعني في نهاية المطاف لا يمكن تغيير الواقع في حال تم صدم دراجة نارية، أو في حال كان هناك حادث لدراجة نارية صعب جدا يعني إنقاذ الوضع كما يقال؟
2: في أسباب كثيرة، ولكن السبب الرئيسي أنك أنت موجود على دراجة نارية، أنت مكشوف، إشي يحميك. السيارة في عندك أبواب، في عندك بوز السيارة، في عندك آخر السيارة، في عندك جنحان، في عندك طبون قداماني طبون وراني. هنا أنت يعني إيديك إجريك. يعني أنا لما شاب بقعد عندي رخصة بقول له أنت راكب على تابوت وماشي، يعني حاضرين فوقيك، إذا أي غلطة بتغلطها ممنوع تغلط، يعني مش بس ممنوع تغلط، بدك تدير بالك من غلطة غيرك. الشوفير الشاطر اللي بدير باله من غلط غيره، يعني لو صار في غلط من شوفير ثاني يقدر يصلح.
1: ولأي درجة بالفعل يعني أحيانا نحن بنسمعها كثير من سائقي الدراجات النارية بيقول لك أنه يعني الأغلاط مش منها. على فكرة حتى يعني في هذا الحادث يعني كما ترد الشهادات أنه الشاب يعني كان على دراجته النارية وقيادي بشكل قانوني وكل شيء تمام، وصدمته يعني سيارة إسعاف حتى من الخلف.
2: عشان ما نظلمش الشوفيرية، يعني في شغلتين. أول شغلة، ما حدا بيشوف الموتور، يعني الشوفير اللي بيكون واقف بمفرق وبتطلع بدور على إشي كبير بيختفي الموتور من الصورة. يعني كم مرة الواحد، يعني إذا ممكن أنت كمان صارت معك، بتقول منين أجا هذا، كيف طلع، منين أجا، ما شفتوش. يعني أنت بتدور على إشي كبير ما بتحس الإشي صغير قدامك، بيختفي من الصورة. وكمان الشوفيرية يعني شوي لازم بلشوا ينتبهوا لهي الشغلة، شوفير السيارات، إن ما بيحترموا الموتور، بقول لك خلص بدبر حاله، خلص أنا بفوت هو بدبر حاله هذا. يعني وكأنه مش مركبي على الشارع اللي لها حق أولوية وهي الشغلات.
1: طيب إذن أنت وجهت رسالة، وهذه رسالة مهمة، بكلمة أخيرة لربما مش بس لسائقي الدراجات النارية، أنا عموما يعني بما أنك معلم سياقة، لكذلك أصحاب المركبات، سائقي المركبات اللي بيشوفوا هاي الدراجات ومثل ما أنت قلت يعني ممكن دبروا حالهم، شو بتنصح؟ أنا بتنصحني، أنا بسوق سيارة مش سائق دراجة نارية، ما الذي تنصحنا عندما يعني يكون في محيطنا أو نرى دراجة نارية أو أمر من هذا القبيل لكي نمنع نحن أيضا يعني حادث من هذا النوع؟
2: أنا بقول لك كل شوفير، لما أنت بتطلع السيارة اترك الدنيا كلها، ركز بالشارع وبالسيارة وبس. مركبات السير هي سائق وسيارة وشارع، السبب الأساسي للحوادث هو العامل البشري، هو الشوفير نفسه، أخطاء الشوفير، أخطاء الإنسان. يعني السيارة لما تكون واقفة على الشارع 100 سنة بتعملش حادث لحالها، تصرفات السائقين هي اللي بتأدي للحوادث. بدها شوية صبر السواقة، بدها وعي. أنا بقول للشباب لما بأخذ رخصة على موتور بالذات بقول له هذا الموتور أو السيارة هاي بتوديك على 4 بيوت، بتوديك يعني أتمنى الضحكي بالعبراني بتقوله على بيتك فاروت على المقبرة، وعلى بيت سوهر إذا أنت عملت حادث وموتت حدا بدك تنحبس، وعلى بيت حليم كده أنت ظليتك عايش
1: للمستشفى،
2: وعلى بيتك هاي عشان أنت تطلع من بيتك وترجع بيتك. اليوم يعني وسيلة النقل زي ما حكيت المطور أو الفيسبا هي بتوصلك بسرعة للمحل اللي بدك إياه، ترجعك بسرعة. يعني أنا اشتريت فيسبا من شخص من المكر كان عمره 97 سنة، يوميا كان يطلع من المكر لحيفة ويرجع كل حياته رايح جاي بالفيسبا، والحمد لله ما صارش معه شيء.
1: يعني نتمنى للجميع ومن الجميع أيضا أن يصلوا إلى بيوتهم مش إلى بقية البيوت اللي تحدثت عنها. نريد أن نشكرك جزيل الشكر سيد أحمد كامل صالح،
2: نتمنى الأمن والأمان لجميع الشوفيرين
1: وإن
2: شاء الله بتخف أي شغلة.
1: معلم سياقة درجات نارية، شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد، تحياتي
2: إلى كل جميع المستمعين.
1: طيب لكل من يستمع علينا على دراجات نارية في سيارات في مركبات أخرى، يعني بدكم تديروا بالكم، يجب أن نأخذ حذرنا. وكما استمعنا الآن إن كان يعني رئيس المجلس المحلي في دبوريا وكذلك لمعلم السياق الذي تحدث إلينا الآن، يعني كل شاب يخرج من بيته بانتظاره عائلي، بانتظاره أهله، بانتظاره من يحبه، يعني من يريد أن يبقى إلى جانبه مش أن يمشي في جنازته في نهاية المطاف. فلذلك سوقوا على مهلكم، خذوا حذركم دائما. ونريد أن نخرج الآن إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود لنواصل معكم بعد هذا الفاصل الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس، لا تذهبوا بعيداً.

0: أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لأومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاره بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.

103.3 107.8 FM. صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع محمد مجدلي.

ثلاث سنوات على هجمات السابع من أكتوبر، إسرائيل في حالة حداد غير رسمية، والجيش يرفع تأهبه خشية لتنفيذ عمليات أمنية. في قطاع غزة مئات الآلاف من مخيمات أو في مخيمات نزوح دون أفق للعودة إلى بيوتهم المدمرة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي يوميا رغم وقف إطلاق النار. هذا المساء عائلة ضحايا سابع من

0: أكتوبر وذوي المختطفين يعقدون مراسم دون مندوبي الحكومة ويطالبونها بتحمل المسؤولية وتشكيل لجنة تحقيق رسمية. دقيقة ونصف بعد الثامنة، 7 أكتوبر، في مثل هذه الدقائق تحديدا قبل 3 سنوات كنا مع هذه الهجمات المستمرة، هذه المفاجأة التي غيرت وجه الصراع العربي الإسرائيلي. هناك من يقول غيرت وجه المنطقة، بل ربما غيرت وجه العالم برمته. هذه الهجمات التي لم يتوقعها أحد، هذه الصدمة في إسرائيل، هذه الكارثة التي أعقبت تلك الحرب في المنطقة برمتها، لم يتوقعها أحد منذ تلك اللحظة وحتى هذا اليوم. ما زالت العائلات في الجانبين، في إسرائيل في الأراضي الفلسطينية في غزة وكذلك في كل مكان في منطقة الشرق الأوسط، ما زال الجميع ينظر إلى هذه الواقعة، إلى هذه الحادثة، إلى هذه الهجمات وإلى ما أعقبها، دون أن تنتهي كل هذه المآسي التي نراها حتى اليوم. 3 سنوات على هذه الهجمات، هناك من ما زال يتوقع وينتظر ولربما يترقب أن يكون هناك أمر ما بعد 3 سنوات، وتحديدا في ظل المطالب المستمرة من قبل عائلات ضحايا هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل، من قبل عائلات المختطفين، لهذه الحكومة بأن تتحمل المسؤولية، بأن تشكل لجنة تحقيق رسمية، وهذا ما ستطالب به العائلات في المراسم التي ستعقد هذا المساء في مدينة تل أبيب. هذه المراسم غير الرسمية، غير التابعة للحكومة والتي تنظمها العائلات. قبل 3 سنوات لربما كذلك تعرفنا على العديد من العائلات التي ما كان لنا أن نتعرف عليها لولا هجمات 7 أكتوبر، من المجتمع العربي كذلك، من منطقة النقب، عائلات كانت قد تعرضت لهذه الهجمات، كان أبناؤها من بين الضحايا، من بين المختطفين. أنا بشكل شخصي تعرفت على السيد علي الزيادني، وهو طبعا كان مندوب عائلة الزيادني، التي هذه العائلة التي تعرضت لهذه الهجمات، لهذه الأزمة، لهذه الكارثة التي حلت بها واختطف أبناؤها، عائلة بالكامل كانت قد اختطفت. سيد علي الزيادني، مرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح النور محمد، كيف الحال؟
0: والله احنا بخير، طمنا عنك. يعني بدنا نسألك هيك عن أحوالك الشخصية، انت طلعت معنا ضيف 10 المرات يمكن خلال 3 سنوات الأخيرة. طبعا بدأ الموضوع بأنه تعرفنا عليك من باب الصدفة، بسبب اللي صار فيكم، بسبب العائلة اللي اختطفت، يوسف الزيادني الله يرحمه، حمزي وبلال وعائشي، اختطفوا لقطاع غزة في 7 أكتوبر. من هذاك اليوم لليوم تغيرت حياتكم صحيح؟
1: احنا الحمد لله دائما نحن مؤمنين وبنقول الحمد لله على من الله، لكن هذه أحوال صعبة أخ محمد. احنا ما كنا بنحلم وما كنا بنفكر ان يوم الايام بدنا نوصل لنوع لظرف من الظرف اللي صار في 17، يعني ولا واحد كان متوقع يصير هجوم مثل الهجوم اللي صار، وبعد ما يصير يظل مكمل من غير رادع لما يعمل الدمية ويخطفوا الدم يخطفوه وكتلوا الدم يقتلوه، كل هذا يصير. والأسف الشديد تبعنا احنا، يعني احنا العائلات اللي ابنائنا انخطفوا احياء من عملهم، وكان بوسع الحكومة انها ترجعهم من احياء، لكن للأسف الشديد قرارات سياسية ضحوا بولادنا وولادنا، يعني فالله اخوي وحمزة ابن اخوي قتلوا، وهم كانوا يعني كان باستطاعة الحكومة انها ترجعهم،
0: كان بإمكانهم أنه يرجع. طبعا بدنا نذكر أنه بلال وعائشي وهم أولاد، طبعا
1: بلال وعائشي اختطفوا نفس اليوم 17 من نفس مكان العمل في قطاع من كيبوتس خوليت، اختطفوا يوسف وحمزة وعائشة وبلال
0: مع بعض.
1: عائشة وبلال لأنهم كانوا تحت سن 18 في أول اتفاق، رجعوا الحمد لله غانمين سالمين طبعا الحمد لله اللي هم رجعوا بالسلام، هم موجودين بيننا. عايشة قبل تقريبا شهر الحمد لله تزوجت وفاتحة بيت، لكن الإيش اللي صار مش راح ينتسل، أنا ما أحكم إيش اللي صار. وبلال أول مبارح برضو خطبنا له، وإن شاء الله عرس كبير حنعمل له يوم 7/11،
0: يعني الحياة 11.
1: بعد شهر من اليوم إن شاء الله بكون عرس بلال، أنتوا برضو معزومين وكل الأحباب معزومين، حياكم الله.
0: الله يخليك. أولا بدنا

0: على نصيبك.
1: والحياة مستمرة في نهاية المطاف
0: الحياة سيد علي. تمشي لكن بألم شديد يا محمد.
1: طيب سيد علي احنا مش عم نسمعك مليح لأنه للأسف في شوي تقطيع في الخط، نتمنى أنه تتحسن جودة الاتصال. سمعني الآن بشكل أفضل؟
0: الحين أنا بسمعك كويس.
1: الآن احنا سمعينك أفضل، يمكن كان مشكلة في الإرسال. قلت أنه الحياة مستمرة ولكن بألم صحيح؟
0: طبعا هذا ألمني كل الحياة. كيف بنقول احنا بنضحك مع اللي بضحكه وبنبكي مع اللي بيبكوا، يعني هذا أي شيء أي حادثة أي روحة على المنطقة اللي هم كانوا فيها بيجدد لك الإشي وكأنه صار مبارح، وهذا ألمنا كل الحياة. صحيح احنا الناس مأملين لكن سنة إن نتلاشى الأمور هذه. كان بوسع الحكومة يعني إنها تحرق. شو لكم مواطنين عزل عمال بيشتغلوا، لا حكومة لا يردع لا شو، وين راحوا؟ ما بعرف وين راحوا لأمتها.
1: طيب سيد علي بدي أسألك في هذا الجانب،
0: حرب الأردن وهي قاعدة هنا تضرب في الأفغان بعد 2000 كيلومتر والحدود تبعت 20 كيلومتر يوم 17 سووا كيف من بدهم اللي فاتوا حماس، يعني من غير رادع من غير شبهة نزلوا ما بعرف أنا السيد بيبي نتنياهو بقول لك صح الصبح وراح يتحمم وراح يتغسل وراح يتأبير قلت الجماعة ويتضبط وبعدين راح يشوف شو صار عند في حكومة دولته في حكومته.
1: سيد علي يعني في حدا في حدا في حدا بيتواصل معك؟
0: ولكن أسف اللي صارت في وقت حكومة حكومة فاشلة.
1: في حدا بيتواصل معكم من السلطات من الحكومة من أي جانب؟ في حدا لسه عم بيتواصل معكم؟
0: سلطات رسمية في الوقت الأخير لا، لأن إحنا كمان ما بنسمح. إحنا ما بنسمح لكثير يعني تدخل، لأن كل تدخل بعاود للماضي وبخلينا نتألم من جديد. مرات من إحنا بنقول خلينا في اللي إحنا فيه ويحفظ الجميع وإن شاء الله إنها ربنا يرحمهم ويجعلهم شهداء عنده وإن شاء الله في الجنة
1: إن شاء الله. سيد علي الزيادني يعني إحنا بدنا نشكرك إنه وافقت إنه تتحدث معنا هذا الصباح رغم كل الألم رغم كل الذكريات. وأنا على الصعيد الشخصي بدي أحكي لك إنه أنا تعرفت على شخص وعلى عائلة، يعني أنا بعتز بكم وبكل ما مرتوه وبكل إنسانيتكم وأخلاقكم. الله يخليك، إن شاء الله سنكون من المشاركين. سيد علي الزيادني شكرا جزيلا لك، الله يرحم من فقدتم.
0: شكرا.
1: والحياة يجب أن تستمر. شكرا جزيلا
0: يا رب. حياك الله. شكرا لك.
1: إذن كان هذا علي الزيادني عم الشبان عائشة وبلال اللذين اختطفا في هجمات 7 أكتوبر، وكذلك حمزة وشقيق يوسف الزيادني والد حمزة وبلال وعائشة، هذه العائلة التي يعني لم تعد كما كانت بعد هجمات 7 أكتوبر. ونحن نستمع إلى هذا الغضب في حديثه، ليس فقط على من اختطفوا يعني أبناء عائلته، إنما أيضا على هذه الحكومة التي يقول بأنها حكومة فاشلة، بأنها لم تقم بما يجب أن تقوم به لكي تعيد أبنائها ولكي تعيد المختطفين عربا ويهودا على حد سواء. بوعز زلمانوفيتش الآن ينضم إلينا، وهو ابن أري زلمانوفيتش من كان كذلك قد اختطف في هجمات 7 أكتوبر. بوعز بوكرتوف.
2: بوكرتوف تودا.
1: دبعونا بيدوك لفنيخة عم علي الزيادني دودام شل حمزة نراك بشيفي بلال وعايشة شخزغو، ואתם 3 שנים אחרי. אני לא יודע איך פותחים רעיון כזה, אני חייב להגיד לך, אבל מה אתה אומר בבוקר כזה?
2: תראה, לא יודע אם אפשר להגיד, אנחנו לפני שנה עוד היינו במאבק, הרי הגופה של אבו הוחזרה רק 2-3 שבועות אחרי יום הציון. והשנה יש לנו יותר זמן להתבונן, לחשוב,

0: גם הסיתו בין משפחות החטופים אחת בשנייה האם יש תקווה? אני חושב שאין לנו ברירה, זה בדיוק כמו ששאלו אותי השבוע, האם אני חושב שיש תקווה למשהו מול עזה או חום. אנחנו צריכים לאחז בתקווה, ללחם זה קל, לריב זה קל, לעשות שלום ותקווה זה קשה, אבל צריך לעבוד בזה.
1: מסכים, ואנחנו צריכים באמת לעבוד בזה. אני רוצה להודות לך בועז זלמנוביץ', בנו של ארי זלמנוביץ', זכנו לברכה. תודה רבה לך, שיהיה לנו רק בשורות טובות.
0: תודה לכם, תודה.
1: אז כן, הזה בועז זלמנוביץ', אבן ארי זלמנוביץ', אחד אכבר מן יחטוטפו פי הג'מאת הסאבע מן אוקטובר אלה קטע גזה. ארי זלמנוביץ', ענדה מחטוטפה כאן יבלוג מן العمر 85 עמן. قضى غالبية أيام الأسر لدى حماس مع فرحان القاضي مواطن عربي من النقب. هذه الذكريات التي تحدث عنها بعد ذلك فرحان القاضي عن هذا الرجل الذي توفي في الأسر بسبب الوضع الصحي والنفسي الذي تعرض له. ذكريات عصيبة وصعبة جدا بدون أدنى شك، لم تكن سهلة لا على فرحان القاضي وكذلك أيضا ليس على عائلة زلمانوفيتش التي ما زالت تتذكر حتى هذه اللحظة مثل هذه الذكريات، مثل ما كل ما مرت به هي وسائر العائلات كذلك في عقاب هجمات السابع من أكتوبر. نريد أن نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعد هذا الفاصل سنكون في قطاع غزة، قطاع غزة الذي عانى ومازال يعاني الويلات منذ هجمات السابع من أكتوبر، عدد ضحايا غير مسبوق كبير جدا، كذلك أيضا المصابين والمهجرين واللاجئين الذين تركوا بيوتهم قسرا والذين ما زالوا يدفعون أثمان باهظة كبيرة جدا في داخل القطاع حتى هذه اللحظة. فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
4: نزار كلينيك،
5: بشرتك تستاهل أفضل.
6: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية. داخلية.
7: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد، اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. هذا النهار مع محمد مجهدلي.

عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس. 3 سنوات على هجمات 7 أكتوبر، منذ ذلك الحين وقطاع غزة المدمر يدفع ثمنا كبيرا. الأهالي في قطاع غزة ما زالوا يدفعون هذه الأثمان على الرغم

0: لانتهاء الحرب رسميا، ولكن فعليا ما زالت الحرب مستمرة، وإيلات الحرب مستمرة، تداعيات هذه الحرب لم تنتهي، وذلك على الرغم من كل الوعود التي أطلقت دوليا وإقليميا وعربيا وإسرائيليا بأن هذا الواقع سيتغير. نريد أن نتحدث الآن إلى السيد جيهان من قطاع غزة. مرحبا بك جيهان، صباح الخير.
1: صباح النور، يعطيك العافية.
0: يعني نحن تحدثنا معك كثيرا، حكينا كثير هيك خلال الحرب. ثلاث سنوات مرت، يمكن لو ما صارتش الحرب ما كناش أبدا راح نحكي معك ولا تطلع إلى الإعلام ولا كله هذا يصير. بعد ثلاث سنوات اليوم أنت بتطلع على الواقع، على الحال، على الوضع اللي أنتم موجودين فيه، شو عندك تقولي هيك لما بتفكر بهذا اليوم بالسابع من أكتوبر؟
1: والله هذا اليوم صعب، هو يعني على الشعب الغزي بالذات صعب كتير. يعني كان قبل ثلاث سنين كنا قاعدين في بيوتنا بين صغارنا بين أولادنا ناكل لقمتنا والحمد لله الواحد مفطور. هلأت إحنا في وضع صعب، يعني من بيت عايشين بخيمة، وضع صعب، الأكل بتجيبه بالعافية، فيش شغل. الحرب أنت بتحكي إنها وقفت رسميا، بس هذا كلام يعني إعلانات، هي ما وقفتش لحد لهالقيت. ما أنا بكلم معاك، الزوارق الحربية يعني شغالة، والزنانات شغالة، وكل شوي بتلاقي مجزرة، كل شوي بتلاقي، وانت ماشي فيش أمان، زي ما بقولوا حامل روحك على كتفك. يعني عندك تستنى في أي لحظة ممكن يعني يخبطوا أي هدف، أي مواطنين، أي سيارة، وهيك يعني حياتنا كلها خوف.
0: سجهان، انتو في الأصل من وين في غزة، واليوم وين موجودين؟
1: أنا والله كنت يعني من سكان الشمال، وهلقيت أنا نازحة عند البحر طبعا، لأنه منطقتي فيش دمار، مطرح البيت كله نازل، كانت عمارة نزلت، محدش يعني فيش اللي هي هذا بيقولوا لها الرافعات اللي ترفع الردم، ما فيش يعني لحتى الآن يعني وضع صعب، ما فيش مكان نروح، وحتى المخيمات لما بدك تروحها يعني ازدحمت، فمنضطر مثلا على رصيف الشارع نعمل، أنا يعني في الشارع عند البحر، إذا بتعرفوها مين تغزة كذا مرة تضررت وانضربت.
0: صحيح.
1: وبتمنى وروحت لناس كتير إني ألاقي لي مكان نضيف إشي، لأنه جاي علينا شتا هالقيت، والمنطقة اللي أنا فيها رصيف بتغرق، إشي الخيمة ماش يعني لا حتحميني ولا حتحمي أولادي، والشتا اللي جاي كل سنة أنت عارف بزيد الهواء والريح فيعني وضعنا صعب كتير.
0: طب ما يعني ما في ولا أي تغيير للأفضل، لأنه كان حكي إنه بعد انتهاء أو بعد وقف إطلاق النار يعني تدخل لجنة التكنوقراط ويصير في إعادة إعمار وحكي، هذا كله ما صار منه أي شيء صحيح؟
1: والله ما صار ولا أي شيء، حتى بقول لك الردم، لو تشوف الردم يعني حوالينا مطرح ما إحنا عايشين، يعني بعيد عنك البهايم بتعيش عيشتنا، بس مضطرين، ما لناش بديل. مثلا أنا ما عنديش مكان أروح، وما عنديش قرايب، ما عنديش حدا، كله راح في الحرب، يعني مثل خلص قاعد أنا وجودي وولادي في هالخيمة، ما لناش حدا، نستنى من ضبنا يعني يفرجها علينا، مكاننا ردم، العرس، الفران، الحشرات، إيش أحكي لك، إيش بالمرة، عيشة بالمرة، بعيد عنك النفايات جنبينا، كله بتستنى حدا يشيل، بقول لك ما فيش حدا، دبرولي بلدي، عملولي، سوولي، ما فيش حدا يعني حتى ناحية المساعدات الفترة هاي كمان ما فيش مساعدات.
0: هذا كنت بدي أسألك عن موضوع المساعدات.
1: كانوا يعطونا الكسل الطحين والكرتون اللي هي هذه الطرد الغذائي المعلبات، هلقيتها واقفة إلي ست شهور باخدهاش أنا، وطبعا الكواد هذه من أول الحرب ما خدتهاش.
0: ما في مساعدات أبدا؟ يعني كيف، طيب شو الناس بتعمل، كيف بتدبر حالها بالوضع الحالي؟
1: والله في ناس يعني إيش أحكي لك، خلص يعني معاها، وفي ناس بالمرة السفر اللي هو إحنا منهم، في ناس بتطلع لها بس كيف يعني عن طريق وسطات المساعدات، في ناس في البيوت يعني في ظلم في قصة المساعدات، يعني هاي الكواد دار راحت من أول أسبوع، من أول 7 أكتوبر طلعت منها، قالوا إخلاء لأنه شمال، أول ما صارت الحرب في الشمال طلعنا منها وراح البيت، أول إشي انحرق بعدها نزل، وإحنا ملناش ولا في أي خط سياسي خالص، بس خلص هيك الإشي إجع الكل، من يومها أي مساعدة مادية الأكواد، كلمت الغذاء العالم ولا حدا بيستجيب، بقول لك ما فيش دعم مادي كافي. طب ما في أولوية، لا ناس أخذت 3 شهور، ببدي ناس جديدة قلت لهم، بس على الفاضي ما حدش بيسمعك، إلا إذا إلك مثلا واسطة إشي ممكن يدعموا اسمك، ممكن يعطوه. ويعني أنا عندي أطفال، والأولوية للحوامل كمان، وأنا حامل وعندي ضغط في الدم برضو على الفاضي.
0: الله يخلي لك يوم. كم طفل عندك ست جيهان؟
1: عندي 3.
0: الله يخلي لك إياهم.
1: ومدارس، هلقيتها مدارس،
0: رجعت المدارس، ما كنت بدي أسألك، رجعت المدارس، كيف الوضع التعليم يعني ثلاث سنوات لأنه مرت يعني؟
1: والله هو الوضع التعليم صعب، يعني طلع من 3 سنين أولادي، كان عندي ابن تأسيس لسه بتأسس، كان الواحد الحمد لله قاعد في داره وقادر أنه يدفع يعني، وفي شغل كان أما هلقيت الوضع صعب، هلقيت بعد 3 سنين والمدارس

0: لها خاصة هان. يعني نادر ما تلاقي خيمة تعليمية من متبرع. وكمان لما رحت إني بدي أحطهم بالمجاني قالوا لي ما فيش وسع خلاص استكفينا، بياخدوا لمية طفل وخلاص بيستكفوا. بدك تضطر تروح على اللي هو بدفع رسوم، قديش الرسوم؟ بدك حجز مقعد 50 شيكل، يعني بدك تدفع بلاوي كتير للمدرسة عشان أقدر أعلم. وهيهم قاعدين من أول ما بدأت مش قادر أعلمهم الصراحة، وأنا يعني بتقطع عليهم يعني إيش أقل ما فيها بس يتعلموا، بس يتعلم بتشيش لأنه راح عليهم كتير يعني تأسيس المفروض يعرف يقرأ أو يكتبه. بس الوضع اللي احنا فيه صعب، صعب كتير. يعني التعليم صار كمان بده مصاري، مش زي زمان إنه تحط مدرسة حكومية وكالة إشي، هلقيتها صعب. ما فيش لأنه الناس نازحين في المدارس.
1: التعليم في خيم سيد جيهان صحيح؟ يعني في خيم تعليمية وكأنها مثل المدارس أو شيء من هاي النوع؟
0: أيوان آه، خيم تعليمية بس برضو بدك تدفع رسوم. نظام خيم تعليمية بس كله بده رسوم لأنه الناس نازحة في المدارس، عشان هيك لا في إنه زي أول حكومية ولا إشي، إنه بدك تضطر. فيعني مش الكل كمان حتى في هذه مش الكل بياخد نصيبه، يعني اللي قادر يدفع بيدفع، اللي مش قادر بده يحط أولاده ويتفرج عليهم، ولا حول ولا قوة. هاي الوضع اللي احنا فيه. طب يعني لا في تغيير ولا في أصابع.
1: طب الناس اللي بتستنى يعني إنه يكون في تغيير، لأنه في يعني الغالبية الأصوات اللي بنسمعها أنه ممكن بعد الانتخابات الإسرائيلية يصير تطور، الأمور تتحسن، ممكن يدخلوا يعني الحكومة الجديدة على غزة ما إلى ذلك. الناس عندها أمل لسه عم تحكوا في هاي الأشياء؟
0: آه والله إن شاء الله. هم بقولوا بعد الانتخابات، استنوا بعد الانتخابات. بنحكي إحنا بنقول يا رب، إحنا استنينا 3 سنين وإحنا نقول بعد الانتخابات، وسبحان الله بزيد الإشي. يعني هاي مثلا اليوم أظن إنه حكوا من هلا كمان يومين بيتسكر المعبر، الخضرة غليت عشان قصة المعبر بيتسكر، غير الإشي. يعني إحنا بنتمنى والله يصير، يعني الشعب بالمرة نهار فيش عنده طاقة الصراحة. إحنا تعبنا يعني لو إحنا نضلنا في خيام، مش عيشة مش حياة.
1: طبعا
0: لا في الشتاء حياة ولا في الصيف حياة. أنا بتمنى من خلال دعائكم، يعني إذا في حدا بيقدر يسمعني، يعني إن شاء الله صوته بيصل للناس. أي حدا بيقدر يساعدنا إشي إن أقدر أعلم أولادي، بس يعني أهلا ما فيها أبسط حق هذا عندهم. يعني
1: أتمنى أن تصل هذه الرسالة، وبدنا نتمنى لكم دائما يعني على الأقل أوضاع أفضل وأأمن وأحسن إليك ولكل أهلنا في قطاع غزة. سيد جيهان بدنا نشكرك جزيل الشكر، أتمنى دائما تكونوا بخير.
0: يا رب الله يسعدك، يعطيك ألف عافية.
1: الله يخليك. هذا هو الواقع في قطاع غزة، يعني لا كلمة يمكن أن تضاف على ما استمعنا إليه الآن من هذه الشهادة الحية التي تأتينا من قطاع غزة. يعني جيهان كانت مواطنة في منطقة الشمال، لم تعود إلى بيتها، البيت مدمر بالكامل، تعيش في خيمة نزوح. هذا الواقع الذي استمعتم إليه، هذا واقع أهل قطاع غزة. كذلك أيضا واقع لا يقل صعوبة لربما هو من تركوا قطاع غزة، من أجبروا على أن يتركوا بيوتهم وأماكنهم وبلادهم لكي يعني ينجوا من هذه الحرب المدمرة التي كانت مدمرة بالفعل على كل الصعود في هذا الجانب. نتحدث إلى سمر عكاشة شاكر الآن من سكان قطاع غزة، غادرت القطاع خلال الحرب. صباح الخير سمر.
2: أهلا صباح الخير محمد،
1: كيفك شو أخبارك؟
2: الحمد لله، الله يخليك يسعدك. صباح الخير لكل فلسطين ولكل شعبنا في فلسطين، وبالأخص بصبح على غزة المكلومة والجريحة، على بلادي، على أرضي، على وطني، على السماء والأرض اللي أنا مشتاقة لهم. هلأ
1: أنت سمر طلعت من قبل سنة تقريبا
2: صح، مصليش
1: 2025 فعلا. يعني مش من بداية الحرب، يعني انت واجهت الحرب وعشتيها وعشتي مصاعبها.
2: بالضبط.
1: شو اللي صار معك؟ كيف في نهاية المطاف قررت تطلعي وكيف زبط معك؟ لأنه بتذكر كانت عندي قصة يعني جدا غريبة حتى في محاولة الخروج من غزة. صحيح
2: صح. أول شيء محمد أنا ما بختلف كان وضعي عن جيهان، يعني أنا فقدت بيتي في أول شهر من حرب أكتوبر، وبعدها عشت ويلات نزوح من هان من منطقة لمنطقة لحد ما استقر وضعي في المواصي. تقريبا قعدت فيها يعني سنة وثلاث أربع خمس شهور. بخلال هذه الفترة طبعا أنت إنسان مش عايش باستقرار وعايش بأمان، وبتضطر للنزوح من مكان لمكان بسبب الإخلاءات وبسبب الظروف المعيشية الصعبة اللي إحنا منعيشها أو كنت أعيشها، وما زال أهلي وأحبابي هناك بعيشوها للأسف. يعني قراري بالخروج من غزة كان يعني قرار

0: يعني خروج من الموت إلى الموت زي ما بنحكيها. يعني ما اللي أنا بعيشه الآن ما لا يقل عن اللي بعيشه في غزة. يعني أنا طالما كنت في غزة كنت عايش الخوف حرفيا على أرض الواقع، ولكن الآن أنا سافرت وحطيت الخوف والقلق والاشتياق كله في شنطة ظهري وسافرت. يعني أنا ما زلت لا أعيش في عدم استقرار وأمان زي لا يقل عن أهلي في غزة، ولكن هو الفارق المكاني.
1: ما فيش قصف يمكن، لا هذا الشيء الوحيد اللي اختلف.
0: الفارق المكاني يعني. لكن يا محمد أنا حاب أحكي لك إنه إحنا ما زلنا نعيش تروما. يعني ما بديش أحكي لك إنه ما بعد الحرب، لأن الحرب ما زالت مستمرة. يعني أنا بعيش الآن في مصر في القاهرة، وكانت مبارح ذكرى 6 أكتوبر 73. وطبعا طائرات من كل حد من وصوب. يعني طفلتي عمرها 7 سنين ما زالت أنا يعني بعالجها نفسيا بسبب ما كانت تشوفه في الحرب. تقولي ماما يعني الأمن، والأمن إن شاء الله يدوم على هذه البلاد. ماما في الحرب راح تقوم، يعني ليش إيش بيصير؟ ليش الطيارات طلعت؟ ويا حرام رجعت تعيش نفس
1: المأساة. صوت الطيارات من الحرب.
0: هي كانت تعيش، وخاصة الأباتشي، يعني أنواع معينة من الطائرات اللي كانت كنا نشوفها أو سمعنا صوتها خلاص بنعرف إنه بيصير في قصف. فيا حرام امبارح كانت يعني كان يوم صعب على بنتي الصغيرة.
1: سمر عمر بنتك 7 سنين صح؟ 3 سنين منها صحيح. تقريبا حرب. يعني حرب. كيف طفل ممكن يعني بدي تشرحي لي هيك عن يعني محاولتك اليومية معها، كيف ذكرياتها؟
0: شوف أنا ما كنت أتخيل إنه بنتي الصغيرة كل شيء يضل مطبوع في ذاكرتها إلا لما طلعت. يعني كأني أنا الآن بمسك يعني لو مسكتها دفتر وقلم وخليتها تكتب راح تكتب لك كل شيء صار معاها. للأسف الشديد كنت بتخيل إنه الطفلة صغيرة ما راح تتذكر
1: كل شيء
0: للأسف. يعني حتى يوم خروجي من قطاع غزة يعني لا أخفيك لا تنسى ولا لحظة مرينا فيها خلال فترة، يعني لحظة خروجي من الساعة 3 صباحا من أول ما طلعت من البيت لحد ما وصلت جنوب أفريقيا الساعة 8-9 بالليل بعد 3-4 أيام تقريبا. يعني الآن أنا بعاني من أنه كيف ممكن أخلي بنتي طفلة صغيرة تحاول تتناسى. بديش أقولك تنسى لأنه صعب أنه أنا أخش على ذاكرتها. بحاول أني أنا أسجل ذكريات جميلة في, في, في ذاكرتها حتى تقدر تمحي الذكريات السيئة اللي كانت تعيشها. كل لحظات الخوف، كل لحظات القصف، كل لحظات النزوح وخروج من البيوت بسبب القصف ما بتنساها للأسف الشديد. بالرغم أنه هي كانت طفلة صغيرة عمرها 3 سنين، ويعني ما كنت أتخيل أنه هذا الإشي يضل يأثر عليها بهالقدر. فيعني إحنا يعني لا يقل قدرنا للأسف الشديد عن وضع أهلي في غزة. يعني للأسف كمان إحنا منعايش حالة يعني إنه نوازن حياتنا الطبيعية ونرجع نحاول نرجع لحياتنا الطبيعية، وكمان ما ننسى ونضلنا يعني قلبنا وقلبنا مع أهلي في غزة، وإنه نضلنا متواصلين معاها. وحالة التوتر الدائم والقلق الدائم والخوف الدائم هذا على فكرة مش سهل. يعني لما كنت في غزة وكان في إلي أصدقاء في الخارج يسألوني يطمنوا علي أقول لهم شو بدي أحكي لكم، أنا لسه عايشة. بس الآن للأسف الشديد أنا بعيش حالة أصدقاء اللي كان يسألوني كيف حالي.
1: وأنت تطمن على أهلك كل الوقت. طب بدي أسألك سؤال، مع أنه بعرف يعني يمكن يعني مش منصف أسأل هذا السؤال، بس بدي أحاول بكل الأحوال. يعني بتفكر ترجع على غزة؟ أنه ممكن ترجع يوم من الأيام طبعا إذا تحسنت الأوضاع على الأقل، ولا خلص بالنسبة لك هذا المكان صار يعني غير قابل للحياة؟ لأنه بنحكي مع كثير ناس يعني بيقولوا شو بدنا نرجع نعمل، ما هذا المكان تحول إلى مكان غير قابل للعيش.
0: بالضبط. طالما أنت يا محمد حطت حالك مطرح واحد غزاوي وطلع من غزة وترك بيت يعني كان هو حياته وترك مستقبل كامل عايش، أنت يعني وصلنا لمرحلة استقرار كامل، ما في مجال إنه أنت تفكر أصلاً لهجرة أو إنك تطلع في مكان تاني. أنا حالي حال أهل بلد على فكرة، لاجئة نازحة لا إلي أي حقوق ولا إلي أي يعني شيء. يعني ممكن يقول لك إنه في استقرار في بلد، أنا إنسانة زيهم لاجئة، ولكن في بلد آخر لا يوجد فيه قصف، لا يوجد فيه إلا الأمن والأمان. أما السؤال اللي بتطرحه يا محمد هو سؤال فعلا إحنا منكرره كل سنة في هذا الذكرى. ما كنت في غزة كنت أقول إنه لو بدي سافر رح أرجع، كنت هقول لك لا مش رح أرجع، شو بدي يرجعني. ولحد اللحظة يا محمد بقول لك لو بدي أسافر، لو سافر، لو فكرت اني بدي ارجع على غزة رح ارجع. يعني هذا السؤال بحس انه انا رجعت لأي يوم كان في قصف فعلا، قلبي يهوي، عقلي يشل، لا استطيع انه انا اعطيك قرار للاسف الشديد.
1: صعب صعب، بتفهم جدا لانه يعني فعلا صعب. بس بدي اسالك طب سؤال ثاني، يعني هيك اكيد بتصاد في ناس من غزه طلعوا عايشين اليوم في ان كان في مصر في مكان اخر، في هيك بتقعدوا بتحكوا ذكريات مشتركه بتلتقوا، يعني في جاليه غزاويه طلعت من مصر؟
0: جاليه غزاويه كبيره، يعني تعرف انت يعني اللجوء أو النزوح أو إخراج المصابين والجرحى ما كان إلا غير الطرف الثالث، هو دولة مصر يعني اللي كانت فتحة إيديها لإلنا، يعني تعالج جرحانا، يعني كان نوعا ما الملجأ الوحيد والآمن لشعبنا ولإلنا. صحيح. تمام. بس يعني في عدد كتير كبير يعني، وفي كتير قرر إنه يرجع على غزة لأنه كان برضو كمان وصل لمرحلة إنه زي ما حكيت لك إحنا يعني لجوء هنا أو لجوء في هناك، يعني معلش يكون في عنا نزوح في بلدنا، يعني بتضل بلدك، بتضل أرضك، بتضل إنه حقك كل إنه إنك تعيش فيها. تمام. ففي في ناس كتير يعني كانت هون موجود واضطرت انها تروح لانه ما في مجال انها تضلها عايشه في غزه، في مصر عفوا. وفي ناس بتقول لك انه زي ما انت سالت او زي ما سؤالك كان، شو بدي ارجع اعمل، ما الي بيت، ما الي شغل، ما الي مستقبل، اولادي جامعات مدارس، انا طفلتي عمرها 7 سنين، يعني بدي الحق يعني اخليها تشوف اي يوم حلو، يعني 3 سنين من الويلات. فمعلش بس الجلسات اللي بنقعدها يعني كجاليات فلسطينية بالأخص من غزة، يعني للأسف ما يكون حديثنا إلا على الذكرى، يعني يا إما ذكرى ما قبل الحرب يا إما المواقف الصعبة اللي مرينا فيها في الحرب يعني بذات نفسها.
1: طيب يا سمر هيك إشي على الأقل عشان يعني نختم هذا الحديث بشكل إيجابي، شو أكثر إشي بتشتقيله أو بتتذكري أو هيك يعني بتحنيله في غزة، إشي إيجابي يعني ما قبل الحرب؟
0: إشي إيجابي ساعة الصباح اللي صحيتوني فيها هلأ بس عشان أداخلكم، والله العظيم أنا بفتقروا لهذا الإشي، يعني يمكن أنا الوحيد الآن صاحي في القطاع في القاهرة.
1: والله
0: لحظات المطر اللي بدأ تنزل وأنا طالعة على شغلي وأنا مودية بنتي على حضنتها، عودتي على بيتي بس يعني عارفة إنه أنا شو بدي أعمل. في كتير لحظات أنا بتذكرها بتخليني بس إنه يعني أرجع لمرحلة الستيبل منتلي، يعني أما أكتر إشي بشتاقه يعني هو ريحة المطر في بلدي.
1: جميل، يعني بتمنى انه شو بدي اقول لك، مش عارف وعن جد مش عارف شو اتمنى، انه ترجعي وانه الا بده تضلي، بس بتمنى انه دائما تكوني مرتاحه ومبسوطه انت واهلك جميعا.
0: بتمنى هذا بتمنى ان كل اهلي في غزه الان يكونوا مرتاحين مبسوطين، الانبساط نوعا ما مفقود بعرف، لانه انا بعرف شو بفكروا هلا وشو بحسوا وشو كان احساسهم امبارح بالليل وشو احساسهم الساعه 6 صباحا اليوم، ويعني احساس ما بفارق ولا واحد فينا. بس اللي انا بتمناه انه يعني جزء من الراحة اللي أنا بحس فيها بس هم يحسوا فيها، بتخيل جزء مش كل الراحة، لأنه جزء الراحة هو تكفيهم الآن، يعني يكونوا حاسين بالأمان. بتمنى أنه الأيام اللي جاي إن شاء الله هم يكتب لهم أيام أحسن أفضل. بتمنى والله يا محمد أنه يجي يوم وترجع تسألني سؤال أنه بدك يا سمر ترجع على بلدك الآن، أقول لك آه طبعا، لأنه أنا بلدي أحق فيه وأنا أحق في بلدي مش أكتر ولا أقل، لأنه عن جد يعني الإنسان بدون بلده بدون هوية.
1: صحيح. نتمنى دائما أن تكوني بكل خير، وبدي أشكرك أنه هيك حكيتي معنا وشاركتينا بكل هذه الذكريات. نتمنى أن تكوني أنت وأهل جميعا دائما بخير. سمر عكاشة، شاكر.

0: كوني بخير دائما. تحياتي.
1: يسعد صباحكم. سلامات.
0: الحياة يجب أن تستمر، ولربما هذا التفاؤل، هذه الرغبة في الحياة دائما أقوى من كل شيء، أقوى من كل حرب، أقوى من كل دمار، أقوى من كل كارثة. على أمل بالفعل أن يعني نشهد أيام وسنوات مقبلة من السلام والأمن للجميع للجميع للجميع. إلى فاصل قصير الآن، ومن ثم نعود لنواصل معكم الساعة الثانية هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
2: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: مستقبل الأولاد بنبنى من وهني على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سماع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال، وأم الفحم.
4: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
5: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: من بعد السياسي والتحليلات وعجقة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيرة منعيشها ويمكن ما منفكر فيها. رح أكون أنا معكم سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم الاثنين للأربعة من الساعة 11 للواحدة على هوا راديو الناس. وعلى فكرة رح نسمع كمان أصواتكو ومشاركاتكو الحلوة معنا على الهواء.
7: تقريبا دقيقة. كفر قرع، من أين جاءت كلمة كفر وما هي دلالتها اللغوية؟ يعتقد البعض أن كلمة كفر الموجودة في الكثير من أسماء بلداتنا العربية في الداخل، مثل كفر مندا وكفر كنا وكفر قاسم وكفر برا وكفر مصر وكفر قرع، تتعلق مع اللفظة العبرية كفار بمعنى بلد أو قرية أو حقل. وفي المعاجم العربية تحمل كلمة كفر بفتح الكاف معنى التغطية، ويقال كفر على كفر، أي بعض على بعض. والكفر هو الطبقة التي تغطي الإيمان. وفي الكلمة دلالة على وجود طبقات، أي أنه كانت في المكان بلدة ثم جاءت أخرى على أنقاضها لتغطيها. وفي تفسير آخر سميت القرية كفر لأنها ملجأ وملاذ يغطي أهلها ويحميهم. أما في اللغة السريانية فالكفر تعني القرية أو الضيعة، وقد تكون الكلمة قادمة من نفس المنطق. أما عن اسم بلدة كفر قرع فهو بالأساس اسم لقرية وقعت في ناحية قلقيلية، وكان أهلها يزرعون القرع فاشتهرت به. وحين انتقل سكانها في منتصف القرن التاسع عشر إلى منطقة الروحة ووادي عارة، أطلقوا على الموقع الجديد اسم قريتهم السابق.
8: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
9: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

0: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس. قبل الخروج إلى الفاصل وقفنا طبعا مع كل هذه الأوضاع. 3 سنوات على هجمات 7 أكتوبر كنا في قطاع غزة وقبل ذلك أيضا في منطقة النقب. تحدثنا حول الكثير من تداعيات هذه الحرب من السياسة. استمعنا إلى هذه الشهادات الصعبة والقاسية. بدنا نحاول نخفف عليكم الآن في نهاية هذا النهار. ننتقل إلى جانب آخر، إلى موضوع آخر، إلى عوالم أخرى لربما. ونتحدث عن هذا الواقع، واقع أصحاب الحرف، أصحاب المصالح، أصحاب الصنعة كما يقال، وكيف نرى ذلك أحيانا في شبكات التواصل الاجتماعي ويجذب الكثير من الأنظار، يعني أمر يستحق بالفعل الوقوف عنده. نتناول الآن مثلا موضوع ورشات البناء ونرى كيف وصلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي. هناك مثال، المقاول وليد دراوشي من منطقة الناصرة يوميا يوثق ما يقوم به من مهام البناء، من العمل، من ورشات البناء والتحديات أيضا التي يواجهها، وهذا يحظى بإعجاب وبرواج كبير جدا في شبكات التواصل الاجتماعي. لربما يعني محتوى غير معتاد، ولكن عندما تراه في شبكات التواصل تتوقف عنده للحظة وتقول والله يستحق المتابعة. وليد دراوشي مقاول بناء وصانع محتوى عبر شبكات التواصل الاجتماعي، صباح الخير.
1: صباح الورد، ميت مرحبا.
0: بدنا نسمع الناس هيك مقطع صغير انت رافعه عندك على التيك توك يعني علشان نفهم عن شو بنحكي. خلينا نسمع.
2: وهذا الدرجة الثاني كمان بدي اخد حداني تفرجينيش طبارك، كل الناس تعرف الطوبر، تعال فرجيني الفينش تاعك، صور هيك بس بعد الصبة، فهمت علي؟ قبل ما تروح على الدار تركب بسيارتك تيجي بتصور الفينش، بتقول لي ابو الدراوشي بتحداك. اما تحداني بالطبار، ابني الله يخلي لي اياه وعمره بعده مش سير سنه، بعطيه شتوش لحاله بطوبر.
0: طيب يعني انا بدي اقول لك بس شغلي، انا بعرفش اطوبر. فانت بتقول انه الكل بيعرف يطوبر، انا بعرفش يعني. بس بدي اللي مش شايف طبعا المقطع، هاي صب الدرج صح، انت عامل صب الدرج مرتبه يعني للامان. أيوة. اللي بيطلع عليها لوحه فنيه.
1: الدرج سويته قبل 3 سنين تقريبا، لليوم بعضه مش مبلط.
0: قد ما هو يعني ممتاز ومتقن.
1: الزلمة اجا قال لي انا معي اطي ودرج معيش ابلط، قلت له اركن عبو الدراوشي.
0: طيب ممتاز. بدي اسالك سؤال، يعني من وين بلشت الفكره؟ لانه يعني احنا بنشوف ورشات بناء وناس بتشتغل في العمار وكل هاي الامور، بس عاده مش معتاد انه نشوف الناس ترفعها على التيك توك مثلا.
1: عم محمد، انا جاي بصور بس ما كنتش انزل. هسه من اللي صرنا نشوفه صار في ناس يعني تتصور وتنزل وشغلها مش كل هالكد، ويعني مش ماخدين بحالي المكلب. فانقهرت، بلشت اقول تعالوا شوفوا الشغل.
0: يعني فعليا اللي خلاك معنا. اللي دفعك اول مره انك شفت ناس شغلها مش مستاهل القد ويعني مكيف على
1: وعامل لي فيها رامبو وانا والشغل نظيف ومش عارف شو. قلت له يا عم تعال، اذا انا انه انا كنت انزل من اول طلعتك انا اليوم عندي 1,000,000 متابع.
0: طب اتفاجأت لما شفت انه يعني انا بطلع على المقطع هذا اللي انت رافعه مثلا، يعني 10,000 المشاهدات وتعليقات وما الى ذلك، كنت بتوقع انه عن جد الناس تتابع هذا الموضوع؟ لا. هذا المحتوى
1: لا، عن جد لا.
0: يعني وكيف احكي لنا هيك، كيف كانت ردود الفعل مع اول مقطع رفعته او لما بلشت المقاطع تنشر؟
1: صرت امشي بالشارع اتجفل ابو الدراوشي ابو الدراوشي. مره الصبحيات بالكفيشيش بعلمك بحركه السير، بطلت اعرف عمين اسلم. كل الناس ابو الدراوشي ابو الدراوشي، يعني بتعرف العمال بتكون نايمه معي بالسياره، اللي بزمر واللي حد الشباك ابو الدراوشي بقى صار يخاف الشغيل.
0: والكل بيعرفك من التيك توك فعليا.
1: كنا نشتغل على منطقه الجنوب، و يعني على الكفيشيش دائما بتلاقي اللي رايحين نازلين على الجنوب هن اغلبهن عمال عمار وهي الشغلات.
0: طب بجيب لك هذا اللي يعني زباين جداد، بجيب لك شغل ولا بس؟
1: والله بس لايكات. والله العظيم ما بكذب عليك، مش ملحق
0: بسبب التيك توك.
1: ايوه
0: هسه كل شغلة العمار اليوم بدهم يفتحوا تيك توك، معناها حضر حالك هسه المنافسه راح تزيد.

0: تستاهل وموثق كل شيء زي ما حكيت انت. انا مستعد يعني اجيبك عندي على الورشه، تعال افحص وراي. مش بس ده صور، مرات التلفون يعني مرات في ناس بتنكي لك الزاوية الشلبية وبس بتصورها. لا تعال أنا لف معايا على كل الزوايا، بلش من الصفر لتني أسلمك العمارة، مستعد أمشي معاك، بقول لك واحد اثنين ثلاثة طلع لي غلط.
1: طيب أنت وليد بدي أسألك، يعني قديش صار لك بتشتغل في هذا المجال؟
0: أنا بلشت بهذا المجال من 3/1/2009.
1: 2009
0: وحسب أنت
1: قديش عمرك؟ بدنا نسألك عشان
0: 33 سنة.
1: أنا وياك جيال يعني.
0: أيوه.
1: طيب ممتاز. ومن 2009 لليوم أنت بتشتغل ما شاء الله، يعني صار عندك خبرة ويعني.
0: اللي عندنا العيلة يعني أنا أبوي وعمامي كلهن كبلانية وطبرجية معلمين وتعلمت منهن.
1: حلو. بتعرف انت بقى انا ده احكي لك شغلي انا اليوم بسمعها كثير، بتعرف بيقولوا لنا انتوا اللي بتروحوا بتتعلموا مش عارف شو، هذا كله بينفعش. الاصحاب الحرف اصحاب المهن هم اللي اليوم بيشتغلوا بيجيبوا مصاري وبيعملوا شغل ممتاز، وهذا انت شو رايك في المعلومه؟
0: انا صراحه
1: انا موافق معها يعني ما تفكرش.
0: لا اذا الواحد هدفه مصاري في ألف طريقه تجيب فيها مصاري. الواحد بده راها هدات البال وراسه متريح برضه كمان. شو كل واحد على شو بدور؟ شو بدور بلاقي.
1: يعني انت بتقول كل واحد وشو بيهتم وشو اهتماماته وشو الاشياء بالضبط. اللي بحبها
0: بالضبط. انا مثلا لاني حبيت هاي الصنعه كملت فيها. انا كان بقدر اتعلم اصلا شهاده مهندس وباريح يعني وبسهوله بس خلص هو حبيت الشغل ومستمر فيه ومش ندمان.
1: وعلشان يعني هيك علشان هيك انت بتشوف انه يعني علشان هيك انت ناجح بشغلك وبتاخذ
0: لانك حبيت ايوه لاني بحب شغلي ناجح.
1: حلو.
0: يعني انا بالنسبه لي يعني اللي حوالي الناس اللي حوالي اللي بيعرفوني بيقولوا لي دائما انت بتفهمش ولا شيء غير بالشغل. بقول نعم انا هيك مبسوط بديش افهم بشيء تاني، المهم انا بشغلي متميز.
1: جميل جميل جميل جميل. طيب احنا بدنا نقول لك بالتوفيق ونجاح دائما، وصار عندك متابع جديد، انا بتابعك على التيك توك وبشوف كل اشي بتنزله، ونتمنى لك دائما التوفيق والنجاح. وليد دراوشي مخاول بناء وصانع محتوى عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وزي ما بتكتب انت دائما عندك في المقاطع ابو الدراوشي وقطع صح
0: حبيب قلبي. الله يسعدك.
1: تحياتي وليد، يسعد صباحك.
0: يعطيك الف عافيه.
1: أهم شيء تعملوا اللي بتحبوه، من يحب فعلا ما يعمل، ومن يتجه إلى العمل فيما يحب مستحيل ما يكونش ناجح، مستحيل ما ينجحش، مستحيل ما يوصلش، وهذا الأمر الأهم. بإذن الله إلى ختام هذا النهار، أشكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج ماجي علوطي، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار، جواد العمري وعلا حسن، وكل الشكر لكم ولكن على طيب المتابعة. دقائق وتلتقون الزميل عفافشيني وغرفة الأخبار، إلى اللقاء.

0: بتحلموا اريلا من مفعل البايس تتصلكو
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
2: את אמיתית?
1: אני אמיתית מאוד.
2: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
0: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבי. ממנוע אלבי על מהמדונה 18 עמד. אלמורהנת יומכן אנטו אדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחד פקט.
3: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر ابدأ بتعلم مهنة المستقبل المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات تعليم مجاني سفر مجاني وبالتخرج شهادتين شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية اتصلوا على 04-66-11-111 مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر يسيف، أبو سنان، شفا عامر إكسال وأم الفحم
4: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: مهم يكون تطبيق مريح
6: وبالعربي
5: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
6: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 55 22 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. تحيي إسرائيل اليوم الذكرى السنوية الثالثة لهجمات 7 من أكتوبر بسلسلة مراسم وفعاليات احتجاجية في نحو 400 موقع في أنحاء البلاد. بدأت الفعاليات عند 6:29 دقيقة صباحا ساعة بدء الهجوم قبل 3 سنوات، وتشمل مراسم في بلدات في غلاف غزة ومظاهرات تطالب بتحمل المسؤولية وتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وتختتم مساء بمراسم مركزية في تل أبيب. في حديث لراديو ناس قال علي زيادني مندوب عائلة الزيادني التي اختطف 3 من أفرادها، قال إن 7 أكتوبر غير حياة العائلة، معتبرا أن الحكومة لم تقم بما يكفي لإعادة المحتجزين أحياء.
1: كنا بنحلم وما كنا بنفكر ان يوم الايام بدنا نوصل نوع من الظرف اللي صار 7/10، يعني ولا واحد كان متوقع يصير هجوم مثل الهجوم اللي صار، وبعد ما يصير يظل مكمل من غير رادع لما يعمل الدمية ويخطفوا له دم يخطفوه ويقتلوا دم يقتلوه، كل هذا يصير. كان بوسع الحكومة انها ترجعهم من احياء، لكن للأسف الشديد قرارات سياسية ضحوا بولادنا وولادنا، يعني طلع اخوي وحمزة ابن اخوي وهم كانوا، يعني كان باستطاعة الحكومة لا ترجح تختطفوا نفس اليوم 7/10 من نفس مكان العمل من كيبوتس خليد، اختطفوا يوسف وحمزة وعائشة وبلال. شو بلال لأنهم كانوا تحت سن 18، في أول اتفاق رجعوا الحمد لله اللي هم رجعوا بالسلام. عائشة قبل تقريبا شهر

0: بالله تزوجت بلال اول امبارح برضه خطب له وان شاء الله عرس كبير حنعمل له يوم 7/11. ليش اللي صار مش راح ينتشر
1: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وأشار إلى بيانات أممية تفيد بمقتل أكثر من 74 ألف فلسطيني بينهم نحو 20 ألف طفل وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين ونزوح نحو 2,100,000 شخص. في حديثها لراديو الناس تحدثت مواطنة من غزة عن المعاناة اليومية للسكان في ظل استمرار القصف الإسرائيلي رغم إعلان وقف الحرب إلى جانب النزوح وشح المساعدات الإنسانية.
2: هذا اليوم صعب هو يعني على الشعب الغزي بالذات صعب كثير. يعني كان قبل 3 سنين كنا قاعدين في بيوتنا بين صغارنا بين أولادنا بناكل رقمتنا والحمد لله الواحد مفطور. هلأت إحنا في وضع صعب يعني من بيت عايشين بخيمة وضع صعب الأكل بتجيبه بالعافية فيش شغل. الحرب أنت بتحكي إنها وقفت رسميا بس هذا كلام يعني إعلانات. لحد لهالقيت ما أنا بكلم معك الزوارق الحربية يعني شغالة والزنانات شغالة وكل شوي بتلاقي مصدرة كل شوي بتلاقي وأنت ماشي فيش أمان زي ما بقول حامل روحك على كتفك يعني بدك تستنى في أي لحظة ممكن يعني يخبطوا أي هدف أي مواطنين أي سيارة وهيك يعني حياتنا كلها خوف. من ناحية المساعدات هي كمان ما فيش مساعدات كانوا يعطونا الكيس للطحين والكرتون اللي هي هذه الطرد الغذائي المعلبات هلقيتها واقفة إلي 6 شهور باخدهاش أنا.
1: بالتزامن مع إحياء الذكرى نشر الجيش الإسرائيلي معطيات عن عملياته خلال السنوات 3 الماضية وقال إنه استهدف نحو 100,000 هدف في مختلف الجبهات بينها 65,000 في غزة و 28,000 في لبنان وسوريا و 4,500 في إيران. وبحسب المعطيات أطلق باتجاه إسرائيل نحو 20,000 صاروخ وقذيفة من لبنان وأكثر من 10,000 من غزة ونحو 1,200 من إيران. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش يستعد لاحتمال وقوع هجمات في الضفة الغربية أو مواجهة مع الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية مضيفا أن إسرائيل ستتعامل مع أي مواجهة معها باعتبارها حربا وستشن هجوما واسعا وفق تعبيره. في سياق حذر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من احتمال محاولة حماس تنفيذ هجمات قبيل الانتخابات للتأثير عليها. حذر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك دافيد زيني من تطورات أمنية في منطقة النقب زاعما وجود محاولات في بعض التجمعات البدوية لإقامة مجموعات وبنى تحتية ذات طابع عسكري. كما ادعى وجود صلات بين بعض هذه المجموعات وحركة حماس مشيرا إلى أن الشباك يعمل على إحباطها. دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إلى توخي الحذر أثناء السفر إلى الخارج بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر محذرا من احتمال استهداف إسرائيليين ويهود. وطلب المواطنين بتجنب السفر إلى الدول المصنفة ضمن مستوى التحذير الرابع بينها الأردن وقطر ومصر بما يشمل سيناء والابتعاد عن المظاهرات والتجمعات في الخارج. لقي الشاب محمد علي عزيز البالغ 20 عاما من دبوري مصرعه أمس في حادث طرق بين دراجة نارية ومركبة عند مدخل بلدة النعورة ليرتفع عدد ضحايا حوادث الطرق العرب منذ مطلع العام إلى 135. في حديثه لراديو الناس تحدث رئيس مجلس دبوري المحلي رفعت عزيزي قريب المرحوم تحدث عن محمد وملابسات حادث الطرق.
3: وصلت على موقع الحادث صدمنا انه الحادث مع محمد. كان محمد يشتغل بالنعوة شاب مع انه عمره 20 سنة ولكن هو شاب ايد اليمين لابوه اللي هو علي عزايزة عندهم محلات سياحة بيشتغل كمان كان يركب لحود سلايم في بلدة النعوة وكمان عنده مطعم. يعني شاب اللي هو عمره 20 سنة وبداية حياته نشيط وناجح وحتى بسوق يعني حتى مع انه كان سايق دراجة نارية ولكن هو بسوق بشكل قانوني. للأسف أنا شفت الحادث هناك اللي صدموا أمبولانس وكان الضابة من الخلف يعني ما كان مواجهة إنه ما بعرف بالضبط تفاصيل كيف السائق الأمبولانس ضابه من ورا. يعني هاي فاجعة إلينا يعني حمودي ولد وحيد لأبوه يعني إنه بالنسبة إلينا مصيبة. يعني لشاب اللي هو أديب خلوق عمره 20 سنة ولكن صار ممارس الحياة بأكثر من رجاله فالإشي مؤسف جداً.
1: رفضت الحكومة الإسرائيلية سماح للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بدخول قطاع غزة والقدس لمتابعة التحضيرات للانتخابات التشريعية المقررة في 28

0: أحوال الطقس. يبقى الطقس اليوم أبرد من المعتاد، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع ارتفاع طفيف مقارنة بالأمس. أما الليلة فيكون الجو باردا نسبيا. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل الزميل عفاف شيني في غرفة الأخبار. في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
3: صباح الخير من قرية المشهد.
4: أحلى صباح من

0: ثلاث سنوات على هجمات السابع من أكتوبر، تأهب أمني في إسرائيل وعائلات الضحايا تنظم وقفات احتجاجية ضد الحكومة هذا الصباح. الشرطة تطلق منطاد مراقبة تكنولوجي في سماء مدينة طمرة بعد إطلاقه سابقا في الطيب وشف عمر وأم الفحم ورهط، وسط تشكيك بفاعلية هذه الخطوة. وسلطات التخطيط القطرية تصادق على إقامة بلدة درزية جديدة وسط ردود فعل متفاوتة حول المخطط وتفاصيله. عشر دقائق بعد 9 من صباح هذا اليوم الأربعاء 7 من أكتوبر تشرين الأول. المستمعات والمستمعون الكرام، صباح الخير من غرفة الأخبار في راديو الناس، نرافقكم حتى 11 صباحا ومجموعة من الملفات والمحطات. إذن البداية ستكون مع هذه الخطوة، وكما ذكرنا في العناوين، بعد الطيب وشفا عمر وأم الفحم ورهط، أطلقت الشرطة أمس منطادا مزودا بكاميرات ووسائل تكنولوجية للمراقبة في سماء مدينة طمرة، وذلك في إطار مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي وسط تشكيك في مدى فاعلية مناطيد المراقبة. عن هذا الملف بداية نتحدث لمراسلنا الزميل ضياء الحاج يحيى. ضياء، صباح الخير.
1: صباح الخير لك يا عفاف ولكل المستمعين.
0: ماذا نعرف فعلا ضياء بداية عن هذه المناطيد، فاعليتها والنتائج ربما التي يعني يمكن الحديث عنها، لأنه كما ذكرنا كان في خطوات شبيهة في بعض البلدات أو المدن العربية؟
1: نعم عفاف، أولا يعني هذا المنطاد أو هو منطاد كما يعرف يعني في الشرطة أنه منطاد للمراقبة ولمراقبة سواء حركة السير أو سواء حركة السكان، وأيضا هذا يعني المنطاد مجهز في كاميرا قوية جدا وذات جودة عالية، يعني يمكنها أن تصور التفاصيل الصغيرة حتى في الشوارع التي تكون منكشفة عليها. وطبعا هذا المنطاد هو من صناعة شركة إسرائيلية متخصصة في هذه المناطيد، تستعمله الشرطة يعني عفاف، ليست المرة الأولى نرى هذا المنطاد. عادة يكون استعمال هذا المنطاد للأمور المدنية أكثر، يعني على سبيل المثال في المحافل

0: كبيرة وفي التجمعات التي يكون فيها تجمعات كبيرة وفي الحفلات وفي يعني أيضا مباراة القدم الكبيرة يكون تقوم الشرطة بتفعيل هذا المنطاد لمراقبة حركة السكان وأيضا حركة السير. ولكن يعني قد نقول أنه للمرة الأولى يتم استعمال هذا المنطاد في الأمور الجنائية. وطبعا هذا القرار وضع هذا المنطاد في البلدات العربية, وهنا نتحدث على ما يبدو يعني عن منطاد واحد عفاف هو نفسه يتنقل من بلدة إلى أخرى, كان في الطيبة ومن ثم في شط عمر وانتقل إلى أم الفحم ورهط والآن إلى طمرة. هذا المنطاد كما ذكرت كان يستعمل أيضا في غزة لمراقبة أيضا قطاع غزة للجيش الإسرائيلي, ولكن المرة الأولى يتم استخدام هذا المنطاد.
1: يعني أداة مراقبة أكثر نتحدث ضياء, ولكن ما المتوقع عندما يعني يجري الحديث أنه تم إطلاق هذا المنطاد كخطوة أو جزء من مكافحة الجريمة في مدينة أو بلدة عربية؟
0: نعم, يعني أولا عفاف دعينا نقول أن يعني نسب الجريمة بانخفاض منذ نحو شهرين على الأقل. إذا تحدثنا عن نسب معدلات الجريمة منخفضة نوعا ما, طبعا هذا ليس سببه المنطاد بطبيعة الحال, هنالك عوامل كثيرة قد تداخلت وأدت إلى هذا الانخفاض ونأمل أن يستمر. صحيح أن هنالك جرائم يعني ترتكب لا زالت, ولكن إذا تحدثنا عن الأرقام والمعطيات فهو في الانخفاض. الشرطة تقول أن هذا المنطاد يعني هو سبب أو أحد الأسباب الذي أدى إلى انخفاض معدلات الجريمة في مراقبة الناس, أو قالت الشرطة أنه يستخدم للرد السريع على أو الاستجابة السريعة على الجرائم القتل. ولكن يعني هنالك الكثير من الأمور الضبابية حول هذا المنطاد. يعني على سبيل المثال في مدينة الطيبة حين تواجد هذا المنطاد يعني على بعد أكثر يعني أقل من 1 كيلومتر عفاف ارتكبت جريمة تحت هذا المنطاد, ولم يتم حتى هذه اللحظات فك لغز جريمة القتل هذه. وبالفعل هنا يعني يطرح السؤال ما مدى نجاعة هذا المنطاد إذا بالفعل يعني ارتكبت جريمة قتل قريبة جدا منه ولم تتمكن الشرطة من التوصل إلى المجرمين, إضافة إلى ذلك والخطورة. يعني هنالك الكثير يعني من الجمعيات حقوق الإنسان والتي يعني عفاف تقول أن المعلومات التي تجمعها الشرطة والصور وكل البيانات عن السكان من خلال هذا المنطاد يعني لا يتم الكشف عن كيف تديرها الشرطة وأين تذهب بها وكيف تحافظ عليها, وهذا يعني يثير الكثير
1: من يعني هذا جانب هام جدا كل موضوع جمع المعلومات وكيف تستخدم ويعني بأيدي أي جهات أو لأيدي أي جهات تصل. وأيضا في تساؤلات بشأن الخصوصية ضياء, يعني ما الذي تستطيع هذه المناطيد يعني رصده, كاميرات معلومات كما ذكرت, هل واضحة بشكل كافي المسألة؟
0: نعم ليست واضحة, وهذه إحدى الإشكاليات. يعني كان هنالك الكثير من الالتماسات من قبل جمعيات حقوق إنسان التي تحافظ يعني على الخصوصية, تحاول الحفاظ على خصوصية المواطن. كانت هنالك الكثير يعني من الاستجوابات للشرطة لمساءلتها يعني كيف تحافظ على خصوصية السكان وبالأخص على خصوصية هذه المعلومات. يعني على سبيل المثال هل تحافظ عليها الشرطة من الاختراقات, وهل تقوم بتمريرها لجهات أخرى على سبيل المثال وزارات أخرى, ولكن الشرطة يعني لم تستجب إلى كل هذه الالتماسات وأيضا الاستجوابات التي أرسلت لها. لذلك هنالك الكثير يعني من الانتقادات والتخوفات من هذا المنطاد بشكل
1: نعم. أريد أن أشكرك على هذه المعلومات ضياء, نحن سنتابع أيضا في هذا الموضوع الزميل ضياء الحاج يحيى, صباح الخير. إذن هذا بما يتعلق بهذه التفاصيل التي تحدث عنها الزميل ضياء الحاج يحيى حول هذا المنطاد والتساؤلات ربما أو التخوفات التي تثيرها هذه الخطوة. نواصل في ذات الملف, ينضم إلي القائم بأعمال رئيس بلدية طمرة الأستاذ عبد الرحيم أبو الهيجة, صباح الخير.
2: صباح الخيرات لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: أهلا بك معنا أستاذ عبد الرحيم. بداية يعني هذه الخطوة تأتي في أعقاب طلب ومتابعة من بلدية طمرة ورئيسة الأستاذ موسى أبو رومي, وذكرت أنه أيضا بالتنسيق مع الجهات المختصة. خليني بداية أسألك لنوضح للمستمعات والمستمعين يعني شو اللي دفعكوا تحديدا أنكم تروحوا باتجاه هذا الطلب, هل وصلتوا لقناعة أنه هذا ممكن يكون

0: أداة ربما يعني تغير من واقع مدينة طمرة بما يتعلق بالجريمة وأعمال العنف في هذه المرحلة؟
1: الحقيقة أختي العزيزة، نعم، نحن آمنا أن كل خطوة نقوم باتخاذها في من أجل وقف ومكافحة العنف والجريمة هي خطوة مباركة، وشاهدنا ولاحظنا أنه تثبيت مثل هذا المنطاد في سماء المدينة من الممكن أن يقلل من نسبة أعمال العنف والجريمة التي في الآونة الأخيرة أخذت بالتزايد في طمرة.
0: كيف أستاذ عبد الرحيم، يعني شو الآلية أو شو المعلومات اللي بيجمعها هذا المنطاد؟ هل هي فقط مراقبة، جمع معلومات توفيرها للشرطة؟ شو بالضبط بتعرفه عن عمله؟
1: كل ما ذكرتيه هو صحيح. المنطاد هذا يقوم بتوفير إنذار مبكر ورصد ومتابعة ومراقبة حركة الأشخاص والسيارات داخل مدينة طمرة، وهذا من شأنه أنه يردع كل من تسول له نفسه أن يقوم بأعمال عنف وجريمة من التريث قبل أن يقوم بأي عمل من هذا النوع. فهذه من ضمن الإجراءات اللي طبعا تتخذها الجهات الأمنية المختصة اللي بيقوم بهذا الشيء، طبعا هي الشرطة وأذرعها المختلفة، هن الوحيدين اللي مخولين إن يقوموا بنصب مثل هذا المنطاد في
0: سماء مدينة طمرة. طب أستاذ عبد الرحيم، أنا بدي أكرر جملتك، طبعا كل خطوة من شأنها أن يعني توقف شلال الدماء الجريمة وأعمال العنف في مجتمعنا العربي والبلدات العربية مباركة، ولكن خليني أسألك، يعني إذا كانت الشرطة اللي تمتلك، ما فيش حدا فينا عنده شك، معلومات ووسائل مراقبة وقدرات تكنولوجية، ومع ذلك يعني استمرت الجريمة في المجتمع العربي، ليش بتعتقدوا في بلدية طمرة إنه إضافة وسيلة مراقبة جديدة رح تعالج أصل المشكلة؟ طب ليش ما استخدمت الشرطة هذا المنطاد يعني في كل البلدات العربية كل فترة في منطقة على سبيل المثال؟
1: بعتقد إنه القرار الحكومي إدخال للشباك على خط العنف والجريمة هو كان واحد من خلينا نقول الأشياء اللي تم السماح بها باتخاذ خطوات من هذا النوع. قبل هيك بعتقد إنه ما كان من الممكن إنه إحنا نقدر نطلب وجود وسيلة من هذا النوع. الحقيقة إنه سؤالك بمحله، إنه كان في بالإمكان إنه يتخذوا مثل هذه القرارات بدون ما إنه يستشيرونا طبعا أو يأخذوا إذن منا، ولكن بعتقد إنه الأمر كان معلق أكثر بدخول المنظومات الأمنية الأخرى على خط مكافحة العنف والجريمة. وحسب رأيي أنا صحيح أن هناك ممكن يكون في مس أو مساس بالخصوصية الشخصية، لأنه إحنا بنحكي عن منطاد اللي رح يثبت على مدار الأسبوع 24 ساعة.
0: شو موقف الأهالي أستاذ عبد الرحيم في مدينة طمرة؟ يعني وكيف أبلغتوا الجمهور؟ كيف كانت قنوات التواصل لإبلاغ الجمهور إنه رح يكون في منطاد في سماء المدينة؟
1: الحقيقة إنه إحنا طلعنا بمنشور للجمهور وعلمنا الجمهور إنه هناك سوف يتم نصب منطاد في سماء المدينة، وبعتقد إنه حتى الناس يعني والجمهور في داخل مدينة طمرة بيستنوا بنتظروا أي شيء من الممكن إنه يساهم ويساعد في مكافحة العنف والجريمة، وهذا شيء اللي إحنا طبعاً بهمنا المحافظة على سلامة أهل المدينة بشكل عام.
0: شو الأصوات اللي وصلتكم يعني في أعقاب هاي الخطوة؟ لأنك طرحت مسألة الخصوصية، وهون أيضا في الكثير من علامات الاستفهام، أيضا كل المعلومات اللي أو البيانات والبيانات اللي بيجمعها هذا المنطاد، يعني لأي جهات تحول، لمين بتوصل، هاي أيضا أسئلة اللي تشغل بال المواطن.
1: هو الصحيح المنطاد هذا هو موصول طبعا بكابلات اللي هي بتبث بيانات لغرفة قيادة وسيطرة داخل الشرطة. الآن الشرطة بالعلن تقول أنها تستخدم هاي

0: بيانات فقط لمكافحة العنف والجريمة. إذا كان هناك توسيع لاستخدام هذه البيانات لأمور أخرى طبعا هذا أمر مهم أنه إحنا نقف عنده، ولكن بعتقد أنه الهدف المعلن هو مكافحة العنف والجريمة.
1: أستاذ عبد الرحيم، في بعض الناس اللي تعقب على وسائل التواصل وعندها تخوف وبتقول هاي أجهزة تجسس يعني بذريعة الحفاظ على أمننا، كيف عم بتردوا كبلدي اللي في نهاية المطاف أيضا يعني مؤتمني على المواطنين أهالي مدينتكم وكذلك واجبكم الرد على هذه الأسئلة بما يطمئن الناس، شو بتقولوا لهي الأصوات؟
0: نعم، نحن نتفهم طبعا مثل هاي التساؤلات، هذا شيء مهم جدا أنه يثار على وسائل التواصل الاجتماعي. بعتقد أنه الخوف من استخدام هذه البيانات التي ترسلها هذا المنطاد هي مفهومة، ولكن بعتقد أنه الهدف منها هو هدف واحد ووحيد، أنه مكافحة العنف والجريمة، لأنه أنا بعتقد الشيء جاء بعد ضغوطات تم ممارستها على الشرطة من قبلنا نحن كبلدية طمرة، وليس لأن الشباك أراد أن
1: والضغوطات بسبب تصاعد أعمال العنف وجرائم إطلاق النار يعني بالذات في الأيام الأخيرة
0: كان هناك ازدياد في وتصاعد في عمليات العنف والجريمة، وهذا طبعا أدى لأنه إحنا نقوم بعدة إجراءات اللي من خلالها نحاول قدر المستطاع أنه نقلل من مستوى العنف والجريمة في داخل مدينة.
1: وأستاذ عبد الرحيم، لما يعني ذكرنا أنه هاي الخطوة أتت بالتنسيق مع الجهات المختصة وبلدية طمرة، شو الأمور أو الجوانب اللي أوضحتها الجهات المختصة بما يتعلق بعمل هذا المنطاد وإطلاقه في سماء المدينة؟ شو توقعاتكم الآن؟ شو يعني المؤشرات أو شو معايير قياس نجاح هذه الخطوة بالنسبة لكم؟
0: طبعا احنا النتائج في نهاية المطاف هي التي ستحدد إذا كان هذا المنطاد أتى بنتائج إيجابية أم لا. يعني الآن أنا لا أستطيع أن أدلي بأي إيجابي من شأنها أن تستبق الأحداث، ولكن بعتقد أن التجربة التي خاضتها مدينة شفاعمر مثلا بنصب مثل هذا المنطاد في الأشهر القليلة الماضية، بعتقد أنه كان في هناك هدوء وخفض لمستوى عمليات،
1: يعني هاي أداة أثبتت فاعليتها كما تقول في مدينة شفاعمر.
0: في مدينة شفاعمر بعتقد أنه هذه الأداة أثبتت فاعليتها، وأنا أعتقد أن من شأن هذا المنطاد أنه يردع كل المجموعات التي تقوم بعمليات عنف وجريمة واستخدام السلاح أنها تحاول تمتنع عن مثل هذه العمليات، لمجرد وجود آلية من هذا النوع تراقب كل تحركاتهم وكل العمليات التي يقومون بها.
1: وشو الجدول الزمني من ناحيتكم لقياس أو لا يعني بهيك بدأ يكون في فاعلية ملموسة لهذا المنطاد ولهي الأداة؟
0: بعتقد أنه خلال الفترة القريبة القادمة، خلال الشهر القديم أو القادم، بعتقد أن هناك سيتم فحص إذا ما كان هذا
1: إذا هاي الخطوة يعني فعليا.
0: لا، بعتقد أنه خلال الشهر القريب القادم من الممكن أن نستطيع أن نعطي إجابات معينة على مثل هذه الأسئلة.
1: ونحن نتابع معكم في هذا الموضوع. أستاذ عبد الرحيم أبو الهيجة، أشكرك على هذه الإيضاحات القائم بأعمال رئيس بلدية طمرة. إذن هذا هو موقف البلدية بما يتعلق بإطلاق هذا المنطاد المزود كما ذكرنا بكاميرات ووسائل تكنولوجية للمراقبة، أطلق في سماء مدينة طمرة وذلك في إطار مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي. من هذا الملف نخرج إلى فاصل أول، ومن ثم نعود ونواصل معكم في ساعتنا الأولى من غرفة الأخبار.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل. مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة.

0: بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال وأم الفحم.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
3: تسع وعشرون دقيقة بعد التاسعة من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الأولى ومباشرة إلى هذه الوقفة. وينضم إلي هنا في الاستوديو الزميل الصحفي محمد مجادلي. صباح الخير يا محمد، مدير الأخبار في راديو الناس. طبعا
4: صباح النور. هلا عفاف.
3: 3 سنوات على هجمات 7 أكتوبر محمد، ولكل منا قصته وتفاصيل. يعني هذا الصباح أخذ لنا يمكن وقت لنفهم شو اللي عم بيصير تحديدا وشو
4: لليوم بعد مش فاهمين
3: فعليا كل ما تلاه. حتى محمد خليني بداية أسألك عن هذا اليوم، الساعات المقبلة، شو المتوقع، ما المنتظر من حيث المراسم وكل ما يعني يتم إقامته؟
4: طيب، يعني أولا نتحدث عن 7 أكتوبر بالتقويم الميلادي. هذا يوم حداد غير رسمي في إسرائيل. يوم الحداد الرسمي الذي كان هو في 5 أكتوبر والذي يتزامن مع انتهاء عيد سمحات تورا، هذا العيد الذي استغلت فيه حماس الفرصة وقامت بتنفيذ هجمات 7 أكتوبر، ولذلك دولة إسرائيل رسميا تحيي الذكرى بالتقويم العبري. أي أنها تحييه بالتزامن مع التقويم العبري الذي صادف يوم 5 أكتوبر وليس 7 أكتوبر اليوم، وهو التوقيت أو الموعد أو المراسم غير الرسمية، ولكنها المراسم المعتمدة من قبل العائلات.
3: نعم.
4: عائلات ضحايا هجمات 7 أكتوبر، عائلات وذوي المحتجزين الإسرائيليين. ويعني يجب أن نقف هنا مع الأرقام عفاف.
3: نعم.
4: أولا لكي نفهم الصورة، يعني نتحدث في هجمات 7 أكتوبر عن 1200 تقريبا قتلوا في خلال ساعات. هذه أكبر عملية أمنية، أكبر هجمة كما توصف كذلك إسرائيليا بالمجزرة، التي يعني وقعت في تاريخ دولة إسرائيل وحتى في تاريخ الشعب اليهودي كما يذكر. يعني بعد المحرقة النازية هذه أكبر هجمة واجهها الشعب اليهودي منذ ذلك الحين. وكل ذلك حدث في إطار هذه الحكومة. هذه الحكومة للتذكير عندما أعلن عنها مع بداية عام 2023 قالت بأنها ستكون الحكومة الأكثر قوة، وبتذكر كلمة المشيلوت هذه،
3: حوكمة.
4: كلمة الحوكمة. صحيح. وفرض القانون والسلطة.
3: هاي اللي اليوم بعده بن غفير بيحكي عنها.
4: طبعا بن غفير قاعد في الجرافات بهدم بيوت. وكانت هذه الحكومة يعني قد وعدت المواطنين اليهود بأن العرب هؤلاء الذين رفعوا رؤوسهم في فترة حكومة التغيير جئنا الآن لنؤدبهم. فحدث كل ما حدث. في المقابل وفي الجانب الآخر في قطاع غزة الدمار ليس معهودا، ليس مسبوقا، وباعتقادي يعني حتى في كذلك منذ الحرب العالمية الثانية مقارنة بعدد السكان وبالمنطقة وما إلى ذلك لا يوجد شيء يشبه هذا. لم يكن بحجم الدمار هذا، بحجم التهجير الذي رأيناه، نتحدث عن 70,000

0: من الضحايا. نتحدث عن أكثر من 150 ألف من الجرحى. نتحدث عن الآلاف من المفقودين الذين حتى هذه اللحظة على ما يبدو ما زالوا تحت الركام. نتحدث كذلك عن قرابة 1.5 مليون أو لربما 2 مليون، كل سكان قطاع غزة تقريبا لم يعودوا إلى واقعهم الذي كانوا عليه من حيث السكن، من حيث البيوت، من حيث المعيشة، من حيث الظروف، من حيث الخدمات. تحدثنا هذا الصباح،
1: كانت مقابلات صعبة هذا
0: يعني
1: الصباح، ثقيلة جدا،
0: من الصباحات عن جد عفاف الثقيلة. يعني إحنا شو بنغطى حرب صارنا 3 سنين أنا وياكي، هذا التاريخ في هذا التوقيت تحديدا عندما تتحدث مع كل من تتحدث إليه. يعني بدأنا المداخلات هذا الصباح في هذا النهار مع علي الزيادني، عائلة الزيادني التي اختطف أبناؤها. يعني مداخلة صعبة، الرجل خذل من حماس الذي اختطفته عائلته، وخذل من هذه الحكومة التي وعدته مرارا وتكرارا بأنها ستقوم بإطلاق سراح أبنائه وذويه، وعاد بلال وعائشة ولم يعد يوسف وحمزة.
1: حمزة.
0: يعني هذه العائلة في الأسر، هناك من عاد في الصفقة الأولى، هناك من بقي وقتل في الأسر.
1: وقال لك الحياة بدها تستمر ولكن بوجع كبير.
0: ومع ذلك بالفعل في الجانب الإيجابي، يعني بيقول لي عائشة تزوجت بعد أن عادت من الأسر، كانت قد اختطفت وهي مخطوبة على فكرة. بلال كذلك يعني كان له تم إعلان خطوبته وسيتزوج قريبا. الحياة تستمر عفاف، ولكن تستمر بألم وبوجع كبير جدا. وهكذا في قطاع غزة، تحدثنا كذلك للست جيهان التي تعرفنا إليها مع بداية الحرب، كانت تسكن الشمال، انتقلت إلى المواصي، والآن هي نازحة أمام البحر. يعني بهيك بتقول لي إحنا عندنا خيمة وبتنقل فيها، وجاي علينا شتاء مش عارفين شو بدنا نعمل. وتحدثنا إلى سمر كذلك من قطاع غزة، تركت الحرب أو تركت غزة في إطار الحرب قبل سنة، سافرت على جنوب أفريقيا علشان تعود إلى مصر، واقع أصعب كذلك. فيعني هذه الحرب لم تبقي ولم تذر، يعني كما يقال الجميع في كل الجهات، في كل الصعد، في كل الأصعدة تضرروا. هذه الحرب لم ينتصر فيها أحد. يعني عشان نكون واضحين، علشان نحسم الروايات، عشان نكون صادقين مع أنفسنا، لا يوجد أي طرف منتصر في هذه الحرب، لا النصحون محلات النصر المطلق طبعا نتنياهو، ولا كذلك أولئك الذين تحدثوا عن إنجازات تاريخية ستغير وجه المنطقة. وجه المنطقة تغير للأسوأ فقط، ونحن الآن على بعد مش يوم ويومين، على بعد 3 سنوات وننظر إلى الواقع. لم يعد أي وضع في أي حالة من الأحوال أفضل مما كنا عليه، ولذلك نحن نرى ما نراه هذا الصباح. هذا الصباح العائلات ما زالت تتظاهر أمام مؤسسات حكومية، تطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، تطالب بإجابات. تخيل يا عفاف بأنه هذه أول مرة بأكبر إخفاق أمني في تاريخ دولة إسرائيل، 3 سنوات لم يتم تشكيل لجنة تحقيق واحدة، رسمية غير رسمية، علنية غير علنية، سياسية لا شيء. هذه الحكومة، رئيس هذه الحكومة ما زال يتنصل من المسؤولية، ما زال يقول لو صحتوني الصبح كل شيء اختلف. يعني تخيلي حجم المأساة التي يمكن أن يستمع إليها والد أحد الضحايا مثلا، وبيقول له رئيس الحكومة أنه أنا مش مسؤول لأنه مصحوني،
1: ما حداش صحاني،
0: يعني ما
1: صحاك الشوق من نومك
0: مثلا، يعني وكأنه يعني. فلذلك هذا الواقع العصيب يرتبط الآن بالانتخابات التي
1: وهي الانتخابات الأولى بعد 7 أكتوبر، بعد هذه الأجمات وكل ما تلاها محمد. كما قلت يعني المنطقة برمتها تغيرت. كيف يدخل نتنياهو لهذه الانتخابات؟ أول شيء بدون محاسبة،
0: أول شيء يدخل طبعا بدون محاسبة، ولكنه يدخل وقد أطرق رأسه. يعني هذا ليس نتنياهو الذي كان يدخل إلى الانتخابات بزخمه الاعتيادي، ومرة أبو يائير ومرة لقاء حيرت. فش لقاء حيرت؟ وين؟ أنت ذاكري حملات نتنياهو؟
1: أنا ذاكري، بس محمد اليوم عنده أوراق أخرى يعني برفعها، كل موضوع الاغتيالات،
0: اغتال نصر الله ممتاز،
1: اغتال نصر الله
0: ممتاز،
1: بدي أقول لك أنه كان مواجهات مباشرة مع إيران،
0: حماس ما زالت في غزة، إيران ما زالت إيران، لبنان ما زال حزب الله كما كان. صحيح الدمار الذي أحدث غير مسبوق، الإنجازات الاستراتيجية والعسكرية للجيش الإسرائيلي هائلة، ولكن هل ترجم ذلك لإنجاز سياسي ما؟ هل ترجم ذلك لإنجاز استراتيجي لدولة إسرائيل، مش للجيش الإسرائيلي، مش للموساد، مش للشباك؟ هؤلاء يستطيعون أن يقولوا بأنهم حققوا إنجازات غير اعتيادية، غير مسبوقة. هل تمكنت إسرائيل أن تنشل نفسها من الوحل الذي دخلت إليه في 7 أكتوبر؟ الإجابة هي قطعا لا، هي قطعا لا بسبب هذه الحكومة، هي قطعا لا بسبب لأن هذه الحكومة تواجه عقوبة.

0: بات من أقرب القريبين عليها بريطانيا التي منحت إسرائيل الحق في إقامة دولة هنا، صاحبة وعد بلفور، تقوم الآن بتهديد إسرائيل بأنها ستطرد 27 دبلوماسيا من لندن وتفرض عليها عقوبات وتفرض على المستوطنات عقوبات وتواجه خطر المقاطعة. نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل مطلوب للعدالة الدولية، بالكاد يستطيع أن يدخل بعض الدول التي لا تحترم القانون الدولي. الوضع في إسرائيل لم يعد كما كان، لا يمكن لأحد أن يقول بأنهم انتصر. وكذلك على الجانب الفلسطيني عفاف، ما نراه يوميا من إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية وإطلاق اليد لهم، هذا الواقع وهذه الويلات التي نعيشها في قطاع غزة والتي يعيشها الأهالي في قطاع غزة. لذلك نتنياهو يدخل إلى هذه الحرب وهو يتحدث عن مساوئ الآخرين وليس عن إيجابياته. يعني هذا ما نراه، وهذا هو الأمر اللافت والهام في هذا الجانب، بأن نتنياهو أولا في استطلاعات الرأي لا يمتلك تشكيل الحكومة. دعينا نقول أيضا، يعني لو كنا نجلس الآن في 7-8-10 من أكتوبر عام 2023، لربما الجميع كان على ثقة بأنه يعني لا يمكن أن نصل حتى للانتخابات القادمة وهو نتنياهو في الحكم.
1: صحيح،
0: في هذا الجانب لا يمكن لأحد أن ينكر بأن نتنياهو حقق إنجازا سياسيا ساحقا بأنه تمكن من إحكام سيطرته على الائتلاف الحكومي، وفي بعض الأحيان يعني كان مطية لهذا الائتلاف لكي يطبق أو لكي يرضخ لابتزازهم، ولكن في نهاية المطاف هو تمكن من أن يعني يتم هذه الولاية بالكامل.
1: بس بشكل أو بآخر محمد، كمان في كرت الحرب الرابح بالنسبة له، يعني هل يعقل أنه يكون في مجال لحدا يطالب بإسقاط؟ استسمعنا هاي الأصوات، ولكن كان في حرب مستمرة وجبهات عديدة على مدار 3 سنوات، هذا كمان خدمه،
0: وهذا ضعف بالأساس ضعف المعارضة. يعني خلينا نكون صريحين، قوة نتنياهو هي ليست في مكان من قوته فقط، إنما في ضعف خصومه بالأساس. يعني دعينا نستذكر من هم خصوم نتنياهو على مدار السنوات الأخيرة، حتى نبلش نعد مع بعض. ابتداء من هيرتسوغ صاحب الكاريزما الخارقة، يعني الرجل الذي عندما يتحدث لا يبقى أحد في الجمهور إلا وقد يعني دخل وبلش ينام، يعني خلد إلى النوم. الآخرين من الذين واجهوا؟ غانتس الذي يعني يتلهف الآن ويركض يريد أن يدخل بحكومة مع نتنياهو، الذي شكل حكومة مع القائمة العربية الموحدة ثم تحول بعد ذلك للتحريض على الموحدة ودخل إلى حكومة مع بن غفير ويتحدث عن المتطرفين الآن. الآن من يواجه يعني نتنياهو؟ بنت ولابيد وأيزنكوت. ونرى إلى أي مدى بنت ولابيد وأيزنكوت يعني يرضخون للرواية الإعلامية التي يسطرها نتنياهو ويرسم حدودها بأنه ممنوع تتعاملوا مع العرب، ممنوع تعملوا هيك، موضوع إيران هو خط أحمر، موضوع الضفة الغربية بالكاد هناك تصريحات يعني حقيقية وجدية وشجاعة، وهذا هو الواقع الذي نراه. ولذلك الدخول إلى هذه الانتخابات ليس في صالح نتنياهو، أكيد هو لا يدخل من منطلق قوة، ولكنه أيضا يعني ولكن خصومه أيضا لا يدخلون من منطلق القوة الذي يمكن أن نتحدث عنه. لذلك نحن الآن أمام أول انتخابات بعد 7 أكتوبر، وباعتقادي هذه الانتخابات عفاف إذا أردنا أن نلخص هي ليست استفتاء على نتنياهو بقدر ما هي استفتاء على طابع دولة إسرائيل. المجتمع الإسرائيلي، إسرائيل ستقرر في الانتخابات القريبة بعد يعني 20 يوما تقريبا إلى أين تريد أن تتجه. هل تريد أن تتجه إلى إسرائيل التي تشبه سموتريتش وبن غفير وآفي معوز وأريد ستروك وتالي غوتليب، أم تريد أن تتجه، مش يعني أنه في خيار أفضل من الثاني بكثير، ولكن أو تتجه إلى بنت، لابيد، أيزنكوت، هؤلاء الذين يذكرون بإسرائيل السابقة، إسرائيل العهد الآخر، تلك التي كانت على الأقل تظهر للجميع بأنها تحترم القانون الدولي، يعني بأنها حتى وأن زادت البناء الاستيطاني تحاول تسهيل حياة الفلسطينيين إلى حد ما، تلك التي تتحدث في العالم عن حقوق المواطنين العرب والأقلية وبأنها تمنحهم حتى الحماية اللازمة بموضوع مكافحة العنف والجريمة، أمور من هذا القبيل. إسرائيل الأقل ضررا، هذا هو الاستفتاء الحاصل اليوم، هذا هو الاستفتاء في هذه الانتخابات. وباعتقادي الانتخابات لن تتمكن من حسم ذلك نهائيا، سيكون هناك لربما ما يشبه التعادل بين المعسكرين، ولذلك الصوت العربي سيبقى هو الصوت المؤثر، هو الذي
1: على الرغم من كل التصريحات اللي عم نسمعها
0: طبعاً
1: ولا
0: يعني
1: نريد العرب
0: ولكن في نهاية المطاف يجب أن يكون هناك قرار، إما انتخابات معادة وإما حكومة وحدة وطنية، وهذا يبدو صعبا في الوضع الحالي، أو أن أحد المعسكرين يجب أن يعني يستنجد بالعرب لكي

0: يساعد على الأقل في إنقاذ هذا الواقع. هذه الانتخابات المقبلة هذا ما نتجه إليه، ومشهد 7 أكتوبر الذي يتكرر هذا العام في للعام الثالث هذه الذكرى اليوم في هذا الانقسام بدون أدنى شك هي من معالم هذه الانتخابات البارزة.
1: جزيل الشكر يا محمد، يعطيك العافية. زميل محمد مجادلي مدير الأخبار في راديو الناس، شكرا جزيلا. يلا إلى فاصل ثاني ومن بعده نعود ونواصل معكم في ملفات الساعة الأولى من غرفة الأخبار.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي، تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
5: نزار كلينيك
6: بشرتك تستاهل الأفضل.
7: إذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
8: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيمي. خمسة وأربعون دقيقة بعد 9 من صباح اليوم، ومباشرة إلى هذا الملف. صادق المجلس القطري للتخطيط والبناء بالأمس على إقامة بلدة درزية جديدة في منطقة مفرق يافور على أراض تسيطر عليها الدولة بعد تصنيفها كأملاك غائبين، ويأتي ذلك وسط رفض من شخصيات عامة في المجتمع الدرزي على خلفية ملكية الأراضي، إلى جانب الانتقادات الموجهة إلى صغر مخطط البلدة الذي تقول الشخصيات إنه لا يقدم حلا جوهريا لأزمة السكن في المجتمع الدرزي. عن هذا الموضوع بداية ينضم إلي المحامي الأستاذ سامر علي، نائب رئيس نقابة المحامين في لواء حيفا. أستاذ سامر، صباح الخير.
1: وعن خير لك ولجميع المستمعين.
0: يعني عمليا نحن نتحدث عن البلدة العربية الدرزية الأولى اللي حصلت على المصادقة لإقامتها من بعد 48، من بعد قيام الدولة. ولكن يعني قبل أن نتحدث عن هذا الجانب أستاذ سامر، خلينا نحط المصادقة في حجم القانوني. ماذا أقر الآن تحديدا، وشو يعني ميزات هذا المخطط؟
1: أولا مشان الجمهور المستمعين يعني يعي ما هي ما كانت الإجراءات، قدم التماس لمحكمة العدل العليا حتى توعز لحكومة إسرائيل أن توفي بوعودها بإقامة بلدة درزية. بداية كانت البلدة الموعود فيها في بلدة حطين، كان هنالك توتر في الأواسط الدرزية والقيادات الدرزية ورفضوا هذا الموضوع لأنه كان هي قرية مهجرة، فقمنا بتغيير هذا الموضوع، وهذا الموضوع أخرنا 6 سنوات بتغيير المحل. وفي نهاية الأمر بعد يعني إجراءات كبيرة جدا من قبل وزارة الإسكان والوزارات المختصة، اختير المكان بين شفا عمر وبلدة كابول الذي هو مكان لأراضي سلطة، دائرة سلطة إسرائيل، ولا يوجد أي أرض مصادرة هناك. وأنا أتحدى كل من يقول أن هنالك أرض مصادرة، لأن كل القيادات الدرزية على الإطلاق صوتت باللجنة الفرعية للتخطيط والبناء، رؤساء المجالس، القيادة الروحية، وكل من له صوت صوت مع هذا القرار. هنالك بعض الناس، وأنا أسميهم هامشيين، الذين يقولوا أن هذه أرض مصادقة، هذه أرض مصادرة، هذا عمل مغلوط. هنالك من يحاول إثارة الفتنة وتفعيل فتنة معينة بين إخواننا العرب، ونحن عرب إخوة، وهذه البلد هي بلد عربية.
0: وأنت رجل قانون، يعني فاحص هذا الموضوع بتفاصيله أستاذ سامر.
1: صح، وأنا بعرف أن أتحدى أي إنسان، وأنا معي كل الخرائط التي قدمت لمحكمة العدل العليا والتي تقول أن هذه الأرض تابعة لدائرة سلطة إسرائيل، ولا يوجد أي أرض مصادرة ولا بينهم واحد. فهؤلاء المتبجحين، أنا بناديهم، لا يمتون بصلة لمعرفة الحقائق والبينات اللي كانت مطروحة أمام محكمة العدل العليا.
0: طب هذا جانب أوضحناه أستاذ سامر، ولكن الآن يعني عم نسمع من هذه الأصوات اللي بيقول إنه جزء كبير من أزمة السكن في البلدات الدرزية يرتبط بالتخطيط، بحدود مسطحات البناء. الآن هل إقامة بلدة جديدة بهذا الحجم تعالج الأزمة من جذورها؟
1: يعني احنا في نهاية الأمر يا أختي العزيزة بنسأل السؤال، يعني هنالك عشرات بل مئات الشبان الدروز الذين يسكنون في قرى يهودية، طب وين أفضل؟ مش يسكنوا في قرية درزية؟ يعني هنالك من يسكن بمعلوت، من يسكن بكرمئيل، من يسكن بحيفا، من يسكن بنهرية. طب هذا الموضوع بحللنا موقف معين، أنه قبل ما يطلعوا لبرا يروحوا على تجمع سكاني درزي اللي بحافظ على تراثنا وعلى عاداتنا وعلى تقاليدنا. يعني الادعاء والطرح الذي ينادي فيه البعض انه وسعوا لنا الخرائط الهيكليه، اقامه القريه الدرزيه لا تمس ولا يعني ما في ولا اي اشكاليه انه تتوسع الخرائط، وهنالك خرائط توسع في هذه الايام. اما انك تيجي تدعي انه بطل القرية الدرزية لأنه مش عم بتوسع لي، هذا زي موضوع خطة التقسيم في 48، رفضوا نص إسرائيل وفي الآخر عم نحارب على ثمنا. هذه مواضيع لبعض الشخصيات التي أنا بسميها متصفحي الفيسبوك، هذول المتفسبكين الذين يقولون هذه الأقاويل ولا يعرفون ما هي الإحصائيات للشبان الدروز الذين يسكنون خارج قراهم، ما هي الإحصائيات الذين الشبان الدروز التي لا يوجد لهم شقق عمار وأراضي للبناء. هذه الأزمة وجبت علينا تقديم الالتماس لإقامة القرية الدرزية. والنقطة المهمة، نقطة المهمة خليني أفهم، إقامة القرية الدرزية هي ضربة صافعة للقانون القومي الذي يقر لا تقام أي استيطان إلا لليهود. هذه ضربة قاسية وصفعة قوية جدا لقانون القومية، حيث أن من بداية قيام هذه الدولة من 48 لحد اليوم أقيمت 625 استيطان يهودي ولم يقام أي استيطان عربي.
0: صحيح.
1: واليوم نحن بصدد سابقة أوعزت بها محكمة العدل العليا، وإحنا لم رفضنا شطب الالتماس لأنه أردنا أن المحكمة العدل العليا تراقب عن كثب جميع الإجراءات لإقامة هذه.
0: طب لأن سابقة أستاذ سامر خليني أسألك، يعني بطبيعة الحال لا أحد يجادل في حق المجتمع الدرزي بحلول سكن حقيقي وإقامة بلد 100%، جايتك بالسؤال زي ما بنقول، ولكن هذا القرار يعني يعود ويفتح سؤال أوسع. إذا كانت الدولة قادرة على إنشاء بلد جديد لما بتتوافر الإرادي والمسار القانوني والقضائي، كيف بتنظر لأنه يعني بعقود من الزمن في غياب تام لمخططات جدية لإقامة بلدة عربية جديدة؟ شو المسار اللي مرت فيه هاي القضية اللي ممكن استنساخه إلى ربما مناطق أخرى لإقامة بلدات عربية أخرى أيضا؟ في حلو يعني اليوم ضائقة سكن كبيرة جدا في البلدات العربية في معظمها.
1: اولا حكومه اسرائيل ولا يعني مش مهم من يكون بالحكومه سواء يمين مركز او يسار، يتوجب عليه حل كل ازمات السكن لكل مواطنين الدوله يهود وعرب وغيرهم. الموضوع هو من يكافح لاقامه هذا الموضوع. انا لم ارى مكافحات لاقامه استيطان عربي، لم ارى التماسات لمحكمه العدل العليا، لم ارى
0: يعني اذا بتقدم التماس للعليا استاذ سامر ممكن الدوله تسمح باقامه بلد عربي.
1: أختي العزيزة نحن نحارب ونكافح منها في هذا الموضوع من سنة 2015. الكتاب الأول في هذا الصدد هو من سنة 2015. يجب بداية كفاح بموجب القانون يتوجب على حكومة إسرائيل حل هذه الأزمة وإقامة استيطان.
0: نعم.
1: وإقامة استيطان مش إقامة حارات، يجب أن

0: يكون مدينة عربية جديدة. وأنا يعني أنا أكون يعني حتى نحن بمنتدى المحامين الدروز نقف مع إخواننا العرب بشتى الوسائل لإقامة بلدة أو استيطان في هذا الصدد. فلذلك يجب أن يكون كفاح قانوني ديمقراطي بموجب القانون لإقامة هذا الاستيطان.
1: نعم. أريد أن أشكرك أستاذ سامر على هذه المداخلة معنا، نائب رئيس نقابة المحامين لواء حيفا ومن منتدى المحامين الدروز أيضا، شكرا جزيلا. نواصل في ذات الملف ومنقول صباح الخير للأستاذ علي صلالحة، عضو الكنيسة السابق والمرشح عن حزب الديمقراطيين. أستاذ علي صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين وللأستاذ سامر علي أيضا.
1: أهلا فيك معنا أستاذ علي. يعني أزمة السكن في المجتمع الدرزي مش جديدة، لماذا احتاجت الدولة كل هذه السنوات حتى تصل للمصادقة على هذا المخطط وعلى إقامة بلدي جديدة، وكيف أنت بتنظر لهذه الخطوة بأي عين؟
2: أول شيء المصادقة هي شيء وسيع وكبير وغير ملزم، صادقوا الحكومة وليست الكنيسة. ولذلك الحكومة، وأنا بدي أرجع معك في قضية المصادقة على إقامة قرية درزية، وذلك سنة 1973 عندما كنت طالب جامعي في جامعة القدس، ونشروا نفس الموضوع وحكوا عن نفس الموضوع، وللآن نحن ننتظر هذه الوعود ولن تقوم. وأقول للأخ سامر علي حتى محاكم كل الدول ومحكمة العدل الدولية لن تقيم قرية غير يهودية في دولة.
1: يعني أنت تشكك أستاذ علي، أن تقول أنه رغم مصادقة المجلس القطري للتخطيط والبناء لن تقوم هذه البلدة الدرزية الجديدة، مش رح ينفذ هذا المخطط؟
2: سنة 1973 حكوا عن هذا الموضوع، سنوات الثمانين حكوا عن هذا الموضوع، في التسعينات حكوا عن هذا الموضوع، في القرن 21 حكوا عن هذا الموضوع، والأخ يوسف نصر الدين عمل اجتماع مخيف فيه يهود وفيه دروز وفيه كل الأنواع عن إقامة قرية درزية، وأنا قلت لهم تحلموا وما زالوا يحلموا، لأنه دولة إسرائيل حسب التعريف تبعها هي دولة يهودية وليست دولة كل مواطنيها وليست دولة لتعطي أي كان.
1: طب والآن الآن ولكن بعد المصادقة أستاذ علي من قبل المجلس القطري للتخطيط والبناء، وبعد يعني وصول هذا الملف كما ذكر الأستاذ سامر يعني سنوات من المسار القضائي والقانوني، مين إسا وكيف راح يتم عرقلة تنفيذه على أرض الواقع؟ وبأي حجة بأي ذريعة؟
2: عرقل الموضوع هو المماطلة، سياسة المماطلة، وبصير بحالك وبيعملوا لك وبيجولك وبيجوا شخصيات دردية وبتعمل اجتماعات وبابا إلى آخره، ولكن في النهاية هذا غير ملزم. أنا عم بقول لك قرارات حكومية غير ملزمة، ولذلك نحن نستمر في أن نحلم في إقامة درزية. عدا عن ذلك القرية الدرزية التي يتحدثون عنها ما هي مساحتها؟ كم تستوعب من
1: هي بلدة صغيرة، ولكن الآن أيضا الأستاذ سامر قال يعني أنه نير شمعة خير من أن نال عن الظلام، يعني على الأقل الشباب الدروز عم بيروحوا على بلدات يهودية يسكنوا في بلدة درزية جديدة.
2: أجيب أضوي كل العالم، ليش شمعة؟ ليش أنه أنا أنتظر؟ يجب أن نتحدث عن الموضوع بصراحة. هي قبل انتخابات ليجعلوا البعض من الدروز ومن العرب أنه يا عمي هاي دولة ديمقراطية وعن جد.
1: يعني رجعنا لنقطة التوقيت في هذا بكل ما يتعلق بهذا الإعلان أستاذ علي.
2: نعم هو توقيت مش أجل الانتخابات.
1: طب الآن أستاذ علي أنت يعني عضو كنيسة سابق ومرشح عن حزب الديمقراطيين، خلينا نحكي عن هذا المخطط وعن حق أيضا كل مواطن عربي والبلدات العربية بأنه يعني بالدقيقة المتبقية لو سمحت بأنه يكون في حل جذري لأزمة السكن من 48، يعني ما كان في إقامة لأي بلدة عربية في إسرائيل، شو الخطوات اللي ممكن تؤخذ في هذا الصدد؟
2: دقيقة تبعتي أخذ فيها.
1: تفضل. لا إسا بنبلش نعدها، يلا تفضل.
2: تحقيق هذا الهدف يجب توسيع خرائط الهيكلية المهترئة والتي لم توسع منذ زمن بعيد، وعملوا لنا خط أزرق، والخط الأزرق هذا صار له 15-20 سنة وحتى في الخط

0: الأزرق اللي حطوه في هناك عراقيل كبيرة جدا جدا تمنع من كل المواطنين أنهم يعمروا العرب والدروز وخاصة الدروز اللي بيخدموا في الجيش بشروط خفاء بشكل واضح. وانقتل لنا فحص هذا الموضوع 13 جندي درزي في الحرب مع غزة. وكل هذا لا يشفع لأبناء الطائفة الدرزية لأن أبناء الطائفة الدرزية لا يتحدثون بصراحة ولا يجابهون السلطة ولا يعطوا الشجعان من أبناء الطائفة الدرزية الوصول إلى الكنيسة لكي يخدموهم ولكي يعاقبوا كل من لا يخدم الدروز والعرب وعمل عن جد ديمقراطية في إسرائيل.
1: طب هاي صارت أكتر من دقيقة أستاذ علي، هاي أكتر من دقيقة لأنه مجبورين نطلع لفاصل. سمعنا لوجهة النظر وإحنا رح نتابع في هذا الموضوع، كان جدا مهم لإلنا أيضا سماع وجهة نظرك بما يتعلق بهذا المخطط. الأستاذ علي صلالحة صباح الخير، عضو الكنيسة السابق والمرشح عن حزب الديمقراطيين. مع هذا الملف نخرج إلى فاصل، طبعا على رأس الساعة يلقاكم الزميل خليل أديب موجز لآخر الأخبار، ومن ثم نعود ونواصل معكم.
2: إذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
3: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل، المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سماع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
4: بتحلموا أرائيلا من مفعل بايس تتصلكوا؟
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ברבע מיליון שקלים.
6: באמת?
5: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
4: בעד פיש ענקו אשתרק פייס ללאנדימם אתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבייה ממנוע אלבייה למנהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יוכן אנטו עדי אלה לדמן אלפאוז יעתמד על הלחז פקד.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. تحيي إسرائيل اليوم الذكرى السنوية الثالثة لهجمات 7 أكتوبر بسلسلة مراسم وفعاليات احتجاجية في نحو 400 موقع في أنحاء البلاد، وبدأت الفعاليات عند 6:29 صباحا ساعة بدء الهجوم قبل 3 سنوات، وتشمل مراسم في بلدات غلاف غزة ومظاهرات تطالب بتحمل المسؤولية وتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وتختتم مساء بمراسم مركزية في تل أبيب. في حديثه لراديو الناس قال علي الزيادني مندوب عائلة الزيادني التي اختطف أفراد من العائلة، قال إن 7 أكتوبر غير حياة العائلة، معتبرا أن الحكومة لم تقم بما يكفي لإعادة المحتجزين أحياء.
1: وما كنا بنفكر إن يوم الأيام بدنا نوصل نوع من الظرف اللي صار في 7/10، يعني ولا واحد كان متوقع يصير هجوم مثل الهجوم اللي صار، وبعد ما يصير يظل مكمل من غير رادع لما يعمل الدمية ويخطفوا لهم يخطفوه ويقتلوا لهم يقتلوه، كل هذا يصير. كان بوسع الحكومة إنها ترجعهم إنا أحياء، لكن للأسف الشديد إدارات سياسية ضحوا بولادنا، وولادنا يعني طلع أخوي وحمزة ابن أخوي قتلوا، وهم كانوا يعني كان باستطاعة الحكومة لا ترجح.
0: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف

0: دائما لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وأشار إلى بيانات أممية تفيد بمقتل أكثر من 74 ألف فلسطيني، بينهم نحو 20 ألف طفل، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، ونزوح نحو 2,100,000 ألف شخص. في حديثها لراديو ناس تحدثت مواطنة من غزة عن المعاناة اليومية للسكان في ظل استمرار القصف الإسرائيلي رغم إعلان وقف الحرب، إلى جانب النزوح وشح المساعدات الإنسانية.
1: الله، هذا اليوم صعب، هو يعني على الشعب الغزي بالذات صعب كتير. يعني كان قبل 3 سنين كنا قاعدين في بيوتنا بين صغارنا بين أولادنا بناكل لقمتنا، والحمد لله الواحد مفطور. هلأ إحنا في وضع صعب، يعني من بيت عايشين بخيمة، وضع صعب، الأكل بتجيبه بالعافية، فيش شغل. الحرب أنت بتحكي إنها وقفت رسميا، بس هذا كلام يعني إعلانات. لحد لهالإيد أنا بكلم معاك الزوارق الحربية يعني شغالة، والزنانات شغالة، وكل شوي بتلاقي مصدرة، كل شوي بتلاقي، وأنت ماشي فيش أمان. زي ما بقولوا حامل روحك على كتفك، عندك تستنى في أي لحظة ممكن يعني يخبطوا أي هدف، أي مواطنين، أي سيارة، وهيك يعني حياتنا كلها خوف. من ناحية المساعدات هاي كمان ما فيش مساعدات، كانوا يعطونا الكيس للطحين والكرتون اللي هي هذه الطرد الغذائي المعلبات، هلقيتها واقفة إلي 6 شهور باخدهاش أنا.
0: بالتزامن مع إحياء الذكرى، نشر الجيش الإسرائيلي معطيات عن عملياته خلال السنوات الثلاث الماضية، وقال إنه استهدف نحو 100,000 هدف في مختلف الجبهات، بينها 65,000 في غزة، و 28,000 في لبنان وسوريا، و 4,500 في إيران. وبحسب المعطيات أطلق باتجاه إسرائيل نحو 20,000 صاروخ وقذيفة من لبنان، وأكثر من 10,000 من غزة، ونحو 1,200 من إيران. إلى ذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية حملة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية تزامنا مع ذكرى 7 أكتوبر، شملت مداهمات واعتقالات وهدم عشرات النصب التذكارية التي قال إنها أقيمت لتخليد منفذي هجمات. وأفاد مصادر فلسطينية بأن عمليات المداهمة والاعتقال تركز جانب منها في بلدات شمال غربي القدس. حذر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك دافيد زيني من تطورات أمنية في منطقة النقب، زاعما وجود محاولات في بعض التجمعات البدوية لإقامة مجموعات وبنى تحتية ذات طابع عسكري. كما ادعى وجود صلات بين بعض هذه المجموعات وحركة حماس، مشيرا إلى أن الشباك يعمل على إحباطها. دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إلى توخي الحذر أثناء السفر إلى الخارج بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر، محذرا من احتمال استهداف إسرائيليين ويهود. وطالب المواطنين بتجنب السفر إلى الدول المصنفة ضمن المستوى التحذير الرابع، بينها الأردن وقطر ومصر بما يشمل سيناء، والابتعاد عن المظاهرات والتجمعات في الخارج. لقي الشاب محمد علي عزيزي البالغ 20 عاما من دبوري مصرعه أمس في حادث طرق بين دراجة نارية ومركبة عند مدخل بلدة النعورة، ليرتفع عدد ضحايا حوادث الطرق العرب منذ مطلع العام إلى 135. في حديثه لراديو ناس تحدث رئيس مجلس دبوري المحلي رفعت عزيزي قريب المرحوم، تحدث عن محمد وملابسات حادث الطرق.
2: وصلت على موقع الحادث، صدمنا انه الحادث مع محمد. كان محمد يشتغل بالنعوه، شاب مع انه عمره 20 سنه ولكن هو شاب ايد اليمين لابوه اللي هو علي عزازي، عندهم محلات سياحه بيشتغل، كمان كان يركب لحوت سلايم في بلده النعوه، وكمان عنده مطعم. يعني شاب اللي هو عمره 20 سنه وبدايه حياته نشيط وناجح، وحتى بسوق، يعني حتى مع انه كان سائق دراجة نارية ولكن هو بسوق بشكل قانوني.
0: رفضت الحكومة الإسرائيلية سماح للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بدخول قطاع غزة والقدس لمتابعة التحضيرات للانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين الثاني. وقال مصدر فلسطيني لوكالة وفا أن القرار يعرقل إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية وسط توقعات بتأجيلها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تقترب من حسم الحرب مع إيران، وأن قدرات طهران على تصنيع الطائرات المسيرة ستزول قريبا. وقال نائبه جيدي فانس إن إنهاء الحرب يتطلب تقليص إيران قدراتها على تخصيب اليورانيوم بشكل كبير، فيما أكدت قطر استمرار وساطتها وتبادل الرسائل بين واشنطن وطهران. أحوال الطقس.

0: 3.3. وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة، وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعاني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل ثلاثة من 7 للـ9 المساء. موعد جديد ووقت أطول.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: 9 دقائق بعد 10 من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الثانية. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. 3 سنوات على هجمات 7 أكتوبر، تأهب أمني في إسرائيل وعائلات الضحايا تنظم وقفات احتجاجية ضد الحكومة هذا الصباح. الشرطة تطلق منطاد مراقبة تكنولوجي في سماء مدينة طمرة بعد إطلاقه سابقا في الطيب وشفا عمر وأم الفحم ورهط، وسط تشكيك بفاعلية هذه الخطوة. وسلطات التخطيط القطرية تصادق على إقامة بلدة درزية جديدة وسط ردود فعل متفاوتة حول المخطط وتفاصيله. والآن إلى هذا الملف وهذا الشأن، فتحت سلطة الضرائب مسارا جديدا لتعويض أصحاب المصالح التجارية الذين تضررت ممتلكاتهم أو منازلهم بسبب رفضهم دفع الخاوة، على أن تصل قيمة التعويض إلى 2,000,000 شيكل للحالة الواحدة. يطبق المسار بصورة تجريبية ابتداء من هذا الشهر وحتى نهاية العام، وسط تساؤلات حول ما إذا كان البرنامج وشروطه يشملان المصالح التجارية في البلدات العربية. الخبير في الشؤون الاقتصادية ومدير موقع وصلة للاقتصاد والأعمال نبيل أرملي ينضم إلينا. صباح الخير نبيل.
2: صباح الخير لك وجميع المستمعين.
1: طيب، بداية أسألك عن يعني هذا المسار اللي فتحته سلطة الضرائب، شو أبرز بنوده، شو المعايير، كيف الناس ممكن تستوفي هذه المعايير، ومن يشمل عمليا نبيل، يعني مين قد أصحاب المصالح التجارية في البلدات العربية متضرر من موضوع الخاوة، وين هن من هذا المسار؟
2: يعني اولا يعني المسار او طرح هاي الفكره او هاي البرنامج هو فيه نوع من الغرابه، يعني الدولة عم تعترف بتقصيرها المفرط والفاضح يعني في كل ما يتعلق بمعالجه آفه الجريمة والخابه والادوات، وتقول انه مش بس احنا يعني بنعترف ان احنا فشلنا، تعال نلاقي طريقه ثانيه نعالج الموضوع غير الردع وغير انفاذ القانون، يعني من ناحيه وكانوا بنعوض الناس. هذا المبدأ بحد ذاته فيه إيش يعني كتير إشكالي، وحسب رأيي كمان بيثبت على عجز الدولة عن معالجة أبسط الأمور اللي مفروض تعملها لحماية أمن الناس والمواطنين والمصالح التجارية والناس بشكل عام. هذا يعني المبدأ. ولكن إذا نيجي على المسار نفسه بنشوف إنه كمان المسار المطروح فيه كتير تعنقول تحديات نسميها بين قوسين، وكتير بعيد عن تلبية متطلبات واحتياجات المجتمع العربي، وبصراحة بشكل عام كمان حتى في المجتمع اليهودي أنا مش شايف كيف الإشي راح يكون له تأثير هذا كبير، لأنه الشروط اللي حطوها شوي إشكالية. يعني مثلا في طبعا في شروط اللي هي طبيعية إنه يكون العمل التجاري والمصلحة التجارية تكون قانونية وأنت رخصة، تمام، هذا مفهوم الإشي، وإن يكون الضرر مباشر برضو مفهوم، يعني إنه بممتلكات وأشياء. ولكن مثلا إنه الضرر لازم يكون وقع من 4 أكتوبر، لا يعني من بداية تطبيق هاي البرنامج لحد شهر ديسمبر الجاي. يعني طب واللابل
1: يعني ما مش بأثر رجعي، إحنا عم نحكي من لحظة الإعلان عن الموعد.
2: طب بالأثر الرجعي هدول اللي بتحكي عن مئات المصالح أو آلاف المصالح بذات المجتمع العربي اللي اتضرر بشكل كتير كبير، هدول برا الصورة. لازم يكون في تقديم لشكوى للشرطة. طب احنا ما احنا عايشين

0: في البلاد العربية بنعرف الوضع ونعرف إنه في كتير ناس أصلا بتقدم شكوى للشرطة أولا لما عارف إنه مش راح يصير شيء في الموضوع وبتخاف تقدم. فبالتالي أنت إذا ما قدمت شكوى للشرطة أنت طلعت من هذا البرنامج. الشرط الثالث هو موضوع التأمينات، يعني لازم يكون للشركة عاملة المصلحة التجارية عاملة تأمين اللي بيشمل كمان كل موضوع الـ الـ الأضرار الناجمة عن يعني اعتداءات عن الشكل. أغلبية شركات التأمين ما بتأمن فيك ما بتغطي هاي الأضرار أو ترفض تعملها أصلا، فبالتالي يعني كيف بدها يعني كيف تستجيب لهاي الشرط. بقول لك كمان إنه لازم يكون في مثلا استجابة لمتطلبات الحماية الأساسية للمصلحة، هذا إشي كتير مطاطي يعني يعني يعني كيف واحد بده يدافع عن حاله قبل الناس تيجي تطخ عليه. كمان شرط غريب عجيب بالذات بمس المجتمع العربي هو موضوع قانونية البناء، يعني لازم يكون المصلحة موجودة في مبنى قانوني. طيب احنا بنعرف انه في مشاكل كتير في الترخيص والبناء في المجتمع العربي، المصالح الموجوده مثلا في مناطق صناعيه او موجوده في محلات اللي هي يعني وضعها القانوني مش 100%، هدول كمان طلعوا من الصوره. طلب اغرب من كل هذا اختفاء مثلا انه لازم تقدم انت طلباتك عشان تاخذ التعويضات هاي خلال 7 أيام من وقوع الضرر. يعني انت بدك يعني صار في عندك ضرر، لو فرضنا اسا احترق المحل لا سمح الله او صار في اعتداء على ممتلكات، بدك تجيب المخمنين وبدك تقدم كل اشيائها وتقدر شو المخاسر وفي 7 أيام. وطبعا كمان يعني يعني وكانك يعني عامل حادث طرق بسيط. يعني في اشياء اللي هي غريبه عجيبه، وبقول لك في الاخر انه سقف التعويض هو 2 مليون شيكل اللي هي عن اضرار مباشره، يعني اذا في انطخ على محل وهرب الازاز عنده بنعوضك عن الضرر تبع الازاز. طب شو مع تسكير المحل؟ شو مع خساره الزبائن؟
1: شو مع الزبائن بالضبط الزبائن اللي بطلت تيجي؟ ومش بس هيك نبيل، يعني احنا عم نحكي على شروط تعجيزيه هيك بالامكان وصفها حقيقه.
0: باختصار يعني بتقدر تقول انه هذا يعني يعني مضحك مبكي هذا الشيء،
1: وكانه عنوان جميل لما بتدخل بتفاصيله وبالمعايير بنشوف انها هي تعجيزيه، وبشكل او باخر يعني بتستثني معظم المصالح العربيه يعني اللي تضررت.
0: بالضبط هيك، يعني ممكن احنا نقول انه ممكن انه يعني ممكن في مصالح تستوفى هاي الشروط، بس قديش نثبتها؟ قديش نثبتها من المجتمع العربي اللي هو اكبر ضحيه لهي لهي الظاهره؟ فبالتالي يعني الشيء اللي بتطلع اللي بيقرا العنوان بتعرف بنبسط والله انه يعني يا جماعه لا، بس لما تنزل على التفاصيل بتفهم انه هذا المسار هو عباره عن شيء كثير يعني تعجيزي باختصار، وعم بيعالجه يعني مريض يحتضر حرفيا بحبة تكامل. عم نحكي عن تعويضات اللي هي كل يعني كل الصندوق 30 مليون شيكل. هاي طبعا في حاله انه استنفذ يعني انه المتضررين استنفذوا هاي المبلغ. وبنحكي عن ظاهره عفاف اللي تكلفتها المباشره على الاقتصاد بمليارات، يعني لا يتقل عن 20-30 مليار.
1: الخاوة تكلفتها مليارات انت عم بتقول على
0: الخاوة، التأثير المباشر غير مباشر. الخاوة مش بس انك تطخ على
1: طبعاً
0: على المحل، وفي تسكير محلات، في ناس بتفتحش محلات اصلا،
1: في ناس اللي سكرت يعني بشكل اغلقت ابواب مصالحها التجاريه بالضبط. بطل عندها مصلحه بسبب الخاوة
0: بالضبط هيك. ففي خساره ضرائب، في خساره يعني خساره كثير كبيره وتقدر على الاقتصاد بشكل عام بمليارات الشواغل. فبتيجي انت بتعمل لي برنامج ب 30 مليون شيكل بشروط تعجيزيه، فليش عن جد يعني مستهجن وغريب.
1: وفي كمان سؤال كبير في يعني في خضم هذا النقاش نبيل، وسؤال يمكن عن الرسالة الاقتصادية من وراء هذا البرنامج، لما الخزينة العامة وكأنها هي اللي بدها تتحمل كلفة الأضرار اللي تسببتها منظمات الجريمة، مش هاد معناه عمليا انه يعني كلفة فشل الانفاذ عم تنتقل من المجرم لدافع الضرائب بشكل او باخر؟
0: 100% حديثك. في هنا اعتراف بأنه المنظمات الجريمة بتقوم بالاعتداءات، واللي بدفع الثمن هو المواطن بالآخر. بالهاي هاي ميزانيات كلها مصاري راح يعني راح تكون على حساب شيء تاني. هذا اعتراف من الدولة إنه أو رسالة عمليا لمنظمة الجريمة إنه أنتوا تخافوش، يعني مش تخافوش بس إنه يعني إنه أنتوا عملوا الضرر، أو إنه يعني الضرر اللي بيعملوها المنظمات هو راح بالآخر يعني يندفع من جيب دفع الضرائب حرفيا. فبالتالي يعني أنا حسب رأيي المسار جدا جدا يعني غريب، وشروطه إلى حد كبير تعجيزية، خاصة لما نحكي عن المجتمع العربي. وكان أولى بالحكومة إنها يعني تأخذ هاي المبالغ وتضخها في يعني معنى مش ناقصة مصاري تحطها على معالجة الجريمة. المشكلة مش إنه فيش مصاري، المشكلة محلاش عم بيشتغل لمقاومة هاي الآفة يعني.
1: طب نبيل، إذا بدنا نكون شوي يعني نمشي مع مسارات من هذا القبيل، شو بتصورك ممكن سلطة الضرائب تقوم بمسار آخر، بخطوات مختلفة، بمعايير مختلفة، لحتى تكون في معادلة رابحة، بمعنى أنه صاحب المصلحة اللي فعليا تضرر

0: حتى بأثر رجعي يكون عنده تعويض معين، وفي ذات الوقت أنه ما تعطي كارت أخضر لمنظمات الجريمة أنه أنتوا يعني كملوا في شغلكم وإحنا منعوض شرائح معينة من المتضررين.
1: يعني لازم يكون في تعال نقول حساسية أكثر لشو عم بيصير على أرض الواقع. يعني سلطة الضرائب لما تيجي تحط برنامج تعويض، أوكي ممكن نقول في جانب إيجابي في القصة إنه إحنا معكم كأصحاب مصالح وبنحاول نساعدكم قديش نقدر. يعني سلطة الضرائب ما تقدر تكافح الجريمة المنظمة، يعني مش من شغل، يعني هي بتاع يعني هي عندها طريقة تكافح هاي الشيء من يعني نقول بسلاح يعني بأسلحة مالية.
0: صحيح يعني تجفيف اقتصادي كمان وما إلى ذلك.
1: بالضبط هيك، ولكن مش يعني لو فرضنا إنه النية صافية هون بدنا نيجي إحنا نساعد المصالح التجارية، طب أنتوا يعني ما ينفعش تيجوا تعملوا إيش اللي هو بعيد كتير عن أرض الواقع وبيستجيبش ل يعني فيش فيه حساسية الحالة الخاصة تبعت هاي المصالح. ليش مش بسيط أنا بعتقد، يعني صعب جدا تيجي تفصل شروط قانونية لآفي ولا إيش هالقد يعني إجرامي وغير قانوني وإشكالي تعنون. ولكن كان في إمكانية مثلا يخففوا شوية طلبات، يعني موضوع قانونية البناء. طب شو خصوا هذا في يعني شو علاقة إنه المحل اللي أنا مفتح فيه المحل فيه رخصة وبين إنه حدا طخ علي وجد تزني يعني وانت فاهمين انه كل موضوع شركات التأمين هو شيء كتير مركب، وشركات التأمين راح تستغل على فكرة هيك مسار عشان برضو تصعب اكثر في حالة التعويض اذا كان اصلا
0: دراسة. واصلا صاحب المصلحة الصغيرة كمان يعني يدوب عنده بهاي الاوضاع الاقتصادية ربحة مالية او مردود مالي
1: او بدك تفوت على اجراءات بيروقراطية هالقد صعبة وهالقد معقدة، انه اللي فاتح دكاني ولا اللي فاتح فرمشية ولا فاتح هذا كيف بده وسبعة ايام عشان تقدم، يعني معك سبعة ايام بين الوقوع الضرر لحد يعني سبعة ايام بدك تخلص كل الاجراءات. طب يعني هذا منطق؟ واحد انحرق محله ولا لا سمح الله تعدوا عليه، كيف هذا بده اياه؟
0: السؤال بسؤال اخير نبيل، هل في شرائح معينه باعتقادك وقديش نسبتها هيك بتقدير جاف ممكن تكون مستفيده من هذا المسار حتى وان لم تكن من المجتمع العربي؟ يعني مين رح يستفيد منه؟
1: بس المصالح الكبيره جدا واللي في عندها يعني الموارد والطاقات اللي هتتعامل تستغل هيك فرصه، شبكات تجاريه او مقاولين كبار مثلا اللي بيكون الاشي يعني في عندهم اليات داخليه اللي يقدروا يستجيبوا لهي الشروط بشكل سريع ويستفيدوا من هاي التعويض. أنا أصحاب مصالح صغيرة يعني أو ناس اللي هن بيشتغلوا لحالهم، أنا حسب رأيي راح يكون إيش كتير صعب. وأنا بستغربش على فكرة، يعني هون في كمان مرات بحد بس بتطلع على الصورة هيك وبحاول يستنتج يعني شمعنا هاي المسار طلع بس لما صار في آخر أسابيع أو آخر أشهر صرنا نسمع عن تعرض مصالح في المجتمع اليهودي كمان.
0: صحيح، شبكات طعام وما إلى ذلك ونفس الشبكة في أكثر من منطقة. صحيح
1: يعني بس لما صارت أنا يعني شو الصدفة هاي إنه بس لما وصلت لمحلات تجارية في المجتمع اليهودي إجت خطوة الضرائب أوكي أنا بدي أعمل هاي المسار.
0: وهدول تحديدا يمكن بيقدروا يستوفوا المعايير بسهولة وبسبع أيام يقدروا يقدموا كل الأوراق المطلوبة. هاي هي صورة الوضع. نبيل بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات. نبيل أرملي الخبير في الشؤون الاقتصادية ومدير موقع وصلة للاقتصاد والأعمال، يسعد صباحك. إذن يعني عنوان جذاب، ولكن سماع كل هذه التفاصيل بما يتعلق بهذا المسار اللي فتحته سلطة الضرائب لا تعويض أصحاب المصالح اللي تضرروا جراء دفع الخاوة مش فعليا يعني مناسب وملائم لكل المتضررين من أصحاب المصالح التجارية في البلدات العربية. هاي خلاصة يعني هذا الحوار مع الخبير في الشؤون الاقتصادية نبيل أرملي. من هذا الملف إلى فاصل، ومن بعده نواصل معكم في موضوعات الساعة الثانية من غرفة الأخبار.
2: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
3: نزار كلينيك،
4: بشرتك تستاهل الأفضل.
5: تحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكو؟
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
7: אראלה, את צוחקת?
6: לא.
7: בחיית דין רבק. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
6: יעני, אתה רוצה להגיד דבוס ענק.
5: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתצלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבייה. ממנוע אלבייה למהונדונה 18 עמה. אלמורהנת יומכן אנטו עדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פחד.
8: פיש
3: عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
8: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
9: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني. خمس وعشرون دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، وإلى هذا الملف، ولا زلنا نتابع كل تطورات قضية طائرة فلاي دبي. والتحقيقات بينت أن عددا من طواقم الطائرات التي دخلت إسرائيل منذ مطلع العام يحملون جنسيات مزدوجة، بينها جنسيات لدول تعتبرها إسرائيل معادية مثل العراق وسوريا ولبنان، ما أثار مخاوف من تكرار حوادث ذات طابع قومي وأمني. الأستاذ أمير عاصي، مستشار لشركات الطيران والخبير بشؤون المطارات والمعابر أيضا. أستاذ أمير، صباح الخير.
1: صباح الخير. هلا.
0: بداية خلينا نتوقف عند آخر التطورات واللي يعني ينظر لإلها وفق العناوين الإسرائيلية، تطورات خطيرة جدا، وكان في شهادات حتى من مطار اللد بن غوريون في طواقم اللي بتقول فعلا التقينا طيارين اللي معاهن جنسيات مزدوجة. كيف ينظر لهذا الموضوع وخطورته وكيف يتفاعل الآن؟
1: بداية يعني اليوم الصورة أوضح بكثير، يعني لم نعد نتحدث فقط عن حادثة غامضة داخل كاميرا القيادة، يعني السلطات الإماراتية تتعامل مع حدث باعتباره يعني هجوما إرهابيا ومحاولة على سيطرة الطائرة. التحقيق توسع لعدة دول، طبعا ما زال مفتوح، هناك توزيع مهام، يعني مين اللي عمل، مين المسؤول، بدوروا حاليا على المسؤول من وراء الحدث، وين كان هناك تقصير. يعني وفق المعلومات يعني ومن أهم النتائج اللي يعني تخرج بها هذه القضية أيضا، أنه في هناك معلومات تبين أنه خلال آخر سنة دخل عدد كبير من طواقم طيران من دول لا توجد بينها وبين إسرائيل علاقات دبلوماسية، يعني نشر رقم قرابة 1240 شخص بينهم مواطنون من سوريا لبنان من كذا دخلوا على طائرات إلى إسرائيل. طبعا هذا الرقم يغير النقاش كله، لأن السؤال مش كيف دخل طيار عماني واحد، بل ما هي آلية فحص طواقم الشركات الأجنبية، خلينا نقول المتجهة لإسرائيل، مين بفحص الاسم الشخصية والخلفية الأمنية وإلى آخره.
0: طب وهي النقطة الجوهرية، لأنه الآن في اتهامات أيضا يعني توجه لوزيرة المواصلات ميري ريجف إن لم تنفذ هذه الاتفاقية أو لم تتابع ولم تراقب، ولما منقول يعني إنه في أفراد طواقم دخلوا إلى إسرائيل مع جنسيتين، شو يعني كيف الآلية أستاذ أمير؟ هل المعلومات يتعين على الشركة إن تقدمها مسبقا؟ هل يكتفى بجواز السفر المستخدم؟ شو اللي بيصير بالضبط بهذا الموضوع؟
1: بداية يعني الإجراءات الأمنية بشكل عام بإسرائيل تعتبر ومعروفة بأنها من الأكثر الفحوصات ومن أكثر الأمور تشددا في العالم، يعني هذا من المعروف بشكل عام. يعني منظومة الطيران تعتمد بشكل كبير على شركة الطيران، يعني هي شركة الطيران هي اللي بتعمل فحص لموظفيها ولطواقمها، مش دولة إسرائيل. يعني هذا لما أقرر بدي أطلع اليوم بالبقى

0: او بالطياره واعمل سلوت واطلب اطير على اسرائيل ومعي 16 طياره باليوم وعليهم طواقم، انا متفق مع هيئه الطيران المدني الاسرائيلي باعتماد طيارين اللي انا فحصهم فحص السي في تبعهم، فيش اليه فحص كل مره مين اللي جاي على الطياره، هات نفحص شو اصله وشو فصله والى اخره. بيكون نوعا ما يعني طلب عام انه ما يكونش عنده اسباقيات امنيه، لانه هو بنهايه المطاف نازل على ارضيه المطار مش طالع من باب الطياره ومش فايت على اسرائيل، ما بيلزموا فيزا انه يفوت على اسرائيل. يعني هم ما بيطلعوا بنفس المسار اللي بمر منه المسافر العادي. يعني ولكن بعد هذه القضيه النقاش الاسرائيلي لا يكتفي بالاعتماد على فحص شركه الطيران. تطالب وزيره المواصلات والمسؤولين بانه يجب ان يكون هناك فحص اسرائيلي يعني مستقل ومسبق لافراد الطواقم اللي يطيرون الى اسرائيل، او بعث اسمائهم مسبقا وفحوصاتهم. هذا ليس سؤالا نظريا، يعني هاي تقارير يعني تؤكد انه هذا الحادث عمل يعني مراجعة واسعة على إجراءات فحص الطيارين.
1: ومنيح أنه يعمل مراجعة واسعة أستاذ أمير، ولكن أنا بدي أسألك من موقعك يعني كخبير في هذا الأمر، الجميع يعلم قديش إسرائيل تشدد بكل ما يتعلق بالإجراءات الأمنية وبشكل خاص منظومة الطيران، يعني أمور من هذا النوع لا تسقط سهواً، كيف بتفسر هذا الموضوع يعني فقط في هذا التوقيت؟ هل يمكن الحديث بشكل واضح عن توجيه يعني أصابع الاتهام في إهمال في هذا الجانب؟ ليش لم تطبق بحذافيرة هذه الاتفاقيات؟
0: أنا أقول يمكن أنه كان هناك نوعا ما تقصير، أوكي، ولكن لا يوجد حاجة، يعني لا، هذا لا يعني أنه الطيار يحمل جنسية عمانية، ليس بالضرورة أن كل مواطن عماني يشكل خطر أو كل مواطن عربي يشكل خطر. الجنسية هي مش دليل على الخطورة. عندما نتحدث عن طيار يمتلك صلاحية دخول لكمرة الطيارة معاه مفتاح الطيارة، بده يسيطر على طيارة حاملة 170 شخص متجهة لإسرائيل، مطلوب منه النظر يعني مش فقط لجواز السفر و خلفية المعلومات، يعني قبل أخذه لمكان الشغل مش بس معلومات استخباراتية وسجل العمل، وإذا كان في تحذيرات سابقة وتنسيق بين الدول. يعني دولة إسرائيل مش هي المسؤولة عن فحص هذا الطيار، من الصعب إنه نيجي ونقول والله مين كان لازم يفحص. هذه شركات الطيران هم بالضبط أحد النقاط اللي يجري التحقيق فيها الآن. التقارير تثير إلى أسئلة بشأن معلومات سابقة عن المشتبه به، لا يوجد حاليا رواية حقيقية. يعني هناك بعض الروايات مثلا على سبيل المثال، يعني ممكن صدفة انه احدى روايات تنتشر على مواقع التواصل انه رقم الرحلة 1073 لو من نقرأ من الشمال لليمين 3 سنين على 7 اكتوبر. يعني يمكن اللعب بارقام، يمكن اللعب بروايات، يمكن اللعب بكذا. هذا يعني خلينا نكون واضحين، لا يوجد اي دليل يثبت يعني هذه الامور. حتى الان فلاي دبي يعني تجري ترتيبات أمنية لإعادة عودتها إلى إسرائيل. هناك مشكلة طبعا لا شك. وعندما يعني كيف ما حدث نتحدث عن يعني طيار اللي بده يركبنا كلنا، أنا يعني ما ضلش فيها إشي، يعني شو أي فحص ممكن تعمل. هناك أيضا مضيفات طيران، يعني اللي عنده الطيارات ممكن كمان على كل رحلة في قرابة 7 مضيفات طيران، ممكن مضيف الطيران كمان يتشلف معها. فإحنا ما في هون طريقة، وإذا بده يكون حلول أو كذا هذا يكاد يحمل عبء أكثر على أسعار تذاكر الطيران. يعني من الطبيعي أنه نشاهد ضغط على أسعار الطيران، وعندما خاصة أيضا عندما تختفي شركة الطيران وكذا، كل هاي الأمور يكاد يكون لإلها تأثير كبير.
1: نعم، بس بنهاية المطاف الناس بدها أمنها وأمانها لما هي طالعة على متن طائرة، مش مهم لمين متجهة. وبدون شك أستاذ أمير مين قدك بيعرف قديش هاي الحادثة اليوم يعني جسدت كتير هواجس وعززت أيضا مخاوف جدية. شو الإجراءات اللي بتتوقع أنت أنها تتغير في التعامل مع شركات الطيران، يعني فلاي دبي يمكن غيرها كمان، شو اللي إسا يجري الحديث عنه؟
0: برأيي أنا السؤال لم يعد كيف يعني حاول مساعد الطيار على السيطرة على الطائرة. السؤال الأمني الأكبر اليوم، يعني من يراقب من يجلس داخل كاميرا الطائرة؟ إحنا بنعرف إنه المسافرين ما بدنا تسأله والله مين حط الشنتي، مين وصلك للمطار، وين حطيت الشنط. يعني هذا السؤال اللي كل مواطن يعني هذا طلع هون في أسئلة جديدة صار بدنا نسأل كمان.

0: اللي بده يقعد بجوه الطيارة اللي حامل مفاتيح الطيارة اللي متجهة إلى إسرائيل. يعني بعد 11 سبتمبر ركز العالم كله على موضوع إغلاق كاميرا الطائرة بكود سري، ولكن حادثة فلاي دبي تطرح سيناريو مختلف تماما. ماذا يعني ممكن أن نفعل إذا كان التهديد موجود داخل كاميرا القيادة؟ وهنا تبدأ مرحلة جديدة من أمن الطيران، ليس فقط تفتيش المسافر والحقيبة والأسئلة المعتادة، وإنما فحص الإنسان الذي يحمل بيده مفاتيح الطائرة. وإذا كان هذا صحيحا فإن يعني أكثر من 1000 يعني فرد من طواقم جوية من دول لا توجد لها مع علاقات إسرائيل يعني في هذه القضية يعني يبحثون عن عمل.
1: بس هذا مش المفروض يهم المسافر أستاذ أمير، يعني اللي طالع على طيارة بيسلم سلامته وأمانه حياته لطاقم ما بيعرفه، فبالتالي هو بده ضمانات فعلية اللي تخليه مطمئن إنه مين هذا الطاقم وشو أهليته، والناس ما بتقدر إنها تعمل هاي التحقيقات. لهيك عم بسأل شو الإجراءات اللي راح تكون بحسب رأيك، أو شو الإجراءات اللي راح تتغير بعد هاي الحادثة؟
0: المسافر ما في ضمان أمني 100% في الطيران. بعد كل حادثة بهذا الحجم بيعود السؤال المشروع، ما هو الذي سيتغير وشو اللي احنا استفدنا منه فعليا قبل أن يعود المسافر ويثق أو يعطي ثقته بهذا الخط. المسافر اليوم لا يريد أن يسمع يعني أنه الطائرة آمنة، هو يريد أن يعرف من يقودها، كيف تم فحصه. هذه أمور يجب إعطاؤها وإعطاء الموافقة عليها. الضمان الحقيقي يجب أن يكون بعدة طبقات، فحص أمني مسبق للطيارين وأفراد الطواقم، هذا لازم يكون بيد وزارة المواصلات، هيئة الطيران المدني الإسرائيلي اللي بتعطي الأوكي لشركات الطيران، تبادل معلومات بين شركات الطيران والدول المعنية. يعني إذا فلاي دبي تودي لازم تودي قبل شهر كل أسماء الطيارين اللي عندها، تدقيق إضافي عند وجود معلومات أو جنسيات اللي هي تستوجب فحصا خلينا نقول أمنيا أو إجراءات تمنع شخص الدخول. أنا كمسافر يعني بيفحصوا حقيبته، بيفحصوا جواز سفره. السؤال الطبيعي عادي جدا، أطلع وأقعد بطيارتي وأسافر. باقي الأمور هاي مش بمسؤولية المسافر. ولكن المسافر من حقه يعرف أو تشرح له شو بالضبط اللي صار وشو اللي تغير.
1: صحيح.
0: منذ المرحلة الأخيرة مشان يقدر
1: شو الإجراءات اللي راح تتغير فعليا لحتى يشعر أكثر براحة.
0: ما دون ذلك ترد تجينا كمان يعني محادثة وكمان حادثة ونفس السيناريو يعود ويتكرر.
1: صحيح. على أي حال إحنا رح نتابع كل جديد في هذا الموضوع. بدي أشكرك على هاي الإيضاحات الأستاذ أمير عاصي المستشار لشركات الطيران والخبير في شؤون المطارات والمعابر، شكرا، صباح الخير. طيب إذا نعود لهذه الذكرى، وبعد 3 سنوات على اندلاع الحرب لا تزال تداعياتها النفسية حاضرة في حياة كثيرين، من القلق والخوف إلى اضطرابات النوم والتوتر أيضا، وكل هذه المشاهد مشاهد العنف التي أثارها لا زالت عميقة وعند شرائح كثيرة أيضا يصعب تجاوزها. سنتحدث عن هذا الموضوع، وينضم إلي دكتور أمجد موسى الأخصائي النفسي المتخصص في تشخيص وعلاج الصدمات النفسية. لحظات ورح يكون معنا دكتور أمجد، بالذات أنه يعني التقارير الصادرة حتى قبل أيام تتحدث عن هذه النسب المرتفعة من لازالوا يتعرضون لنوبات الهلع، كذلك أيضا عوارض جسدية مثل ارتفاع ضغط الدم، التوجهات أيضا للأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين. دكتور أمجد موسى صباح الخير.
2: صباح الخير إليك ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: دكتور، اليوم في يعني الذكرى الثالثة أو بعد 3 سنوات على وقوع هجمات 7 أكتوبر وكل ما تلاها، خليني أبلش أسألك بالمشهد العام، كيف بتلخص أو بتقيم الحالة النفسية اللي يعني غيرتها هذه الأحداث؟
2: بداية الحدث اللي صار ب17 بالمفهوم والوعي العام هو حدث صدمة مجتمعية بكل معنى الكلمة، اللي من بعدها الحرب على غزة والمشاهد المأساوية اللي شفناها بكل فترة السنين السابقة زادت على المشهد الصادم تراكمات متتالية، وصرنا نحكي عن صدمة متراكمة اللي هي على مدار سنين عدة. بهذه الحالة احنا بنحكي على موضوع اللي هو مش هين للاستيعاب النفسي ولا حتى للمعرفة ووضعه في إطار فكري مناسب، فبكون في عنا مرات كثيرة تركيز على جانب أكثر من جانب آخر.

0: آخر، ففي إمكانية مثلا مشهد يطغوا على مشهد آخر أو على سياقات أخرى، وفي إمكانية الحدث اللي كان بسبعة عشرة يطغوا على مشاهد أخرى كمان.
1: دكتور أمجد، أنت يعني توجهت لإلك يعني بالحد الأدنى عشرات الحالات منذ ذلك اليوم، خليني أسألك شو أبرز الأمور اللي يعني بعد ثلاث سنوات ما زالت ترافق الناس اللي تضررت على الصعيد النفسي من اللي أنت تعاملت معاهن؟ يعني هل منحكي عن نوبات الهلع، اكتئاب، شو صار، شو العوارض أو شو الاضطرابات؟
0: الكثير من الاضطرابات بالفترات السنين السابقة، على مدار ثلاث سنين الكثير من الاضطرابات توجهت لحالات اللي هي بحاجة لعلاج نفسي. أكثرها كانت وأكثرها شيوعا كان كل موضوع الاكتئاب، وإنه بطل في حيل وبقدرش أعمل شيء وما فيش نفس ولا إيش وفيش إشي حرزان وبكرة راح ترجع الحرب بعد مرة، وكل النظرات اللي هي فيها نظرات أكثر تشاؤمية وأكثر رؤية تشاؤمية وسوداوية لكل الوضع العام اللي منعيشه. وبالإضافة لهيك كان في كثير نوبات هلع، كمان كان في اضطرابات كثير بالنوم، كان في كثير إشكاليات بالنوم. الإنسان بطل يقدر حتى يتعود على النوم الطبيعي اللي كان متعود عليه قبل، وكان الإشي حتى عمل كل الفحوصات الطبية وبالآخر تبين إنه الإشي على أساس نفسي. وهنا بنحكي على ضغط اللي هو مزمن اللي كان يوصل لمراحل اللي هي كمان إشكاليات في النوم والأرق وكل المعروف لنا بموضوع إنه السلوكيات جديدة في كل موضوع النوم اللي عم تأخذ منحة إضافي.
1: دكتور خليني أسألك السؤال اللي يعني يمكن هيك يتبادر لأذهان الجميع اللي بيعاني من هاي العوارض أو غيرها، وإحنا بنعرف إنه عوارض ما بعد الصدمة ممكن إنها تتفاقم، ممكن إنها تمتد على مدار فترة طويلة، وإنت ممكن الإنسان يتحرر من هيك صدمة؟ شو المسار اللي لازم إنه يمشي فيه؟ هل بالضرورة دائما التوجه للأخصائي النفسي؟
0: التشافي من الصدمة هو مسار مختلف من شخص لشخص. يعني في أشخاص ممكن فعلا إذا بنيجي للأبحاث اللي ممكن مع الوقت يطلع منها لحاله، وفي أشخاص آخرين اللي حتى الوقت ما كفيل للمساعد وبحاجة لتوجه نفسي وتوجه داعم من قبل البيئة المحيطة له. فمنلاقي الاختلافات هذه حتى في الأبحاث، يعني الأبحاث بتشير إنه قرابة 30% من الأشخاص اللي بمر حوادث صادمة مزمنة إن أشخاص اللي بحاجة لتوجيهات أو لبيئة داعمة على الأقل، في غيابها بحاجة لتوجيه لأخصائي نفسي. إذا بحكي عن هذه النسب، نسب هذه جدا عالية ومرتفعة في مجتمعنا العربي. إذا بجي بطلع أترجمها بس لأرقام، الأرقام كثير خيالية، أنا بحكي على عشرات الآلاف من الأشخاص اللي بحاجة لتوجيه. مرات كثير بيكونوا موجودين بيناتنا بس ما بتوجهوا، بس بالمقابل في عندي مئات الآلاف اللي ممكن عن جد تخطوا الأزمة لحال اللي ما كان بحاجة لأي توجيه نفسي ولا أي بيئة اللي ممكن تكون هي زي بتشكل الدفيئة الحاضنة لإله إنه يقدر يطلع من الأزمة نفسها. وهنا الإشي بيختلف من شخص لشخص وبتعلق بكتير متغيرات، يعني متغيرات اللي هي كمان في المركب الجيني، متغيرات كمان اللي هي بالمحيط الشخص نفسه، متغيرات تتعلق في الصدمات السابقة اللي كان عايشها. فكل هذه الأمور بتتعلق وبتؤدي بالتالي للاختلافات اللي موجودة بيناتنا. بس باختصار التشافي من الصدمة هو مسار طويل مضني بحاجة مرات توجيه من أخصائي نفسي اللي بعيد صياغة الحدث. إذا أنا بعطي علامة فارقة مين الأشخاص اللي بحاجة عن جد يتوجهوا وينتبهوا، لما يكون في عندي أكثر في عندي عوارض للصدمة نفسها، وبالتالي كمان في عندي كمان إشي كتير مهم، تذنيب ذاتي لحوادث كتير عم بتصير معي، وعدم المعرفة وعدم التأقلم بالحالة الجديدة اللي أنا موجود فيها وعدم المقدرة على المشي قدما، فأنا بقول بهاي الحالات توجه واستشير. الاستشارة النفسية الأولية بتحط الإصبع على الجرح، هل هو هذا الشخص بحاجة يكمل لعلاج ولا ممكن استشارة بس ومع إيجاد وسائل دعمة اللي ممكن عن جد تكون هي الكفيل في مواجهة الحدث الصادم اللي بعيشه.
1: توصيتك الأبرز والأهم دكتور حتى بعد ثلاث سنوات من يعني بدء كل هذه، خلينا نقول المشاهد الصعبة اللي الجميع انكشف لإلى كبار وصغار وأثرت على الجميع، شو التوصية الأبرز اللي بتحب اليوم تقدمها بما يتعلق بهذه الأحداث الصادمة والحروب وصدماتها؟
0: أول شيء في البداية بتمنى أنه تكون هذه نهاية المشاهد المأساوية اللي كنا نشوفها وتعودنا للأسف على مشاهدتها، ونعيش أكثر في جو فيه أكثر أمن وأمان في المستوى العام، وكمان حتى على مستوى العنف اللي منعيشه. بالإضافة لهيك

0: بحط إصبعي على توصية كثير مهمة جدا، إنه نكون داعمين لبعض ونصبر على بعض، بالذات إنه في إمكانية حتى في داخل الأسر، إنه في أن الزوجة الأولاد المراهقين كلنا هيك ممكن نكون مشحونين لأسباب اللي ما بنعرفها. الدعم الكافي إنه نكون أذن صاغية لبعض، ونحاول حتى قدر الإمكان ما نستهزئ من مشاعر بعض، حتى لو بعد 3 سنين واحد بيحكي عن إشي اللي هو بعده بالنسبة له كتير مؤثر فيه، فليكن خلينا نسمع، خلينا نصغي، خلينا
1: ولا نستخف 100%. ودايما هاي مقولة منرددها، يعني ما منقدر نجادل حدا على حالة شعورية عم بعيشها، فكم بالحري إذا عم نحكي عن يعني أحداث صادمة من هذا النوع. دكتور أمجد موسى، بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا، الباحث والأخصائي النفسي المتخصص في تشخيص وعلاج الصدمات النفسية والمحاضر أيضا، شكرا جزيلا دكتور. طيب نخدكم على عالم آخر في يعني الفقرة الختامية لغرفة الأخبار، تعرض اليوم على خشبة المسرح العربي في مدينة أم الفحم وللمرة الأولى مسرحية عايشين على المعاش في عرض احتفالي سيشارك فيه المئات من أهالي المدينة والبلدات العربية. وعن هذا الموضوع ينضم إلينا مخرج هذا العمل الأستاذ محمد عيد. سعد صباحك أستاذ محمد.
2: يا صباح الورد،
1: أهلا وسهلا فيك ويعطيك العافية. قديش إحنا هيك في هاي الظروف يعني اللي بعدنا عم نحكي فيها بحاجة للفن والثقافي والمسرح، وأن نكون جزء أيضا من هذا المشهد. وأحكي لنا شوي عن هذا العمل عايشين على المعاش، عنوان يمكن بحطنا أمام واقع يومي كلنا منعيشه.
2: والله فعليا هو إحنا فعلا عايشين على المعاش، وفعليا إحنا عم نستنى المعاش. يعني هي فكرة إنه المعاش إحنا بننتظر معاشنا آخر الشهر، بس أحياناً بيجي المعاش وأحياناً بيجيش. عملنا المسرحي هو قائم على انتظار، قائم على الكوميديا، كوميديا الموقف. والشخصية الرئيسية تبعتنا هي اللي كمان بتحاول، إنه كان موظف سابق وطلع من التوظيف، وهلأ عم بخدع شركة التأمين عشان كمان هو يقدر يعيش، لأنه هلأ بطل في عنده معاش. فإحنا من هون من هاي المساحة جايين مساحة إنه إحنا ننتظر معاش ولا يأتي المعاش، وحتى لو أجل معاشه لا يكفي. فهو بحاول يبحث عن مساحات تانية اللي يقدر كمان هو يلاقي هذا، ومساحاته مش مساحات جيدة، يعني هو مساحات إنه بحاول إنه ينصب على شركة تأمين وكذا وكل هاي الأمور، بس دائما المواقف تبعته بتوصله لنتائج كتير سيئة. من هون من هاي المساحة إحنا عم نبدأ مسرحية هي كوميدية، فيها 6 ممثلين، والمسرحية هي قائمة على زي ما حكيت على فكرة الخداع، وفكرة إنه حتى كمان توريط المحيطين اللي حواليه، يعني أيوه. الشخصية كمان هي شخصية بتحاول تورط المحيط اللي حواليه على أساس إنه هو يقدر ياخد مصاري، بس من طريقة طرق غير مشروعة. يعني
1: مين طاقم، ذكرت هيك إنه في 6 فنانين بيشاركوا، مين طاقم العمل أستاذ محمد؟
2: صحيح، عندنا إبراهيم أبو شقرة، عندنا نور موربي، عبير لاون، وفي عندنا كمان رغدة.
1: نوجه لهم جميعا تحية،
2: ورحيق، هدول الطاقم تبعنا، وإبراهيم دسوقي كمان معنا.
1: نوجه لهم جميعا تحية. أستاذ محمد، شو الرسالة اللي يعني لما عم نحكي أنه عايشين على المعاش عم تطرح قضية اللي تحاكي هم الناس، تحاكي هذا الأمر اللي يعني الجمهور حتى لليوم رح يحضر المسرحية عايش وبعرفه عن قرب، شو الرسالة اللي بخرجوا معها في ختام هذا العمل؟
2: والله هي رسالة قديش إحنا بنقدر، قديش فكرة الخداع، قديش من خادع حياتنا، قديش بنحاول كمان نلاقي طرق إنه حتى كمان ممكن تكون طرق غير سليمة، إنه نحاول كمان نوصل للمصاري أو نوصل دائما، هذا دائما احتياجنا اليومي، احتياجنا اليومي دائما هو المصاري، دائما إن إحنا بنفيق الصبح عشان نبحث عن المصاري، بننام كمان وبنفكر إنه كيف بدها تجينا المصاري. فهي من هاي المساحة إنه هو دائما بحثنا عن هذا الإشي، بحثنا عن هذا الإشي، بس بالنهاية نوصل لمرحلة إنه كمان حتى المصاري اللي هي بتجينا ما بتسد الحاجة تبعتنا، لأنه كمان حتى كمان ظروفنا الحياتية صارت كتير أكبر منا وأكبر من مساحتنا وأكبر من هذا، لأنه احتياجاتنا كبرت وأشياء ومتطلباتنا كمان كبرت. فإحنا هون بهاي

0: بنساها انه عم نحاول نبحث عن الاشي بس مش عم نلاقيه، وحتى لو لقيناه وحتى لو كانت مساعي انه لقينا بالنسبه للامور الماليه، حتى لو لقينا هاي الامور الماليه حتى لا تكفي حياتنا، ومنحاول كمان نبحث عن طرق يعني ممكن تكون غير جيده او غير نظيفه خلينا نقول. وبالنهايه انه جبت حتى معاشك وحتى معاش عائلتك وحتى كمان المصاري اللي انت بتجيبها من هذا هي كمان يعني لا تكفي، وبنفس الوقت انه توصل لمرحلة انه لا خلينا الواحد يرضى باللي انقسم له، يرضى بالاشياء تبع، يرضى باللي اللي وصل له، ويقول خلاص الحمد لله وهذه حياتنا وهي اللي راح نمشي فيها.
1: أستاذ محمد، اليوم العرض الأول كما ذكرنا رح يكون على خشبة المسرح العربي في مدينة أم الفحم، شو التخطيط مستقبلا، جولة عروض، إيش بالضبط اللي مخططينه؟ وإن شاء الله بيكون طبعا العرض اليوم هيك انطلاقة موفقة وناجحة.
0: شكرا كثير، وإحنا إن شاء الله هذا العرض الافتتاحي، وكمان لقدام هو كمان التخطيط إنه يكون في عروض يعني بالشمال بالجنوب بالقدس
1: جولة عروض يعني بنقدر نقول اللي رح تنتقله مع عايشين على المعاش لكل هذه المناطق. بدنا نتمنى لكم التوفيق أستاذ محمد عيد، جزيل الشكر لك وتحية أيضا لكل طاقم هذا العمل، المخرج محمد عيد، شكرا، صباح الخير.

0: زاوية الرياضة والزميل فادي مصطفى. صباح الخير يا فادي.
1: يسعد صباحك عفاف لكل المستمعين ولكل محبي ميسي في أرجاء العالم.
0: يلا نبلش مع ميسي.
1: طبعا ميسي اعتزل اللعب مع المنتخب وكانت الرقصة الأخيرة مع هدف وتمريرتين حاسمتين في هذه المباراة الاعتزال. وطبعا انتهى هاي العهد بأكمله في الأرجنتين وفي عالم كرة القدم. هذا البرغوث ودع العالم في المنتخب بعمر 39. طبعا الدموع اللي كانت في العين واحد من أجمل الاحتفالات اللي كانت يعني تستاهل تلعب فوتبول وتعتزل. مشان هيك طبعا احتفالية وحكينا بالأمس على أسعار البطاقات التي كانت وفي ليلة مؤثرة فعلا. وجهت الجميع التحية الخاصة لابن مدينة روساري تقديرا لمسيرته الأسطورية بقميص المنتخب. سجل هو هدف وتمندي سجل هدف أيضا في مباراة الأخيرة. ولكن الأهم من رقم 10 كان حاضر مع هيك نوستالجيا لمارادونا وحطم كل الأرقام وغادر المنتخب بطريقة الكبار. يعني بس أقتبس من أقوال ميسي قال عدم القدوم إلى هنا مرة أخرى وعدم اللعب مجددا مع منتخب الأرجنتين سيؤلمني كثيرا. لو كان الأمر بيدي وددت أن أبقى هنا طوال حياتي للعب من أجل الأرجنتين وهو أجمل شيء يمكن أن يحدث. أعتقد أنه يتحدث اليوم كثيرا وهو طبعا ميسي معرف عنه ما بيحكي كثير، ولكن ببساطة لا أريد لهذه اللحظة أن تنتهي. العائلة كانت، الجماهير كانت، وكل العالم بالمباراة التي انطلقت في الساعة الثانية صباحا، ولكن تدقيني كانت فيها ريتنج قابل لمشاهدة هذا النجم يعتزل هذه المنصة العالمية. كان أيضا من مباريات أخرى ونتائج لأهم على إسبانيا وأنجلترا في دوري الأمم. طبعا إسبانيا أمام كرواتيا 2-1، تأخرت إسبانيا بهدف من بيرسيتش ولكن قلبت النتيجة في الشوط الثاني. طبعا ميرينو الذي دخل حسم المباراة، والفريق الإسباني يعني لا يوجد أي شيء يمكن أن يقهر هذا الفريق الإسباني مع هذا المدرب العملاق. أما إنجلترا 3-0 على تشيك وتألق هاري كين بعد أن سجل هدفين وصنع هدفه، وكان أيضا هدف عكسي من كوبال. وأيضا إنجلترا طبعا في الطريق الصحيح، إذا إسبانيا حققت عودة مثيرة أمام كرواتيا وبلغت ربع النهائي، وإنجلترا قدمت أداء طبعا أمام تشيك قوي. ونموار مبارك المنتخب السعودي للمرة الرابعة، السعودية بطل المنتخب. طبعا المنتخب يتوج باللقب لقب خليجي بعد فوزه 2-0 على الإمارات في النهائي اللي كان ب 6 أكتوبر بالأمس، وهذا اللقب الرابع في تاريخه. السعودية تحتفل وتقول خليجي هو السعودي. وأخيرا عبد المنعم يوقع مع النجم إبال دهامشي، بدأ الموسم في رمات الشارون. هذا المهاجم القناص يأتي إلى فريق أم الفحم ويقول لم أفكر مرتين وأتمنى أن أحقق مع أم الفحم هدف الصعود، وهو الهدف الوحيد لهذا الفريق، فريق اتحاد أم الفحم طبعا. واليوم في مسار هذا راح نسمع أصوات محبة لميسي ونحاول نلخص هذه المسيرة الكبيرة وأيضا في السعودية وأيضا في الدوري الدرجة الأولى والممتازة. الساعة 6 مسار هذا.

ونحن معك على السمع في مسا رياضة. جزيل الشكر لك الزميل فادي مصطفى. صباح الخير يا فادي. ومع فقرة الرياضة وعناوين الرياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. شكرا لكم على مرافقتنا، والشكر موصول لزملائي في التحرير محمد مجادلي طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية رافقني الزميل محمد علي أبو ليل، في الإنتاج ماجي علوطي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار، وعلى تطبيق ناس الزميلة مرام عواودي. على رأس الساعة يلقاكم الزميل خليل أديب وموجز على آخر الأخبار. دمتم بخير وأمان، وإلى اللقاء.

0: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: مستقبل الأولاد بن

0: من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، إكسال، وأم الفحم.
1: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكو؟
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
3: לא נכון.
2: נכון מאוד.
3: לא נכון. וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
2: תודה רבה לך.
1: בעד פישנקו אשתרק פייס, ללאנדימאם אתצלו נשמי 6501 או פיניקת אלבי. ממנוע אלבי על מהם דונה 18 עם. המורהנת יוקן אנטו אדי אל אדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקד.
4: مهم يكون تطبيق مريح
5: وبالعربي
4: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
5: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لأومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أغلق شارع العربية أمام حركة السير من الجنوب باتجاه الشمال إثر اندلاع حريق في شاحنة، وتعمل طواقم الإطفاء لأخماد الحريق ومنع امتداد النيران، فيما لا تزال أعمال الإطفاء مستمرة. نفذ الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية حملة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية تزامنا مع ذكرى 7 من أكتوبر، شملت مداهمات واعتقالات وهدم عشرات النصب التذكارية التي قال إنها أقيمت لتخليد منفذي هجمات. وأفادت مصادر فلسطينية بأن عمليات المداهمة والاعتقال تركز جانب منها في بلدات شمال غربي القدس. إلى ذلك، أصيب 4 فلسطينيين أثر اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب وأطلاق النار في سهل رامين شرقية الكرم وفق مصادر طبية. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن القوات الإسرائيلية احتجزت المسعفين وصدرت معداتهم في المنطقة. دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إلى توخي الحذر أثناء السفر إلى الخارج بالتزامن مع الذكرى 7 من أكتوبر، محذرا من احتمال استهداف إسرائيليين ويهود، وطالب المواطنين بتجنب السفر إلى الدول المصنفة ضمن مستوى التحذير الرابع بينها الأردن وقطر ومصر بما يشمل سيناء، والابتعاد عن المظاهرات والتجمعات في الخارج. حذر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشباك دافيد زيني من تطورات أمنية في منطقة النقب، زاعما وجود محاولات في بعض التجمعات البدوية لإقامة مجموعات وبنى تحتية ذات طابع عسكري، كما ادعى وجود صلات بين بعض هذه المجموعات وحركة حماس، مشيرا إلى أن الشباك يعمل على إحباطها. لقي الشاب محمد علي عزيز البالغ 20 عاما من دبوري مصرعه أمس في حادث طرق بين دراجة نارية ومركبة عند مدخل بلدة النعورة، ليرتفع عدد ضحايا حوادث الطرق العرب منذ مطلع العام إلى 135. في حديثه لراديو الناس تحدث رئيس مجلس دبوري المحلي رفعت عزيزي قريب المرحوم، تحدث عن محمد وملابسات حادث الطرق.
2: وصلت على موقع الحادث، صدمنا انه الحادث مع محمد. كان محمد يشتغل بالنعوة، شاب مع انه عمره 20 سنة ولكن هو شاب ايد اليمين لابوه اللي هو علي عزايزة، عندهم محلات سياحة بيشتغل، كمان كان يركب لحوت سلائم في بلدة النعوة، وكمان عنده مطعم. يعني شاب اللي هو عمره 20 سنة وبداية حياته نشيط وناجح، وحتى بسوق، يعني حتى مع انه كان سائق دراجة نارية ولكن هو بسوق بشكل قانوني. للأسف أنا شفت الحادث هناك اللي صدموا أمبولانس، وكان الضابة من الخلف، يعني ما كان مواجهة، إنه ما بعرف بالضبط تفاصيل كيف.
1: رفضت الحكومة الإسرائيلية السماح للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بدخول قطاع غزة والقدس لمتابعة التحضيرات للانتخابات التشريعية المقررة في 28 من تشرين الثاني. وقال مصدر فلسطيني لوكالة وفا أن قراره يعرقل إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية وسط توقعات بتأجيلها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تقترب من حسم الحرب مع إيران، وأن قدرات طهران على تصنيع الطائرات المسيرة ستزول قريبا. وقال نائبه جيدي فانس إن إنهاء الحرب يتطلب تقليص إيران قدراتها على تخصيب اليورانيوم بشكل كبير، فيما أكدت قطر استمرار وساطتها وتبادل الرسائل بين واشنطن وطهران. أحوال الطقس. يبقى الطقس اليوم أبرد من المعتاد خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع ارتفاع طفيف مقارنة بالأمس، أما الليلة فيكون الجو باردا نسبيا. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل في برنامج على فكرة، زميلة سوزان حجر نجار، في أمان الله.
0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. الموسيقى.
3: يدور نقاش حول تذكير وتأنيث كلمة الموسيقى وحول طريقة رسمها، فهل نعتبر كلمة الموسيقى من المذكر أو من المؤنث؟ يعتمد الجواب على الأصل في الاعتبار، فإذا اعتبرناها علماً أو فناً فإننا نذكرها، وإذا اعتبرناها صناعة فتكون من المؤنث. أما الجزء الثاني من النقاش فيتمحور حول طريقة رسم كلمة موسيقى، بالألف الممدودة القائمة أم بالألف المقصورة؟ تعود كلمة الموسيقى إلى الكلمة اليونانية موزيكي وبالإنجليزية ميوزيك، والجواب أن بإمكاننا كتابة لفظة الموسيقى بالألف الممدودة القائمة كما يجوز أن نكتبها بالألف المقصورة.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار.

صباح الخير. 11:07 دقايق الساعة باستوديوهاتنا. أيام الاثنين الثلاثة والأربعة دايما بنفس الموعد بلتقي فيكو على الهوى، هوى راديو الناس ومشوار جديد أنا وأنتو وضيوف ومواضيع وغناني وقصص وحكايات وفترة حلوة إن شاء الله بتقضوها برفتنا. بهاللحظة منبلش مشوارنا على فكرة اللي من خلاله رح نقدم لكم مجموعة من الأغنيات الحلوة والمواضيع والمشاركات كمان على الواتساب وكمان على التليفون. كل التفاصيل

يعني كم مرة حسينا وحسيتوا وسألتوا حالكوا والله ما منعرف كيف بيبدأ نهار وكيف بيخلص؟ مش بس نهار، كيف بيبدأ الأسبوع وكيف بيخلص؟ ومرات كيف بيبدأ الشهر وحتى السنة؟ الوقت بركض ركض. يمكن نكون أنجزنا، يمكن بدون ما ننجز، ولكن المشاعر والأحاسيس بأنه الوقت عم بركض وإحنا ملحقين ومش ملحقين، مع أنه بالأرض الواقع يمكن فيش إشي. بس بشكل عام هيك وتيرة الحياة السريعة اللي كتير مرات بتكون مش مفهومية بالنسبة لإلنا، كيف هذا ممكن يأثر على صحتنا؟ كيف ممكن صحتنا النفسية على سيرورة حياتنا، ترتيباتنا وإنجازنا كمان بتوسع؟ رح نحكي مع دكتور ياسر بشير مختص بالصحة.

النفسي اليوم بإطار على فكرة. كمان رح نحكي عن كل موضوع الصحف والجرايد متذكرينا. يمكن في كتير ناس عم بسمعوني من جيل جديد جرايد رح نحكي عنها. رح يكون معنا اليوم دكتور فراس خطيب الزميل، رح نحكي معه ونتوسع كمان بهذا الموضوع، بالإضافة للساعة الثانية اللي اليوم راح نكون مع شو مع خلينا نفضفض. لأول مرة على راديو الناس رح أقدم لكم إياه هالبرنامج اللي من خلاله أنا بحب أسمعكم، بتتصلوا وبتحكوا لي شو ما بدكم، أمور عامة أمور خاصة، منفضفض مع بعض. البرنامج مش لحل المشاكل، البرنامج بس للفضفضي، بما أنه أنا بآمن أنه كل واحد بحكي اللي بقلبه سواء كان حلو أو مش حلو، يعني مش شرط الشغلات تكون سلبية، ممكن شغلات حلوة. نتعلم من تجارب بعض، بنحكي بنتناقش وبنسمع أغاني، والمشاركات أكيد بتكون على الأرقام المعروفة. جهزوا حالكم على 04-611-66-66 أو 050 إذا بتحبوا تكتبوا لي على الواتساب 55-77-399. هذا كله بالساعة الثانية.

0: محمد عم بيكتب لنا صباح الخير، يعطيك العافية، شكرا يا محمد. في كمان رسالة مش عارفة شو الاسم صراحة، صباحك عسل مثلك، أنا إنساني بحبك شخصيا وبحب أسمعك على راديو الناس، أنت حلوة ومواضيعك حلوة مثلك، الله عليكي، ربي يسعدك والبسمة ما تفارق وجهك، أحبك لو تعلمين كم. أم آدم، أم آدم محبتك عن بعد برد لك إياها كمان أنا عن بعد، شكرا كتير على الكلام الحلو. إذا بتحبوا تكتبوا لي أي شيء حابين تكتبوا ممكن ابعتوا لي رسالة على 050-557-3999. بذكركم كمان إنه الساعة الثانية رح نكون مع يلا نفضفض، ساعة الهوى فيها مفتوح لإلكو، تتصلوا وتفضفضوا وتحكوا شو ما بدكو، أمور عامة ولا أمور خاصة، أمور حلوة بتزعلكو، أمور يعني اللي بدكو إياه، أنا هون جاهزة لأسمعكو ونحكي أنا وإنتو ونفضفض فضفض منيحة. إعلانات ومنرجع بعدها لنكمل المشوار للوحدي، أنا معكو على هوا راديو الناس، خليكو معنا.
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي، لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
5: نزار كلينيك،
6: بشرتك تستاهل أفضل.
7: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.

0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
2: وعلى فكرة أنا معكم على الهواء للساعة وحدي. بدي أقول صباح الخير لمين؟ لا لحظة أفحص شو الاسم. مروة. مروة كيفك يا مروة؟ تكتب لي مروة صباح الخير أخت سوزان يعطيك العافية. مروة من الرملي، بدي أوجه تحية لريان وأتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله يا رب. كلنا بنتمنى الشفاء العاجل لريان ولكل حدا محتاج دعوة حلوة من ربنا.

0: جدا.
1: كل إشي فيه صار أسرع من قدرتنا أصلا على إنه نلحق عليه. الخبر صار يوصل قبل ما نسأل، والرسالة بتوصل قبل ما نفكر شو بدنا نحكي، وحتى الناس صرنا نستعجلها بطريقة يعني مش معقولة. منستعجل مشاعرها، قراراتها، ردودها، صرنا نفيق على التليفون وننام على التليفون، وبين الصحوة والنوم في ألف شغلة وألف موعد وألف فكرة براسنا. بدنا نلحق الشغل ونلحق الأولاد ونلحق الترند والناس والوقت، لدرجة أنه إحنا مرات مننسى نلحق حالنا أصلاً. يمكن عشان هيك وعشان كل هالضغوطات هاي احنا منحس بالوقت عم بركض ركاض، مش عارفي. انا مش رح اجاوبكو، دكتور ياسر بشير مختص بالصحة النفسية هو اللي رح يحكي بتوسع اكتر عن هالموضوع. صباح الخير دكتور.
2: يسعد صباحك، اهلين.
1: الله يعطيك العافية يا رب.
2: عافيك.
1: يعني زي ما قلت انا بالاول، كتار مننا مش بس النهار منعرفش كيف ببدأ وكيف بخلص، الأسبوع، الشهر، وحتى السنة. يعني منعيد راس السنة منشوف الميلاد صار قريب، يعني بتخلص السنة برمشة عين. السؤال، هل هذا نتيجة الضغط اللي احنا عم نعيشه؟ مع انه كتير مرات بيكون فيش علينا اشي، بس منحس انه الدنيا كلها عم تركض ورانا وبتلحقنا ومش ملحقين. شو اللي بيصير؟
2: بالفعل يعني كلامك جميل ورائع، والسؤال نفسه عميق جدا، وخاصة انه كثير بسمع انه العمر عم بركض وكأنه مرق بلحظة. وبتطلع على حياتك وكأنها كانت قدامك زي فيلم قصير مرق. وانت بتحاول تستوعب هذه السرعة اللي احنا مرينا فيها، ومتساءل انه شو السبب اللي احنا عم نركض فيه في هذه الحياة. وخاصة انه عم نشوف بالفترة الأخيرة انه في برامج اللي هي مليانة، يعني بنشوف اليوم مزدحم بالتجارب بالخبرات، وبحس انه الشخص يعني نفسه بيشعر انه يومه مش عم بكفي، مش عم بلحق يقوم بكل هذه المهمات، وهو لازم يشعر كل الوقت وكأنه لازم يركض مشان يلحق.
1: صح.
2: في سبب اعمق من كل هذا كله. ليش انا بركض ولشوز انه انا اعيش في وتيرة سريعة كل الوقت، وأن أحس كل وقت لازم أكون full attention على كامل، يعني على أهبة الاستعداد، لازم أكون أنا جاهز لأني أعطي أي استجابة أو ردة فعل لأي شيء ممكن يكون. منشوف مع الوقت إذا تعودنا على هذه الوتيرة السريعة بيفقد الإنسان قدرته على تغيير سرعته، بصير يتعود وكأنه صار نهج بحياته. بدي يشتغل بسرعة وبدي ينتج بسرعة، وإذا برتاح بحس حتى بقلق، يعني وكأنه إذا أنا حاولت أني أريح نفسي أنا بستحقش هذه الراحة، لأن أنا راح أشعر بمرحلة معينة إن أنا متأخر عن الناس وأن عن الإنجاز نفسه، كان لازم أستغل هذا الوقت من شان أكمل نشاطي. وهم بنبلش نفهم إحنا إذا بنظرة تحليلية عميقة، لما بتحول هذا الإنجاز عند بعض الناس لوسيلة لتنظيم المشاعر والشعور بالأمان. وأنا دائما بشير أنه أحيانا سرعة العمل والركض نحو الإنجاز ممكن يكون سبب هروب من واقع أليم صعب أو تحديات بعيشها، وأنا مشان أهرب من مواجهتها بروح نحو العمل،
1: بشغل حالي بشغلات تانية، مع أنه الأوقات الصعبة عادة بتكون طويلة حتى لو إنها بالفعل قصيرة، إحنا منحسها طويلة. يعني الأوقات الحلوة هي اللي بتمرق بسرعة، كمان الأوقات المش حلوة والضغوطات.
2: بالفعل الأوقات الحلوة بتمرق بسرعة، لكن الضغوطات بتمنعني إني أنا أفكر أكثر من اللازم بالإشكالية الأساسية اللي بعيشها. يعني أنا بشغل نفسي حتى ما أتعب نفسيتي، لكن هاي المعادلة خاطئة، لأنه بالأخير المشاكل والتحديات اللي بتعيشها إن كانت اقتصادية واجتماعية عائلية وغيرها هي موجودة، أنت ما حليتها، أنت حاولت تهرب منها نحو وتيرة عمل سريعة وإنتاجية، وإني ما أمنح نفسي وقت لأني أفكر أو أكون مع نفسي. وهون بتصير الإشكالية، وكأنه إحنا عم نعيش بنهج حياة أو طبيعة حياة اللي هي سريعة. وهنا التساؤل اللي دايما بظهر، إحنا خاصة لما منسافر لدول اللي هي بتعيش بنظام فيه أريحية بعض الشيء، نسأل حالنا كيف بيقدروا إنه هن يعيشوا بهالوتيرة وبهذا الأريحية ويكونوا مرتاحين مع نفسهم، بينما احنا بنركض ليل نهار منشان احنا نعيش في مستوى معين، او منشان نوفر كمان خلينا نقول احتياجات معينة لنفسنا وللبيت.
1: مع انه اليوم بنشوف انه في كتير امور بتسهل حياتنا،

0: يعني التكنولوجيا تطورت وصار في كتير شغلات اللي عن جد عم بتخلي كل شيء يوصل لعنا، سواء كان الديليفري، سواء كان المعلومات، كل شيء اليوم أسهل، بس الضغط زاد، مع أنه لازم يكون العكس ولازم نستمتع بالوقت أكتر كون الشغلات سهلة أكتر، بس الأمور عم بتكون عكس هيك.
1: بالفعل يعني التكنولوجيا أنا باعتقادي المفروض كان إحنا يكون في عنا استخدام سليم لها، وخاصة وفرت علينا كثير وقت وخاصة بتناول الإيد. فيعني بلا ما أروح على البنك أو على مشي محل، أو أنه صرت أنا أقدر أنا أدير يومي وأنا موجود في مكان واحد، يعني اختصرنا في الوقت. لكن الإشكالية اللي صارت عنا أنه أنا لازم أكون كل الوقت موجود متوفر. إذا وصلت رسالة لازم أنا أجاوب عليها،
0: صح.
1: إذا طلع في خبر أنا لازم أنبه له. فكرة إني أنا لازم أكون أونلاين، يعني أنا لازم أكون كل الوقت ضوء أخضر عندي. ليش؟ لأنه في التحليل النفسي إذا أنا هذا الضي الأخضر موجود بالستاتوس تاعي إني أنا موجود أونلاين، معناها أنا موجود في الحياة. إذا انطفى هذا الضي وصار أحمر أو غير متوفر، معناها أنا في حدا ممكن يوصد هاي المكان أو هذا الحيز. فصار في منافسة على قديش أنا متوفر، منافسة على قديش أنا كمان قادر على أني أنا أنجز المهمات بسرعة، وبنفس الوقت أرد على كمية هائلة من الرسائل ومن الطلبات ومن التساؤلات. السؤال أنا يعني السوشيال ميديا عم تعرض النتائج بسرعة، عم نشوف أنه كل وقت لما إحنا نطلع على الأخبار بنشوف الإنجازات اللي بتطرحوها الناس، وكأنه الحياة كلها إنجازات وكلها وردية، وكأنه الأمور بخير وبسلامة، وكأن أنا عايش في عالم مختلف. لكن ما وراء هذه الإنجازات
0: انقطع الخط. طيب احنا رح نحاول الاتصال، نجدد الاتصال بعد مرة. بهالوقت بدي أقول صباح الخير لحسن، حسن مصالحة بيكتب لي صباح الخير، شكرا للبرنامج الحلو وأحلى راديو، راديو الناس لكل الناس. شكرا كتير. ونرجع للاتصال. دكتور معنا؟
1: نعم معك.
0: أيوة.
1: فبدأ يعني أضيف للفكرة الإنجازات والنجاحات اللي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي واللي بننشرها، في خلفها كان في محاولات وعمل لساعات طويلة وجهد مبذول، وكان في تعب وفي سهر مشان نصل لهذه النجاحات. فقضية التكنولوجيا والذكاء الصناعي اللي اليوم عم نشوفه منافس خلقون في الحياة، وصلنا احنا بدنا نحاول انه نجاري هذه السرعة اللي موجود فيها. هذه الأداة اللي بتنتج خلال ثواني، انا المفروض ما اوصل لمرحلة انافسها، انا اوصل لمرحلة ان تكون هي مسخرة من اجلي لراحتي. وهون بتبلش أفهم أنه سرعة إنتاج النص والصورة مش بالضرورة تساوي سرعة الفهم والتعلم وتحمل المسؤولية. وهون أنا ببلش أفهم أنه مش بحاجة أني أنا أنافس هذه السرعة من التكنولوجيا، أسخرها لنفسي لراحتي.
0: لراحتي بالضبط، أستغلها صح يعني. صحيح. طيب دكتور كيف ممكن نبطئ شوي؟ يعني كيف ممكن نعيش اللحظة بعالم كل إشي فيه عم بتحرك بسرعة؟ إحنا بدنا نهدي، أو بلاش نقول نهدي، بدنا نمشي عادي، بدناش نحس هاي المشاعر والأحاسيس بأنه دايما ملحقين والوقت لا بنعرف كيف بيبدأ ولا كيف بخلص. شو ممكن نعمل حتى نوازن الأمور قبل ما ننهي اللقاء مع حضرتك؟
1: يعني أنا دائما بنصح في البداية إنه إحنا في حاجة نفهم شو سلم الأولويات الموجود في حياتنا، وشو الأهداف اللي بدنا نحققها، وقديش قدرتي على الإنتاجية. مهم جدا أشير لنقطة جدا مهمة، إحنا تحت الضغط والسرعة اللي إحنا منبذلها والتشتت في الانتباه في صرف طاقات جدا كبيرة على مهمات متعددة، وبيقلل من إنتاجيتنا، بيقلل من عطائنا، بيقلل من التوازن النفسي الموجود عندنا. إذا أنا قدرت أوصل لمعادلة أعرف أنا شو أهدافي بالحياة، شو المطلوب مني، شو المسؤوليات المترتبة، وأعمل تنظيم في كيفية الوصول لنتائج أفضل، أنا رح أوصل لأفضل نتائج ورح أوصل لأفضل إنتاجية مع أقل جهد، ولكن في عندي توازن نفسي مهم، في عندي شعور بالسعادة لما أنا بستمتع بلحظات النجاح والإنتاجية، مش أكون مضغوط وأنا عم بنتج، مش أكون مضغوط وأنا عم بركض. ما في استمتاع وهذا اللي أنا بشيره كل الوقت للناس. انتبهوا، استمتع باللحظات اللي بتعيشها، استمتع وانت عم تنجز شغلك، استمتع وانت موجود مع أولادك، مع عيلتك، مع نفسك اللي إلى حق عليك كبير.
0: صح.
1: ما تقارن نفسك بالآخرين، كل واحد وعنده إنجازاته وسلم أولوياته ويختلف عن الآخر.
0: 100%.
1: خد نفسك كبوصلة في هذه الحياة، كبوصلة لنفسك في إنجازاتك، في أهدافك، لوين بدك توصل. ما تنسى على الطريق إنك تعيش وتستمتع بهذه الإنجازات وبهذه المحاولات، ولو فشلت نجرب كمان مرة. مش بالضرورة نوصل لكل
0: هاي نقطة مهمة، إنه يمكن مش من أول ولا تاني ولا ثالث مرة، بدك تعود نفسك على كل هاي الشيء.
1: طعم النجاح هو بالجهد المبذول، مش لما بتوصل الأشياء على كف جاهزة وكأنه كل شيء موفر. لازم نفهم بهذه الحياة إنه مبنية على خطوات متتالية متتابعة زي السلم، نطلع درج درجة من أسس للخطوة اللي بعدها. لذلك إحنا ما بنقدر نستهلك كل الحياة ولا كل اللحظات، لكن كافي إنك تستمتع بلحظة واحدة بشكل صحيح بشكل كافي، وتعيش وتتنفس هذه اللحظة وتشبع منها، أفضل من 10 أشياء ممكن أنت ما تستمتع فيها.
0: صح، أنا بوافقك كمان 100%، وإن شاء الله عن جد الكل يقدر يعمل هذا الإشي وينجح بأنه يعمل التوازن بين كل الأمور. دكتور ياسر بشير، مختص بالصحة النفسية، شكرا كتير لإلك، يعطيك العافية.
1: يعطيك العافية.
0: يا هلا فيك، باي باي، الله معك.

0: نفتح منقلب بصفحاتها نسمع صوت الورق. إذا بتتذكروا ليه بقول إذا؟ يمكن لأنه في مجموعة كبيرة من الشباب والصبايا ما عاشوش هاي الفترة. أوكي بعرفوا أنه في شيء اسمه جريدة بس ما لمسوهاش ما قرأوش منها. كانت شغلة أساسية لأهالينا يعني كان أغلب الأباء خاصة الصبح مع فنجان القهوة مجبورة تكون الجريدة. اليوم الخبر صار يوصلنا قبل ما نوصل إحنا أصلا لفنجان القهوة من خلال إشعار على التليفون على الواتساب على السوشيال ميديا. وإذا ما عرفناش الخبر خلال 5 دقايق بتحس وكأنك عايش بكوكب تاني. معقول؟ يعني هيك وصلنا لهاي المرحلة. عن هالموضوع رح نحكي ونقول صباح الخير للزميل دكتور فراس خطيب.
1: أهلا أهلا صباح الخير سوزان لكل المستمعين.
0: يا هلا فيك. يعني اليوم رح نحكي عن كل موضوع الجرايد اللي بطل, بديش أقول بطل إلها قيمة, هي دايما إلها قيمة بس بطل في إلها تقريبا وجود في حياتنا, في إلها استعمالات أخرى صارت
1: صحيح
0: الجريدة حكينا عنها تحت الهواء بعد شوي منقولها. لا
1: يعني في الصحف بالعالم كلها تراجعت. الفرق اللي هو يعني مش الصحافة اللي تراجعت, الصحف تراجعت, الوسيلة تراجعت, وسيلة الورقية انك اتصل لعندك والى اخره تراجعت بشكل اكثر من 60% في العالم. فانت عم تحكي على صحف اللي هي كانت تطبع يوميا 3 مليون 4 مليون نسخة, احنا ما عندنا هاي الارقام مثلا في بريطانيا في امريكا 70 و80 مليون مرة تصل, تراجعت بشكل كبير يعني تقريبا 70% اليوم. مش انه الناس بطلت تستهلك, الناس بعدها يمكن صارت تستهلك اخبار اكثر ولكن الوسيلة اقل. زي اي اشي بالعالم كان في بداية الثمانينيات يعني كان في نهضة صحيفة عمليا اول, يعني احنا بنحكي انا كمختص بالاعلام هاي المرة جايبتيني مش بس كصحفي.
0: صح.
1: فبهذا الموضوع الدراسات كلها ما قبل يعني قبل الحرب العالمية الأولى الجريدة كانت الإشي اللي يرتكز عليه الأخبار, مش بس فقط إنه هي وسيلة لنقل الأخبار. يعني عمليا كانت الناس إذا ما في صحيفة بالبيت ما بعرفوش شو بيصير. ومرات يعني بالحرب العالمية الأولى والثانية يأخذ 3-4 أيام تيوصل الخبر عن طريق رسائل لجريدة وبعدين تطلع لك. كان في الأسلوب بعده موجود, يعني الصحافة لم تتغير, الصحف تغيرت. يعني الصحافة إنك أنت مراسل تنقل الخبر إلى آخره, اليوم بيصلك بسرعة خلال ثانية خلال ثانيتين عن وسيلة إعلام موجود, ولكن الورقة اللي مطبوع عليها اسمك مطبوع عليها الخبر تختفي شوي شوي من العالم لأسباب كثيرة منها السرعة. أتذكر في 2000 وتقريبا 2008-2009 في بريطانيا لما صاروا يقولوا إنه صحف كبيرة مثل التايمز إذا تصير نشرة اللي راح تكون ديجيتال, الناس ما فهمتش وقتها شو يعني ديجيتال وبدنا ناخذ مصاري. الناس قلت شو عن جد يعني تعطيني جريدة تاخذ منها مصاري اللي بشوفه بالانترنت. اليوم تحول هذا الى ترند عالم. اليوم اغلب الصحف الكبيرة اللي تراجع فيها الصحافة المكتوبة عمليا الصحف نفسها الناس تاخذ اليوم عم تنتقل, انتقلت غالبيتها لديجيتال عندنا اقل واختفت هاي الصحف. احنا بنحكي على وضع اللي نوعا ما يعني كان متوقع, ومش بس لأنه الجريدة راحت, لأنه كل قيمة الإنسان يكتب في صحيفة وتطلع ثاني يوم اختفت. يعني اليوم كل إنسان عنده الكريدت تبعه, كل إنسان عنده بالسوشال ميديا متابعين,
0: صح المجال إنه يحكي
1: فبيقدر يحط اسمه على إيش مكان. زمان صح. اللي كان يطلع اسمه بالجريدة كنا نتخيله.
0: صح.
1: يعني
0: صح.
1: أنا في كتاب وأنا صغير كنت أنا وزعت جريدة, وزعت جريدة الاتحاد وأنا صغير بصف سادس السابع كل يوم قريب السنتين يعني على البسكليت كل يوم الصبح.
0: حلو.
1: فالناس اللي أنا ما بعرف يعني أنا أشوف ناس أسمائها يوميا توزع جريدة وبتصير تقرأ وبتشوف انه في ناس عم بتطلع اسمين على الجريدة وانت تتخيلهم, تخيله كبير تخيله صغير معه دقن ملوش دقن الى اخره, تتشوف لك واحد منهم
0: حتى مذيعين الراديو كمان على فكره. مزبوط. زمان كنا نتخيل
1: هاي الفتره. صح. اليوم هقل لانه اليوم خلص بتفوت على بالسوشيال ميديا موجوده, بس كان في اشي بهذا المجهول برايي اشي كثير حلو. غير الاشي كمان اللي اختفى هو مش موضوع الجريدة بس انه انت بدك تعرف الخبر, هو الطقس انت حكيت عنه قبل. موضوع انه انت بدك تشرب القهوه ومع مع مع مع الجريدة. عندي أقول لك كمان شغلي، ومش بس بالقهوة والجريدة، هو إنه في إشي له بداية وله نهاية. الخبر بعيش معك بالبيت، الناس ما كانتش تكوب جريدة اليوم، تكوب جريدة امبارح.
0: مزبوط.
1: يعني الناس تطلع، الأم تطلع على على تاريخ تبع الجريدة، إذا تبعت اليوم تخليها، تبعت امبارح تكبها. أو إنه تخليهن لاستعمالات الأزاز. لسه بنحكي على هاي النقطة. هذا نقطة مهمة على فكرة. يعني كمان في لها أشياء علمية. كل الموضوع هذا أنك أنت تيجي تعمل الطقس هذا تبع أنه أنت في نهاية للأخبار. وهذا كان صحي بالبيوت، انه انت في جريده تتنقل، بيجي الاب متاخر يقراها متاخر، اللي بيروح الصبح يشوفها الصبح، يشرب معها فنجان قهوه، يضل عايش كل النهار، وبالليل عمليا تخلص. صح. تصير الجريده بطل لها قيمه، الخبر بطل له قيمه، بس عاش كل النهار معك. اذا احنا بنطلع على اليوم، فيش نهايه بالانترنت الاخبار. ما في نهايه، حتى لما تمسك التلفون بالانستغرام وكل قضيه الريلز هاي اللي بتطلع، فيش لها نهايه. في مطالب
0: حتى بتشوف نفس الخبر باكثر من
1: طبعاً.
0: نسخه يعني.
1: فهي عدم نهايه الاخبار هي خلت للناس نوع إشي ادمن على الاخبار، بطل يقدر يترك، وإشي اللي صار عنده عزوف عن هذا الموضوع، لانه بدي اعالج حالي، بديش اسمع هاي الامور. زمان كانت النخص تأخذ الناس الإشي بقدره، بقدره، بيجي بالجريدة، قرأت، فهمت شو عم بيصير بالعالم، قويت اللغة. طبعا هذا مش موجود اليوم، قويت اللغة، لأنه مزبوط. عادة اللغة اللي تكتب في الصحف هي لغة قومية، لغة فصيحة، اللي فيه ناس مصححين يكتبونها، فأنت تقرأ لغة عربية صحيحة. اليوم للأسف مع التطور، مع أنه صارت الصحافة مختلفة والسوشال ميديا الكشف تبعها أكثر، ولكن في قيم معينة اللي كانت فقدت، وتحديدا اللغات عند الشعوب مش بس عنا.
0: صح. يعني من فترة كنت داخلة على السوبر ماركت أنا وبنتي 16 سنة عمرها، فعم تطلع، هي شفتها هيك من بعيد عم تطلع بالجرايد، هي عارفة إنها جريدة، وكأنها مستغربة. يعني هقولك صراحة أنا كمان استغربت، فبروح لصاحب المحل بقول له عن جد بعدك بتبيع جرايد؟ يعني بعد في حدا بيشتري جرايد؟ بقول لي بتستغرب إنه بالذات الكبار بالعمر. السؤال برأيك يعني، هل إحنا بطل عنا صبر إنه نفتح وندور على الخبر ونقرأ
1: العالم؟
0: منفضل نسمع طبعاً. أو نشوف
1: طبعاً. اليوم يعني أنت بتفضل تقعد بمقهى، اللي بيقعد مقهى يعني أول شيء الصبح عند أغلب الناس، بحكي لك على الميدل كلاس، يعني ناس الطبقة الوسطى اللي بتروح على الشغل، أو طبقة العمال اللي بتطلع الصبح، قليل جدا من الناس اللي عندها وقت الصبح تقعد تشرب وتقرأ. الناس اللي تطلع وتشتغل اليوم كله على التلفون، يعني انت بتفضل تقعد على التلفون منك تمسك اشي تقرأه، غير انه بطل فيه الانسان، ما هو تطور. يعني انت لما متعود على اشي بتعمله، في ناس تعمله أحسن من ناس، بس في ناس متعودة تقرأ بتقرأ، ناس مش متعودة بتقرأش. لما انت ما هي شو القراءة؟ القراءة هي عضلي. يعني انسان اللي ليش في ناس تقرأ كتب ناس بتقرأش، ناس بتستمتع ناس تستمتعش، في عضلي أنا برأيي بالقراءة اللي بتتقوى مع كل ما قرأت أكثر، بصير أنت عندك قيمة للخيال، عندك قيمة أنك أنت تشوف ما وراء السطور وإلى آخره. اليوم احنا بنعرف عناوين اكثر، ما بنتعمق. يعني مرات بنقرا اخبار مثلا انه امريكا بتلغي الفيزا على الاسرائيليين مثلا، بتطلع على الخبر بتشوف عنوان ما بتتعمق فيه، اذا كانه هذا الاشي مكتوب في جريده انت بتفوت لجوا بتفهم انه لا، في تفاصيل تاني مش بس. صحيح. هيك مزبوط لغيرنا الفيزا، بس لازم تعمل 1 2 3 10 عشان تقدر تروح، في اشياء اللي بالتفاصيل
0: نتعمق بالخبر اكثر،
1: وهذا بده صبر وبده عضله اللي كل وقت تمرنها عشان تقدر انت تقوى فيها.
0: صحيح. إنه حضرتك دكتوراه في الموضوع، برأيك يعني الخبر مصداقيته من الجريدة أصدق أو حقيقي أكتر من السوشيال ميديا؟
1: إلو أبو أم، يعني بما معناه انه الخبر السوشيال ميديا بدك تتاكد. اليوم المشكله تبع
0: يعني
1: السوشيال ميديا
0: ممكن يكون في اخبار مش دقيقه او كذابه،
1: ممكن
0: حتى
1: يكون في اخبار مش دقيقه، نسبتها كثير قليله، مش دقيقه. مش يعني مش ما انت بتقدر عن طريق، يعني اليوم تغير الوضع، ولكن انت لما صناعه الجريده هي صناعه مش شخص واحد، يعني فيش حدا بيقدر يجي اليوم يقول انا بدي احط بالجريده بكره شو ما بدي. في رقابه، في منظومه مراقبه موجوده في الجريده، في تاكد، في وقت تتاكد من الخبر وتطوره وتجيبه لاخره. ربما التوقيت بيختلف، لانه مرات الاخبار اللي بتيجي بعد الساعه 10 بالليل صارت تنحط بالجريده لانه بدها تنبعث على المطبعه والاخره. بس في مش بس بالجريده، يعني اي اليوم منظومه، حتى موقع انترنت، تطبيق اخباري اللي فيه محررين، فيه ناس تتاكد من الخبر، فيه اتصال مع المؤسسات الرسميه، الخبر من انه بيكون موثوق اكثر من محلات ثانية. وهذا الاشي موجود في السوشيال ميديا بكثرة، لانه السوشيال ميديا فيش يعني واحد كتب خبر او حكى او قرأ خبر في جريدة او بيوبس او اجا نقله كيف هو بفهم، تقدر تضمن انه ينقله عن جد بطريقة، ما هي لاخر الصحافة مهنة
0: صح.
1: يعني انت متبيضيش صحون زي ما المبيض ببيض.

0: يدهن
1: 100%.
0: ولا بتقدر تعمل سقف طبار مثل طبرجي. لما انت بدك تاخذ شغلته وتنقل الخبر وتعامل محلك كانك صحفي, في قواعد بتمساها بالشارع فبالتالي في اشي بيصل مش صح. في اشي بيصل مش قاعد. لما بقول لك اعطي الخبز لخبازه,
1: صح,
0: اعطي الخبز لخبازه. يعني من عليه اللي ينقل الاخبار. فبتشوف انت ظاهره معينه انه كل واحد بيمسك لك التلفون بلش صار هيك هيك, لانه اليوم في بيانات كثير وفي مصادر, صح, كثير, فبالتالي كل واحد بيعرف.
1: بتشوف انه يعني غياب الجريدة قلل من قيمة الصحفي؟ يعني كان مش كل واحد بيقدر يكتب بالجريدة زي ما قلنا اليوم بالسوشيال ميديا, أي واحد بيقدر يطلع يحكي رأيه ويصيغه بطريقة اللي وتحسه وكأنه عن جد هو مخترع الخبر نفسه.
0: المهنة كلها مخترقة, مهنة الصحافة في مهن مخترقة مش بس الصحافي. يعني المذيعين والمذيعات والصحفيين والصحفيات, التنمية البشرية, في مواضيع اللي هي مش عن جد واضحة بدها الشهادة عشان تشتغل فيها, وكل إشي اللي بده الشهادة رسمية موقعة موجودة, اللي بده تجربة أكثر من شهادة, هي مواضيع مخترقة. بما معناه إنه اليوم الصحفي مش حتما, يعني بنفع يجي الواحد مخلص صحافي وين ما بدك معاه دكتوراه, بس بالآخر لما يقعد يكتب خبر ما بيكتب خبر. في ناس مش بتعلم الصحافة تكتب خبر أحسن منه,
1: صح.
0: هذا يتكل بالأساس على على على الحس, بتكل بالأساس على على موضوع أنت قديش عندك تمتهن هذا الموضوع. تمتهن الإشي, وهي صنعة, وهي الصنعة شوي مخترقة زي أي إشي ثاني بالعالم, زي أي حدا بجل السيارات وحدا بجل أحسن من حدا, فبالتالي الإشي مخترق, وهذا الإشي سبب كثير.
1: مين أصدق, الجريدي ولا أي وسيلة تاني؟
0: أنا بفكر الأصدق هو من يكتب.
1: الله,
0: هاي شغله. بالنسبه لتنظيف هذا, مش ننهي المقابله بشغلي, انا تربيت بعرابي وكان المدن هي دائما تنتج جرايد, لانه عاده زمان الناس كانت تسكن في المدن, الناس اللي بيسكنوا في المدن هن الطبقه الوسطى, هن الطبقه اللي موجوده عمليا بمحل او باخر, اللي هن اللي بيقراوا, لانه كان في كثير مشكله اميين بالزمانات ما كانوش, فالناس اللي بيشتغلوا بالمدن وهيك هن اللي بيقراوا الى اخره. فالصحف كانت كل وقت موجوده في مدن, اذا بتطلع على اذاعه احرنت وين كانت في تل ابيب, طلع جيروزاليم بوست بتكون مدينه حدها, واشنطن بوست, واشنطن, نيويورك تايمز, نيويورك, يعني لندن ستاندرد, لندن, يعني بتشوفي انت كل هدول الصحف في اسم مدينة حدها. احنا كصغار يعني كان المدن اللي يطلع فيها الصحف زي صحيفة الاتحاد تطلع بحيفا لأنها مدينة, وكانت تتوزع على البيوت. بس كان عندنا مثلا الناس اللي تروح, يعني كان في باص واقف اول البلد, فانت بتعرف الزلمه منين جاي او المره منين جاي من شو حامل,
1: حسب الجريده
0: مش بس حسب, لا حسب بقول لك كيف الجريده بتفوت. يعني اللي جاي من اللي جاي حامل سمك مروح من عكا عاده,
1: احنا معناها من دقيقه,
0: واللي مروح من الناصي بيكون معه حلو عاده, لانه
1: صح,
0: واللي مروح من حيفا معه يدعوت, الحدا اللي ماسك معه يدعوت, وبعدها بس النساء ما كانوش يحبوا يدعوت لانه بينطفوش الازاز كثير منيح, لانه كان صناعه الورق بالزمانات كانت كثير مهمه, كانت ورق ناعم اللي يطبع عليه وما يخليش وبر. فالجرائد القديمه كل النساء القريه تستعمله لتنظيف الازاز, وافضل وصفه. اليوم جرائد اليوم تختلف, تنظيف الازاز فيها شوي اشكال
1: شوي
0: لانه
1: أصعب.
0: تغير والحبر تغير, صار يعلق على الايدين,
1: صح,
0: بطل يعني.
1: كنت بحب أحكي كتير, كان بعد عندي كتير شو أسأل, بس الأخبار شو بدنا نعمل. دكتور فراس خطيب, شكرا كتير,
0: بسطت
1: أحكي معك, يعطيك العافية. بدي أذكركم أنه الساعة الثانية راجعين لنكون مع يلا نفضفض, خليكم معنا.
2: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
3: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات, مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر, مكاتب خاصة, غرف جلسات متطورة, قاعات مؤتمرات, مطبخ مجهز, انترنت سريع, وموقف مجاني, بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر, عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
4: إيروكا يعني أوبتيكا.
5: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة, خاضع لشروط الحملة.
4: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قدمت نيابة العمل احتتهاما ضد مستوطن في 19 من عمره بتهمة إهانة الدين المسيحي بعد أن بصق باتجاه باب كنيسة في البلدة القديمة بالقدس. وبحسب لائحة الاتهام قام الشاب بذلك على خلفية كراهيته للمسيحيين والعرب. نفذ الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية حملة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية تزامنا مع ذكرى 7 أكتوبر، شملت مداهمات واعتقالات وهدم عشرات النصب التذكارية التي قال إنها أقيمت لتخليد منفذي هجمات ضد إسرائيليين. وأفادت مصادر فلسطينية بأن عمليات المداهمة والاعتقال تركز جانب منها في بلدات شمال غربي القدس. إلى ذلك أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل فلسطيني وإصابة 14 آخرين، بينهم 4 مسعفين إثر إطلاق نار واعتداءات نفذتها القوات الإسرائيلية ومستوطنون في سهل رامين شرقية الكرم. وكان الهلال الأحمر قد أفاد باحتجاز القوات الإسرائيلية المسعفين ومصادرة معداتهم خلال الأحداث في المنطقة. دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إلى توخي الحذر أثناء السفر إلى الخارج بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر، محذرا من احتمال استهداف إسرائيليين ويهود. طالب المواطنين بتجنب السفر إلى الدول المصنفة ضمن مستوى التحذير الرابع بينها الأردن وقطر ومصر بما يشمل سيناء، والابتعاد عن المظاهرات والتجمعات في الخارج. حذر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي شباك دافيد زيني من تطورات أمنية في منطقة النقب، زاعما وجود محاولات في بعض التجمعات البدوية لإقامة مجموعات وبنى تحتية ذات طابع عسكري، كما ادعى وجود صلات بين بعض هذه المجموعات وحركة حماس، مشيرا إلى أن الشباك يعمل على إحباطها. رفضت الحكومة الإسرائيلية السماح للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بدخول قطاع غزة والقدس لمتابعة التحضيرات للانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني. وقال مصدر فلسطيني لوكالة وفا إن القرار يعرقل إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية وسط توقعات بتأجيلها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تقترب من حسم الحرب مع إيران وإن قدرات طهران على تصنيع الطائرات المسيرة ستزول قريبا. وقال نائبه جيدي فانس إن إنهاء الحرب يتطلب تقليص إيران قدراتها على تخصيب اليورانيوم بشكل كبير، فيما أكدت قطر استمرار وساطتها وتبادل الرسائل بين واشنطن وطهران. أحوال الطقس. يبقى الطقس اليوم أبرد من المعتاد خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع ارتفاع طفيف مقارنة بالأمس، أما الليلة فيكون الجو باردا نسبيا. ختام النشرة، تستمرون مع زميلة سوزان حجار نجار، في أمان الله.

0: مسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة، وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعاني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل 3 من 7 للتسعة المساء. موعد جديد ووقت أطول.
2: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
3: هاي تقنية الفار خطورتها.
2: بنراجع، بنفحص، وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء. خليك وعالسمع.

0: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار.

12:05 الساعة باستوديوهاتنا، رجعنا لنكمل مشوارنا، القسم الثاني من على فكرة. والساعة الثانية واليوم لأول مرة رح أقدم لكم يلا نفضفض ساعة من خلالها رح أستقبل اتصالاتكم. إذا بتحبوا تشاركوني نحكي مع بعض شو ما بدنا، شو ما بدكم فضفضوا، طلعوا اللي بقلبكم، أمور عامة، أمور خاصة، أمور حلوة، أمور مش حلوة، شغلات بتبسطكم، شغلات بتزعلكم، اللي بدكم إياه يلا نفضفض على هوا راديو الناس. بتتصلوا وبتحكوني على 04-6-1-1-6-6-6-6 04-6-1-1-6-6-6-6 أو على الواتساب 050-55-77-399. رح نفتح الخطوط، مرال صفدي وميسى عساف بستنوكو في الإنتاج، موجه لهم تحية، محمد علي أبو لي المعنى بالهندسة الصوتية، وأكيد تحيات حلوة مني في الإعداد والتقديم سوزان حجار نشار.

في كتير أشياء مرات منحملها بقلوبنا ومنقول بكرة منحكي عنها، وبكرة بيجي وبعد بكرة بيجي ومنأجل كمان مرة، منضحك مننشغل منهتم بالناس اللي حوالينا ومنقول أنا تمام أنا منيح. بس هل فعلا عن جد منكون مناح؟ لأنه مرات كل اللي منحتاجه مش حل يا جماعة، ولا حتى نصيحة، ولا حدا يحكم علينا. كل اللي منحتاجه بس إنه حدا يسمعنا، نفضفض نحكي ونطلع اللي جواتنا، لأنه الفضفضي لازم تكونوا عارفين إنه مش ضعف أبداً. الفضفضي راحة نقطة، هيك أنا بشوفها. لما تحكي عن اللي جواتك كأنك بتفتح شباكك بغرفتك اللي مسكرة من زمان، وهيك بدخل شوية هوا منعش. عشان هيك اليوم بدنا نحكي من القلب للقلب، بدون تكلف، بدون أحكام، بدون ما نعمل حالنا أقوياء طول الوقت. وإذا في شغلة مضايقتك أو موقف مش قادر تنساه أو كلمة نفسك تقولها أو حتى سر صغير حابب تطلعه من قلبك، احكي لي ويلا نفضفض. أنا سمعتك اليوم وأنت مش لحالك، كتار من المستمعين كمان رح يسمعوك البرنامج. بذكر إنه مش لحل المشاكل، إنما هو للفضفضي بس، حتى نخفف عن حالنا، نحكي وندردش وممكن نسمع بعض. اتصلوا لي واحكوا لي ويلا نفضفض. 0461 66 66.

0: ما تحكي شو بدك تحكي، هو فعلا هاي الساعة حتى تحكوا شو ما بدكوا تحكوا. خلينا على أنغام هالأغنية نقول ألو لمين؟ ويليام؟
1: ألو أنتك العافية.
0: الله يعافيك، يا أهلا وسهلا.
1: سوزان حزار مصار.
0: نعم.
1: جيت على راديو الناس، حبوك الكبار والصغار.
0: يا الله.
1: برنامجك أحلى برنامج وفيه أغاني ومواضيع بتعبر النظام.
0: الله يسعدك يا ويليام، شكرا، خجلتني والله، تسلم. من وين ويليام؟
1: من علبون.
0: من علبون، يا هلا بكل أهالي علبون. ويليام بدك تفضفض ولا كيف؟
1: بدي فضفض على راديو الناس، أنا عندي عتاب ويعني بحكم شغلي أنا بطلع كل يوم على 5 الصبح، فبسمع طيب. أغاني من 5 للـ7 راديو الناس.
0: من 5 للـ7 العصر يعني، ولا الصبح؟
1: لا، من 5 الصبح.
0: الصبح، طيب. ليش زعلان؟
1: ايش اللي كنت احكي انه كثير بيعيدوا نفس الاغاني، يعني دائما نفس الاغاني بهاي الساعتين هذول، دائما بحطوا الصبح نفس الاغاني. يعني في مثلا هذا بكيت شودي اصطافي ونصر شمس الدين،
0: ايوه،
1: ولما بيقولوا فيه انه عن هاي هربت خطيفه مع سعد الفرانة،
0: حطوها دايما
1: يعني فضحوها للمرة، خلص ما صار لتجوز أولادها، يعني كل يوم هربت خطيفة يعني.
0: صارت متجوزة ومخلفة.
1: يعني سعد الفران صار عنده ريشة فراني بفرانك، خلص يعني غيره عندي.
0: طيب، ملاحظة منيحة رح نوصلها إن شاء الله للمسؤولين.
1: لا والله يعني تعالوا غيروا الأغاني يعني الصبح الأحد.
0: خلص علينا، رح توصل الملاحظة وإن شاء الله بتسمع كل مرة هيك أغاني مختلفة، ولا يهمك يا ويليام.
1: الله يسلم ويسلم، شكرا.
0: شكرا لك، انبسطت أسمعك، يا هلا فيك، باي باي. الله معك. اتصلوا واحكوني وفضفضوا يلا 0461166666. على فكرة بينفع ما تقولوش اسمكم على الهواء، يعني إذا محرجين أو مستحيين الاسم بضل محفوظ بالإنتاج وإحنا منبحش فيه، فهي شغلي كمان مهمة وضرورية تعرفوها.

0: لا والله احنا بدناش ولا حدا قلبه يوجعوا، احنا هون جاهزين نسمعكم. يلا نفضفض 0461166666 على الرقم نستقبل الاتصالات. تحية من جمال الأحمر، تحياتي أخت زوزان، ما شاء الله على البرنامج أحلى من الحلو. شكرا كتير، أتمنى لك التوفيق براديو الناس يا رب، وأنا بسمع دايما لبرامجك ولراديو الناس من 3 سنين يوميا. شكرا يا جمال، وإحنا دايما دايما دايما وعلى طول منتشرف فيك. يلا إعلانات ومنرجع لنكمل. اتصلوا 0461166666، ممكن تقولوا مين انتم، ممكن عادي ما تقولوش الاسم، احنا كمان اكيد بنحترم، او تكتبوا لي على الواتساب 0505577399. إعلانات وبنرجع، خليكم معنا.
1: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
2: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 0506877728.
3: نزار كلينيك، بشرتك تستاهل الأفضل.
4: بتحلموا أرائلة من مفعل بايس تتصلكو؟
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב250,000 שקלים.
6: באמת? איזה כיף.
5: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה ואתה מתעורר עם 250,000 שקלים.
4: בעד פיש ענקו אשתרק פיס? ללאנדימם, אתצלו נשמי 6501 או פי נקאט אלבייה. ממנוע אלבייה למהונדונה 18 עמה. אלמורהנת יומכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פחד.
7: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة، أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عمر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
8: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 0549951717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: حتى لو كنت منيحة دايما هيك منطمح للأفضل. وعلى فكرة برنامج يلا نفضفض اللي بقدم لكم اليوم يا لأول مرة على هوا راديو الناس مش لازم يكون عندك مشكلة كبيرة عشان تتصل، يمكن يكون عندك إحساس بالخنقة، مخنوق من إشي معين، يمكن زعلان من حدا، يمكن محتار بقرار، يمكن متضايق من موقف، أو حتى عندك حكي ما لقيتش الشخص المناسب تحكي له. احنا مش بهمنا مين انت، احنا بهمنا تفاصيل، لو ما بهمنا اكيد تفاصيل اللي بتكشفك، ولكن بهمنا شو جواتك، بدنا حكايتك انت بصوتك انت وبالطريقة اللي بدك اياها. اتصل واحكي فضفض، يمكن انت مفكر انه قصتك عادية بس ممكن حدا تاني يسمعك ويقول والله انا كمان عم بمرق بهذا الموقف. ومرات أحلى إشي بحياتنا ممكن يصير معنا إنه نكتشف إنه إحنا مش لحالنا، حتى لو فش لمين تحكي يلا الهوى مفتوح لإلك ويلا نفضفض. أنا معكم للساعة واحدة 0461166666، أو تكتب لي على الواتساب 0505577399 ومنقول ألو لمين؟ اهلا،
1: كيف حالك؟
0: تمام، كيفك انت؟
1: الحمد لله، شو اخبارك؟
0: الحمد لله. مين معي؟
1: محمد.
0: كيفك يا محمد، من وين؟
1: ما الصين.
0: اه انت من جماعه الصين. هلا فيك يا محمد، هلا. طيب يلا يا محمد، شو بدك تفضفض لي؟ احكي لي، ممكن شغلات حلوة كمان يعني تشاركنا فيها، مش شرط يكون اشي خنقة او اي شيء.
1: نحكي بالنسبة للوصل اصوت وبعدين اشوي.
0: بالنسبة ل
1: التصويت ولا الشوي؟
0: التصويت والشوي. شاطر، متابع انت يا محمد، متابع.
1: احنا بنقول احنا بنقول اطلع صوت، وثاني يوم شوي وعشان الظل طعم مثل اللحمة لسنانك لأربع سنين
0: جايات. طيب لكل اللي مش فاهمين يمكن عليك شو بتحكي، منقول للمستمعين انه انا حكيت في هذا الموضوع، قلت بدل يعني روح صوت بعدين اشوي، وهو فعلا روح صوت مش تاني يوم، بنفع بنفس اليوم تشوي عادي يعني، بس انه لازم نعطي الموضوع حقه،
1: تكون النتيجة مليحة، تكون النتيجة تحس انه انت محتفل وهي النتيجة بتكون أحلى أحلى للشوي، بتكون أحلى،
0: بتكون أطيب وقت اللحم. يا
1: طيب لا بتضل تحت سنانك أربع سنين صح؟
0: بل أنت رايحة تصوت محمد صح؟
1: أكيد. أيوة لازم نصوت، لازم. إحنا مش بسنا ندفع كهرباء ومي بهاي الدولة، إحنا ما بدنا ندفع بس أرنونة بهاي الدولة، ما إحنا مواطنين بهاي الدولة،
0: لازم يكون في إلنا صوت وراي. صح صح، بوافق.
1: معطينا شرعية، والشرعية لازم نذكر إنه إحنا مواطنين بهاي الدولة، مش للشرب والمي ولا الكهرباء ولا الأرنونة، لا، لازم إحنا صوتنا يكون مؤثر كثير كثير. صحيح. باي بالأخص
0: إن شاء الله.
1: وفيش أنا اللي بقوله، أنا من عندي، اللي ما انجرحش باي الدولة أو باي الانتخابات المرأة ما يطلعش يصور. أنا هيك رأي. وهاي الأخرى رسالتي للكل، اللي ما انجرحش باي الدولة من هاي الحكومية ما يطلعش يصور. وبدأ أشوف من اللي ما انجرحش باي الحكومة من هاي الدولة.
0: يلا يا محمد. هيك إن شاء الله بيكون كلامك عن جد تشجيع للناس.
1: قلنا تهدي على صاحب إلي خبر. لمين نحط؟ حطيت لأحمد شيبة، كنت ناوي أحط له يعني.
0: سمعنا إياها لو لعبت يا زهر. بعد في أغاني حلوة، بعد في اتصالات يا محمد، خليك معنا إن شاء الله كل أغاني بتعجبك. شكرا شكرا لاتصالك. باي باي، الله معك. كمان اتصال. ألو سامي.
2: ألو.
0: أيوة
2: مرحبا.
0: هلا،
2: احكي سامي من حيفا.
0: كيفك يا سامي؟
2: من يوكي.
0: أيوة سامي، يا سامي. طيب كمان اتصال. ألو
3: مرحبا.
0: أهلا
3: بيفا.
0: تمام، مين معي؟
3: بحكي معك يزن.
0: يزن من وين؟ يزن،
3: يزن من عرب الشبل.
0: هلا يا يزن، هلا هلا.

0: احكي لي يا يزن، بدك تفضفض؟
1: من وين بدك تبلش؟
0: من وين بدك تبلش؟ اوه هاي لحتو في قصص كتيرة.
1: من اي زاوية، من اي سطر، من اي صفحة مثلا، تعالي نقول من اي نقطة.
0: لا يا يزن، ليش هذا اليأس؟ ليه يأسان؟ ليه زعلان؟ مين مزعلان؟
1: لا بالعكس مش يأس، بس انه في كثير،
0: انه في كثير قصص يعني بدك تحكي عن. طب احكي يلا، احنا عم نسمعك، شو بتحب تحكي؟ احكي تفشش.
1: قاموس قاموس قاموس موجود. من وين بدنا نشلت؟ من اي ناحيه؟
0: مش عارفه انا شو عندك عشان اختار، انت اختار.
1: حبيت الاتصال اللي قبله، يعني الزلمه يقول نصوت ونطلع نصوت ونسوي ونسوي.
0: لا كل واحد بيحكي شو بده، يعني هون ما فيش موضوع محدد، كل واحد بيطلع وبفضفض اللي بده اياه. شو انت جاي بالك تحكي؟
1: بعمر سمعت يهودي ماكل حد عامل؟
0: مش عم بفهم عليك. شو
1: عمري سمعت يهودي ماكل حق حدا؟
0: عمري سمعت يهودي ماكل حق حدا؟ انا ما اليش بحدا، انا هون بس عشان اسمعك وانت احكي لي شو رايك بالموضوع. هذا او موضوع تاني، يعني انا مش فاتحه موضوع الانتخابات والتصويت. كل واحد بيحكي شو بده، وكل واحد مرق بتجارب، يعني ممكن يكون يهودي ماكل حقك، ممكن يكون عربي، ممكن يكون ايطالي، ممكن يعني فيش اشي.
1: الله لا يحكم عربي بعربي.
0: هيك انت بتشوف،
1: شايف الأمة العربية قاعدة تصاوب بعضها. هذا راحم حدا؟
0: يعني شو بدي أقول لك، أنا محترم رأيك.
1: محكومة محكومة.
0: لا أنا مش محكومي ولا مرة بكون محكومي، بس أنا هنا مش لحتى أعطي رأيي ولا حتى أحل المشكلة، أنا هنا هيك أسمعك وندردش. فكمان يعني هاي فشة خلق وفضفضي إذا أنت بتقول إنه اليوم فش حدا لحدا أو مش عارف شو. ما
1: ولكن هو صاحبه جيبته.
0: صاحبه جيبته كمان في منه صح.
1: الأخر يوم مش له، الأبو مش له ولده اليوم.
0: في منه، في منه
1: دنيا آخر وقت، دنيا آخر وقت.
0: يعني إحنا طبعا ولا مرة منعمم، لأنه عن جد فيه وفيه، بس كل اللي عم تحكي فيه موجود. أنا بوعد
1: المخليات مليا.
0: صحيح صحيح،
1: المخليات مليا.
0: يعني يا يعني بتخيل أو بتمنى إنه هيك تكون فضفضت، طلعت اللي بقلبك شوي.
1: لا لا لازم لازم نآمن، احنا لازم الأرمان تآمن بالكافرون، احنا نشتغل عندهم بالدولة ونطاوي عندهم. يا عم علم عندنا من عربي ويهودي، بالآخر كلكم بني آدمين.
0: صح، ولما احنا نتطلع على البني آدم كبني آدم نظرتها،
1: بالآخر كلنا نعبد نفس الرب.
0: صحيح،
1: إن كان مسيحي إن كان مسلم إن كان يهودي، يا لو مش أنا أفريقي سوداني صومالي.
0: 100% 100% بالآخر إحنا كلنا في إلنا رب واحد، ولما كل واحد بتطلع على التاني كإنسان بغض النظر شو دينه، إحنا منكون بألف خير إن شاء الله نوصل لهالمرحلة. شكرا يا يزن، شكرا كتير على اتصالك. إذا بتحبوا تشاركوني 0461166666. أحلى برنامج، بالتوفيق، ويا ريت تحطوا أغنية صحاك الشو نهى. نهى ولا مين؟ على ما أعتقد. إن شاء الله منسمعكم فضل شاكر بسياق الحلقة، بس إذا بتحبوا تتصلوا وتشاركوني ويلا نفضفض 0461166666.
2: ظنيتك سنة ما بيمين.

0: على أنغام الشامي منكمل مشواره. منقول ألو لمين؟
1: مرحبا.
0: أهلا،
1: بيحكي معك فؤاد من الشمال.
0: كيفك يا فؤاد؟
1: تمام الحمد لله.
0: يا هلا يا
1: أنا بدي رد على الأخ اللي حكى، بقول لك الله لا يحكم عربي بعربي.
0: أيوة،
1: وأكل اليهودي أكل، في يهود أكلوا آه، في عرب، في أشكاله الطيور أشكالها تقع.
0: طبعا في وفي، يعني بالاخر احنا بنحترم كل الاراء وكل واحد حر يحكي هيك رايه واللي بده اياه، بس انه كل مجتمع وكل محل وكل بلد في الخير وفي الشر، في اللي مناح وفي العطلي، يعني
1: مظبوط. بس في عندنا نسبه كبيره مليحه
0: طبعا،
1: عندهم شركات وعندهم مدول
0: صح،
1: وعمرهم ما اكلوا حق حدا.
0: صح، عشان هيك احنا ما بنعمم، يعني انا كتير حريصه على انه ما نعمم. يمكن يعني احنا ما بنقدرش كمان نحكم عليه، يمكن هو مارق شغلات، هو البرنامج فضفضه فمن حقه يفضفض ويحكي. اكيد
1: ما يسمعش الكل.
0: لا ما يسمعش الكل، ما انا قلت مش الكل بالاول. طب احكي لي انت شو بدك تفضفض اليوم؟
1: انا بدي بالضبط على الحكي، كثير في اشياء. على الانتخابات هاي لازم يطلعوا كلهم ينتخبوا اول شيء، ما حدش يضل في الدار ويطلعوا ينتخبوا. لان الطين بتزيد بلة اذا بنعطيهم يسووا اللي بدهم اياه. بالنسبه للشركات العربيه، في عندك شركات عربيه كثير ناجحه،
0: شركات
1: شركات في عندك شركات
0: في شركات طبعا، في رجال اعمال وفي ناس طبعا اكيد،
1: والناس بتتسابق وبتستنى بالدور تشتغل في الشركات
0: هذا. طب هيك شو بدي اقول لك، يعني ان شاء الله هيك دائما بتضلك متفائل ودائما بتضلك تطلع من الجانب الايجابي بكل المواضيع. انا بهنيك، شكرا كثير لاتصالك، احكيني دائما، يعطيك العافيه. باي باي، إلى اللقاء. ألو، كمان اتصال. أبو كارم،
2: مرحبا سوزان.
0: يا هلا،
2: كيفك؟
0: تمام، كيفك أنت؟
2: الحمد لله. سوزان، عندي أنا همسة عتاب للأهالي.
0: ها خير.
2: يعني الشغلة الأولى، أنت بتعرفي أنه معظمنا دائما ننتقد إطلاق الرصاص بالأعراض. طب وهذول الأهالي اللي بضلهم قاعدين وبسمعوا الرصاص، ليش بضلهم قاعدين بالعرس؟
0: والله ما بعرف.
2: في إطلاق رصاص، روح، سيب العرس وروح.
0: يعني أنا بفكر
2: إذا أنت فعلا ضد إطلاق الرصاص ما بضلكش قاعد.

0: هيك أنا بعمل.
1: وأنا كنت بحلك هيك بعمل كمان.
0: أيوة بالضبط هيك.
1: بروح وأنا مالي يعني بالآخر.
0: أيوة.
1: اللي بده يطخ.
0: هاي واحد.
1: تنين.
0: الإشي الثاني. بنص الليل يعني مرات أنا بكون طالع على صلاة الفجر. الساعة 4:30 5.
1: نعم.
0: بلاكي شباب صغار. شباب صغار طالعين على تراكترونين. شباب صغار يعني أعمارهم 13 و14.
1: واو قديش خطر.
0: وين أهليهم هذول؟ وين أهليهم؟
1: عن جد وين أهليهم؟ يعني
0: وين أهليهم؟ بسألوش عنهم؟
1: بركي رايحين هني كمان يصلوا ولا بكونوا.
0: أقول لك شيء بدي أبعد أكثر من هيك.
1: قول.
0: الشباب هذولا اللي أهليهم بيعرفوا مع مين بروحوا مع مين بيطلعوا. وساكتين وعارفين إنه ابنهم بيمشي مع فلان وفلان.
1: أيوة.
0: وساكتين. وين إحنا؟ معناها وين الأهالي؟ إحنا ليش نيجي نحط اللوم على الشرطة وعلى على طب ما إحنا الحك علينا. كل واحد يدير باله على ابنه. لما أنت بتشوف ابنك بيمشي مع فلان.
1: شوف أنا دائما يعني أنا دائما بقول أنا هاي إنه نعلي الشماعة ونحط الحق على غيرنا سواء كان الشرطة أو يعني أي حدا. أنا بشوف كل واحد مسؤول على بيته، كل واحد مسؤول على أولاده. لو كل واحد بيبدأ يغير من بيته والله ما بنوصل لهيك حالي. بس شو بدي أقول لك يعني
0: هذا المضبوط
1: ونبعد.
0: إحنا الأساس.
1: صح إحنا الأساس ونبعد عن إنه نحط الحق على غيرنا. لا الحق أيوة. علينا إحنا.
0: أيوة
1: صح.
0: يسلم سنك.
1: هل طيب يا أبو الكارم شكرا على يعطيك. الفضفضة يعطيك العافية. احكيني دايما. باي باي. الله معك. شكرا
0: الله.
1: شكرا باي باي. مكمل المشوار وهي حسب طلب حمودي حابب يسمع التربوش.

حلوة هالأغنية، قديمة بس من الأغاني اللي منقدر نقول إنه بعدها عايشة. يلا نفضفض هالبرنامج اللي رح نلتقي فيه أو من خلاله كل يوم أربعة بالساعة الثانية من على فكرة، حتى نعطيكم مجال تحكوا تفضفضوا، تحكي أي إشي مضايقك، أي حدا قاهرك، أي قرار أخدته غلط، أي شغلة صغيرة مش راضي عنها، اتصل خليها تطلع من قلبك. صدقني أحسن بكتير من ما تضل توكل فيك من جوا. 0461166666

على فكرة هاي أول مرة على هوا راديو ناس بقدم لكم يلا نفضفض. واضح إن كل يوم عاملين فيها شو غامضين. يمكن من أول البرنامج وأنا هقول يلا نفضفض وأنتوا قاعدين تسمعوا وتقولوا يلا خلوا غيري يبدأ، بدكم حدا يشجعكم، بس مش مهم دايما في أول مرة، بس كتير مهم تعرفوا إنه يمكن أصعب إشي بالفضفضي إنك تأخذ أول خطوة. يمكن خايف تحكي، يمكن مستحي، يمكن تقول شو رح يقولوا عني، يمكن خايف يعرفوك، بس كتير مهم تعرف إنه بهالبرنامج فش حكم ولا تحقيق ولا نصائح إجبارية. يلا نفضفض برنامج بس تيسمعكو زي ما أنتو. وبما أنه البرنامج قرب يخلص، يعني ما ضلش أصلاً هو البرنامج خلص، أنا برضو بدي أتشكركم على حسن الإصغاء. بتمنى أنه تكونوا انبسطتوا معي اليوم، بعدوا بلتقي فيكم يوم التن... آه شاطرين قصة تتصلوا، فش وقت فش وقت للأسف. يوم التنين منلتقي، تنسوش يوم التنين على فكرة الساعة الأولى كتير مواضيع، والساعة الثانية شو طبخين حبيتوها لهالفكرة. نهاية أسبوع بتجنن، شكراً لأميرال الصفدي وميسع عساف كانوا معنا في الإنتاج، شكراً لمحمد أبو ليل كان معنا على الهندسة الصوتية، وإلى لقائنا. أجمل تحية مني في الإعداد والتقديم سوزان حجار نجار.

0: على فكرة مع سوزان حجار نجار.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
1: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء الفاذ.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق.

من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعة، ميركسال، وأم الفحم.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
0: المنتصف مع فرات نصار.

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. الكشف عن هوية المحاضر في جامعة بار إيلان ولجنتا المتابعة والقطرية تخرجان بسلسلة خطوات بعد اجتماع طارئ. استياء واسع من تصاعد الاعتداءات بحق رجال الدين والأماكن المقدسة في القدس، والنيابة تقدم لائحة اتهام ضد مستوطن بصق على الكنيسة. ومع وداع ميسي بقميص الأرجنتين، كيف عاش عشاق المباراة الأخيرة أو عشاق ميسي هذه المباراة، وما الذي تعنيه نهاية الرحلة التاريخية للنجم للأسطورة الرقصة الأخيرة. إذن أهلا بكم عبر أثير راديو الناس، برنامج المنتصف العدد الرابع لهذا الأسبوع. اختتم أمس في بلدة طوبة الزنقرية الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية لبحث قضية محاضر جامعة بار إيلان المتهم بالتخطيط لقتل مئات العرب عبر تشكيل خلايا مسلحة. وخلص الاجتماع إلى سلسلة خطوات بينها التواصل مع الأمم المتحدة وسفراء دول أجنبية ومتابعة الملف قضائيا وتفعيل اللجان الشعبية في البلدات العربية. دكتور جمال زحالقة، رئيس لجنة متابعة العليا للجماهير العربية، ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
1: أهلا بك. أولا يعني سمح بنشر اسم هذا المحاضر، واسمه كما أقرأ الآن يعني من الموقع شحر نفو، وهو محاضر للرياضيات من جامعة بار إيلان. ومن ناحية الإعلام الفيسبوك والتواصل الاجتماعي إلى الآن يعني لم أعثر له على أثر، فهو عمل بالخفية ولم يكن يعبر عن آرائه بشكل يعني جماهير المقر.
0: وهناك من يقول بأنه إن كان يفعل ويقوم بتفعيل هذه الأفكار، إذن هناك من أتباع، هناك من يؤمن بهذا الفكر، على الأقل الفكر الذي هو انتهجه، وبالتالي اعتقال فقط شخص وعدم تدخل الشباك، ماذا يعني ذلك؟
1: يعني ذلك ببساطة أن المؤسسة تريد يعني بدهم يذكروها، بدهم يكبروها، بمعنى أنه بدهم يحصروا الموضوع في هذا الشخص، لأنه تحقيق الشرطة ينصب حول إدانة المتهم الذي يحققون معه ولا يهمهم أمور أخرى. المثير أنه حتى لو أخذنا، ليس تخمينات يعني، الحقائق ما نشرت وسائل الإعلام وما هو مكتوب في لائحة الاتهام، هو تحدث مع العشرات ومعروفين بالاسم. الشرطة لم تعتقل واحد منهم، يعني هم كانوا يعرفون أن هناك مخطط لقتل مئات العرب

0: ولم يبلغ الشرطة في الموضوع. فكيف تطلق يعني الشرطة قسم منهم عملت معهم يعني جلسة استيضاح وليس تحقيق؟ هذا حسب القانون الإسرائيلي كما تعلم يعني جنحة يخالف يعني يحاكم عليها القانون وقد يسجن الإنسان لأنه لم يبلغ عن مخالفة قانونية. هذا أمر يعني تخيل أنه لو كان هذا المحاضر عربي ماذا كان؟
1: هذا هو السؤال اللي كنت أطرحه الآن دكتور جمال. لو كان يعني محاضرا عربيا لتم إخراج المجتمع العربي خارج القانون، المجتمع العربي
0: بالضبط،
1: والإعلام العبري طبعا المنافق نافق أكثر مما هو منافق يعني.
0: الآن يعني هناك يعني أمور غريبة جدا بهذه القصة. إلى الآن لم يخرج أي مسؤول رسمي إسرائيلي ليقول رأيه في الموضوع. يعني إدانة، استنكار، دعوة للتحقيق الجدي، يعني لا شيء، لا شيء، صفر. لا رئيس الدولة ولا رئيس الحكومة ولا أي مسؤول ولا يعني حقيقة ولا أي شيء. الوحيدين اللي أصدروا بيان خجول حقيقة، يعني غير كافي ولا يعني لا يتعامل مع الموضوع بجدية، هو جامعة بار إيلان. وجامعة بار إيلان فعلت ذلك لسبب واحد ووحيد، إنه هاي الجامعة سمعتها ملطخة بيقال أمير، ويعني يقال أمير تعلم في هذه الجامعة وهو خريج هذه الجامعة. هناك من اتهم التربية في الجامعة بأنها كانت خلف قتل رابين. لهذا السبب هم حساسون جدا لهذه القضية، لأنه هذا وهذا ما سمعته، يعني إنه المحاضرين الذين يعني جرت مقابلتهم في بعض الوسائل الإعلام الإسرائيلية أكثر ما يقلقهم هو الضرر الذي سيلحق بهم في العمل مع زملائهم في الخارج، لأن الكثيرين الآن يعني سيوقفوا العمل مع محاضرين من هذه الجامعة. هذا ما يقلقهم أكثر ما يقلقهم. ثم إنه انتبه إنه اللي يقال أمير درس في الجامعة من 92 لل 95، بهذا الوقت بالضبط هذا المحاضر الإرهابي درس في الجامعة. هل كانت علاقة بينهما في داخل في ذيك الفترة؟ معروف إنه اللي قال أمير كان في مجموعة داخل الجامعة، هل كان على اتصال بهم؟ أين الباقون؟ يعني هناك يعني لم يكن هناك تحقيق. لو كان تحقيق جدي وفعلي كان بدخل بهذه التفاصيل، الشرطة لا تدخل في ذلك.
1: دكتور جمال، بالأمس كان هذا الاجتماع، هل برأيك الرد ومن خلال التدويل للأمم المتحدة، وهي الأمم المؤسسة أو مؤسسات الأمم المتحدة التي لم تقدم أي شيء للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة أو في الضفة، ولم تقدم أي شيء يعني حتى للبشرية في ظل التصعيد في الحروب في السنوات الأخيرة، هل ستلتفت الأمم المتحدة لمثل هذه القضية وللأقلية العربية في إسرائيل؟
0: طبعا هذا يعني واحد من سلسلة طويلة من هذا لوحده لن يؤثر بطبيعة الحال، لكن نحن تحدثنا في هذا الاجتماع عن سلسلة من القرارات والنشاطات التي سنقوم بها. يعني مثلا طبعا هذه قضية نقطة من النقاط، يعني لا يمكن أن نقول إنه هذا ما ستفعلونه وننتظر جوابا. نحن يعني ندق 10 أبواب ربما يفتح باب واحد، يعني بالحياة هيك الدنيا، يعني مش أنت كل باب بتدقه بيفتح لك، لكن إحنا ندق عدد كبير من الأبواب لعل واحد منهم يفتح. مثلا نحن نقول، وهناك إجماع طبعا وأنت تعرف، إنه هذا المجرم عمل في بيئة وفي مناخ سياسي داعم له، يعني هو ينسجم مع المناخ اليميني المتطرف الفاشي الموجود في إسرائيل. يعني هو ليس لا يغرد خارج السرب. كل الشكاوى اللي قدمها مركز عدالة للمستشار القضائي للحكومي بشأن التحريض العنصري مع تسجيلاته بشكل واضح جدا، كانت المستشارة ترد أنه هذه ليست يعني هذا حرية تعبير وليس ولا تشكل خطرا على أحد.
1: طب ربما جمال يجب أن تكون هناك خطوات على أرض الواقع.
0: نحن نطلب منها الآن إعادة النظر في هذه الشكاوى والتعامل بجدية مع شكاوانا، لأنه هذا المجرم لم يقل أي شيء جديد. هو حول الأقوال التي نسمعها في قناة 14 وقال لي إسرائيل ومن وزراء ومن أعضاء كنيسة ومن سياسيين ومن صحفيين إسرائيليين إلى

0: viszonylag.
1: Tökörlek.
0: نذهب الآن إلى المحامية دكتور سعد بشارة من مركز عدالة, أهلا بك. ماذا يمكن أن يقوم مركز عدالة, بأي خطوات, يعني إضافة لما تقوم به لجنة المتابعة أو لا تقوم به لجنة المتابعة أو اللجنة القطرية؟
2: يعني بطبيعة الحال يعني عملنا سوف يكون بالتنسيق طبعا مع اللجنة القطرية ولجنة المتابعة وجميع الجهات التمثيلية, لأن الموضوع خطير ويهم كل عربي في هذه البلد. شوف يعني التقديم لائحة الاتهام في هذا الموعد وفي هذا الشكل يطرح الكثير من الأسئلة اللي لازم يكون عليها أجوبة. الأسئلة سوف تطرح برسالة مفصل في هذا الموضوع, بداية بمن تأثر ومن قام في التحريض, بمن تأثر المتهم أيديولوجيا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. حسب المعلومات الموجودة هو توجه لما يقارب 70 شخص للتعاون معه, قسم منهم معروفين قسم منهم مش معروفين للجمهور العام اللي توجه له وما توجه للشرطة. في هناك شبهات كمان ضده, ف يعني التقديم لائحة الاتهام بشكل فردي تثير الكثير من الشكوك حول فاعلية عدم الشرطة في هذا السياق. طبعا السؤال الثاني اللي لا يقل لأهمية هو ليش الشباك لم ينحطط في الموضوع, وهل الموضوع مربوط مع توجهات زينية العنصرية ومع توجهاته بكل ما يتعلق في الإرهاب اليهودي وما إلى آخره, إذا كان هون إذا كان في الضفة, والكثير من الأسئلة الأخرى التي يجب أن تطرح. طبعا في هناك إصبع اتهام تجاه المستشارة القضائية للحكومة والنائب العام في كل ما يتعلق في سياق عمليات التحريض. يعني أنا بذكر عمليات التحريض بلشت في بداية تشكيل الحكومة الحالية, احنا بنشكي على قبل 7 أكتوبر, اتفاقيات الائتلاف فيها اتفاقات بأساسها عنصرية وتحريضية تجاه الفلسطينيين, إذا كان في داخل إذا كان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعمليات التحريض طبعا تفاقمت ما بعد 7 أكتوبر بما في ذلك تحريض على لبادي وضد الفلسطينيين بشكل عام. وإحنا توجهنا في سلسلة مكاتبات طويلة للمستشار القضائي للحكومة في هذا السياق, وجوابها النهائي كان إنه ما في هناك مجال للتحقيق لا مع سياسيين ولا مع صحفيين في هذا السياق, واللي هو موضوع إشكالي. طبعا إحنا رجعنا للمستشار القضائي للحكومة منذ فترة وطلبنا إعادة النظر, وفي بعض الحالات استأنفنا في كل ما يتعلق في قرارها بعدم فتح تحقيق في كل عمليات التحريض, ولكن نحن نرى أن في هناك تقصير وفي هناك خلل في آلية اتخاذ القرارات في هذا الموضوع, ويجب فتح هذا الملف من جديد. وبالتالي هناك الكثير ما يجب عمله, هناك الكثير من الأسئلة سوف تطرح وبحاجة لأجوبة من الأجهزة المختلفة, إذا كان المستشار القضائي وجميع الأجهزة المختصة في الموضوع, وهذا ما سوف نقوم فيه.
0: ونحن نريد أن نشكرك على هذه المداخلة دكتور سهاد بشارة من مركز عدالة الحقوقي, شكرا جزيلا لك. يعني أذهب على صعيد التحريض, مجموعة جدا معروفة على الواتساب وأعتقد أن الجميع يعرفها, لا أريد أن ذكر الاسم حتى يعني يتم تفسير ذلك من هذا النبأ, سمح بالنشر هكذا كتبوا. البروفيسور شاهر نيفو هو المحاضر من جامعة بار إيلان المتهم بالتخطيط للقيام بعمليات انتقام ضد العدو العربي في إسرائيل. يعني هذه المجموعة تقوم بنقل الأخبار, ولكن هي نقلت الخبر مع تعبير عن الرأي بعلوت نكام نجد أوييف عربي بإسرائيل. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد مستوطن في

0: التاسعة عشرة من عمره بتهمة إهانة الدين المسيحي بعد أن بصق باتجاه باب كنيسة حبس المسيح في البلدة القديمة بالقدس. وبحسب لائحة الاتهام قام الشاب بذلك على خلفية كراهيته للمسيحيين وللعرب. ماجد الرشق حارس كنيسة حبس المسيح بالقدس، أهلا بك.
1: أهلا بك، يسعد مساءك ومساء المستمعين.
0: تتكرر هذه الأعمال، الاعتداءات على الكنائس، على المساجد، ولكن في الآونة الأخيرة على الكنائس.
1: والله للأسف الشديد بالفترة الأخيرة في كتير بصير إنه بمرقوا كتير من هون يهود ومتدينين وبمسكوا على الخوارنة، على الرهبات، على الناس المتدينين بمشوا بضرب الصليب، حملين الصليب بتوقف على كل كنيسة بشوفوها بتوقف عليها. لحديث اليوم الصبح كان برضو في نفس الشيء.
0: والآن بعد تقديم لائحة الاتهام، هل باعتقادك سيكون هناك أي رادع يعني لهؤلاء؟
1: إن شاء الله بنتأمل إن شاء الله يكون في رادع، لأنه إذا يصير في رادع بس بخافوا، يعني كيف بيقول المثل العربي يا دولة، بخافوا بس ما بسحوا.
0: يعني عمليا ممكن أن تتكرر مثل هذه الأعمال أيضا في المستقبل.
1: للأسف اليوم الصبح كمان نفس الشيء صار، ومبارح وقبل أكم من يوم، وبرضه بالعيد العرس الأخير كان كتير انتهاكات في مجموعة الخط الساخن عاملينها، في ناس كتير يعني متطوعين بصوروهم بشكوا عليهم الشرطة. يعني خلال أسبوع يمكن كان في 50 حالة، لكن إشي رهيب، 50 حالة اعتداء بخلال أسبوع العيد تبعهم هذا.
0: وعمليا برأيك كيف يمكن حماية الأماكن المقدسة لدى الفلسطينيين في خاصة في القدس؟
1: والله هذا واجب الشرطة الإسرائيلية اللي هي المسؤولة على المنطقة. الشرطة الإسرائيلية هي المسؤولة عنها، في كاميرات بكل الأماكن البلدة القديمة بتقدر تشوفها، لو كل واحد ببصق وبتعمل له لحد تهام بتحكمه يعني. بس للأسف يعني قبل فترة نفس الشيء، أنا شكيت قبل 3 سنين على واحد وصورته ورجع بصق كمان مرة وصورته وحكم عليه يدفع غرامة 150 شيكل للأسف.
0: وعمليا يعني حين نتحدث عن حارس كنيسة حبس المسيح بالقدس، يعني هل لكم أو الصلاحيات أو مخولة من يخولكم بالفعل يعني الحماية كرجال أمن؟
1: أنا بشتغل حارس هون باب الكنيسة يعني. يعني مرة في قبل 3 سنين دخل واحد اعتدى على الكنيسة، بعد سمعت عن القصة وكسر مجسم المسيح جوا بالشاكوش، واعتداءات كتير بتصير بس ما نقدرش نعمل إشي أكتر ما نقدر نتصل على الشرطة يعني.
0: طيب، ونحن سنتابع. نريد أن نشكرك ماجد الرشق حارس كنيسة حبس المسيح بالقدس، شكرا جزيلا لك. إذن تستمر هذه الاعتداءات بشكل يعني غير مسبوق، وخاصة مع التصعيد الحاصل في الآونة الأخيرة من صحفيين في قناة 14، من وزراء في هذه الحكومة، من رئيس الحكومة. فمن الواضح أن هناك سياسة ممنهجة للتصعيد ورفع السقف التصعيد أكثر فأكثر. نخرج إلى فاصل ثم نعود نواصل.
2: إذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1,500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
5: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات؟

0: الشغل بالبيت، بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة. الحل بشغف شفا عامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
2: مسا رياضة، لأنه اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران، اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
3: هاي تقنية الفار خطورتها،
2: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وعلى السمع.
4: كونسرت مع الياس مرجية.
5: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني، كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
6: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
5: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
7: كتبت على ظهر علبة السجاير، ولما قرب معاد حبيبي ورحت أقابله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
8: الله قال لي
7: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
5: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السمع.
1: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
9: المنتصف مع فرات نصار.

0: طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بتجميد أوامر الحبس والإجراءات القانونية بحق العمال المتعثرين في سداد الشيكات والديون في ظل فقدان مئات ألاف العمال مصادر الدخل وارتفاع معدلات البطالة والفقر. ينضم إلينا سعيد عمران عضو الدائرة الإعلامية في الاتحاد العام لنقابة عمال فلسطين. أنا بك أخ سعيد.
1: تحيات إخلاص.
0: يعني هذا المطلب يعني تجميد ربما أوامر الحبس المقصود بالتوجه للسلطة الفلسطينية.
1: صحيح، هي يعني مطلب من الاتحاد العام لنقابة عمال فلسطين لحكومتنا الحكومة الفلسطينية بوقف أو تجميد أوامر الحبس ضد العمال المتعثرين الذين لم يتمكنوا من سداد ديونهم بسبب الشيكات المتراكمة عليهم والتي ترتبت عليهم بعد توقفهم عن عملهم.
0: نعم، وعمليا تجاوب من قبل السلطة ومؤسسات السلطة بما يتعلق بهذا التوجه؟
1: طبعا الحكومة تدرس الموضوع، الحكومة الفلسطينية وعدت في دراسة الموضوع أكثر من مرة وهي يعني تقوم في دراسة الموضوع، ولكن الموضوع ليس بهذه السهولة. ولكن إذا أردنا أن نحل هذا الموضوع يمكن حله بشيء بسيط، وهو أن إعادة العمال لأماكن عملهم، وإعادة العمال لأماكن عملهم بحاجة لموافقة من الحكومة في الداخل المحتل، يعني في من الحكومة الإسرائيلية، لأنه الذي يتحمل مسؤولية تعطل العمال عن عملهم هي الحكومة الإسرائيلية، الحكومات المتعاقبة على إسرائيل منذ 67 كانت تشغل ما نسبة 25% من الأيدي العاملة الفلسطينية، وبعد 7 أكتوبر لتقويض الاقتصاد في الضفة الغربية صادرت أموال المقاصة وأوقفت هؤلاء العمال الذين يعملون في الداخل.

0: المحتل عن عملهم وأوقفت تصاريح العمل، مع أنه هذول العمال فقط هدفهم كان العمل طبعا، وكانت رواتبهم الشهرية تقدر بمليار وثلاثمية وخمسين مليون شيكل. اليوم لما هذول الرواتب توقفوا، هذول العمال بعد فترة طويلة من هاي الفترة وهذا التوقف اضطروا لبيع الاستثمارات اللي كانوا مستثمرينها، خلصت مدخراتهم، اليوم صار عندهم التزامات وتراكم في الديون، فاليوم العامل بحاجة إلى أنه مين ينظر له، لأن وضع العمال أصبح سيء جدا جدا جدا.
1: والحل ربما أيضا يأتي من البنوك أو توجه من البنوك الفلسطينية؟
0: هو بصراحة الحل الوحيد زي ما قلت لك هو إعادة العمال الفلسطينيين لأماكن عملهم، لأنه ليس بالسهولة أنه حتى لو التوجه للبنوك الفلسطينية، هناك أصحاب حقوق يريدون حقوقهم المالية، وكل شخص ملتزم لآخر، يعني هذا ملتزم، العامل ملتزم لشخص والشخص ملتزم لشخص آني. فالحل الوحيد هو تدوير العجلة الاقتصاد وتحريك عجلة الاقتصاد وتشغيل هؤلاء العمال. ليش تشغيل هؤلاء العمال لا يمكن إلا في الداخل المحتل أو في الحكومة؟ لأنه لا يوجد بدائل في سوق العمل الفلسطيني، يعني لا يوجد أي بديل للعمال في سوق العمل الفلسطيني. هذول 280 ألف عامل توقفوا عن عملهم فجأة واحدة، ليس من السهولة إعادة تشغيلهم، فارتفعت نسب البطالة مرة واحدة، فأنت بحاجة لإعادة تشغيلهم في الداخل المحتل من أجل حل هذه الأزمة، علما أن حكومة الاحتلال حاولت استبدال العمال الفلسطينيين بالعمالة الأجنبية وفشلت في ذلك.
1: وعمليا من خلال التوجه الآن، هل سيؤثر ذلك وكيف سيؤثر؟
0: والله بصراحة إحنا يعني أنا شخصيا بتحليلي أو حسب ما شايف، أنا بأتوقع أنه ممكن الانتخابات اللي بتحدث اللي قد تحدث في إسرائيل قد تؤثر على عودة العمال أو عدم عودتهم حسب نتائج الانتخابات.
1: طيب حسن، نتابع سعيد عمران عضو الدائرة الإعلامية في الاتحاد العام لنقابة عمال فلسطين، شكرا جزيلا لك. بدأت الشرطة اليوم حملة لتطبيق القانون في كفر كنا بشأن استخدام الدراجات الكهربائية والتراكترونات وسط تحذيرات من احتجاز أو مصادرة المركبات المخالفة ودعوات للأهالي لمتابعة الأبناء. إسلام أمارة المدير العام لمجلس محلي كفر كنا، أهلا بك. سيكون معنا ربما إسلام أمارة المدير العام للمجلس المحلي كفر كنا حول هذه الظاهرة المقيتة والموجودة بشكل عام في البلدات العربية في القرى العربية، ولكن بالفعل يلاحظ من يسافر ويمر من كفر كنا بأنه يعاني من هذه الظاهرة، وهي ظاهرة خطيرة مقيتة ويجب متابعتها وملاحقتها ليس فقط من قبل السلطات الأهل، إنما أيضا من قبل شرطة إسرائيل، شرطة كفر كنا، ومحاسبة الأهل من يقوم باقتناء مثل هذه الآلات وهذه المركبات القاتلة والخطيرة لطبعا الأطفال، للأولاد الذين يتسارعون ويتسابقون بين المركبات بين الشاحنات بين الدراجات النارية، وبالفعل أمر خطير للغاية. ينضم إلينا كارم عبد الله ضابط الأمن والأمان في المجلس المحلي في كفر كنا، أهلا بك.
2: أهلا بكم جميع المستمعين.
1: يعني خطوة مهمة نحو بالفعل التغيير، هل بدأتم بها؟ انطلق المشروع؟
2: نعم، انطلق مشروع تنبيه وتحذير هام لأهالي طلابنا والشباب اللي في بلدة كفر كنا. احنا بالتنسيق المجلس المحلي، رئيس المجلس والمدير العام للمجلس المحلي بالتنسيق مع شرطة إسرائيل، شرطة كفر كنا ومدراء المدارس، أصدرنا منشور تنبيه وتحذير للأهالي، كما أحضرنا محاضرين من قبل السلطة الوطنية للأمان على الطرق اللي هن بيعطوا التوعية لأولياء الأمور. صرنا عاملين حوالي ما يقارب 5 محاضرات في المدارس مع أولياء الأمور، ومنشدد على هاي الظاهرة الخطيرة جدا إنه هو استعمال الدراجات الكهربائية بدون مسؤولية والتراكترونات الكهربائية. احنا قاعدين في الوسط العربي وبحدد في قرية كفر كنا، انت تعرف انه كفر كنا بمرق منها الشارع الرئيسي 754، وكثير في أزمة سير وهن يبقوا سايقين بين السيارات، وهذا الاشي مش بس عليهم الخطر اللي بيقودوا الدراجات، وعلى كل واحد بيستعمل الطريق. فالمنشور اللي أصدرناه إنه هدفنا إحنا مش معاقبة الطلاب، وإنما من

0: الحوادث قبل وقوعها ورفع مستوى الوعي والحفاظ على سلامة طلابنا وحياتهم. المسؤول اللي أصدرناه في البلد طريق المجلس المحلي، طريق المجموعات في الواتساب، عن طريق مسؤول دائرة التربية والتعليم.
1: وعمليا قضية الإنفاذ والتطبيق كيف ستتم؟ أيضا بالتعاون مع الشرطة من خلال المفتشين؟
0: الشرطة أخذت قرارات إلها من نفسها، عجت من اللواء ومن من المركز نفسه إنه في شكاوى كثير بتصل على خط 100 بجوز إن من البلد أو من برية البلد اللي مارين في البلد وبشوفوا هاي الدراجات كيف بسقوها على الأرصفة وبخطر على السائقين. يعني أنا صار متصل بي يعني بهذا الأسبوع اثنين، واحد اتصلت فيه بتقول لي إنه بدها الكاميرات اللي على الشارع الرئيسي لأنه في واحد خلع المرأة تبعت سيارتها، وحسب ما فهمت منها إنه المرأة لحالها بتكلف 6,000 شيكل، والقائد اللي قاد الدراجة الهوائية هرب من المكان. فيعني الشرطة اتخذت القرارات نفسها إن هي تكون تطبيق القانون، وإحنا وعينا الأهالي إنه تطبيق القانون عن يد الشرطة هو مش تابع لنا. هاي الشرطة هي إرجون لحاله بتاخذ قرارات، وإن بده يعملوا على الخوذة على الرخص على لوحة الأرقام كلها هاي اللي حسب القانون الشرطة بتطبق القانون. وهاي مبالغ، يعني خذ الخوذة اليوم اللي مش لابس خوذة 1,000 شيكل، يعني مبلغ لا يستهان به لشاب ولد عمره 10 سنين أو 12 أو 13 سنة.
1: وعمليا كيف الدعوة والتوجه للأهل من أجل التجاوب والتعاون معكم؟
0: احنا شايفين انه انا اليوم عملت زيارة في المدارس وشفت انه الدراجات الهوائية والتراكتورات اقل اكثر من 50% نازل، لانه كنت اشوف في الموقف تبع المدارس كثير دراجات وكثير تراكتورات. يعني اذا بتسألني اليوم في نبط 50% اقل، لانه الاهل صاروا يتوجهوا لاولادهم. وإحنا بنحكي لهم دائما يعني إذا الولد بده يبكي بالبسكليت بده الدراجة بده التراكتورون، خليه يبكي يوم يومين ثلاثة ولا يبتكوا عليه كل العمر لا سمح الله. فإن الأهل متفهمين هذا الشيء، والمحاضرين اللي جبناهن هن مهنيين، إذا بعرفت يعني رامي غبال، نبيل غراي، الأسماء اللي هن بيشتغلوا مع السلطة الوطنية للأمان على الطرق، بيعطوا محاضرات جدا شيقة وجدا مهنية ومؤثرة. على سمعت من الأهالي إنه المحاضرات هاي أثرت عندهم وكانت مفيدة إلهن عشان ينبهوا أولادهن من هاي الظاهرة الخطرة.
1: نشكرك كرم عبد الله ضابط الأمن والأمان في مجلس كفر كنا. شكرا،
0: أهلا بك.
1: نخرج إلى فاصل ثم نواصل.

0: زهلي مع فرات نصار.
1: شوفير الباص يجي ياخذ الولد بالضبط الساعة 8 إلا 5 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8 ونص 9 إلا، فإحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الأولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
2: إذا بتواجهوا أي مشكل مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل.
1: بعد ما توجهتوا لهين ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، فرجن يومين يمشي متأكير يعني ماشيين حسب اتفاق، وبتوجه لكم بالشكر الكثير كثير كثير، يكلم ايديكم يا رب.
2: ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 0461-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
0: يوم السبت الساعه 12 على راديو الناس.
3: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
4: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
3: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
5: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقب. مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
3: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
6: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
3: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.
0: برنامج ميكس مع ناصر طه.
7: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون، كل شيء جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة، أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات، وكل شيء جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة، كونوا معي في ميكس كل تنين ثلاثة وخميس من الستة للسبعة، معي أنا ناصر طه.
8: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
0: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

0: عدنا إليكم من جديد. شهدت مواقع التواصل الاجتماعي أمس موجة واسعة من التهاني في عقاب نجاح مئات الممرضين والممرضات المجتمع العربي في امتحان مزاولة مهنة التمريض، وسط إشادات بالإنجاز وحضور لافت للكوادر العربية في المجال الصحي. كمال دهامشي ممرض ومحاضر في كلية التمريض في الناصرة ومدير مركز الزهراء الطبي ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
1: أهلا بك.
0: يعني لكل هؤلاء هل يوجد أماكن عمل؟
1: أهلا وسهلا أخ فرات ولجميع المستمعين. المشكلة إنه يعني نبلش من الآخر، فيش ملاكات كافية لجميع الخريجين اللي تخرجوا في آخر خلينا نقول 10 سنوات 5 سنوات، في نقص حاد جدا وخاصة في منطقة الشمال نتيجة عدم وجود ملكات كافية تكنين، يعني خلينا نقول من وزارة الصحة للمستشفيات ولصناديق المرضى.
0: ومع ذلك الكثير من بنات المجتمع وأبناء هذا المجتمع يتوجهون إلى هذه المهنة وإلى تعليم مهنة التمريض.
1: نعم، يعني بوسطنا العربي أكثر المهن خلينا نقول اللي بيتوجهون للناس في مهن التربية والتعليم، المواضيع الطبية، التمريض، الفيزيوثرابيا، العلاج التجميلي وإلى آخره. يعني هاي المجالات بعدها مفتوحة يعني المجالات للعمل فيها، ولكن آخر المدة يتضيق يعني الحيز وقليل منهم اللي بلاقوا أماكن عمل. يعني أغلبهم بوافقوا يشتغلوا وظيفة جزئية، الأغلب يعني نسبة كبيرة من اللي بيشتغلوا في المركز في منطقة المركز، يعني بيسافروا بشكل يومي من الشمال إلى مستشفيات المركز، لأن مستشفيات المركز طبيعتها مستشفيات كبيرة وفيها ملكات يعني مقبولة وفيها طبعا علاجات متطورة ومركبة، وبطبيعة الحال عدد المرضى بيكون أكثر، يعني مشقة السفر بشكل يومي مش هوينة للممرض أو الممرضة اللي ساكن في منطقة الشمال. فمنشان هيك يعني هاي الإمكانيات الموجودة

0: لجميع يعني الخريجين وخاصة الخريجين اللي هن ساكنين في منطقة الشمال.
1: نعم، وعمليا من أجل حل هذه المعضلة، حل هذه المشكلة، ما الذي يجب أن يحصل؟ ربما يعني أن يتم إيجاد وخلق مثل هذه الملكات ربما في المراكز الطبية داخل البلدات العربية، يعني مركز الزهراء الطبي، حيان وغيرها، وهي موجودة يعني في عدة بلدات عربية مثل هذه المراكز. هل يمكن من خلال وجود هذه المراكز خلق فرص عمل؟
0: يعني الحل هو بده يكون حل جذري، يعني في نقابة الممرضين والممرضات اللي هن أعلنوا يعني كل سنة سنتين بأنه على نزاع عمل. السنة يعني أعلنوا في مدير اللي استدروت التمريض يعني أعلن على نزاع عمل، وهذا نزاع العمل كثيف اسمه المسؤول قال لك أنه ناقص 1200 ملاك في المستشفيات وصناديق المرض المرضى. والمشكلة كمان مش بس عدد الممرضين والممرضات في الشمال أو في المركز أو كل البلاد يعني عامة، وإنما يعني وزارة المالية بتعمل خصخصة لخدمات التمريض في المدارس، يعني بدها تحاول تعمل خصخصة وبدها تبعدها عن مسؤولية الدولة. هاي الخصخصة طبعا راح تضر في الملكات صناعة الممرضين والممرضات. واثنين، اليوم بيحاول يدخلوا عمال تقنيين، يعني الغرف العمليات اللي هي ملكات هاي وتكنين محل الممرضين والممرضات، يعني بده يصير عندنا تخصصيه مكشوره فيه اللي هو بده يشتغل في غرفه العمليات مع الطبيب والطاقم المفروض تكون ممرضه لتشتغل. طبعا الاستدروك او نقابه الممرضين والممرضات ترفض هاي الاجراءات، وأستهن يعني بتواصل مع وزارة الصحة. بالنسبة وزارة الصحة ووزارة المالية، المشكلة هي بالأساس أن وزارة المالية. بالنسبة للوسط العربي، يعني قديش بده يكون في عنا مراكز ليلية، يعني عدة مراكز، يعني بكل بلد بتلاقي لك مركز أو في بلاد تشبيها مراكز. نسبة يعني قبولها للممرضين أو الممرضات يشتغلوا في المراكز
1: قليلة،
0: عدد قليل جدا، يعني بتتعداش العشرات. المشكلة هي مش مشكلة عشرات، المشكلة مشكلة مئات،
1: لا أعتقد لا بل ألاف إن لم نبالغ.
0: الألاف، نعم أحسن، يعني عدد الممرضين والممرضات يعني بالبلاد كلها بواصل 90,000، يعني 70,000 منهم فوق يعني تحت جيل 67. في عدد الطلاب التمريض في البلاد 13,000 طالب كل سنة بتخرج بحدود بين 2500 إلى 3500. هذول 3000 خلينا نقول بدوروا على شغل، قديش ممكن لاقوا محلات شغل؟ يعني بنحكي عن آلاف خريجين كل سنة، آلاف خريجين، وكثير منهم بيستصعبوا. يعني بالنسبة لوسطنا، يعني ممكن يعني مستشفيات، فيش عندنا مستشفيات كثير، يعني المستشفيات الكثيرة الموجودة عندنا هي مستشفيات الناصري، يعني مستشفيات الناصري كمان هي محدودة في الملكات اللي هي ممكن تستقبل فيها خريجين عرب يعني من مجتمعنا، والباقي بده ينافي شغل في مستشفيات الشمال ومستشفيات المركز البلاد. مستشفيات الشمال بطبيعتها بتعاني من قلة ملكات لأنها بسموها بريفيريا، يعني اللي هي هناك
1: مناطق النائية،
0: النائية اللي وزارة الصحة ووزارة المالية يعني مش كثير بتخصصها وبكثير تهتم فيها ومستعدة تطورها وتضخ الميزانيات والملكات الكافية. فهنا في مشكلة يعني كبيرة، أنا حسب رأيي هاي مشكلة كبيرة ورايحين يعانوا منها في المدى القريب جدا وبالمستقبل. كثير من طلابنا بروحوا وتعلموا في كليات خارج الدولة، في جنين، في نابلس، في الأردن، وكثير في منهم بيحبوا مهنة التمريض، وبس يرجع لهنا يعني بيستصعبوا جدا انه يفوتوا يلاقوا محلات شغل في مستشفيات البلاد.
1: وضحت الصورة، نريد أن نشكرك على هذه المداخلة بكل ما يتعلق بهذا الموضوع. كمال دهامشي، ممرض ومحاضر في كلية التمريض في الناصر ومدير مركز الزهراء الطبي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: كشف باحثون إسرائيليون في الأمن السيبراني أن عن حملات احتيال تستغل محركات البحث وأدوات الذكاء الاصطناعي لزرع أرقام خدمة عملاء مزيفة، استهدفت حتى الآن 374 علامة تجارية بين بنوك

0: والشركات. أنس أبو دعابس محرر الشؤون التقنية في راديو الناس ومقدم برنامج صوت التك ينضم إلينا الآن. أهلا بك.
1: أهلا بك فرات والمستمعين.
0: كيف يتم ذلك؟
1: يعني حقيقة كل ما يتعلق في موضوع هذه الاصطيادات التي تحصل في الآونة الأخيرة نرى يعني أنها تتقدم كما هو يتقدم يعني الدفاع عن المنظومة في الإنترنت، كذلك يتقدم للأسف الشديد أيضا إمكانيات الهجوم السيبرياني، ونرى يعني أمرين يعني متوازيان يحصلان في الفترة الأخيرة. من جهة يعني احنا بنشوف انه الأشخاص او الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والاعتماد على الشات اصبح يعني بديل حتى لجوجل وبديل للفحص الانترنت العادي الذي كان يعني إمكانية البحث القديمة، واليوم الناس اصبحت يعني تعتمد كليا على شات جي بي تي، جيميناي، كلود وكل هذه الأدوات. وما يحصل في الفترة الأخيرة ان الكثير من يعني العصابات التي تحاول ان يعني تغري الجمهور عمليا تعبث بالبيانات التي تعتمد عليها ادوات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي نشاهد كل هذا الكم من العبث في هذه البيانات. نرى يعني هناك العديد من الشركات التي لها ارقام هواتف تعتمد عليها يعتمد عليها الجمهور للمراجعات وما الى ذلك، ومن هناك يكون في هناك اصطياد أكثر وأكثر.
0: وعمليا كيف يمكن أن يؤمن المبحر في هذا العالم نفسه؟
1: بالضبط هذا السؤال المركزي هنا فرات. يعني أولا يعني هذا الاعتماد الأعمى على يعني كل أدوات الشات والذكاء الاصطناعي لابد أن يكون يعني بشكل ذكي. من جهة نحن نعتمد على هذه الأدوات لصياغة مراجعات للشركات وغيرها، ولكن بالمقابل في كل ما يتعلق في الأموال وكل ما يتعلق في الدفع أو إعطاء حتى يعني بيانات شخصية لابد من التأكد أننا نتحدث مع الشركات نفسها. يعني نرى في الآونة الأخيرة خاصة يعني كل ما يتعلق في شركات السفر وشركات الطيران وما إلى ذلك، نرى هناك اتصالات لهذه الشركات، وهذه الشركات يعني أغلبها لا يمتلك حتى يعني أرقام هواتف داخل البلاد، وحينما يكون يعني رقم هاتف يعني مشبوه لابد من فحصه من خلال أدوات رسمية من خلال الموقع الرسمي لهذه الشركات وغيرها، وبالتالي عدم الوقوع في هذا الفخ من جهة. الأمر الإضافي طبعا هو يعني كل ما يتعلق في إعطاء تفاصيل بطاقة الاعتماد وما إلى ذلك، لابد من وجود أدوات رسمية. يعني غالبية هذه الشركات الكبرى لديها أيضا يعني إمكانيات للتواصل من خلال الإيميل والتواصل من خلال إمكانيات رسمية أخرى، وليس الاعتماد فقط على الاتصال الهاتفي. وبالإضافة طبعا هناك إمكانية للتأكد من خلال يعني أكثر من مصدر واحد حتى لو اعتمدنا على الذكاء الاصطناعي، فكثير من هذه الأدوات الذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي وغيرها يكون هناك لربما إمكانية للتعامل مع البيانات بشكل يعني غير سوي، ولكن بالمقابل من الصعب جدا يعني تعليق كل هذه الأدوات في نفس أرقام الهواتف. نشاهد أيضا فرات أمر مقلق آخر، تعتمد هذه الإصابات هذه العصابات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وهو عمليا بتشويه رسائل تصل إلى الجمهور. هذه الرسائل في يعني جزء كبير منها فيه أخطاء إملائية، فيه كثير من العوامل التي يعني يمكن من خلال التدقيق فيها معرفة أن يعني هناك احتيال أو هناك محاولة لتصيد إلكتروني. فكل ما يعني علينا يعني أن نفعل هو الانتباه لكل هذه التفاصيل. أحيانا من يحاول الاصطياد يغير حرف في اسم الشركة أو يغير يعني عمليا عنوان الإيميل، وبالتالي هذه الأمور يعني للأسف الشديد خاصة كبار السن يقعون في هذا الفخ مرة بعد أخرى، ولابد يعني طبعا للانتباه لها. وحدة السايبر في الشرطة يعني أيضا أصدرت يعني وتصدر تقريبا كل أسبوع تحذيرات من هذه الرسائل المزيفة التي

0: تحاول انتحال شخصيات وتحاول انتحال عمليا واجهات لشركات، فلا بد يعني طبعا من الانتباه إلى كل هذه التفاصيل. يعني بحالة أنه كان في هناك شك فغالبا هذا الشك في مكانه يعني في هذا المعتقد.
1: نريد أن نشكرك على هذه المداخلة أنس أبو دعابس، محرر الشؤون التقنية في راديو ناس، مقدم برنامج صوت التك. شكرا لك.
0: شكرا فرات.
1: أزل ليونيل ميسي الستار عن مسيرته مع منتخب الأرجنتين في ليلة وداع عاطفية أنها خلالها رحلة استمرت أكثر من عقدين بقميص التانجو. محمود أبو شيخة رابطة عرب لوغرانا ينضم إلينا الآن أو سينضم إلينا. نعم معنا محمود أبو شيخة، أهلا بك محمود أبو شيخة. معنا اهلا بك. ضليت للساعة 2 الفجر
2: الاربعة ليت
1: 2 لا انه 2 وكملت
2: صحيح.
1: كيف الشعور؟
2: والله شعور جدا صعب مليء بالمشاعر طبعا بعد 20 سنة من العطاء العظيم لميسي. نفتقد هاي اللحظات، نفتقد ميسي كميسي يعني بدون خلينا نقول الرجوع لأي ميول كروي، ميسي بظل هو أفضل من لمس الكرة في التاريخ. والشعور إنه وزير السعادة هذا اللي كان يقول هبة حلوة راح نفتقده جدا.
1: وعمليا يعني يعتبر الأسطورة برأيك هو الأفضل على مر التاريخ؟
2: الأفضل طبعا، لأنه مش بس على صعيد الألقاب إنما على جميع الأسعدة في الملعب يعني وخارج الملعب. هو كان قدوة للشباب وللأطفال وللكبار بتصرفاته وأخلاقه طبعا. والإشي الثاني اللي هو رؤيته بالملعب، كيف كان يلعب، كيف كان يوجد الحلول لوحده. ميسي متكامل يعني، فهذا الإشي اللي راح نفقده مش راح يجي بعده إلا يعني كيف كله أحب نادر يعني.
1: بكل ما يتعلق يعني الآن هو سيستمر مع فريقه في الولايات المتحدة، أيضا هناك من يتابع من خلال هذه المسيرة، ولكن من يتابع أيضا هناك من الواضح أنه لم يفقد البريق، لم يفقد اللمعان.
2: هي يعني ميسي كل لعبة ولعبة، حتى أنه صار وصل لجيل 40 كمان شوي، بس أنه قاعد بيعطي كثير يعني، بيعطي لمحات، بعطي أهداف، أشياء اللي هي ما زالت تثبت إنه العمر مجرد رقم. وكيف شفنا يعني ميسي واخد الطابة بمرق بين 3-4 وسجل جول، تاول اللي هو بعطي ضربات حرة مباشرة، يعني البريق بعده زي ما هو. وهو اعتزل بقمة عطائه مع منتخب الأرجنتين، يعني قبل كم شهر هو لعب نهائي كأس العالم بجيل 39 اللي هو مش مفهوم ضمناً إنه واحد زي ميسي بهذا العمر نسبية لكرة القدم إنه توصل النهائي أنت تأهل منتخبك، الإشي مش مفهوم ضمنا طبعا، لأنه بالآخر ميسي هو ميسي يعني ما بده الكد تعريف. البريق دائما موجود وأثبت إنه كرة القدم هي بالعقل مش بالقدم.
1: طيب نتمنى بالفعل التوفيق لميسي ولكل الرياضيين. شكرا لك على هذه المداخلة. أبرز عناوين هذه النشرة: الكشف عن هوية المحاضر في جامعة بر إيلان ولجنتان المتابعة والقطرية تخرجان بسلسلة خطوات بعد اجتماع طارئ، استياء واسع من تصاعد الاعتداءات بحق رجال الدين والأماكن المقدسة في القدس، والنيابة تقدم لائحة اتهام ضد مستوطن بصق على كنيسة، وطبعا قبل قليل الرقصة، تحدثنا عن الرقصة الأخيرة لليونيل ميسي. بهذا نصل إلى ختام هذه الساعة وهذا العدد من برنامج المنتصف. إلى اللقاء.

0: كونسرت مع علياء مرجية.
1: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
2: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفوا،
1: وكمان زاوية ولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
3: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
4: الله
3: ده
4: الله،
3: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
1: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
5: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
6: نزار كلينيك،
7: بشرتك تستاهل الأفضل.
8: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
9: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
10: مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي،
11: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لأومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على 55-22 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. قدمت نيابة العامة لائحة اتهام ضد مستوطن في 19 من عمره بتهمة إهانة الدين المسيحي بعد أن بصق باتجاه باب كنيسة في البلدة القديمة بالقدس. وبحسب لائحة الاتهام قام الشاب بذلك على خلفية كراهيته للمسيحيين والعرب. في حديثه لراديو ناس قال مجد الرشق حارس كنيسة حبس المسيح في القدس، قال إن حوادث البصق باتجاه الكنائس والمسيحيين تتكرر من قبل متدينين يهود، مشيرا إلى تسجيل حادثة مماثلة صباح اليوم.
2: والله بنتأمل إن شاء الله يكون في رادع، لأنه إذا يصير في رادع بس بخافوا، يعني كيف بيحكوا بالمثل العربي هذول بخافوا بس ما بسحوا. في الفترة الأخيرة في كتير بيمرقوا كتير من هون يهود ومتدينين بيبصقوا على الخوارنة، على الرهبات، على الناس متدينين بمشوا بضرب الصليب، حملين الصليب بتوقف على كل كنيسة بيشوفوها بتوقف عليها. لحديث اليوم الصبح كان برضو في نفس الشيء. والله هذا واجب الشرطة الإسرائيلية اللي مسؤولة على المنطقة، في كاميرات بكل الأماكن البلدة القديمة بتقدر تشوف لو كل واحد سوق وبتعمله لحد تهام بتحكمه. بس للأسف يعني قبل فترة نفس الشيء، أنا شكيت قبل 3 سنين على واحد وصورته ورجع بصق كمان مرة وصورته وحكم عليه يدفع غرامة 150 شيكل للأسف.
1: أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل فلسطيني وإصابة 14 آخرين بينهم 4 مسعفين إثر إطلاق نار واعتداءات نفذتها القوات الإسرائيلية ومستوطنون في سهل رامين شرقية الكرم. كان الهلال الأحمر قد أفاد باحتجاز القوات الإسرائيلية المسعفين ومصادرة معداتهم خلال الأحداث في المنطقة. أعلن وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو الملاجئ المحصنة في بلدات غلاف غزة مواقع تراث وطنية بموجب قانون الآثار استجابة لطلب عائلات ضحايا وناجين من الأسر. يحظر القرار هدم هذه الملاجئ أو إزالتها أو طلائها دون موافقة رسمية بهدف الحفاظ عليها كما كانت عقب هجمات 7 أكتوبر. قال مجلس السلام في غزة أنه يسعى لتوفير الظروف اللازمة لسلام دائم من خلال نزع السلاح ومكافحة ما وصفه بالتطرف في القطاع. أضاف أن ضمان أمن إسرائيل ومنع تحول غزة إلى مصدر تهديد لها يشكلان أساسا للمهمة التي أوكلها إليه مجلس الأمن وفق بيانه. أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 5 فلسطينيين وإصابة 11 آخرين خلال الساعات 24 الماضية، لترتفع الحصيلة منذ بدء الحرب إلى 74,250 قتيلا وأكثر من 175,000 مصابة. وقال الناطق باسم الوزارة إن معظم مستشفيات القطاع تعرضت للتدمير وأن الطواقم الطبية تعمل وسط نقص في الأدوية والمعدات، متهما إسرائيل بمواصلة منع الجرحى والمرضى من مغادرة القطاع لتلقي العلاج. أعلنت وزارة النقل اليمنية أن الحوثيين استهدفوا مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وعدد من الطائرات المسيرة بالتزامن مع تصاعد المعارك مع القوات الحكومية المدعومة من السعودية. وفي السعودية أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون شمالي العاصمة الرياض. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تقترب من حسم الحرب مع إيران وأن قدرات طهران على تصنيع الطائرات المسيرة ستزول قريبا. وقال نائبه جيدي فانس إن إنهاء الحرب يتطلب تقليص إيران قدراتها على تخصيب اليورانيوم بشكل كبير، فيما أكدت قطر استمرار وساطتها وتبادل الرسائل بين واشنطن وطهران. أحوال الطقس. يبقى الطقس اليوم أبرد من المعتاد خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع ارتفاع طفيف مقارنة بالأمس، أما الليلة فيكون الجو باردا نسبيا. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل زميلة روان شحوك سمعان في احتواء. في أمان الله.
0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثل

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: في مواضيع اللي مجرد ما نسمع فيها احنا كأهل منحاول نبعدها عننا، نصير نقول بيننا وبين حالنا بعيد الشر الله يبعدنا، أو هاي الأشياء ما بتصير معنا، ولادنا واعيين أو إحنا منتبهين عليهم، بس هل فعلا إحنا بعاد؟ يمكن أصعب إشي بهذا الموضوع إنه إحنا ما منحب نتخيل إنه ممكن يصير هيك إشي لإبننا، وعشان هيك مرات نختار ما نحكي عنه أصلا. أهلا وسهلا فيكم جميعا مستمعاتنا ومستمعينا، معكم روان نشحوك سمعان، بطل عليكم بحلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي برنامج احتواء. اليوم بحلقتنا رح نحكي عن واحد من أكثر المواضيع حساسية، ويمكن من المواضيع اللي كتير أهل بتجنبوا أصلا إنهم يفكروا فيها حتى. موضوعنا اليوم هو التحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال، ورح نحكي عنه مش بهدف نخوفكم، طبعا صرتوا تعرفونا، الهدف الآخر نزيد وعينا، لأنه الوعي جزء أساسي من الحماية. وضيفتنا اليوم مش جديدة علينا، هي كانت معنا بالحلقة الماضية وشاركتنا بكل صدق تجربتها كأم لطفل عنده توحد، وحكت لنا عن رحلتها وعن الكتاب اللي كتبته، الكتاب الرائع في ظلال الظلام. واليوم بتجع معنا من زاوية تاني تماما الست تريزا شوفاني زيتون، عاملة اجتماعية ومستشارة زوجية وأسرية وأم. وبحلقتنا معها رح نحكي عن التحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال، كيف ممكن نفهمه، ليش ممكن يكون أقرب من شو منتخيل، وكيف إحنا كأهل بنقدر نرفع وعي أولادنا ونحميهم بدون ما نزرع فيهم الخوف. تريزا أهلا وسهلا برجعتك معنا ببرنامج احتواء.
2: الله يسعدك
1: تريزا. لما نيجي نحكي عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال، كتير من الأهل ممكن أول ما يسمعوا الموضوع بيقولوا بعيد الشر، أو هذا الموضوع إحنا بعاد عنه، وكأنه الاعتداء إشي اللي هو بعيد عن بيوتنا وبعيد عن مجتمعنا. من خلال تجربتك، هل فعلا إحنا أبعاد عن هذا الموضوع؟ وإذا بتقدر تشاركينا أمثلة من الواقع لحتى نقدر نوصل أكتر الفكرة.
2: بدي أحكي شغلة جدا مهمة، في كتير أهالي من خبرة سنين أنا إلي في الحقل فوق 20 سنة مش واعين إلها. التحرش والاعتداء ببلش في البيت، في كتير عائلات اللي عايشة هذا الإشي على مدار سنين، بعرفش هن بدونش يحكوا على العلن، بدونش يعترفوا بالإشي، بدونش يشوفوه من قريب، بدون ينكروه، هذا إشي بيرجع إلهم. بس التحرشات والاعتداءات الجنسية عايشة بين البيوت وبالعائلات وبالحارات وبالبلاد، يعني مجتمعنا إحنا، مجتمعنا العربي أو أي مجتمع، هاي الظاهرة موجودة. إنه نخفيها ما بنفع، لأنه أضرارها النفسية والاجتماعية والجسدية صعبة جدا للمدى القريب والبعيد.
1: طب لما نيجي ننبه ولادنا بنقول غريب، دير بالك من الغريب، هاي الكلمة بشي محل، انه احنا فيش ناس غربة حوالينا، او ابني ما بشوف ناس غربة بتطمن بشي محل. ليش فكرة الغريب مرات بتعطينا احساس زائف بالامان؟
2: هذا بلش لك من الاخر. الابحاث بتقول انه نسبة الاعتداء، التحرشات والاعتداءات الجنسية اعلى بقلب العائلة من اشخاص اللي المعتدى عليه بيعرفه، شخصية بيعرفها. يعني الغريب ممكن يكون بشي مرحلة بشي محطة أرحم من شخص عايش في قلب العائلة، العائلة الأساسية أو الموسعة، تمام؟ فالخوف هو دائما موجود، والرهبة دائما موجودة عند الأهل. أحسن ما نظلنا خايفين من الغريب أو من القريب. بكل الأحوال إحنا لازم نوعي أولادنا على التربية الجنسية الصح. بلش بقلب البيت نوعيهم. الولد من جيل 0 وأشهر ببقى

0: انا بتفهم
1: وخجل
0: وخجل انا انا بتفهم الاهل, بس يا عم احنا عم نحكي عن ولد عمره اشهر عم بحاول تعرف على جسمه,
1: او حتى كم يعني عم نحكي على اولاد كمان اللي هن عمرهم سنه او
0: بالضبط يعني بيعرفوش اشي. واحنا بنعرف كمان ابحاث بتقول جيل المراهقه الاول ببلش عند الطفل العناد, وانه يبلش يستقل وياكل لحاله وبدوش هيك وبدوش هيك, هو جيل 3 سنين مش جيل 10 سنين و11 سنه كيف احنا ما بنعرف. فالولد من جيل صغير لما بلش يمشي بلش يستكشف قدراته بلش يحكي يعبر, فهو من جيل صغير بحب يتعرف على جسمه, بتبلش عنده تساؤلات على كل إشي مش بس على مواضيع الجنسية, على كل إشي بالدنيا. فكثير مهم إحنا نكون مصغيين اليوم, مش بحاجة إحنا كأهل نكون معنا شهادات دكتوراه ولا شهادات اختصاص عشان إحنا نجاوب أولادنا على أسئلة بسيطة.
1: ترزي إحنا رح نحكي أكتر على قصة التوعية وقديش مهم إحنا كأهل وشو رح نعطي أدوات بالآخر. مهم نطلع الأهل والأجداد والجدات مع أدوات
0: صحيح,
1: بس بدنا نفرجي إنه هذا الإشي واقع وهذا الإشي موجود. إذا بتقدر صحيح. تعطينا مثال أو اثنين لحتى نوضح شو المقصود, إنه هل فعلا الإشي موجود بمجتمعنا لحتى نوصل الفكرة.
0: في كتير حالات اللي أنا يعني كنت موجودة لما كنت أشتغل في مجال علاج التحرشات والعادات الجنسية من 10 سنين, من أكثر من 10 سنين, في حالات اللي الأب اعتدى على بنته, في حالات الإخوة بين بعضهم كانوا يقيموا علاقات جنسية والأهل بيعرفوش لأنه الإخوة موجودين في قلب البيت بالساعات لحالهم. في كثير اعتداءات جنسية صارت من قبل العم على بنت أخته أو بنت أخوه. في كثير حالات اللي كمان ضج العالم فيها كلها الجد اللي اعتدى على حفيدته عمره 3 أشهر. ففي حالات اللي هي جدا جدا صعبة ومقززة. كمان في حالات اللي أنا كمان رافقتها أبو اعتدى جنسيا على بنته, بنته جابت ولد اللي هو مش معروف شو هويته, هل هو أخوها ولا ابنها. فالحالات اللي منعالجها حالات جدا صعبة. إحنا كأخصائيين اجتماعيين أو معالجين في هذا المجال, إذا لما منرافق العائلات على مدار سنين اللي اكتشفناه إنه الحالات اللي بتصير فيها اعتداءات وتحرشات جنسية هي للأسف ما فيش وعي, وفي كثير أدوار غير مفهومة في قلب العيلة. هو الأهل بالآخر فيش حدا من الأهل بحب إنه ابنه يتعرض لتحرش واعتداء جنسي. كل الأهل بحبوا أولادهم يتجوزوا يربوا بأفضل صورة, يمرقوا المراهقة بأفضل صورة ويجوزوهم ويفرحوا فيهم. بس في كتير عادات في مجتمعنا العربي للأسف ما بنحط النقاط والحروف عليها من جيل صغير. أعطيك مثال, زي ولد نزلت قبل كم من يوم عن بوس عمو ولا إشي. من جيل صغير بنعود أولادنا يحكوا كلمات بذيئة ونضحك عليها من جيل صغير. أنا بحكيك عمر
1: صح
0: سنة سنة وبنضحك عليه,
1: بنعود سبله أو اعمل له هاي الحركة وبصيروا يضحكوا عليه,
0: اضربه عضه بلم أخذ أبزق عليه. أنا بحكيك على أولاد عمر 10 أشهر يعني ستوب وين انتوا رايحين. يعني أحسن ما تعلم ابنك يحكي كلمة حلوة وتكون مثال لإله, بعلموه مسبات. طب ولد من جيل صغير بلش يتعود وبكيف عليه بسفقوله دار السيد ودار عم كل العيلة بتكون موجودة يقول هيك وقول هيك. أنا كمان اليوم بنت 44 سنة بس هقوله حتى وبزقفول الكل. طب أنا شو عم بعطي الولد, شو عم بعطيه؟ ومع الوقت لما أنا بدي أحاول أعمل له ستوب ما يقعدش بصير يسيب لمين مكان الولد, بصير يسيب كل ما يطلع محل, بصير يأخذ المسبة إشي حلو ويلفت النظر فيه, بصير يطلع فيه برا
1: لأنه مش فيه على مش هذا الإشي أخذ تعزيز عليه,
0: بصير يقول لكل حدا هاي الكلمة, بصير يطلعوا الأهل إنه يعني احكي معاه. وفي حالات وصلت لمراكز الشرطة ولمراكز الخدمات الاجتماعية اللي أنا كنت أشتغل فيها سابقا, اللي الأهل كانوا يضربوه ضرب مبرح للولد إنه عم بحكي هالكلمة. طب ما انت علمته اياها يا حبيب قلبي, انت علمته اياها اسا عشان صار يستعملها بره, ما هو بيعرفش ابنك, ما هو صفحة بيضة. اذا انت اليوم كأبو وكأم مش عارفين شو الصح من الغلط, باخذ ارشاد. اليوم كل الناس معها تلفونات وتشات جي بي تي بيستشيروه على كل كبير وصغير.
1: صح,
0: احسن تستشير تشات جي بي تي
1: كيف بدك تشتري, بدك تشتري سياره,
0: بدك تشتري سياره وعلى اي بلاد برا بدك تطلع, استشيره كيف انا اربي ابني صح وكيف ابلش خطوات صحيحه معاه.
1: مليون
0: اساله مش غلط,
1: مليون بالميه.
0: واللي فاتحين جلسات عشق وغرام مع تشات جي بي تي والأهل عايشين على مظاهر
1: للأسف على الريلز. يعني بقول لك أنا بطلع على محلات, اسمعي كلياتنا بنمسك التلفونات أو معي حدا اللي هو
0: أنا أول واحدة بمسك التلفون,
1: كلنا بنمسك التلفونات
0: طبعاً.
1: بس بتطلع لبرا بتشوف حتى الأب قاعد مع ابنه, التنين قاعدين عم بقلبه بريل.

0: جيمز قبل كم يوم كنت بمحل ويابا شوف شوف شوف وتنفش تواصل بيناتهم بالمرة وبتحس انه العالم عم بضيع في هذا الجهاز اللي هو زي ما انتوا قلتوا بنقدر نستغله بطريقة اللي هي جدا منيحة يعني صحيح. في ايجابيات كتير كبيرة للتليفونات
1: صحيح.
0: بس للأسف احنا عم ناخذ الاشي لمحل اللي هو جدا غلط والتليفونات رح نحكي وتأثيرها على كل ما يتعلق بالاعتداءات الجنسية كمان لانه لها دور كتير ممكن يكون كتير كبير بالاخص اليوم بعصرنا هذا
1: صح.
0: تريزا ليش ممكن طفل يتعرض لموقف معين وما يشارك اهله فيه؟
1: لانه في عندنا مشكله انه الاولاد بتخاف بتعلق من الاهل، الولد ما بيشارك لانه بخاف من جوا اهله يعاقبوه او يحطوا اللوم عليه، فاحنا دورنا كاهل كل وقت بمراحل حياه الولد نرافقه بالشكل الصح، نكون اصدقاء له، يعني اعطيه مساحه يسال، ناخذ ونعطي معاه، بخاف الولد من العواقب ينضرب يتعرض لموقف
0: كمان
1: من هو اللوم بودي
0: يعني ليك عملت لقيك لقيه سويت هيك
1: مش بس أو... هيك بفوتوا الولد الولد كيف نعرف احنا الولد اللي بيشارك وما بيشارك؟ من جيل صغير الولد بصير يحب يشارك، لما من جيل صغير ما بيشارك وفي دائما في هيك ديستانس مسافه بينه وبين ابوه او امه، بالعاده بيشاركوا الام الاولاد، فمن هون احنا بنعرف انه العلاقه فيها شيء مركب. فكثير مهم احنا كاهل اذا بنشوف اولادنا ما بيشاركوا نشجعهم يشاركوا بكلمه طيبه، بعزوم صغيره، بفعاليه مشتركه، بطاقات حلوه، رحله حلوه، نتقرب منهم واولادنا بالاخر هذولا، عشان هيك الاولاد ما بتشارك لانه فيش مساحة مشتركة بينه وبين الأهل، بكون في بعد.
0: مهم جدا نكون إحنا إلهم الأذن الصاغية وما يروح يدور على حدا تاني برا اللي ممكن يرشدهم.
1: يا ويلة يا ويلة على هالنقطة يا روان، شوفي عندي أحكي أنا مين عند رب أولادنا
0: بالقسم التاني رح نحكي. طيب تريزا شكرا لك على المشاركات، بفكر وضحتي الأشياء رح نحكي عنها أكتر لقدام، بفكر كمان خلتنا نشوف الموضوع من زاوية أقرب للواقع، ويمكن أهم إشي نطلع فيه من هذا القسم إنه الاعتداء مش موضوع لازم نعتبره بعيد عنا أو نحكي عنه بس لما يصير إشي، للأسف
1: طبعا
0: الوعي لازم يبدأ قبل بعد الفاصل. رح نكمل نحكي عن دورنا كأهل وين وكيف نبدأ نعلم أولادنا عن أجسامهم وحدودهم وكيف وقديش مهم إنه إحنا نبني معهم علاقة آمنة تخليهم يعرفوا إنهم يقدروا يجوا ويحكوا لنا ويفتحوا لنا قلبهم. فاصل قصير وراجعين.
2: بالإذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء الفاذ.
5: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777.

0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
1: احتواء مع روان شحوك سمعان.
2: بعد كل اللي سمعناه بالقسم الأول، السؤال الطبيعي اللي ممكن يجي على بال كل أم وأب هو: طيب إذا الموضوع مش بعيد، إحنا شو بنقدر نعمل؟ لأنه إحنا ما بدنا نربي أولادنا وهم خايفين، بدنا نربيهم وهم واعيين، والوعي ما بيبدأ بعد ما يصير موقف، الوعي بيبدأ من البيت، بيبدأ من عمر صغير ومن التفاصيل اليومية اللي أحياناً بنفكر إنها بسيطة وما بنحكي عنها، بس هاي التفاصيل هي اللي بتعلم الطفل كتير عن جسمه وحدوده، عن الأمان. أهلا وسهلا فيكم جديد مستمعاتنا ومستمعينا، ومكملين معكم حلقتنا من برنامج احتواء. بحال ما كنتوا معنا بالقسم الأول، بنصحكم ترجعوا تسمعوه على تطبيق ناس، لأنه حوارنا مع تريزا فتح لنا باب جدا مهم، وحاولنا نفهم ليش الاعتداء الجنسي على الأطفال مش موضوع بعيد عن مجتمعنا، وحكينا كيف ممكن الطفل نفسه ما يكون فاهم إنه اللي صار معه كان إشي غير مناسب. ضيفتنا اليوم هي ست تريزا شوفاني زيتون، عاملة اجتماعية ومستشارة زوجية وأسرية، ورح نكمل معها اليوم من السؤال الأهم: كيف نقدر نحمي أولادنا قبل ما يصير الإشي؟ تريزا برجع برحب فيك من جديد معنا بالقسم الثاني. بدأ أبدأ من أبسط نقطة، إذا بدنا إحنا نحمي أطفالنا، أكيد إحنا ما بدنا نجي نستنى للحظة اللي بيصير فيها الموقف إنه ابني يتعرض لاعتداء، بدنا نحكي معهم من قبل. طيب بدي أعطيك مثال. أنا قبل فترة كان في عندي ضيفة اللي استضفتها، ست ياسمين حارب، رائعة جدا، كمان حكينا عن طرقنا لهذا الموضوع. في أمي تواصلت معي وحكت معي كمان على السوشيال ميديا، تحكي لي بتقول لي إنه بنتها راحت عند صديقة لإلها وشاركتها بعد مرور فترة طويلة من هذا الموضوع، بس فتحت لها قلب عيودات، بتقولها إنه ماما بدي أحكي لك إشي. البنت سألتها إذا بتحط إيدها بمحلات معينة وليش بتحطيش وكل هالأمور، عم بحكيك على بنت اللي هي صغيرة، وبتقول لي إنه قالت لها إنه صارت صديقتها تحط إيدها وهي تحط إيدها عند صديقتها، يعني يلمسوا جسمها محلات ومواضع اللي هي حساسة. فالأم يعني أخذت الموضوع بكتير
3: حساسية
2: وخوف وتوترت، وما عرفت كيف إذا تصرخ ولا. فهذا الموضوع جدا مهم، فالأم ما كانت حكي مع بنتها هذا الموضوع من قبل وصار الإشي، فإحنا بدنا نكون واعيين من قبل ما يصير هذا الإشي.
3: حلو، أنت إسا عم تحكي على مربط الفرس. مربط الفرس اليوم العيلة نفسها اجتماعيا كيف صار مبناها. أنا وياكي اتربينا، جيلنا، أنا أكبر منك بس أكيد جيلك اتربى، بتروح من المدرسة بتشوف أبوك وأمك في الدار، بتعرفي شو على الأقل أمك موجودة في طبخة جاهزة بتاكلي بتتمتعي بتكيفي، أول ما تفوت على الدار شو طبخة يما، وينك يما، بتسألي سؤال، بتشمي ريحة الطبيخ، تغير أوعيك، بتجي تتغدي زي البنت الشطورة والأمورة، بتقوم تدرس دروسك وبتلعبي مع أولاد الحارة أو شو عندك فعاليات ونشاطات. صح؟
2: صح.
3: أنا هيك ربيت. جيل اليوم شو عم بربى؟ هذا ما بيقول إن التحرشات موجودة من قبل، لا موجود، بس التحرشات والاعتداءات الجنسية بتبلش لما العيلة بتطلع عن الأشياء الأساسية اللي هي إنه نربي أولادنا على الأشياء الصح. اليوم الولاد عم تتربى بشكل عشوائي، كل يوم الولد عم بتربى بكون محل، مرة بكون هون، مرة هذا بروحه، مرة هذاك مش فضيله، مرة هذاك هيك. الولاد عم تعيش بعشوائيات، صح. الموديل العائلي انه الام تكون موجوده لما الولد يروح مش موجود تقريبا صار معدوم اليوم. وقبل فتره كمان كتبت عن هذا الموضوع, كتبت عنه بوست وكتير تمسخروا عليه انه انا بعدنا عايشه بالعصر الحجري. في واحد بعثت بتقول انت ترى عايشه بالعصر الحجري, لانه كتبت انه انا من الاميات, انا بعرف حالي ربه منزل. ربه المنزل اليوم هي الأساس للبيت, هي الأساس للأولاد. اليوم إحنا عم ندور كيف نجيب مصاري أكتر وكيف نطلع مشاوير أكتر.
2: للأسف
3: مش عم ندور إنه إحنا هذول الأولاد إحنا جبناهم على الدنيا, إذا كان ولد أو اثنين أو عشرة, كيف يروحوا يشوفوا في استقرار عائلي, إنه في إلهم محل خاص يروحوا عليه, في بيت, في غرفتك, في أمك تكون موجودة, في طبختك, في صحنك, في كرستك عم تستناك. مش كل يوم الولد تشنطت هون مرة

0: وقع عند هذا مرض اكبر روحهم الاولاد اليوم حتى عم بروحوا عند ناس اللي بالشارع بتلاقيهم فايعين.
1: بدي اقاطعك شوي, احنا هنا كمان ناخذ بعين الاعتبار انه في ناس لظروفها خليها تضطر انها تشتغل.
0: انا اولهم كمان كنت بهذا المحل خيطه,
1: هذا الاشي جدا طبيعي. بس انا السؤال تبعي لما الام تروح شو اللي عم بيصير؟
0: القصه هون مش انا من الاميات كمان على مدار سنين بشتغل وظيفه كامله,
1: انا كمان نفس الاشي كمان كنت اشتغل الى الساعه 3 اروح.
0: القصه مش إن إنه الولد لما بروح إحنا عم نربي أولاد اللي بيعرفوش شو معنى طبخة بالبيت, بيعرفوش شو معنى لمة عيلة, بيعرفوش شو معنى إنه أنا أكون إلي مساحة الخاصة. هذا أنا عم بحكي عنه, هاي ظاهرة جدا خطيرة.
1: هذا اللي نوصله إنه إحنا إحنا مش ضد إنه الأم,
0: لا أنا مش ضد, أنا كمان بحتاج. أنا على مدار سنين يعني تيجي عندي بيبي سيتر وكمان أولادي أنا أحطهم عندي مع,
1: بس لما نكون موجودين نكون فعلا موجودين, هذا اللي نوصله إحنا.
0: ومش بس موجودين, القصة مش تكون موجودين, نكون إحنا عارف الولد نربي الأولاد إنه في حالات ممكن هذا النهار انت تكون مثلا عند ستك مثلا من الساعة كذا للساعة كذا, بس عارف الولد بروح البيت عند امه بعد ساعة معينة. احنا انا عم بحكي عن ظاهرة خطيرة, الولاد عم تتربى بعشوائيات, مش مهم بس عشوائيات قبل المدرسة بعد المدرسة بحالات اجتماعية اخرى بمناسبات اخرى بشكل عام. فمصطلح العيلة عم بأخذ كثير صور خاطئة, فلما الولد عم بعيش صورة خاطئة فالخطأ نفسه عم بيصير يعطوه شرعية. حتى كمان اليوم الظواهر عم نشوفها إحنا, ظواهر اللي من جيل صغير بنحط البنت بحضن ناس غريبة, أقعد بحضنه بحبك عمو, بتموت عليه لعمو شوفي عمو, كمان إنه يبوس من جيل صغير حدا غريبة غير أبوها وإمها, ويعني السيد والست والناس عن جد القريبة إلها للبنت أو للولد. فبصير لما بتربى كمان على أكثر من إيد أكثر من حدا بيقول له اعمل وساوي, كمان هاي ظاهرة جدا خطيرة. فكل هاي مع الوقت لما الولد بتربى على الغلط, فالغلط بصير زي كعبول عم تكبر إنه مسموح أنا أكون هون, مسموح أكون هون, فمنصير نحس الولد كيف إنه عم بمرق إشي غلط من تصرفاته. يعني أنا بحكيك على أولاد اللي اليوم مفروض يكون في عنده انضباط مثلا نفسي أو انضباط كمان سلوكي من جيل لا تنقول 3 سنين وفوق, مفروض تبلش الولد يأخذ دور, يعني دور اللي عم بيكبر عم بينمو. فلما أنا بشوف ولد اللي بجيل 3 سنين وفوق فيش عنده انضباط سلوكي, فيش عنده انضباط كلامي, فيش عنده انضباط بكثير أمور أخرى اللي هو مفروض يكون ولد عادي, فهاي مفروض يضويلي أنا ضي أحمر عند الأهل إنه في إشي هنا إحنا كأن لازم نبهله. مش المحل مش روح لما حال إعداد أجنسي لا, بس هاي التصرفات هاي تضوي ضوء أحمر عند الأهل ممكن تأدي لأشياء اللي هي أصعب من هيك, مش بس تحرشات لأشياء أخرى. المشاكل السلوكية بترافقها كمان صعوبة في النوم, صعوبة في التركيز, صعوبة في الدراسة لقدام, بكثير أمور. تمام, كثير مهم الوعي. كمان كثير في عائلات اللي هي حتى بتكون ام في قلب البيت الباب بظلها مفتوحة, عايشين بإطار عيلة والطالع والنازل فيش رقيب ولا حسيب عليه. كمان هاي ظاهرة خطرة كمان لازم احنا كأمهات ننبه لها, مين فوت مين بطلع على بيوتنا لما احنا عايشين فوق بعض وعيلة كبيرة 3 و4 إخوة يكونوا فوق بعض وكل هاي الأمور. هاي ظروف تسمح وبتنمي بداية التحرشات في قلب العائلة. أنا عم بحكي
1: طيب مرات الأهل بفكروا أن التوعية معناها أنه نحكي مع الطفل عن التحرش بشكل مباشر دغري, نيجي نحكي ونفتح الموضوع, ويمكن بيستصعبوا هاي الفكرة, ما بيعرفوا كيف يتوجهوا كيف يحكوا. كيف ممكن تكون التوعية اليومية؟ إحنا بنحكي بشكل يومي, أبسط من هيك يعني أنا شو ممكن الأهل يحكوا؟
0: أنا كأم أنا شو مثلا بعمل مع أولادي؟ أنا عندي بنت اللي هي اليوم واعية وعندي ولد مع حاجات خاصة, بوصله الرسالة بطريقة خاصة, كمان مش كل إشي هو كمان بفهمه العادي علي. من جيل صغير نعود أولادنا يلبسوا كل واحد بأوضته, بدي غير أوعيه بالأوضة مش قدام الناس. أعطيك مثال ثاني, أنا مرة كنت ببركة قبل بهاي الصفية يعني, فاتت بنتي انصدمت وطلعت, بقول لها إيش في ماما؟ بتقول مش قادرة أفوت. بقول لها إيش في يما؟ بتقول في 8 بنات مجموعة شلحات للآخر وأنا بس أشوف هيك شوفي, وقاعدين تحمموا مع بعضهن. البنت انصدمت يعني, بمعنى انه يعني هذا محل عام ومرات بفوتوا شباب. فالتوعية انه انا من جيل صغير اوعي ابني يفوت يشلح اوعي غير اوعي, اذا كان في المدرسة بدي يفوت على الحمام, بدي يكون في البيت, بدي يكون عند حدا من العيلة, بدي يكون في مسبح ياخذ شنطته يفوت بقلب الحمام بعد مسكر الباب يقفله حاله غير اوعي, ممنوع حدا يشوفه. من هون بتبلش الوعي. فالأهل اليوم كمان لازم يكونوا واعيين بهاي الشغلة. تغيير البامبرز كثير بقول لك

0: لا ايش ما هو ولد وهو بنت وهذا كذا. لا عمي كمان من جيل صغير انا بهذا الكتاب حكيت حتى على هاي الشغلات الوقايه بتبلش من جيل صغير.
1: الكتاب اسمه نكبر بامان.
0: نكبر بامان هو دليل بيحكي عن تربيه جنسيه العاديه وكمان وقايه من تحرشات والاعتداءات الجنسيه. فكمان من جيل صغير احنا نحترم خصوصيه الولد. لما احنا من جيل صغير نحترم خصوصيه الولد، الولد بنمو على هاي الفطره. من جيل صغير من تغيير البامبرز، من الرضاعه نفسها، من تغيير
1: لمسات كمان. يعني في لازم نعرف الولد عن جسمه، اللمسات المسموحه والجسمات واللمسات اللي هي
0: بالضبط ايش اللمسات
1: المقبوله والغير مقبوله.
0: غير مقبوله شو يعني؟ اذا انا حاسس انه هل كل حدا بيجي بسلم عليه هل لازم اعبطه وابوس ولا كيف؟ كل هاي الشغلات مش الاهل بحاجه انه يقعدوا مع الولد ويشرحوا له بكلمات بسيطه.
1: واليوم في قصص كمان تريزا اذا الاهل
0: طبعا كل مجموعه كشكش و بتجنن رائعة جدا، اللي هي كمان عملت بطريقة كتير حلوة اللي فيها في طبعا الحفاظ بالطريقة الصحيحة والآمنة، وكمان كيف أنا أحمي جسمي إذا كنت بالحمام إذا كنت بالروضة وبكثير محلات كيف أحافظ على حالي. أقول لك شغلة، عادة التحرشات بتبلش وينتا وحكيتها ببودكاست سابق، في كتير حالات بتبلش تبين في الروضة. ولد ابن 3 و4 سنين ببلش يفوت على الحمام مع ولد غيره بلحقوا ممكن هن يلعبوا بزاوية البوبوت، ببلش يحاول يشلحوا ويفحصوا ويرفع له أوعية.
1: هذا حب استطلاع اللي هو حسب تطور، يعني حسب التطور انه الولد بده يكتشف جسمه.
0: بس لما يصير
1: طبيعي
0: بس
1: اما لما ما ياخد الأجوبة والاهل مثلا اذا بده يجي يسأل سؤال.
0: احنا عم نحكي عن حالات اللي فيها تشليح ومحاول انه يلمس جسم
1: هذا
0: غيره.
1: ايش ما هو كيف الولد وصل لهون؟ هذا اللي عم بقول لك اياه.
0: هذا هو
1: لما هو حاول انه يستكشف جسمه بالبيت الاهل منعه، مش انت قلتي بالبيت انه الولد
0: ممنوع ووا
1: وهذا اللي عم بقول لك
0: اياه.
1: هو وصل لهون لانه حب استطلاعه
0: صح.
1: يعني ما حدا اشبع له فضوله
0: صحيح.
1: ما هذا اللي عم بقول لك اياه انه لما هو وصل لهون هذا الاشي مش صحيح بالمره، بس صار لنتائج اشياء
0: صحيح.
1: اللي هي الاهل خوفهم وتوترهم وخجلهم انه يحكوا هذا الموضوع.
0: ومش بس هيك يعني كل اللي قلتيه صح، بس بالأساس كمان كثير مهم إحنا أولادنا بالآخر هي أمانة برقبتنا. من جيل صغير أنا من هاي المنصة الحلوة والمتواضعة بوصي كل أب وأم وكل إنسان اللي هو مسؤول عن قاصرين، علموهن الحدود الصحيحة من جيل صغير. أنتوا هيك بتحموهن للمدى البعيد. مين مسموح يفوت معاه على الحمام بأي جيل؟ كل وقت نتحاور معهم، هذا جسمك إلك، جسمك حلو. كمان نخلي الولد إذا بده يلمس جسمه بده، يعني الأولاد من جيل صغير كمان بتبلش عندهم ظواهر، الأولاد خاص ناس كمان ظواهر معينة اللي بجسمهن بأعضائهن. كمان نعطيهن شو عم بصير معهم، نشرح لهم بكلمات بسيطة هذا جسمك بصير معك تغييرات كذا وبصير معك كذا. هذا كمان أنا كمان ذكرته بشكل كثير حلو ومرتب كمان في الدليل، اللي كمان إحنا أنا كمان كان هدفي بالآخر من الدليل إنه أوصل أدوات للأهل بطريقة مبسطة ومش معقدة، وكيف يأخذوا ويعطوا مع الأولاد بنفس الوقت كمان هن يتثقفوا
1: حلو
0: وكيف يجاوبوا.
1: حلو يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك.
1: واللي بده يحصل على هذا الدليل تريزا كيف بيقدر يحصل عليه؟
0: نشكر الله، يعني فيش حدا بيعرفنيش، كله ممكن
1: على السوشيال ميديا بيقدروا يعملوا.
0: ممكن نكتب تريزا شوفان زيتون كل بلاقيه، يعني اذا كان على الفيس او على الانستا او على جوجل كمان.
1: يعطيك ألف عافية تريزا، شكرا لك، لانه يمكن اهم إشي بالتوعية اننا ما نستمر لحد ما يصير إشي لحتى نبدا
0: صحيح.
1: نحكي ونوعي الطفل اللي بيعرف جسمه وبيعرف حدوده واللي بيعرف انه اهله رح يسمعوا اهم اشي ويحموه، بيعرف انه عنده اساس مهم جدا من الامان. بعد الفاصل رح نروح لجزء الاصعب، اذا الطفل حكى او اذا الاهل حسوا تريزا انه في اشي مش طبيعي كيف مهم انهم يتصرفوا، شو لازم يحكوا وشو مش لازم يحكوا. رح نحكي طبعا عن مواقف اللي هي واقعية، فراجعين نكمل معاك فاصل قصير ونرجع.
2: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران، اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
3: هاي تقنية الفار خطورتها،
2: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وعالسمع.

0: عالم التكنولوجيا عالم متسارع، خاصة إذا أضفنا له مجال التسويق. في برنامج صوت التك يطلعكم أنس أبو دعابس على أبرز المستجدات التقنية وأبرز حكايات نجاح الشركات الناشئة.
1: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة الثانية بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
0: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
1: احتواء مع روان شحوك سمعان.

0: أحيانا أصعب لحظة مش لما نكتشف إنه صار إشي معين، أصعب لحظة هي لما الطفل يقرر إنه يجي ويحكي. وقتها كل كلمة مننا بتفرق وكل تصرف مننا بفرق. كيف نسمعه، كيف نسأله، كيف نتصرف بعد ما هو يحكي لنا، التفاصيل اللي هي جدا جدا مهمة. ورجع برحب فيكم من جديد مستمعاتنا ومستمعينا، ومكملين معكم بآخر قسم من حلقتنا اليوم من برنامج احتواء. بالحلقة عم نحكي عن التحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال، وعن الوعي اللي مهم إنه نزرعه من عمر صغير عند أبنائنا، وعن دور الأهل في حماية أبنائهم أطفالهم وبناء علاقة اللي هي آمنة معهم تخليهم يعرفوا إنهم بيقدروا يحكوا ويشاركوا بأي إشي هم بيمروا فيه. بحال ما كنتوا معنا وما سمعتوا الأقسام السابقة بتقدروا ترجعوا تسمعوهم على تطبيق ناس. ومكملين مع ضيفتنا السيدة تريز شوفاني زيتون، عاملة اجتماعية ومستشارة زوجية وأسرية. وإسا بدنا نحكي عن اللحظة اللي ممكن تكون الأصعب على أي أم وأب، لما الطفل يجي ويحكي. تريزا برجع برحب فيك من جديد معنا بالقسم الثالث لحلقتنا. تريزا بالأقسام السابقة ذكرت لك وحكيت لك عن الموقف اللي صار، إنه أم شاركتني عن بنتها إنه راحت عند صديقتها ولمست لها أعضاء اللي هي حساسة بجسمها، والبنت الأم لامت البنت إنه ليه حكيتي لي إسا، ليه استنيتي بعد ما مرق كل هذا الوقت. لو في أم إسا عم تسمعنا ومرأت أو ممكن تفكر إنه ممكن فعلا تمر بهيك موقف لأن هاي الأشياء بتصير، شو لازم أول إشي الأم تفهم وشو لازم تتصرف وشو رد الفعل المناسب إنها تعطيه بالرغم من صعوبة الموقف نفسه؟
1: بدي أحكي عن نقطتين هذا الموضوع. النقطة الأولى إنه نلوم البنت أو الولد ليش ما حكوش بالوقت المناسب، هذا مش إشي هوين. الولد والبنت عادة وانت بيحكوا إحنا خلال شغلنا ومن خلال الخبرة اللي إحنا منشوفها في الحقل ببلشوا يخرفوا الأهل لما هون بكونوا بجيل ببلشوا يأخذوا توعية جنسية في المدرسة. فبصيروا يعرفوا انه عم بصير معهم غلط. هاي اول شغلة. الشغلة الثانية نلوم ممنوع، ممنوع نلوم. يعني احنا عم نحكي على بنت اللي اذا احنا بدنا نفوت على راسها ونشوف هيك بزوم ان وبزوم اوت شو التخبطات والتغييرات اللي صارت معها والاشياء المواقف اللي صارت معها لان اجت لمحل وخرفت، بخذ منها جهد جدا عالي. هذا ايش احنا كاهل لازم نكون واعيين له ولازم نقدره ان الولد او البنت اجوا وشاركوا. بحالة ما هن شاركوا المسؤولية بتصير مشتركة إلنا احنا الاهل. فبالآخر بالأول والأخير إنك تلوم وتضرب وتتعنف الولد مع كل الموقف اللي صار
0: ممكن
1: معه،
0: ممكن كمان يحكوا مع أم البنت الثانية ويلومه.
1: هذا إشي جدا غلط وخطير وخاطئ. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية إنه زي ما حكيت بالقسم القبل، الوقاية خير من قنطار علاج. يعني إنه إحنا من جيل صغير نبلش نرافق أولادنا بالشكل الصح والطريقة الصح، نبلش نفهمهم على العالم. أولادنا إحنا كثير بحاجة إنه نكون كأهل حاضرين كل وقت معاهم. ليش؟ يعني مش بس قصة تحرشات وإعتداءات جنسية روان. يعني أنا بحكي عن حالي كأم، لما أنا ابني مثلا بكون معاه مطعم، كيف يأكل، كيف يقعد، كيف يتصرف، كيف يأخذ ويعطي، كيف يطلب الإشي،
0: مش بشكل مبالغ فيه طبعا لأنه ممكن نخنق الولد. المقصود أنه من
1: متعلق شو جيله، متعلق بالجيل. فالسكيلز الأساليب المهارات اليومية هي أنا بالنسبة لي كأم مهمة، أهم إشي بالحياة. لأنه إذا أنا بحالة ما أنا شفت ابني بالمهارات اليومية هو مستقل وعم بفهم شو أنا عم بربيه، شو أنا عم بوعيه، شو أنا عم بعطيه، كيف تصرف في قلب البيت، بريت البيت، بالمدرسة، بشاركني

0: الأشياء اللي عم بتصير معه وبعطيه فيدباك عنها وبعطيه أدوات نفس الوقت كيف يحمي ويتصرف بهاي المواقف. فأنا بنيت أساس قوي لابني، مش مهم وين بيكون، بأي محل بالعالم. فالعلامات اللي ممكن أنا أشوفها وأطورها عند ابني لما أنا بعرف شو ابني، كل فيش إيه ما بتعرف شو أولادها إلا إذا هي مش عايشة مع أولادها، موجودة بس شكليا. فالأم اللي بترافق أولادها باليوم يوم ومربيتهن من جيل الصفر من جيل يوم وعارف شو ابنها بيعرف شو بيعرف شو قدراته، فهي مفروض منها من حالها تعرف كيف تطور هاي المهارات من خلال أسئلة الولد، من خلال تعامله مع المواقف، من خلال الثروة اللغوية تبعته، من خلال تصرفاته. الولد بيعرفش يخبي. لما أنا بشوف مثلا اليوم ابن سنة ونص، في ولاد سنة ونص بيحكوا بيعبروا عن كل شيء. لما أنا بعرف ابن بهاي القدرات فأنا جاهزة أحكي معاه إنه فوت ماما على الحمام غير مثلا بلوزتك، كيف بغير البلوزة أنا بساعده، كيف برفعها هيك وبترفع ايديك وتلبسها هيك. انا بتذكر من عمر اشهر اذا كان الامل او جرياس، يعني كنت خلوهم يمسكوا الكوم، بتعرف هاي الاواعي البيجت بتكون من تحت اللي بدك تمسكيه، تمسك الولد
1: الكوم
0: الكوم عشان الكوم الطويل ما يتجعلكش من تحت. فمن جيل اشهر بتذكر انا كنت امسكهم الكوم عشان يحسوا فيه ويلبسوه صح. فإحنا مدرسة لأولادنا، كيف نحكي معهم بأي نبرة. كمان في كثير أهل بتحترمش أولادها، بتحترمش خصوصيتها. وفي إحنا بنشوف حتى ريلز اليوم بالسوشال ميديا، ملان ريلز لأم فاتت تعرف صحباتها قال على الـ على الـ على البيت وولد قاعد بقلب الحمام. طب أنا كأولاد اللي كل نهار قاعدين على السوشال ميديا شوف هيك شغلات، شو بدي أخذوا فكرة؟
1: صح.
0: فكمان اللي عم بربي أولادنا إحنا مش عم نفضلهم نفس الوقت، وعم بشوفوا الظواهر اللي بين أقواس قاعدة تربي الشاشات قاعدة تربي أولادهم، عم بشوف ظواهر خاطئة ومنحكاش عنها،
1: وفي الآخر نيجي بنسأل ليش هيك مجتمعنا عم بيصير.
0: بالضبط. فكله كله كله كله إذا كان تحرشات، إذا كان تربية، إذا كان كل إشي بالحياة، القاعدة الأساسية هو البيت.
1: مليون بالمية.
0: فيش إشي ثاني بعوض البيت.
1: مليون بالمية. درز قبل ما ننهي معك حلقتنا الرائعة جدا، بس في موضوعك حابة أحكي عنه كمان. في ولاد اللي هني ما بيشاركوا، ما بيعرفوا إنه هذا الإشي صار غلط. يعني هاي البنت اللي حكيت لك عنها إجت وشاركت أمها، ممكن الطفل ما بيعرف إنه صار معه موقف غلط، مش يعني عادي إشي اللي هو عابر ومكمل حياته العادي، بس ممكن يكون في علامات معينة إنه يبين إنه الولد مرق بإشي معين الأهل ينتبهوا لها.
0: ممكن من خلال لغة الجسد أو تصرفاته. الولد الصغير بيكون مارق تحرش جنسي أو اعتداء جنسي، ببين من تصرفاته. فجأة تصرفاته تغيرت، فجأة صار عنده انزواء بالزاوية، فجأة صار عنده خوف من إشي، من صوت معين، من حركة معينة،
1: من شخص معين،
0: من نبرة معينة.
1: هو هذا الشخص.
0: في أم بتقول لي أنا عرفت أنه ابني متعرض لتحرش جنسي، مش اعتداء، تحرش جنسي من أخوه الأكبر منه بأربع سنين من نبرة الصوت. بقول لك كيف يعني؟ بتقول لي مرة روحت من الشغل وعمل شغل هيك معين وصيحت عليه، بتقول لي نبرة أنا كنت كثير تعبانة وصيحت عليه، بس سمع نبرة صوتي تجمد محل الولد، تجمد بتقول لي الصورة مش قادر أنساها بحياتي، تجمد محله وما عادش يتحرك الولد. فالولد
1: أخذوا على إخوي
0: ولدين. فأخذوه على المستشفى للولد، والأم لامت حالها إنه صيحت عليه وكذا. بقول للدكتور منيح اللي صيحت على ابنك. تقول له ليش دكتور؟ بقول له لأنه من وراء هاي الصيحة إحنا عارف الولد عم شارك الأخصائية الموجودة معاه جوا إنه أخوه عشان يلمس جسمه ويخلي أخوه يلمس له جسمه يحصلوا على اكتفاء بصيح عليه بهاي النبرة. فهو تعود لما حدا بصيح عليه بهاي النبرة فهو لازم يشلح ويورجي جسمه ويبلش شغله. فهو لما ابنك تجمد استحى منك وبقدرش يقرب على أمه ومتعود على أخوه. فشوف الأشياء اللي انت كيف الأم. طبعا هاي كان صدمة كبيرة إلها، ما عرفتش الأم شو تحكي شو تجاوب. هو عم تحكي إحنا عن ولدين قاصرين التدين، يعني فيش عتب عليهم.
1: ويمكن الام مش انه اما احنا نوضح انه مش شرط الام تكون مقصره، يعني الام ممكن
0: لا
1: تكون
0: لا
1: موجوده.
0: طلع برجع بقول التحرش والاعتداء الجنسي بيصير بكل حاله وبكل شعوب وبكل محل،
1: وبالاخص اليوم بالشاشات اللي انت ذكرتيها.
0: اليوم يعني الخوف دائما موجود، على مدار سنين. يعني احنا عم نحكي من عهد القديم, عهد اللوطيين موجود والاشياء الغلط موجوده, مش الاشي الموجود من اليوم. احنا عم نحكي عن توعيه ووقايه بس, وباحسن البيوت ممكن يكون التحرش اعتداء موجود, واحنا

0: غير واعيين له
1: للأسف. تريزا في عندك رسالة تحب توجهها للمستمعات والمستمعين على هذا الموضوع؟ فكر إنه مهم ننهي برسالة. لو
0: ديروا بالكم على أولادكم أمانة برغبتكم، يعني مع كل الشغل إحنا بنشتغل والضغوطات اللي إحنا عايشينها، أنا كمان كأم وكسيدة أعمال وكشريكة في هذا المجتمع موجودة فيه وبتفهمكم، بس هذا ما بغنينا إنه إحنا ندير بالنا أولادنا، نعودهم بالوقت اللي هم بيكونوا مع بعض لحالهم يحترموا حالهم يحترموا خصوصيتهم، نوعيهم إنه إحنا موجودين لأي إشي أنتوا بصير معاكم، ارفعوا تلفون، إحنا موجودين كل وقت معاكم، إذا كنا في قلب البيت أو بريت البيت بالشغل الأهل بصير معها ظروف، بس بالأساس التربية والحوار المشترك مع بعض هو اللي بيصنع الفرق.
1: 100%. تريزا شكرا لك على الحلقة الرائعة وعلى الحلقة السابقة كمان اللي كانت جدا رائعة، وعلى كل كلمة شاركتينا فيها جميعا، وعلى شجاعتك بالحلقتين بالأخص بموضوع اللي هو حساس ومهم جدا لإلك، ويمكن كتير منا بخاف إنه يحكوا عنه. شكرا لقدومك ويعطيك ألف ألف عافية.
0: الله عافيك روان عزيزتي وبالتوفيق لإلك.
1: الله يسعدك. وهيك مستمعاتنا ومستمعينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. ولما أقول وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم صرتوا تعرفوا أننا وصلنا للتذكير المعتاد من كل حلقة، التذكير اللي لم ولن أمل من تكراره أبدا، لأني مآمنة أنه إذا مش اليوم ممكن بالحلقة الجاي يوصل لشخص بحاجة كتير أنه يسمعه. مسيرة التربية هي مسيرة مش سهلة، مسيرة التربية هي مسيرة مليانة مطبات، مليانة لحظات صعبة وانهيارات، انهيارات اللي ممكن يكون سببها توقعاتنا العالية من أنفسنا وتوقعاتنا الغير واقعية من أبنائنا. نطمح إن أولادنا يكونوا الأفضل الأذكى والأشطر، بس بالواقع ولحتى نوصل لجزء بسيط جدا من هاي التوقعات منمر بكتير مطبات، منمر بكتير نوبات غضب وكتير لحظات مرهقة جسديا ونفسيا، وهي لحظات طبيعية جدا واللي ممكن نمر فيها جميعا كأهل، بالأخص الأهل اللي بهمهم مستقبل أولادهم. ومهم نتذكر إنه بالرغم من كل هاي اللحظات إحنا موجودين هون عشانهم، موجودين لحتى نرشدهم ونوجههم، لحتى يتخطوا كل الصعوبات اللي ممكن تواجههم بحياتهم، لحتى يتعلموا يحبوا حالهم ويتقبلوها بالرغم من كل لحظات الإحباط اللي ممكن يمروا فيها، ولحتى يلاقوا طريقهم ويحققوا كل اللي بنفسهم ويكونوا سعيدين بحياتهم. فيش ولد بالعالم فيش عنده صعوبات، كل الأولاد بالعالم عندهم مطبات، بس اللي بيختلف بين ولد وولد هو مستوى الصعوبات والمجال اللي بواجه فيه الولد صعوبة وأهله، أهله اللي بتعلموا إنهم يتقبلوه مثل ما هو بنقاط قوته ونقاط ضعفه، أهله اللي مستعدين يعملوا كل إشي بيقدروا عليه لحتى يساعدوه يتخطاها بقوة. ممكن بالبداية ما تكون فاهم أسباب الصعوبات اللي عند ابنك، بس لما تسأل وتتوجه للناس الصح رح تتعلم إنك تفهمه أكتر وتحتويه مع صعوباته بشكل أفضل. ممكن باللحظة اللي كتبوا فيها على الورقة اسم لمجموعة التحديات الموجودة عند ابنك شعرت إنك دخلت بدوامة كبيرة اللي مش عارف كيف رح تقدر تطلع منها، ممكن شعرت إنه هذا التشخيص هو النهائي، بس لا، أكيد لا، التشخيص هو فقط البداية، وإحنا الأهل بس إحنا باحتوائنا إلو وتوجيهه منقرر كيف رح تكون النهاية. شخصية ابنك مركبة ومبلورة من مجموعة تحديات، تحديات إذا أنت ما حاربت لحتى تفهمها وتحتويها ما حدا بالعالم رح يحارب، وهذا الإشي ممكن يكون السبب بضياع ابنك. لهيك اسأل استشير وحارب وكون أكبر دعم لابنك بالحياة لحتى مع بعض تتغلب على كل المطبات والتحديات. ومع رسالتي لكل أمل إنها توصل لقلب كل أم وأب بحاجة فعلا يسمعوها بكون وصلت لنهاية حلقتنا اليوم. يمكن ما بنقدر نكون مع أولادنا بكل لحظة، بس بنقدر نعلمهم نسمعهم ونخليهم يعرفوا إنه إلهم صوت وإنه بابنا دايما دايما مفتوح إلهم. يمكن الوقاية ما بتبدأ بخوفنا عليهم، بتبدأ بوعينا بالكلام اللي بنحكي معهم من عمر صغير وبالعلاقة الآمنة اللي بتخلي الطفل يعرف إنه إذا صار معه أي إشي يقدر يحكي. أنا روان روان شحوك سمعان، وكان معكم برنامج احتواء. نلتقي كل أربعاء الساعة 2 الظهر، والأحد يوم السبت الساعة 3. رجاء أن كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا، وإلى اللقاء.

0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد كروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال وأم الفحم.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
2: نزار كلينيك،
3: بشرتك تستاهل الأفضل.
4: إذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. قدمت نيابة العمالة إحدى اتهامات ضد مستوطن في 19 من عمره بتهمة إهانة الدين المسيحي بعد أن بصق باتجاه باب كنيسة في البلدة القديمة بالقدس. وبحسب لائحة الاتهام قام الشاب بذلك على خلفية كراهيته للمسيحيين والعرب.

0: ربا. في حديث لراديو ناس قال مجد الرشق حارس كنيسة حبس المسيح في القدس، قال إن حوادث البصق باتجاه الكنائس والمسيحيين تتكرر من قبل متدينين يهود، مشيرا إلى تسجيل حادثة مماثلة صباح اليوم.
1: ان شاء الله بنتامل ان شاء الله يكون في رادع، لانه اذا بصير في رادع بس بخافوا، يعني كيف بيحكوا بالمثل العربي هذول بخافوا بس ما بيصحوا. في الفتره الاخيره في كثير بيمرقوا كثير من هون يهود ومتدينين وبمسكوا على الخوارنة على الرهبات على الناس متدينين بمشوا بضرب الصليب حاملين الصليب بتوقف على كل كنيسه بشوفوها بتوقف عليها. لحديت اليوم الصبح كان برضه في نفس الشيء. والله هذا واجب الشرطه الاسرائيليه.
0: أفاد الجيش الإسرائيلي بأن قواته وحرس الحدود توجهوا إلى منطقة بازاريا في الضفة الغربية عقب إلقاء حجارات على إسرائيلي وإصابته، وأضاف أن مواجهات اندلعت لاحقا بين عشرات الفلسطينيين والإسرائيليين تخللها إطلاق نار، فيما قال إن جنديا أطلق النار على فلسطيني اشتبه باقترابه منه وهو يحمل جسما مشبوها، وأجرى اعتقال عدد من المشتبهين بإلقاء الحجارة. أعلن وزير التراث الإسرائيلي عميحاي الياهو الملاجئ المحصنة في بلدة غلاف غزة مواقع تراث وطنية بموجب قانون الآثار استجابة لطلب عائلات ضحايا وناجين من الأسر. يحظر القرار هدم هذه الملاجئ أو إزالتها أو طلاءها دون موافقة رسمية بهدف الحفاظ عليها كما كانت عقب هجمات 7 أكتوبر. قال مجلس السلام في غزة أنه يسعى لتوفير الظروف اللازمة لسلام دائم من خلال نزع السلاح ومكافحة ما وصفه بالتطرف في القطاع، وأضاف أن ضمان أمن إسرائيل ومنع تحول غزة إلى مصدر تهديد لها يشكلان أساسا للمهمة التي أوكلها إليه مجلس الأمن وفق بيانه. أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 5 فلسطينيين وإصابة 11 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وقال الناطق باسم الوزارة إن معظم مستشفيات القطاع تعرضت للتدمير وأن الطواقم الطبية تعمل وسط نقص في الأدوية والمعدات، متهما إسرائيل بمواصلة منع الجرحى والمرضى من مغادرة القطاع لتلقي العلاج. أعلنت وزارة النقل اليمنية أن الحوثيين استهدفوا مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وعدد من الطائرات المسيرة بالتزامن مع تصاعد المعارك مع القوات الحكومية المدعومة من السعودية. في السعودية أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون شمالي العاصمة الرياض. أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن طهران تعتزم إغلاق مسارات مرور في مضيق هرمز تقول إنها غير قانونية وتستخدم لتهريب النفط. ونقلت الوكالة عن مستشار لقائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن هذه المسارات أنشئت عبر فتح ممرات صخرية في المضيق وتستخدمها قوارب صغيرة لعمليات التهريب. أحوال الطقس. يبقى الطقس اليوم برد من المعتاد خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع ارتفاع طفيف مقارنة بالأمس، أما الليلة فيكون الجو باردا نسبيا. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل. زميل فادي زغيري وحركة سير، في أمان الله.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
3: الشاغور. من التسميات المكانية الشائعة في بلادنا هي تسمية الشاغور، مثل حي الشاغور في أم الفحم أو منطقة الشاغور في الكرمل وغيرها. ولعل أشهر هذه المناطق هي منطقة سهل الشاغور الواقعة في الجليل الأعلى، وتضم قرى دير الأسد والبعني ومجد الكروم ونحف والأراضي التي حولها. أما تسمية المنطقة فلا بد وأن لها علاقة وثيقة بجغرافيتها، وبما أننا في منطقة عالية وغزيرة الأمطار كان لابد لمياه الينابيع والأودية الهابطة من أعالي الجبال في هذه المنطقة من أن تشغر، لأننا حين نقول شغر الماء يشغر شغراً أي انصب بكثرة وبقوة تجعله يحدث صوتا مسموعا. والشغور جمعها شواغير وتعني شلال الماء، علما أن هناك من ينسب اللفظة إلى اللغة الآرامية. وللفعل شغر دلالات أخرى، فيقال شغر الرجل أي بعد، وشغر المكان خلا وشغرت الأرض أصبحت

0: أصبحت خالية وشغرت الوظيفة خلت فيقال وظيفة شاغرة. وفي اللهجة العامية يمكننا أن نستدل إلى معنى كلمة الشغور وتفسيرها، فنقول إذا كانت الأمطار غزيرة وكان الجريان السطحي قويا شغرت المي، ونقول لا تترك الحنفية تشغر. فالشغور إذن المنطقة العالية متدفقة الماء الذي يصدر صوتا عاليا.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة اف ام.
1: حركة سير مع فادي زغاني.

يسعد هالمساء. مساء الخير عليك والمستمعات والمستمعين، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، ويلا أجينا لنبدأ استراحتنا ومشوارنا اليوم الممتد للخمسة بمنتصف النهار مع كل السائقين والسائقات، مع كل العاملين والعاملات، ومع كل شخص بطبيعة الحال بيختار لنكون جزء من يومه بهاي الاستراحة المليئة بالأخبار والمنوعات والدراسات، وأيضا هيك الأخبار الخفيفة اللطيفة اللي منحاول من خلالها نأخذكم لعالم آخر شوي مختلف. يلا بلشوا يا جماعة، حضروا أموركم، علوا صوت الراديو، ما تنسوش تبدوا تسجلوا حضوركم على واتساب على 050-55-77-399. سجلوا الحضور، ومش بس كمان خبرونا كيف عم بتكون أحوال الطرق بهاي اللحظات. في ازدحامات فش ازدحامات، هاي المهمة عليكم انتم. يلا بدينا.

يلا بدينا بدينا. مساء الخير. كيف حالكم اليوم؟ ان شاء الله تكونوا مناح، ان شاء الله تكون اموركم تمام، ان شاء الله هيك تكون الطرق كمان امامكم مسهلة وميسرة، والمزاج ان شاء الله يكون منيح. اهم اشي يعني لما المزاج منيح والنفسية منيحة كل شيء اخر بضل تفاصيل يا جماعة.

يلا كالعادي بدنا نبدأ يا جماعة الخير مع درجات الحرارة وأحوال الطقس. اليوم هيك الطقس شوي أهون من مبارح. مبارح كان خريفي جدا. اليوم درجة الحرارة عم بتسجل 26 درجة مئوية في مدينة الناصري، ودائرة الأرصاد الجوية عم تحكي لنا أنه الطقس رح يكون أبرد من المعتاد خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. أما بساعات المساء فرح يكون الجو بارد نسبيا، وزي ما حكيت لكم بارح أنه بهاي الأيام بحاجة نبلش هيك نحط معنا لو جاكيت خفيفة جدا جدا جدا بساعات المساء ببساطة، عشان يعني ما نمرضش ما نرشحش. وبما أنه كمان كتار بعرفهم بهاي الفترة مرشحين أمورهن مش أحسن إشي، فانتبهوا يا جماعة وخذوا بعين الاعتبار. يلا كمان كتار بلشوا يبعثوا لنا رسائل على الواتساب وبلشوا يسجلوا حضورهن. سعد لي هالمساء. اليوم هيك حاسسكو نايمين تعبانين، عندكو هذا اكتئاب الاكتئاب الموسمي هذا. كل يوم مصطلح جديد، كل يوم حالة جديدة، كل يوم ببرروا نفسيات الناس بمسمى جديد، فالله يبعد عنا وعنكو يا رب. مساء الخير فادي، معك علي شارع 70 سالك حتى الآن. مساء الخير يا علي. محمد يسعد لي هالمساء الحلو، أهلا وسهلا، يعطيك العافية فادي، كيف حالك؟ أنا حاضر يميت. مرحبا محمد خطيب، مساء الخير. جلال خليفي يسعد هالمساء، طريق السلام لإلك وللجميع. مرحبا فادي، يعطيك العافية، المايك إلك، تفضل أتحفنا، أنا هون يا فادي، أنا هنا أنا هنا. يسعد لي هالمساء الحلو. السلام عليكم، تحية لأبو تيسير وسيساي. مرحبا سيساي. مساء الخير يا مها، يسعد هالمساء، نهارك ورد وفل. فادي صاروا ثلاثة متصلين علي سكرت عشان البرنامج. بساعات البرنامج محمد ممنوع تأخذ اتصالات، أرجوك وينفع تحط تليفونك على وضع طيران وما حدا يزعجك، يزعج صفو مزاجك ولا أنت ولا غيرك رجاء. يسعد مساك فادي، مفلسين وتعبنين، اعمل لنا اكشن يعني اكتر من هيك اكشن شو. اصبر علينا شوي، اصبر علينا. بس ليه مفلسين وتعبنين؟ تعبنين بفهم يعني يمكن هيك

اخر النهار مروحين من الشغل وحركة سير ومش عارف شو بس مفلسين ليش يا ابو توفيق؟ شارع 6 لاتجاه الشمال فيه أزمة سير خانقة عن مفترق باقة الغربية. مساء الخير خالد أبو أحمد، سعد مساك فادي، منحبك كتير وحركة سير صار جزء من حياتنا. شكرا يا حمادة، وتحيي كمان لفادي زبيدات، يسعد لي هالمساء الحلو. تحيي كمان لأبو العبد، يا مساء الفل رشيد عواودي والعائلة، يسعد مساكو. سلام، احنا هون مستنيينك بأجمل المواضيع. مساء الفل يا حنان، تحياتي إلك والأحلى برنامج. شو هالرسائل الحلوة اليوم؟ مساء الفل يا منير اليوم وكل يوم. مساء الخير لإبراهيم كبهة، شو هاي إبراهيم؟ يعطيك العافية، كيفك فادي؟ أنا كتير منيح الحمد لله رب العالمين. مساء الخير يا رؤى، تحية لأحلى مذيع، سعد مساك. احنا هون دايما على السمع. أم خالد مساء الفل، مساء الخير أحمد شبلي، ومساء الخير لإلك وسلام حار لكل سائقي الشاحنات. شارع 65 سالك أحمد، مساء الفل والياسمين. مساء الفل والياسمين كمان لنبيل، يسعد هالمساء. سلام فادي، يعطيك العافية، شو محضر لنا اليوم؟ مالكم مستعجلين؟ بعدنا منمس عليكم الخير، بعدنا منقول يا هادي يا جماعة. يعني محضرين لكم كتير كتير، بس انه بعدنا عم نحكي لكم مرحبا وكيف الحال وهيك، عم نعمل احماء احماء هيك زي كيف لما بنزل الملعب على أرض الملعب هيك، أول ربع ساعة بيكون عم بعمل إحماء عشان يبلش يعرف يركض، فبعدني عم بحمي يا جماعة. مساء الورد لماجد، أهلا ومرحبا رائدة، يسعد هالمساء الحلو. أنا اثنين لبوقف أي شغل عشانهن وبستنى برنامج حركة سير، الله يسعد لي هالمساء الحلو يا رب. مساء الخير رولا، شو تطبخي اليوم؟ والله سؤال منطقي صراحة، أنا بطلت أسخى أحكي بالأكل لأنه الجماعة بكونوا جوعانين لسا. بعدك حدا ما في حدا فادي وحياتك، احكي لشوفرية الشاحنات يرحمونا. رندا شو عم بيعملوا شوفرية الشاحنات؟ يعني الله يعينهن والله العظيم. هني مزبوط مرات شوفير الشاحنة، تزعلوش مني شباب، انتم مرات بتكونوا مفكرين حالكم لحالكم على الشارع، مرات مش دايما تمام، تزعلوش مني بكل حب ورضا بحكي لكم هذا الموضوع. فمرات تذكروا انه في سيارات صغيرة صغيرة صغيرة هيك بتكون جنبكم، يمكن مرات هيك بتنتبهوا لهاش بتشوفوهاش، يمكن مرات تعملوا حالكم مش شايفينها بعرفش. فبلشوا خذوا بعين الاعتبار انه في كمان سيارات صغيرة على الشارع وهيك يمين يسار يسار يمين، والحياة حلوة. اليوم شكلنا بدنا نكملها تحيات، انت شايف مرال الشتر رسائل على اللهم امين يا رب يزيد ويبارك يا رب. سيد القيسي يا مساء الفل والياسمين، شو هاي قرمشها؟ خليك تعدي ورا. العافية فادي، بعد يوم عمل طويل وإنجاز حلو في الطريق للبيت والطبيخ والنفيخ والراحة قبل الويكند، يعطيك ألف عافية يا دكتور أنس. بستي يعني قطتي، أوكي. بستي بستي، أوكي أوكي. هذا محمد اللي بعتوا لي فادي اسلخ تحية لمسة، ليه اللغة العنيفة يا شو اسمك؟ ننفع نكون شوي لطيفين مثلا فادي، وجه تحية، فادي ابعت تحية، اسلخ تحية، يلا روح يا أبو السند. لا آدم فوزي، مساء الخير يا آدم. طيب بما انكم مستعجلين كتير كتير كتير على مواضيعنا لليوم، الموضوع الأول هيك قررت نبدأ اليوم موضوع بنكهة مختلفة جدا. في فاكهة كتير كتير كتير كتير طيبة ومليانة فوائد وبحكوا إنها صحية جدا، إسا موسمها يا جماعة الخير، إسا موسمها هاي الفاكهة. اليوم بدي أحكي لكم عنها كتير.

بس بالأول بدي تحكوا لي إذا عندكم فكرة شو هاي الفاكهة اللي عم بحكي عنها اللي هي مفيدة جدا مليانة مليانة مليانة فيتامينات ومعادن ضرورية للجسم ومليانة كمان فوائد هيك لصحة الإنسان، بتعزز صحة الجهاز الهضمي وبتحارب الالتهابات وبتعزز قوة الجسم وبتحتوي على مضادات للأكسدة ومضاد كمان للميكروبات. إسا موسمها هاي الفاكهة، يلا اكتبوا لي على 050-557-3999 عن شو عم بحكي.

0: يلا هاتوا نشوف شو عم تكتبوا لنا، مين صح ومين غلط. ميرال بعثت لي اسا موضوع حلو متعلق بالإشي اللي بدنا نحكي فيه، هاتوا نشوف مين صح ومين غلط. أحمد ياسين إجابي غلط، خالد أبو أحمد غلط، ماجد غلط، كمان غلط أم الياس، رندا غلط، علي غلط، رشيد حدد يا هاي يا هاي، محمد خطيب كلهن غلط، أحمد كله غلط، كمان غلط مها، معقول مش عارفين، طارق كبها غلط، علي عثاملي غلط، مجدي غلط. الحمد لله في إجابة صحيحة. يا شعبان عادي غلط، سامر صح، أم أمير يمكن ولا أكيد، سهير يسعد هالمساء إجابي صحيحة، أبو توفيق إجابي غلط، أنس احكي لي وحدي بس مش تنتين عشان أحكي لك إذا صح ولا غلط، أبو محمد صح، عماد بركي سعد لي هالمساء الحلو صح، التنتين غلط جواهر، التنتين غلط جودت، زيدة غلط، حمادة غلط، ربيع هذا جواب ولا سؤال، رشيد صح، فادي غلط، رائدة صح، أحمد ياسين إسا صح، رؤى إجابي غلط. في كتير إجابات غلط. شو السؤال؟ السؤال اليوم بدي أحكي لكم عن فاكهة كتير طيبة، مليانة فيتامينات ومليانة معادن ومليانة فوائد، بتعزز صحة الجهاز الهضمي، بتحارب الالتهابات، فيها كل الفيتامينات والمعادن اللي جسمنا بحاجة لإلها، بتحتوي على مضادات أكسدي، كتير كتير كتير طيبة هاي الفاكهة. وإسا موسمها، يعني وين ما تروحوا إسا على أي محل خضار بتشوفوها متربعة على العرش. الأناناس، وينك وين الأناناس، وينك وين الأناناس يا رجل. عايش نكمل ميرال ولا في فاصل؟ استني شوي، لا بعد في معنا شوي للفاصل، شوي شوي.
1: صلي زمان ما خجلتش من وحدك،
0: نكمل لانه عنا مليان اجابات، مليان
1: غرفة صدقتش انك مش لي، عامل حالك مش عارفاني، طيب اوكي ماشي يا غالي.
0: نبيل لا الاجابتين غلط يا نبيل، عناية غلط، سمر غلط، الحمد لله مها صح، اكيد غلط يا رجل، حمودي غلط، التنتين غلط عادي، التلاتة غلط حتى، أنا الصح. شو بقول؟ قشرت الكلمنتينة. على فكرة تبعتوا ليش جواب مع علامة سؤال؟ هذا بنعدي، هذا بنعدي سؤال. أنا عندي مشكلة، عندي حساسية من علامة السؤال يا جماعة الخير.

0: غلط غلط غلط جواهر غلط. ربيع إذا هذا جواب صح. أم أمير صح. رندا غلط. غلط التنتين يا علي. التلاتة غلط. زيدا إسا صح. بطلت بطلت في عندي إمكانية أقرأ الرسائل.
1: قلبي يا قلبي
0: بس بقدر احكي لكم انه عم بيحكوا لي اغاني اليوم نار ممتاز نار لانه انا اخترتن على فكره مش يعني مش حدا اليوم اشتغل على الاختيارات الموسيقيه. طيب هاتوا نكمل. غلط غلط غلط غلط غلط امنه غلط سيد سيد اعطيني اجابه يا سيد. غلط عنان. غلط ختام طبعا لا. غلط جودة نيفين. غلط غلط غلط غلط سمير كمان غلط وسامية كمان غلط وعبد من مصمص غلط و منير إسا صح وحمد غلط. يلا فاصل وبعد راجعين نكشف لكم عن شو اليوم بدنا نحكي. فاصل ونعود.

0: اختاروا الآن نظارة طبية من أوروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق. من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر، ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال، وأم الفحم.
2: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
3: نزار كلينيك،
4: بشرتك تستاهل الأفضل.
5: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة، أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.

0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: حركة سير مع فادي زغير.

يلا رجعنا رجعنا، يسعد لي هالمساء، تحية لإلكو وين ما كنتوا. بديش أحكي لكم عن زخ الرسائل اللي عم بوصل هيك مثل زخ المطر وتكهنات حول الفاكهة اللي بدنا نحكي عنها. يعني ليه فوائدها كثيرة جدا، وهذا اللي بيخليها تكون واحدة من أكثر الفواكه الصحية، وممكن نحصل عليها وعلى فوائدها بأكثر من طريقة. ومن يعني فوائد هاي الفاكهة تحفيز حرق دهون الجسم والحفاظ على صحة البشرة، تحسين القوة العقلية والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، وأيضا خفض الكوليسترول. وهي الفاكهة بتحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة، أكثر بمقدار 3 مرات من الشاي الأخضر أو العنب الأحمر. فهي الفاكهة غنية بالمركبات والفيتامينات اللي بتجعل منها طعام صحي للوقاية من العديد من الأمراض. وطبعا هاي الفاكهة غنية بفيتامينات عديدة ضرورية للجسم، مثل فيتامين سي، فيتامين اي، فيتامين B6، B3، B2، B1، وفيتامين A، والعناصر المعدنية مثل البوتاسيوم والحديد والسيلينيوم والمنغنيز وغيرها.

يا بياع الفواكه افتح الدكان وبيعنا رمان. طيب في أطيب من الرمان يا جماعة، والرمان إسا موسمه يعني أول الخريف، وين ما تروحوا على أي دكان خضار دكان فواكه بتشوفوا هيك الرمان متربع على عرش البسطة هناك، وفيش أطيب من الرمان. صعبي؟ والله سهلي. وطبعا بالإضافة لكل الفوائد اللي ذكرتها لا

من طبعا احتوائه على مضادات الأكسدي والبوليفينول المضاد للالتهابات والسرطان والمحفز لمنظومة وتقوية الجهاز المناعي للجسم، وهي ميزة مهمة طبعا في ظل انتشار الفيروسات المختلفة. الرمان مفيد يا جماعة للبشرة، وبيحتوي على مركبات معينة بتمنع الإنزيمات من تكسير الكولاجين في البشرة. البوليفينول بعصير الرمان، وهو واحد من مضادات الأكسدي القوية، بيحتوي الرمان على مستويات عالية من مضادات الأكسدي مقارنة بمعظم عصائر الفاكهة الأخرى. كمان بيساعد الرمان في الوقاية من السرطانات المختلفة، وأثبتت أبحاث أنه بيعيق نمو خلايا بعض الأورام السرطانية مثل سرطان الثدي والبروستاتا والقولون وسرطانات الغدد الليمفاوية، الله يبعدها عن الجميع يا رب، وسرطان الدم أيضا بسبب احتوائه على مضادات الأكسدي اللي تعد سبب العديد من فوائد الرمان. كمان بيعمل على تحسين القوى العقلية والوقاية من الألزهايمر، مفيد للمزاج يا جماعة. وعصير الرمان مفيد كمان لصحة الجهاز الهضمي.

מופיד ללקלב ובחפד الكوليسترول يا رمان وبحفز حرق دهون الجسم.

طب شفتوا كل الفوائد اللي حكيتها يا أصدقائي وكل هيك الـ يعني القيم والقيمة الغذائية اللي حكيتها كلياتها موجودة بحبة رمان. فكل واحد فيكم إسا هيك في طريق العودة من العمل شوفوا أي محل خضار فواكه ببيع رمان، روحوا خذوا رمان اشتروا، ممكن تعصروا تشربوا عصير، ممكن تفرفتوه وتاكلوه بشكل عادي كحبوب الرمان، ممكن تعملوا سلطة صحية وتحطوا عليها رمان. شو كمان ممكن يعملوا يا ميرال بالرمان؟ يعني في سلطة الرمان والجرجير مثلا، على فكرة في كتير طيبة إسا كمان يعني بالشتاء موسمها اللي هي البربارة، بالشتاء هيك القمح مبدئيا المسلوق للي ما بيعرف البربارة أو بسموها سنونية لما الولد يطلع سن، فبحطوا عليها كمان رمان وأكلة شتوية طيبة كتير كتير كتير. في سلطة في الفتات المختلفة بتزين فيها الرمان، في سلطة الشمندر مع الرمان، فتخيلوا قديش فيها فوائد صحية. في كمان سلطة العدس والخضار والرمان كمان. فباختصار انتوا عم تحكوا على كنز ممكن يكون موجود داخل مطابخنا وعلى موائدنا، اسمه الرمان، اسا موسمه، حاولوا استثمروا بالرمان قدر المستطاع واستفيدوا من كل فوائد هاي الفاكهة.

يلا من الرومان نحو فوائد الرومان. وعن جد بمزحش اللي ما فيش عنده رومان ميله هيك على اليوم واشتروا كوز رومان. لموضوع آخر وهيك مختلف تماما بدي ياخذنا ل يعني زاوية وموضوع هيك ابعاد بشكل عام. في احنا كأشخاص في اللي بحب صورته بشكل عام لما يتصور صورة. لما نتصور صورة في ناس اللي بتحب وفي ناس اللي أقل بتحب. وبتذكر مرة عملنا دراسة اللي حكت إنه أغلب الناس أول ما تتصور صورة وتشوف الصورة أول شغلة بتطلع عليها إيش؟ كل العيوب اللي هو بيعرفها عن حاله اللي هي ما بتعجبه اللي مبدئيا الناس ما بتشوفها فيه. فسؤالي لإلكو شو أكتر صورة بشكل عام إحنا لإلنا ما منحبها؟ هيك في صورة عليها إجماع إنه كلنا أو ممكن تكون أغلبيتنا ما بحبوا هاي الصورة. الصورة الموجودة وين؟

طبعا طبعا طبعا. فيش شك يا جماعة بالهوية بشكل عام وبالوثائق الرسمية بشكل عام، يعني كصورة الهوية بتكونش حلوة، وبالأخص الناس اللي عملت هويتها كتير زمان هيك فبتكون الصورة قديمة. صورة الرخصة بشكل عام ما منحبها، كل واحد بحس شكله أو وجهه ممطوط ولا ماله إشي. وكمان صورة الباسبورت، يعني ببساطة كل صورة ترفق على يعني المستندات الرسمية دايما في عنا مشكلة معاها وما منحبها. وكتير مرات منحبش انه لما بتنطلب هويتنا بمحل معين فمنحاول تعرف كم طول الهوية وإيدنا عم بترج، وكتار منا بزتوها على سبيل الدعابة للشخص اللي بده يشوف الهوية. اسمع تطلعش على الصورة، شوف وكأنه كل التفاصيل بدك إياها دون علاقة للصورة، ولكن بطبيعة الحال هذا المستند هو المستند اللي بعرف عنك، بعرف عن شخصيتك. هذا المستند الرسمي اللي ببساطة انت وين ما تروح مفروض انه يكون معك، وهي هويتك كمان باسبورتك، وكمان اذا كنت سائق مفروض رخصة القيادة.

ودائما في شروط هيك ل يعني تصوير هاي الصوره على الهويه او على الباسبورت او ما الى ذلك. وفي دول اللي عندها هيك حدود وقوانين صارمه وواضحه لهاي الصوره, ومنها المملكه العربيه السعوديه والاحوال المدنيه في المملكه العربيه السعودية. طلعت قانون جديد وتوصية جديدة وبالأخص للنساء, بعد ما أكدت دائرة الأحوال المدنية أن الصورة الشخصية للنساء اللي رح يعتمدوها عند تجديد بطاقة الهوية أو جواز السفر أو رخصة القيادة مفروض تكون خالية من مساحيق التجميل والمكياج. وشددت دائرة الأحوال المدنية على أنه كل سيدة سعودية بدها تحصل على هذا المستند الرسمي بحاجة أنها تيجي من دون ولا أي مسحوق تجميل على وجهها وعلى بشرتها. وطبعا هناك تعمل الصورة, وشملت الاشتراطات أنه تكون الصورة ملونة بطبيعة الحال, وأنها كمان تكون حديثة بحيث أنه لا يتجاوز تاريخ التقاطها 6 أشهر ومع ظهور الوجه بصورة مباشرة ومقابلة للكاميرا. وبتحكي كمان وبتشدد هناك بعض وسائل الإعلام أنه بعد صدور هذا القرار أنه النساء في السعودية والنساء بشكل عام بسبب يعني لجوءهن المستمر إلى عمليات التجميل والتغييرات بوجوههن وب يعني تفاصيل الوجه, عم بتشدد دائرة الأحوال المدنية أنه كل 6 أشهر مفروض إذا تغير أو طرأ تغيير على وجه السيدة السعودية بحاجة أنها تقوم بتجديد الصورة, والشرط الأبرز أنه من دون ولا أي مسحوق تجميل.

يلا عم نوصل هيك للجزء الأخير من مشوارنا لليوم، وهيك قبل الختام في شغلة حلوة صراحة بعتت لي إياها ميرال وأنا مصر يعني على قراءتها، وبالأخص لكل الأشخاص اللي هيك زعلانين إنه مثلا فلان بنعرف مش حاببهن، بيحكي عنهن بشكل مش لطيف، بيحكي عنهن بطريقة مش حلوة، أو أنتوا يعني ببساطة أشخاص سيئين بنظر هذا الشخص. ممكن تكونوا سيئين يا جماعة برواية أي شخص، لأنكم ببساطة يمكن ما أعطيتوه النهاية اللي كان هو متخيل يأخذها، ممكن يمكن لأنه في ناس بتحبك طول ما قراراتك بتخدم راحتها، وأول ما تختار حالك بتتغير روايتها عنك. ممكن كمان لأنه في ناس ما بتتذكر قديش حاولت تضل، بتتذكر بس اليوم اللي قررت فيه إنك تمشي، أو ممكن لأنك بطلت متاح بنفس الطريقة اللي كانوا متعودين عليها، أو لأنك رحت بوقت اللي ما كان متوقع أنك تقدر تروح، ببساطة فاجأتهن، وممكن عشان اخترت كرامتك وما رضيت تهون على حالك. أحيانا الشخص اللي كان مستفيد من سكوتك صعب عليه يتقبل حدودك، فيمكن أنتوا سيئين برواية البعض ببساطة لواحد من هاي الأسباب، أو ممكن لأكتر سبب من هاي الأسباب. أهم شيء دايما دايما دايما دايما اختاروا أنه يكون منيح لإلكو نفسيا صحيا وعقليا وبعد كل شيء آخر. حلو عم تحكي لي مها، أو يمكن ما بتحملوا نورك، أو يمكن ما بتحملوا هالتك، يعني يمكن أنت بتفوت عندك هالي هناك بتخطف كل المكان، وببساطة بيكون صعب عليهم يتعاملوا مع هذا الموضوع. ممكن

يلا وهيك بنكون وصلنا لختام ساعتنا الأولى. رح نطلع حاليا لفاصل إعلاني ومن ثم موجز لأهم الأنباء وعودي للمتابعة بساعة أخرى. خليكم معنا.

0: إذن هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
1: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال وأم الفحم.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. قدمت نيابة العمل إحدى اتهامات ضد مستوطن في 19 من عمره بتهمة إهانة الدين المسيحي بعد أن بصق باتجاه باب كنيسة في البلدة القديمة بالقدس. وبحسب لائحة الاتهام قام الشاب بذلك على خلفية كراهيته للمسيحيين والعرب. في حديث لراديو ناس قال مجد الرشق حارس كنيسة حبس المسيح في القدس، قال إن حوادث البصق باتجاه الكنائس والمسيحيين تتكرر من قبل متدينين يهود، مشيرا إلى تسجيل حادثة مماثلة صباح اليوم.
2: ان شاء الله بنتامل ان شاء الله يكون في رادع، لانه اذا يصير في رادع بس بخافوا، يعني كيف بيحكوا بالمثل العربي هذول.

0: خافوا بس ما بسحوا. في الفترة الأخيرة في كتير بيمرقوا كتير من هون يهود ومتدينين وبمسكوا على الخوارنة على الرهبات على الناس متدينين بمشوا بضرب الصليب حملين الصليب بتوفى على كل كنيسة بشوفوها بتوفى عليها. لحديث اليوم الصبح كان برضو في نفس الشيء. والله هذا واجب الشرطة الإسرائيلية.
1: أفاد الجيش الإسرائيلي بأن قواته وحرس الحدود توجهوا إلى منطقة بزارية في الضفة الغربية عقب إلقاء حجارة على إسرائيلي وإصابته، وأضاف أن مواجهات اندلعت لاحقا بين عشرات الفلسطينيين والإسرائيليين تخللها إطلاق نار، فيما قال إن جنديا أطلق النار على فلسطيني اشتبه باقترابه منه وهو يحمل جسما مشبوها، وأجرى اعتقال عدد من المشتبهين بإلقاء الحجارة. أعلن وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو الملاجئ المحصنة في بلدة غلاف غزة مواقع تراث وطنية بموجب قانون الآثار استجابة لطلب عائلات ضحايا وناجين من الأسرى. يحظر القرار هدم هذه الملاجئ أو إزالتها أو طلاءها دون موافقة رسمية بهدف الحفاظ عليها كما كانت عقب هجمات 7 أكتوبر. قال مجلس السلام في غزة أنه يسعى لتوفير الظروف اللازمة لسلام دائم من خلال نزع السلاح ومكافحة ما وصفه بالتطرف في القطاع. وأضاف أن ضمان أمن إسرائيل ومنع تحول غزة إلى مصدر تهديد لها يشكلان أساسا للمهمة التي أوكلها إليه مجلس الأمن وفق بيانه. أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 5 فلسطينيين وإصابة 11 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وقال الناطق باسم الوزارة إن معظم مستشفيات القطاع تعرضت للتدمير وأن الطواقم الطبية تعمل وسط نقص في الأدوية والمعدات، متهما إسرائيل بمواصلة منع الجرحى والمرضى من مغادرة القطاع لتلقي العلاج. أعلنت وزارة النقل اليمنية أن الحوثيين استهدفوا مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وعدد من الطائرات المسيرة بالتزامن مع تصاعد المعارك مع القوات الحكومية المدعومة من السعودية. في السعودية أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون شمالي العاصمة الرياض. أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن طهران تعتزم إغلاق مسارات مرور في مضيق هرمز تقول إنها غير قانونية وتستخدم لتهريب النفط. ونقلت الوكالة عن مستشار لقائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن هذه المسارات أنشئت عبر فتح ممرات صخرية في المضيق وتستخدمها قوارب صغيرة لعمليات التهريب. أحوال الطقس. يبقى الطقس اليوم برد من المعتاد خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع ارتفاع طفيف مقارنة بالأمس، أما الليلة فيكون الجو باردا نسبيا. ختام النشرة، في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أنا دايما بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فيش بعد راديو الناس.
4: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا للمستمعين.
5: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي، دايما نسمع راديو الناس.
6: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
7: أنا من أحد الناس اللي دايما بيسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
8: راديو الناس أحسن ناس عمي.
9: هيدا حكينا راديو.
10: تقريبا دقيقة. من منا لم يسمع الراحل صباح فخري حين غنى قل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي؟ فهل تعلمون أن هذا البيت كان عبارة عن إعلان تجاري بقالب شعري؟ تعود القصة إلى تاجر عراقي قدم إلى المدينة ليبيع الخمر للنساء، والخمر هي جمع الخمار وهو غطاء الرأس. وقد لاحظ هذا التاجر أن الخمر الملونة بيعت جميعها إلا تلك التي باللون الأسود، فشكى هذا الأمر لشاعر يدعى ربيع بن عامر الملقب بالدارمي. وكان هذا الشاعر قد ترك الشعر وتنسك، ومن أجل مساعدة التاجر خلع ثوب نسكه وعاد إلى سابق عهده وعشق مليحة بخمار أسود، ثم نظم القصيدة وطلب من صديقه أن يغنيها. وحين شاع غناؤها وسمعت به نساء المدينة تهافتت على التاجر لشراء الخمر السود حتى نفدت كلها. وبعد أن باع التاجر جميع الخمر غادر المدينة، أما الدارمي فرد على نفسه ثياب النسك.
11: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا.

يلا عدنا لنتابع معكم المشوار. يسعد لي هالمساء مجددا، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وساعة جديدة من الزمن عم ننطلق من خلالها أنا وإنتوا وحركة سير على هواء راديو الناس. ساعتنا حاليا 4:08، ويلا هذا الموعد اليومي لنسمعكم، نسمع أصواتكم، نتناقش بموضوع اليوم، وهيك عم تستنوا مواضيعنا دائما على أحر من الجمر لتشاركونا فيها. واليوم موضوع حلو، موضوع حلو حلو حلو حلو حلو ومهم كتير، وهيك ويعني وفي من وراء الإجابات أبعاد، وبدي اليوم إجابات صريحة رجاء رجاء رجاء، ومش بالضرورة تحكوا عن حالكم يعني، بس بالعموم واللي بحب يحكي عن حاله كمان يعني دائما الإمكانية متاحة. اسمعوا، إذا كنتوا بعلاقة معينة، علاقة حب طبعا، وانتهت هاي العلاقة بصرف النظر كنتوا مخطوبين متزوجين شو مكان، وانفصلتوا، بصفي هذا الشخص اللي انفصلتوا عنه بخانة الإكس، أو بتصفي هي بخانة الإكس، هل بيكون عندكم فضول حتى لو بعد فترة من الانفصال تعرفوا إذا ارتبط أو ارتبطت وليش يعني؟ وبصراحة هل بتدوروا هيك بتبحبشوا تعرفوا إذا الشخص اللي انفصلتوا عنه ارتبط بعدين، وبيكون عندكم فضول تعرفوا بمين ارتبط، نعم أم لا؟ والسؤال يعني الأهم من النعم أم لا ليه؟ شو الدافع اللي بخلينا نهتم كتير بشؤون الإكس، الشخص اللي انفصلنا عنه، إذا ارتبط أو ما ارتبط، وشو الدافع اللي بخلينا ندور ونبحبش عن هوية الشخص اللي ارتبط فيه؟ يلا جاهزين تحكولي إذا ولا لا، وشو السبب؟ أخباره يلا 04-611-6666. هل أنتم من الأشخاص إذا انفصلتوا عن شخص بتكونوا مهتمين تعرفوا إذا ارتبط وبمين ارتبط أو لا؟

0: ستة ستة. إذا كنتوا بعلاقة وانتهت هاي العلاقة، انفصلتوا بعد خطبة، بعد زواج، بعد علاقة حب، هل بيكون في عندكم فضول تعرفوا إذا الشخص اللي انفصلتوا عنه ارتبط؟ وهل بيكون عندكم فضول تعرفوا بمين ارتبط؟ والسؤال الأهم، ليش؟ يلا نروح لأحمد. مساء الخير يا أحمد. ألو، ندم أحمد. يلا كمان وكمان اتصالات عم تحضر لنا إياها ميران. يلا نروح لعند روزان. مرحبا يا روزان.
1: مرحبا، شو الأخبار؟
0: تمام الحمد لله، كيفك أنت؟
1: الحمد لله، الله
0: يسعدك. اهلا وسهلا. شو يا روزان؟
1: والله انا بالنسبه لي العلاقه اللي كنت فيها مع حدا معين، مش مهم اكس بالاخر اسمه، بطل يعنيني، يعني ما بساله ما بهتم خلص.
0: عن جد بيكونش مهم لإلك تعرفي اذا ارتبط بمين ارتبط؟
1: لا، لانه اسمه اكس خلص، بطل البني ادم مهم خلص.
0: ولا من دافع الفضول روزان؟
1: لا ولا من دافع الفضول
0: والله، يعني بتقولي خلص بما انه صار
1: هذا خلصت حياتي معه، بالزمن يعني
0: اعرف عنه. تعرفي مرات بتكون من دافع الفضول والمقارنة، في كتير اشخاص اللي بدها تقارن، يعني انه مثلا فلاني بشو احسن مني، فلان بشو افضل مني، تعرفي هنا دون؟
1: بعرف. بس خلص بني ادم اللي ما كانش بينه وبينه نصيب بهمنيش، يعني بيعنينيش مع مين هو او كيف حياته، خلص يعني كل شيء. خلص
0: بتقولي يعني طالما انه صنف بخانة الاكس فهو يبقى بالزبط. بخانة الاكس
1: بالزبط. اوكي،
0: شكرا يا روزان.
1: شكرا لك،
0: هلا، يسعد هالمساء، الى اللقاء، باي باي. روزان بتقول لطالما صنف بخانة الاكس، خلص اللي راح اللي انتهى اللي ولا، فمش كتير مهم لي اعرف. يلا كمان مشاركي على 0461166666. ابو حسن مساء الخير.
2: مساء الخير استاذ سالي.
0: هلا، شو الاخبار؟
2: الله يسعدك، الحمد لله.
0: هلا فيك يا ابو حسن. شو يا ابو حسن، هل بتحس انه مهم تعرف اذا الاكس او الحبيب السابق ارتبطت بمين ارتبطت ولا لا؟
2: حسب رايي اذا كانت العلاقه جيده وعلاقه منيحه وصار صار سوء تفاهم على شيء معين وانفصلوا، فمن المفروض انت في البدايه حكيت انه اذا كنت على علاقه مع حدا، يعني العلاقه اكيد اعتبك علاقه سليمه وشريفه وامينه،
0: بس انتهت
2: وكل شيء فيها صح،
0: انتهت.
2: فمش معناته اذا انتهت معناته اني انا اتمنى اني اضر هذا الانسان او اني اشوفه.
0: لا، ما إلوش علاقه تتمنى، إلو علاقه. هل عندك فضول تعرف اذا هذا الانسان ارتبط ومين ارتبط؟
2: عندي فضول اعرف، مشان اعرف لمين ارتبط، واذا هو عايش في حياه سعيده وسليمه ولا انه عايش في حياه خربانه.
0: شو دخلك فيه؟ ما انت خلص كان يعني لك وبطل يعني لك، شو لك علاقه فيه؟ ان شاء الله بعيش حياه تهباب، انت مالك.
2: لا لا لا لا لا لا, لا, لا هذا غلط. هذا انا حسب رايي انه اذا انسان اللي انت اليوم اذا لك صديق مش صديقه او مش حبيبي.
0: لا كمان مره، في فرق. لا لا ابو حسن، في فرق كبير. لما بتخلص العلاقه هذا بقول انه في يعني في عشره، في علاقه، في حب انتهى، تمام؟ حتى لو خلص بأفضل طريقة ممكنة وبأكثر طريقة سلمية، كان في حب، كان في علاقة، كان في ود بيجمع اثنين تحت سقف واحد وانتهى، فهذا بيقول انه صار في شرخ بيناتهم.
2: بجوز الاتصال ينتهي، اما الحب نفسه ما بينتهي.
0: معقول؟
2: لو بعد 100 سنة.
0: طب ليه انفصلوا معنا اذا الحب ما انتهاش؟
2: ظروف فصلتهم عن بعض.
0: اوكي،
2: اما انه ينتهي مستحيل انه ينتهي.
0: ابو حسن
2: حبيبي،
0: سعد لي هالمثل حلو.
2: الله يسعدك،
0: شكرا، الى اللقاء، باي باي.

0: تقنعوني يا جماعة. في حدا بعت لي بدك نجاوب ننفصل كمان مرة؟ لا.
1: إني الأحلى والبنت اللي بيرتاح
0: لها. يلا سهل بسيط، كنتوا بعلاقة انتهت العلاقة، كونوا صريحين مع حالكم بالدرجة الأولى، هل بتدوروا إذا الشخص ارتبط وبمين ارتبط ولا بهمكوش؟ يلا نروح عند ريما. يا ريما مساء الخير.
2: مرحبا سيدي، مساء النور،
0: شو أخبارك؟
2: الحمد لله تمام، شو أخبارك؟
0: الحمد لله رب العالمين تمام.
2: اسمع، أول إشي اتصلت عشان أقول لك كسلتني لما قلت له إن شاء الله يعيش بهبال.
0: يعني أنا مالي، إن شاء الله يتحبب.
2: بعدين أبو يوسف، مع احترامي لك،
0: أبو حسن
2: أبو عمي أبو حسن، أنت حافظ مش فاهم شو ظروف، يعني عادي الحب بنتي والواحد بيعيش تجربة ثانية وثالثة عادي.
0: لا تعرفي شغلي ريما اللي حكى، لا جد في ناس بتكون مضطرة إنها تخلص العلاقة، بس يمكن الحب عن جد ما انتهاش، يمكن صارت ظروف، يمكن
2: في ناس بس مش كل علاقة
0: أكيد
2: طبعا. عادي يعني لو إنه هيك كان نص العالم انطحرت، الواحد بنسى وبعيش تجربة ثانية وثالثة.
0: صح، منطقي.
2: وكما إني اتصلت بغض النظر عشان أجاوبك على السؤال، صراحة ممكن يكون عندي فضول، لأنه بالآخر إنسان كان جزء من حياتي، فآه ممكن يكون فضول أعرف إنه صح انتهت العلاقة وانتهى كل شيء، بس لا بنكرش إنه ممكن يكون من باب الفضول بس،
0: من أي يعني من باب الفضول. والفضول من أي باب؟ يعني إحنا لما نكون عندنا فضول أوكي، باب الفضول
2: الحشرية ممكن.
0: أوكي. اسمعي وبدي أسألك سؤال، جاوبيني بصراحة ريما وحياة ريما. هل كمان من باب الفضول ومن هذا الباب من باب المقارنة؟
2: ممكن
0: يا عيني عليك ريما. برافو عليك، يسعد لي المساء. هلا، باي باي. هاي هي من باب الفضول أوكي، بس الفضول بنفتح له كمان باب وبنسأل، فتنا من باب الفضول في كمان مجموعة أبواب، أي باب بنفتح داخل الفضول؟ يلا معي مستمعة، يا مساء الخير. ألو،
3: مرحبا.
0: ميت مرحبا.
3: بعرفش أنا إذا بقدر أقنعك، بس أنا هيك بشوف يعني الجواب هيك، وأنا أسمع كمان الناس شو جاوبت. أنا بقول إنه حسب البني آدم كيف بتعامل مع الانفصال، مع علامات، مع الشغلات اللي ما تترك الشغلات. هل أنت تقدر تترك وتتخطى الأمور ولا صعب عليك تتخطاها؟ هذا الاشي تلوي بالبني آدم نفسه، وحسب شو نوع الانفصال اللي كان، مين اللي انفصل، أو شو نوع المشكلة اللي كانت أدت لهذا المحل. يعني مرات يمكن أنت تأخذ هاي الخطوة بتكون مقتنع فيها أنه هذا هو الحل، فبعدش عندك فضول عشان ما تطلعش لورا. يمكن بعد سنة سنتين بيرجع هذا الفضول، تعرف
0: هو رجع
3: بس يعني كيف بقوله بوتا ورجع
0: بنفس اللحظة،
3: بدك تسكر الباب وكاسه طلع وراك. بس هذا الاشي بتعلق.
0: طب لما انت لما انت سكرت الباب وبتكاش تطلع وراك، تمام، شو اللي خلاك تعاود كمان مرة تهتم ولو بعد حين، بعد ما تخطيت وتعديت
3: لا مش شرط شرط ترجع تطلع وراك. انا بقول ممكن في نسبة من الناس اللي
0: أوكي. تعال نحكي عن هاي النسبة مستمعتنا الكريمة.
3: بس الاشي هو بالبني آدم نفسه، قديش بقدر يتخطى وقديش أو كيف بقرر من قلبه أو من عقله.
0: عظيم، هاتي أسألك سؤال تاني. أنت بتقولي الاشي متعلق بالتخطي وبوافق وعلى الآخر بوافق، تعال نقول الشخص اللي ما تخطى بده يهتم من باب بده يعرف شو عم بيصير وليش وكيف ومين، صح؟ والشخص اللي تخطى ممكن بده يعرف من باب الفضول عشان يعرف مين هذا الشخص أو مين هاي الصبية اللي ارتبط فيها أو ما إلى ذلك. بالآخر المحلين هني فضول، بس زي ما حكيت من شوي الباب اللي داخل الفضول هو المختلف.
3: هو هذا الباب هو من دين إجا القرار، القلب ولا من العقل؟
0: لا بصرف النظر، اجى من القلب ولا من العقل؟ حتى

0: قالوا العلاقة انتهت بسلام مطلق، يعني قعدوا واتفقوا انه اسمعوا يا بنت الناس احنا ما بنفع نكمل مع بعض لظرف 1 2 3 4 وخلصت بهالقد حب. تمام، انت بتفكري مش رح يكون في عندها او عنده فضول يعرف اذا ارتبطوا بمين؟
1: طبعا انا بقول في هاي الموضوع هاي ترجع كل بني ادم هل عنده فضول بحياته يعرف اشياء.
0: بطلت اسمع، مش عم بسمعك انا،
1: وقف هون محله.
0: وانت من اي نوع اللي عندك فضول ولا عندكش فضول؟
1: ما بدي اقرر اشي بقناعه
0: ثانيه. اوكي، شكرا جزيلا مستمعتنا الكريمه، تحياتي. تعالوا نتفق على شغله، تنين انتهت العلاقة بيناتهن، انتهت بصرف النظر، انتهت بحرب وضرب، انتهت بسلام، هي انتهت. هدول التنين كانوا جزء لا يتجزأ من بعض وحياة بعض، كانوا جزء لا يتجزأ، بحبوا بعض، متجوزين، خطبين، بمرحلة من مراحل حياتهن كان كل شخص مهم بحياة الآخر، انفصلوا. بصرف النظر كما مرة شو السبب، يعني بيكونش في عندكم فضول تعرفوا شو صار معه أو شو صار معها. من فارق ولا من يلا بننتابع 0461 1 6 6 6 6

0: هيدا القلب أو حكم القلب. يلا بدنا نتابع. يا منتهى مساء الخير.
1: مساء الورد يا فادي.
0: شو أخبارك؟
1: والله مشتاقين.
0: الله يسعدك يا رب. شو يا منتهى؟ كانت العلاقة وانتهت العلاقة، مهم لإلك تعرفي إذا الإكس ارتبط وبمين ارتبط ولا مش مهم؟
1: طبعا إذا هو كان مهم بحياتي
0: أكيد، طالما كان جزء من حياتك ومهم بحياتك
1: طبعا بتابع وبعرف وبكون عندي فضول إني أعرف مع مين هو ارتبط. عشان يوم من الأيام إذا أنا أطلع فيه أطلع عليه بنظرة وأشتفي فيه.
0: ليه تشتفي فيه؟
1: لانه يوم من الايام انه انا انك انت يمكن انت بتطلع اذا هو كمان اخذ واحد احسن مني احلى مني بشو في مقارنه كمان.
0: طب هاتي اسالك سؤال تاني منتهى. اليوم انت بتقولي احلى مني واحسن مني، ممكن بمقاييسك تكون لا على سبيل المثال، بس بمقاييسه صح؟
1: لان هو اختار صح. انا معك.
0: يعني ممكن انت تكوني شايفتيها على سبيل المثال مش افضل منك، بس بمقاييسه هي افضل منك. ممكن
1: لا ما ظنش تكون افضل منك.
0: مش قصدي لا منتهى، بس
1: لانه لما انا كنت قابلها بحياته اذا كان في حب حقيقي وحب صادق لو يعني لو الشعل اللي كانت يعني زي ما بقول الشعل هاي اللي بتكون بين اثنين يعني نار الحب للأبد بتنطفاش. لا بنسى ولا البنت بتنسى.
0: أوكي بنساش أنا معاك، وبالأخص إذا كان الحب حقيقي.
1: ليش بني آدم على الأرض بنسى؟ ده قلت ده خلص ده جيب لك قصة عن حدا كان كنت صحاب أنا ويا صديق يعني.
0: قوليلي.
1: حب واحد 9 سنين تخيل. وأنا بقعد أنا وياه ومنخرف وهيك. يعني بقول له أنا يعني إنك نسيتها. ولا هو جاوب جاب لي مثال. صار عنده أولاد والله يوفقه. بس جاب لي مثال قال لي الشعلة هاي بتظل، يمكن لو إني أنا أخذتها يمكن هاي الشعلة تنطفى. عشان هيك اللي بحب عن جد عن جد عن جد من قلبه ورب فيش فادي بنساش.
0: أنا معاكي بنساش، بس حياته أخذت منحى آخر. هو كان يحب، كانت هاي شعلة الحب.

0: انتهى الحب لسبب أو لآخر، تمام؟ انفصلوا بغض النظر بعده بحب بحبش، في شعلة فيش شعلة، هن انفصلوا. هل الطرف الآخر بيكون عنده فضول يعرف؟ قلتي لي آه. الفضول اللي عندك انت او عند الشخص برايك من اي باب؟ من باب المقارنه، من باب انه ما تخطى، من باب زي ما حكيتي شماتي، من اي باب؟
1: لا، في من باب مرات، من باب المعرفه يعني. اذا الشاب على يعني تعي نقول اخذ ارتبط بانساني ومشيت معاه الدنيا، ممكن تتغير المعامله من تلاها من تلاها، ساعتها مظيب يصير يرجعه. هذا لا شعوريا بيجي يعني.
0: أوكي.
1: يعني أيتها موقف صغير بيصير مع شريكة حياته المستقبلية وهو بيرجعه لورا.
0: يعني هذا ما تخطاش؟
1: لا، فيش حدا بتخطى هذه. إذا كنت حقيقي بتخطاش وبراهنك عليها. وبعدين لو إنه عن جد يعني إحنا من الرات منقول لو في حب حقيقي كان روميو وجولييت يتجاوزوا. وأكبر مثال عندك شوف البرج هذا اللي بجورجيا.
0: أي برج؟
1: أكبر مثال للحب.
0: شكرا يا منتهى.
1: أهلا بك.
0: يسعد المساء. إلى اللقاء.
1: باي باي.
0: يلا من منتهى لمين؟ مين معي؟ دعاء. يا دعاء مساء الخير.
2: أنا هلا فادي، شو الأخبار؟
0: الحمد لله، شو أخبارك أنت؟
2: شالي ما... هاي منتهى، لا خلت ولا بكى.
0: اسمع، قلبها مليان منتهى، قلبها مليان.
2: إذا كنت على الأكس ويدا تفتح عن 190. إذا أنا والله بعرف شو الموضوع، كنت على السيارة فتحت الراديو واتصلت، بعرف شو الموضوع شالي يعني.
0: هاتي أحكي لك.
2: نرال يعني.
0: هاتي أحكي لك. أنا سألت، كنت بعلاقة، اثنين كانوا بعلاقة، انتهت العلاقة، انفصلوا، تمام؟ صار الشخص هاد بخانة الإكس، الحبيب السابق، الخطيب السابق، الجوز السابق، بصرف النظر. هل بيكون عندك دافع تعرفي إذا ارتبطوا بمين ارتبط؟
2: لا.
0: كيف لا؟ ليه؟
2: اسمه إكس يعني، خلص راح، مرق بحياتي، راح يعني، ليش بدي ألاحق أخباره يعني؟ ليش؟ طب لو لا حكيت طب أكلك سألت وعرفت هو خطب مين ولا صاحب مين ولا حب مين ولا دشار مين. أنا أسأل حالي سؤال، شو بدي أستفيد من الجواب؟
0: تستفديش، من دفع الفضول بس.
2: يمكن إذا من دفع الفضول يمكن أسأل، بس إنه مش من باب مثلا عن جد شماتة ولا من باب.
0: لا لا لا، بس إذا من دفع الفضول.
2: لا لا، أنا كدعاء، أنا كشخصي بسألش. لا.
0: عن جد؟ ولا إذا انفتحت سيرته أمامك بتيجي بتسألي طب شو صار، طب مين، طب كيف، طب ليش؟
2: لا، بسمع، بمنعش إني أسمع أسفة، بس إنه أسأل مثلا ليش دشرها أو ليش بطل يحبها أو كتل حاله عليها وليش خطاها ليش متخطأ. لا بسمع ولا ما لي يعني، هيك بفتح ديني أخرى على خير يعني. بسمع.
0: شكرا دعاء.
2: لأنه خلص اسمه يعني مرحلة ومركزي بحياتي يعني، فليش تلاحق هذا الماضي يعني؟ احنا بقلنا بالمستقبل مش بالماضي، صدقني اذا نرجع نلاحق الماضي حتى لو بتفاصيل اللي احنا بيني وبين حالي بدي اكون مش راح تغير بحياتي او تشتمني، فانا بقدرش اتقدم، انا عندي هذا المبدأ بالحياة.
0: أوكي.
2: خلص الماضي بالماضي. وصلت. امشي.
0: شكرا دعاء، مساء الفل.
2: لو انه بستاهل ما تشارك، ما بعد عني.
0: سعد لي المساء الحلو. باي باي.
2: يلا الى اللقاء. باي.
0: لو في خير ما رمطر. وين معشر الرجال؟ أين أنتم يا معشر الرجال؟
3: واللي محسسني فيه
0: يعني على أساس تعرف الرجال بتدرش تدور وتبحبش وتسأل وتهتم ومش عارف شو. أين أنتم؟
3: بعرف إنك حنون.
0: يلا رح نتابع معكم ومع اتصالاتكم على 0461166666. هل عندك أو عندك أي دافع معين تعرف أو تعرفي إذا الإكس أو الشريك السابق

ارتبط وبمين ارتبط؟ ارتبطت وبمين ارتبطت؟ ومن أي باب؟ يلا 0461166 فاصل إعلامي ونعود.

0: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال وأم الفحم.
3: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777.

0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يلا عدنا، يسعد هالمساء، تحية لإلكو وين ما كنتوا عم تسمعوني. يلا مكملين بنقاشنا وموضوعنا لليوم. سألتكم بعد الانفصال عن الحبيب السابق، الحبيبة السابقة، الخطيب، الزوج، الخطيبة، الزوجي، هل بتكونوا مهتمين تعرفوا إذا الأكس ارتبط أو ارتبطت؟ والسؤال ليش؟ يعني الكل عم بيكتب لي على الواتساب السؤال على الوجع، السؤال على الوجع، السؤال. طب هاتوا نسمعكم. يلا بدنا نتابع. 0461166666 معي مستمع. ألو، مساء الخير.
1: ألو،
0: مساء الخير.
1: لا مساء النور،
0: كيف حالك؟
1: والله ممتاز، شو أخبارك؟
0: الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله ضلك ممتاز على طول.
1: دائما بسمعك واتصلت، أنا بدي أسألك سؤال هالمرة، وفي شيء هيك مستفزني كثير صراحة.
0: تفضل.
1: أنت بتضحك مع الناس الأغلب اللي بتصلوا لك من نفس، ولا عبدك تسيرهن تمشيلن بس؟
0: هات أقول لك،
1: تعال جد السؤال هيك،
0: هات أعطيك جواب على هذا السؤال. أول إشي
1: كثير مرات بتضحك مشايرة يعني. يلا أنا معاك.
0: لا أنا كل الوقت بضحك، إذا أنت متابعني من كتير وقت أنا دايما بضحك. أنا
1: ممتاز، هذا الشيء اللي صار مستفز، إنه مرات بعضك بتضحك بس مش من نفسك يعني،
0: والله
1: ما من نفسك.
0: يعني إسا إذا عم بضحك معك أنا عم بسايرك برأيك.
1: هاي شوي مش من كتير نفس، شوي نص نص.
0: طب وين بتكون الضحكة من نفسي برأيك؟ أعطيني.
1: أنت البرامج الجاي بسجل لك اياها
0: وانت
1: ربعت لك.
0: يا ريت والله، بكون ممنونك ساعتها، انا بصير اعرف النغمه وانت طالع من نفسي وانت بلا نفس.
1: المستمع اللي قبل الاخيره اللي اتصلت يعني سيارتها بالضحكه، ما اعتقدش انه فهمنا عليها بس انه تمام.
0: لحظه، هات اسالك سؤال، شو طبيعه عملك اذا بينفع اسال؟ طبعا
1: انا بشتغل بالحفريات،
0: يعني لأنه صراحة يعني تحليلك للنغمي أخذني لفضول أعرف شو عن جد، شو مش طبيعة ممكن عملك. فممكن يعني إسا مثلا صوت التعنول المحفرون أنت بيختلف معك لما هو عم بحفر عن جد أو لما بضرب حجر؟
1: إذا بتحفر بصخر صخر الصوت صخر، إذا بتحفر بصخر مكتكت عايز حاله.
0: والله برافو عليك، أنا أول إشي بدي أحييك وبتأمل تكون أخذت مني جواب. أبدا يا ابن الحلال،
1: كل يوم بسمعك ومستفزني هيك مرات، بحسك بتسيرني مسايرة يعني. يلا شو قصة برج جورجيا؟ والله ما حدا فيهم
0: شو برج جورجيا. ولا أنا فهمت.
1: طيب شايف قديش ضحكت.
0: بس ليه حاسدني إني مبسوط يا عزيزي؟ ليه؟
1: بالعكس، بالعكس، ليش غلط؟ بالعكس، قلت لك مستفزني يعني، الاستفزاز اللي إن شاء الله
0: بيعديني
1: منك
0: يا رب. اسمع اليوم هات أحكي لك شغلة
1: مستفز، إنه بالعكس بدي أكون مثلك هيك، أضحك للكل حتى اللي بضحكش أضحك.
0: اسمعني، اليوم كنت قبل ما أجي على الراديو كنت بمحل معين، فالتقيت بمجموعة أشخاص هناك، فصفن في الزلمي واحد من الرجال بحكي لي أنت نفسك اللي بتطلع على الراديو؟ بحكي له أبو لي ليه بتضحكش؟ فقلت له أنت متخيل أنه أمشي بالشارع فاتح تمي للهواء يعني أضحك؟ يعني في موقف أضحك فأضحك، مش موقف أضحك.
1: يعني قد على المواقف اللي مش عن جد بتضحك.
0: يمكن
1: تمام، ان شاء الله بتضلك تضحك، ان شاء الله الكل بضل يضحك.
0: امين يا رب، امين.
1: يضحك حتى لما يضل متعصبين
0: اللهم امين يا رب.
1: بالمخلوق يضل يضحك حتى لو على ولا شيء بيكون احسن من يضحك على اشياء.
0: والله العظيم انه كلامك موزون، لانه بتعرف الضحك بطول العمر صدقني.
1: مش اكيد الا اذا عندك ابحاث تبعث لي اياها بضل اضحك.
0: والله غير ابعث لك.
1: ما اعتقدش انه في حد بيطول عمره على ايام بالأوضاع.
0: لا ساتر يا رب. طب المهم اسمعني، طب انت اخذتي لموضوع تاني من الحلال.
1: تعال على موضوعنا.
0: قل لي
1: موضوعنا في شو؟ موضوعنا
0: هل مهتم تعرف اذا الاكس ارتبطت ولا مش مهتم؟
1: ما هو قبل ما انت تهتم تعرف بالرجال، اعتقد اغلب الرجال قبل ما انت تهتم تعرف بتكون الاشياء مهتم تصلك قبل ما انت بدك تعرفها.
0: كيف يعني؟
1: يعني إذا بتكون ارتبطت بدها تكون تعرفك إنها ارتبطت، فهي بتبعث لك من كل المحلات،
0: مش بالضرورة
1: بتخبر كل الحارة.
0: لا عن جد مش بالضرورة،
1: ممكن
0: يعني تعال نحكي عليك يعني على الفرد كهو، إنساك أنت من الآخر، أنت في عندك دافع تعرف إذا ارتبطت ولا لا؟
1: مش كثير صراحة.
0: ليه مش كثير؟
1: لأنه لما الأمور بتصل لمرحلة إنه خلص في في انفصال وفصل، فأعتقد إنه الإشي من طرفي أنا شخصيا وصلت من قناعة عقلانية تامة إنه خلص ما في بيكون في أي
0: ولا من دافع الفضول ولا من دافع الفضول.
1: لا ولا بدافع الفضول، لأنه إشي اللي كان بإيدك أنت، شو بعدين بدك تقعد تدور عليه وين راح؟
0: لا هو مش تدور عليه وين راح، ولا انت مهتم تعرف عشان بدك ترجعها، بس يمكن فضول يعني احنا كاشخاص.
1: لا فضول ما بعرف، كلياتنا فضوليين ومنحب نعرف، منحب نعرف شو الجيران طبخين وكذا.
0: صح صح.
1: ما بحكي عن انا شخصيا صراحة فضولي ما، لانه بآمن انه الاشي اللي كان في ايدك بعدين ما في اي فضول انه تقعد تدور وليش ومين ووين وكذا، لانه هذا اشي اللي كان بايدك. لو اشي مش بايدك ممكن تكون لك فضول وين وليش ومع مين وكيف وكل هالامور، بس اشي اللي كان عندك، اشي اللي انت يعني اذا انت اليوم
0: انت قررت بقناعة مطلقة انك تنهي العلاقة وكأنه.
1: مزبوط. أوكي. أكيد. أكيد.
0: سعد لي هالمساء ودائما اسمعني ودائما الحاك
1: وحتى
0: بس انت إيه اسمع وانت خليك فاردها فيه. اسمع مني وحياتك فيش شي بيستاهل،
1: انا فاردها بس ما تزعلش مني.
0: لا يا ابن الحلال، لا
1: ينتقدوني على ضحكتي وحزيني على ضحكتي.
0: لا لا ولا مرة. إلك الحق تحكي بشو ما بدك وإلي الحق أجاوب بشو ما بدي.
1: برنامج الجاي وحياتك عن برج جورجيا بدي أعرف، فتت على جوجل كتبت برج جورجيا بدي أعرف.
0: لا يمكن يمكن هي خانها التعبير، يمكن كان نصده برج بيزا معقول، يمكن برج بيزا.
1: ماله برج بيزا؟ شو خاصه برج بيزا بال؟
0: بعرفش، عم بحلل أنا وياك.
1: طيب بشوف والله، انا اللي بسال الجوجل اليوم.
0: يا زلمه متعب بالك ليش انت افرضها يا زلمه.
1: لا مش متعب بالي البرج، بتعب انك تشكت هيك من كل قلبك ما فهمتش عايش بالحكي. يا الله بتحس حالك في شيء مش مزبوط بضحكش.
0: طيب اوكي يلا باي باي.
1: باي باي سلامات.
0: طيب يلا خلونا نروح عند محمد. يا الو.
2: يا هلا يا فادي.
0: هلا يا هلا.
3: هلا يا هلا.
2: تمام منيح؟
0: اطفي الراديو حياتك.
2: هسه منيح؟
0: ممتاز، كيف حالك؟
2: الحمد لله يا رب. شو اخبارك؟
0: الحمد لله رب العالمين. حبيبي.
2: بالنسبة للموضوع، انا عندي اعتقاد شخصي انه أنا طبعاً ضد هذا الشيء، طبعاً ضد إنه الواحد يكون عنده فضول حتى إنه يعرف.
0: أوكي.
2: أنا بعتبر هذا الشيء تطفل.
0: أوكي.
2: فأنا يعني شخصياً بحترم اللي كان موجود بيننا في يوم من الأيام، وبتوقع من الشخص اللي فعلاً هو برضه يحترم الشيء اللي كان موجود بيننا، فعشان هيك أنا بختار إني ما أحاولش أتطفل بالمرة وأعرف إنه يعني أنا جيت اليوم بدي.
0: هي مش تطفل محمد، محمد هي مش تطفل على قدر ما هي فضول.
2: ما هو انا ليش عندي فضول مثلا؟ ليش يكون عندي فضول؟ يعني ما هي خلينا نكون صريحين، يا هي شماتي يا هي انه والله غيري يا انه ولا خلص، يعني بدي تكون ان نهاية العلاقة تكون هي وقت نهاية العلاقة، يعني ما لا ازيد ولا اقل.
0: فبيكونش عندك فضول اطلاقا؟
2: لا لا لا، لأن بنفس الوقت بتوقع من اللي كان موجود في يوم حياتي انه نفس الشيء ما يكونش، يعني ما يتعداش على مساحتي الخاصه.
0: اوكي.
2: اما مثلا وقت بكون عندي فضول نوعا ما، اذا هو يعني الشخص اللي البنت مثلا هي عايشه حياتها او
0: الو وين راح؟
2: لا يعني ما اي شيء بخص علاقتها، اي شيء بخص حياتها الشخصيه لا.
0: اوكي شكرا محمد، يسعد هالمساء. هلا الى اللقاء، باي باي. هيك بس للتنويه، وانا يعني مهم لي انوه لموضوع البرج اللي عمل مشكله للمستمع العزيز اللي كان، واكثر من حدا بعت لي يعني انا بعت

0: إني ما بعرف عن الموضوع, بس في برج في جورجيا فعلا اسمه برج الحب في باتومي. أنا ما زرت جورجيا ولا مرة, بس هو هذا البرج وكأنه في شخصين رجل وامرأة هيك متقابلين, واسمه تمثال الحب الأبدي في مدينة باتومي في جورجيا. فهذا كان فطلعنا أنا والمستمع الكريم اللي كان معانا ما نعرفوش, فاتفقنا على شيء واحد على الأقل. شكرا أمين على الرسالة, وشكرا لكل الأشخاص. شوفي كم حدا بعت لنا على موضوع التمثال, فأنا أعتذر على عدم معرفتي بهذا الموضوع. ويلا نتابع. سعاد مساء الخير.
1: هاي كيفك؟
0: الحمد لله.
1: بأخبارك؟
0: تمام بخير. كيف حالك انت؟
1: انا مبسوطه بضحكتك.
0: يسعد قلبي.
1: عم بتضحكني وبضحك معك, وانا ولا بحياتي اتصلت على الراديو. بس اليوم الموضوع نفسه تفاعل الناس التناقض بين الناس, اللي حدا بالمره مش فارق معه وحدا كتير فارق معه, خلاني اتصل هذا التلفون.
0: حلو أعطيني.
1: صراحة أنا بفكر إنه بني آدم النورماتيفي, أي بني آدم طبيعي بالعالم, بعد ما يمرق علاقة ويخلصها ويكون يعني تنتهي العلاقة, فيش علاقات بتنتهي, علاقات حب بتنتهي بحب.
0: نعم.
1: لما بتنتهي العلاقة رح يكون في زعل على الأغلب, يعني على القليل من طرف واحد, على القليل يوم مرات كمان بيكون زعل من الطرفين. فبالنسبة لموضوعك, إذا إحنا منهتم مع مين هو موجود اليوم أو مش مهتمين مع مين هو موجود اليوم, هذا الإشي بتعلق بالفترة الزمنية اللي مرقت من بعد ما أنا انفصلت عن الشخص. يعني إذا أنا كنت بعلاقة مع حدا وانفصلت عنه اليوم, وبعد أسبوع شفت أنه هو بعلاقة مع واحد تاني, هذا الإشي مش بس مزعج, هذا الإشي كمان مستفز. لأنه عادة إحنا لما نكون بعلاقات مع بعض بيكون في مشاعر, بيكون في وعود, أو مرات مثلا تيجي الناس بتقول ما حدا وعد حدا بإشي. مرات كلمة بحبك أو بحبك وعد. تعرف الشخص على مجموعتك, على ناسك, على حبايبك, هاي وعد. في كتير شغلات اللي احنا بنعملها بالحياة هي عبارة عن وعد. انا مش مجبورة اوعدك, هقول لك بوعدك عشان اوعدك. فحسب رأيي انا انه فيش حدا بالدنيا هاي, مع احترامي طبعا لجميع الناس اللي حكت وطلعت, فيش حدا بهاي الدنيا بترك حدا, واللي فخوت على الأقل بالفترة الأولى بيكونش عنده فضول إذا هو مع حدا تاني أو لا. بس طبعا إحنا بنمرق الوقت بعدين ونتخطى وخلص, هذا الإشي بعد شي يهمك.
0: هاتي أحكي لك شغلة سعاد. أنا أول شيء مبسوط باللي عم تحكي, بس أنت بتقولي على الأقل بالفترة الأولى. أنا بقدر أجزم لك إنه حتى بعد 10 سنين تمام بيكون في فضول, بس درجة الفضول بتكون مختلفة.
1: ممكن حسب كمية الحب اللي كانت بالعلاقة,
0: بتعرفي,
1: وحسب الفترة اللي كنا فيها مع بعض.
0: بتعرفي بدون علاقة عن جد لكمية الحب, وإنما إحنا كأشخاص أول إشي شعور هيك الفضول عنا شيء فطري, هذا واحد. تنين بدنا ولا بدناش دايما منفوت لكل قضية المقارنات, وبالأخص يمكن عند الصبايا أكتر من الرجال, مع أنه الرجال كمان مزبوط. نفس الشيء أنه بدي أعرف
1: لا عند الرجال أكتر, بس أنت متخفين.
0: ممكن ممكن هو بيعبرش, بدي أعرف إذا هي أحلى مني, إذا هي أجمل مني, إذا هي أنا عارف بمنصب اجتماعي أحسن مني,
1: مثقفة
0: بالضبط,
1: مثقفة أكتر مني, متكلمة, عنده حضور طبعا أكيد.
0: وحتى اليوم في كبار بالعمر هيك على سبيل بيكون صار كبير وعنده أحفاد أو كبير وعنده أحفاد, فبتكون فخورة بفكرة إنه والله أنا فلان كان بده إياني بس لأجل الظروف, وكأنه راح أخذ واحدة تاني, ولما أخذها رحت الكل أجا قال لي أنت أحلى وأنت مش عارف. فهذا شعور, هذا من زمان زمان زمان موجود.
1: صح بس أفكر إنه هذا إشي شوي too much. يعني أنا بقارنش حالي بالشخص اللي هو معه. يعني ولا مرة مثلا ممكن أجي أقارن, اللي بدي قارن حاله مع حدا تاني بيكون في عنده حسب رأيي الثقة بالنفس. بس في فرق بين الفضول إذا أنت تخطيتني خلاص صرت بعلاقة ولا إذا الإشي بالبداية طبعا. مثلا على سبيل المثال ممكن أنت تلتقي بالشمس مع حدا اللي أنت كنت

0: بعلاقة معه، وهي الشغلة اللي صارت معي. وانت خلص خطيت هذا البني آدم وبشان التقيت انت وياته بمحل اللي هو موجود مع حدا تاني اللي هو بعلاقة معه، ممكن تسلم ومرحبا وأهلين وتنبسط له وعادي وكله تمام وما تحسش ولا بأيات اشي، بالعكس تحس انه واو زي اللي شايف ابن صفك بالمدرسة. اكمل اشياء ممكن تصير، ممكن عن جد احنا نكون بقمة السلام الداخلي والتخطي بحياتنا تماما، وممكن نكون بعدنا تركين حدا قبل شهر وفجأة شايفينه بعلاقة جدية مع حدا ثاني، هذا إشي مستفز حسب رأيي.
1: أوكي. أنا بدي أشكرك سعاد على مداخلتك وبدي أحييكي، بس نظرا لضيق الوقت مضطرين هيك نتوقف هون. شكرا جزيلا إليك، تحياتي.
0: أهلا،
1: هلا، يسعد المساء، إلى اللقاء، باي باي. طيب هيك عم نوصل جماعة لختام المشوار اليوم. الموضوع كان مهم وكان هيك بتطلب الكثير من الجرأة والصراحة، واللي حكته ريما أكيد كل هاي معايير إلها علاقة بقضية بعد وين تا بعد قدي وقت من الانفصال، قديش وقت كانوا مع بعض، كيف انتهت العلاقة، ليش انتهت العلاقة، كل هاي معايير تحدد، بديش أقولكم إذا تهتموا أو لا، بس هي تحدد وكأنه وتيرة الاهتمام أو الكم، كم الاهتمام. بس أنا بقدر أحكي لكم أنه بديش أجزم، بديش أحكي بأرقام، بس بقدر أحكي لكم مش بنسمة مئوية، وإنما الأغلب اللي عم بسمعوني فكروا فيها بصوت عالي، عندن فضول يعرفوا شو صار مع الشخص اللي كان بمرحلة من حياتهن جزء من حياتهن، كحبيب، كخطيب، كزوج، كزوجي، بصرف النظر شو، ولو من دافع الفضول. أول إشي الفضول، بدي أعرف شو صار معه، وكما مرة النوايا تبعت الفضول مختلفة، في ناس بدها تعرف لأنه بعد في عندها مشاعر، في ناس بدها تعرف عشان بدها تفهم شو عم بيصير معه وشو اختار، في ناس بدها تعرف لنعرف عشان تشمت فيه، بصرف النظر شو الدوافع. بس الأغلبية عندهم دافع الفضول، والأغلبية بيعملوا جهود جبارة كمان حتى عشان يعرفوا إذا الإكس ارتبط أو ما ارتبطش. وهي مشاعر طبيعية، يعني تحسوش عاطل مع الموضوع، طبيعي، طبيعي جدا وشرعي جدا. يلا هيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم. بدي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، شكرا لطاقم العمل ميرال صفدي، لياس عبد الملك، جواد العمري، وعارين نصار. نلتقي غدا بنفس الزمان ونفس المكان، لكم من أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: ديكولاين
1: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد كروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال وأم الفحم.
3: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
4: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: مهم يكون تطبيق مريح
6: وبالعربي
5: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
6: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.

0: 150 وحدة استيطانية في إم طوبة، جمعيات وسكان يقدمون اعتراضا على المخطط. أوامر هدم تطال عائلة الزيادنة في رهط، من بين هؤلاء يوسف الزيادنة الحاصل على وسام البطولة من دولة إسرائيل. وضابط كبير بالشرطة ينفي مزاعم رئيس الشباك بشأن تشكيل مجموعة مسلحة في النقب. إذن كانت هذه عناوين هذه النشرة، النشرة الرابعة لهذا الأسبوع عبر أثير راديو الناس 103 فارزة 3 107 فارزة 8، وتكون الانطلاقة مع ما جاء في برامجنا خلال هذا النهار. علي الزيادني مندوب عائلة الزيادني حدثنا عن أبناء العائلة الذين تم احتجازهم في غزة في السنة الأولى للحرب، وعن أوضاع العائلة بعد 3 أعوام من الحرب.
1: ما كنا بنحلم وما كنا بنفكر ان يوم الايام بدنا نوصل لنوع من الظرف اللي صار 7/10، يعني ولا واحد كان متوقع يصير هجوم مثل الهجوم اللي صار، وبعد ما يصير يظل مكمل من غير رادع.

0: لما يعمل دمية ويخطفوا له دم يخطفوه يقتلوا دم يقتلوه كل هذا يصير. كان بوسع الحكومة إنها ترجعهم من ناحية، لكن للأسف الشديد قرارات سياسية ضحوا بولادنا وولادنا، يعني طلع أخوي وحمزة ابن أخوي قتلوا، وهم كانوا يعني كان باستطاعة الحكومة إنها ترجعهم. تختطفوا نفس اليوم 17 من نفس مكان العمل من كيبوتس خليط، اختطفوا يوسف وحمزة وعائشة وبلال. شو بلال لأنهم كانوا تحت سن 18، في أول اتفاق رجعوا الحمد لله، الحمد لله اللي هم رجعوا بالسلام. عايشة قبل تقريبا شهر الحمد لله تزوجت، وبلال أول مبارح برضو خطبنا له، وإن شاء الله عرس كبير حنعمل له يوم 7/11. ليش اللي صار مش رح ينتشل؟
1: ماجد الرشق حارس كنيسة حبس المسيح بالقدس تحدث عن تقديم لائحة اتهام ضد مستوطن في 19 من عمره بتهمة إهانة الدين المسيحي بعد أن بصق باتجاه باب كنيسة حبس المسيح في البلدة القديمة بالقدس.
2: ان شاء الله بنتامل ان شاء الله يكون في رادع، لانه اذا بصير في رادع بس بخافوا، يعني كيف بيقول المثل العربي هذول بخافوا بس ما بسحوا. الفتره الاخيره في كثير بيمرقوا كثير من هون يهود ومتدينين وبمسكوا على الخوارنة على الرهبات على الناس متدينين بمشوا بضرب الصليب حاملين الصليب بتوقف على كل كنيسه بشوفوها بتوقف عليها. لحديث اليوم الصبح كان برضه في نفس الشيء. والله هذا واجب الشرطه الاسرائيليه اللي مسؤوله على المنطقه، في كاميرات بكل الاماكن البلده القديمه بتقدر تشوفي لو كل واحد بتبصق وبتعمله لحد تهان وتحكمه. بس للأسف يعني قبل فترة نفس الشيء، أنا شكيت قبل 3 سنين على واحد وصورته ورجع بصق كمان مرة وصورته وحكم عليه يدفع غرامة 150 شيكل للأسف.
1: المحامي سامر علي نائب رئيس نقابة المحامين في لواء حيفا منتدى المحامين الدروز حدثنا عن مصادقة المجلس القطري للتخطيط والبناء أمس على إقامة بلدة درزية جديدة في الجليل والتي تقع على أراض تسيطر عليها الدولة بعد تصنيفها كأملاك غائبين.
3: بداية كانت البلدة الموعود فيها في بلدة حطين كان هنالك توتر في الأواسط الدرزية والقيادات الدرزية ورفضوا هذا الموضوع لأنه هي قرية مهجرة، فقمنا بتغيير هذا الموضوع، وهذا الموضوع أخرنا 6 سنوات بتغيير المحل. وفي نهاية الأمر بعد إجراءات كبيرة جدا من قبل وزارة الإسكان والوزارات المختصة اختير المكان بين شفا عمر وبلدة كابول الذي هو مكان لأراضي سلطة دائرة سلطة إسرائيل، ولا يوجد أي أرض مصادرة هناك، لأن كل القيادات الدرزية على الإطلاق صوتت باللجنة الفرعية للتخطيط والبناء، رؤساء المجالس القيادي الروحي وكل من له صوت صوت مع هذا القرار. الإدعاء والطرح الذي ينادي فيه البعض أنه وسعوا لنا الخرائط الهيكلية إقامة القرية الدرزية، يعني ما في ولا أي إشكالية أنه تتوسع الخرائط، وهنالك خرائط توسع في هذه الأيام.
1: عبد الرحيم أبو الهيجة القائم بعمل رئيس بلدية طمرة حدثنا عن إطلاق الشرطة منطادا مزودا بالكاميرات ووسائل التكنولوجية للمراقبة في سماء مدينة طمرة.
4: نحن آمنا أنه كل خطوة نقوم باتخاذها من أجل وقف ومكافحة العنف والجريمة هي خطوة مباركة، وشاهدنا ولاحظنا أنه تثبيت مثل هذا المنطاد في سماء المدينة من الممكن أن يقلل من نسبة أعمال العنف والجريمة التي في الآونة الأخيرة أخذت بالتزايد في طمرة. منطاد هذا يقوم بتوفير إنذار مبكر ورصد ومتابعة ومراقبة حركة الأشخاص والسيارات داخل مدينة طمرة، وهذا من شأنه أنه يردع كل من تسول له نفسه أن يقوم بأعمال عنف وجريمة من التريث قبل أن يقوم بأي عمل من هذا النوع. فهذه من ضمن الإجراءات اللي طبعا تتخذها الجهات الأمنية المختصة اللي بيقوم بهذا الشيء. طبعا هي الشرطة وأذرعها المختلفة هن الوحيدين اللي مخولين أن يقوموا بنصف مثل هذا المنطاد.
1: رفعت عزايزي رئيس مجلس محلي دبوري وقريب المرحوم محمد علي عزايزي الذي لقي مصرعه في حادث طرق وقع بين دراجة نارية ومركبة عند مدخل بلدة النعورة تحدث لراديو الناس.
5: وصلت على موقع الحادث، صدمنا انه الحادث مع محمد. كان محمد يشتغل بالنعوة، شاب مع انه عمره 20 سنة ولكن هو شاب ايد اليمين لابوه اللي هو علي عزايزي، عندهم محلات سياحة، عم بيشتغل

0: كمان كان يركب لحوت سلايم في بلدة الناعورة، وكمان عنده مطعم. يعني شاب اللي هو عمره 20 سنة وبداية حياته، نشيط وناجح، وحتى بسوق، يعني حتى مع أنه كان سائق ضياع جنائي ولكن هو بسوق بشكل قانوني. للأسف أنا شفت الحادث هناك اللي صدمه أمبولانس، وكان الضابة من الخلف، يعني ما كان مواجهة، أنه ما بعرف بالضبط تفاصيل كيف السائق الأمبولانس ضابه من ورا. يعني هاي فاجعة إلينا، يعني حمودة ولد وحيد لأبوه، يعني عندنا بالنسبة إلينا مصيبة. يعني لشاب اللي هو أديب خلوق عمره 20 سنة ولكن صار مماس الحياة بأكثر من رجاله، فالإشي مؤسف جدا.
1: استوديو المساء مع فرات نصار.
2: أهلا بكم من جديد. صادف اليوم الذكرى السنوية الثالثة لهجوم السابع من أكتوبر، والذي فتح الباب أمام حرب واسعة على غزة وعلى المنطقة، لا تزال تداعياتها مستمرة. تقرير طاهر يونس.
3: بعد 3 أعوام على هجمات السابع من أكتوبر عام 2023، تدخل غزة عامها الرابعة وهي تحمل واحدة من أثقل الكوارث الإنسانية في تاريخ المنطقة الحديث، إذ لا يزال سكان القطاع يعانون من نقص في الموارد الأساسية، انعدام فرص العمل، لا سيما انعدام الشعور بالأمن والأمان مع استمرار القصف الإسرائيلي. جيهان من سكان غزة حدثتنا عن استمرار أزمة المعيشة في القطاع بعد 3 سنوات من الحرب.
4: الله، هذا اليوم صعب، هو يعني على الشعب الغزي بالذات صعب كتير. يعني كان قبل 3 سنين كنا قاعدين في بيوتنا بين صغارنا بين أولادنا بناكل رقمتنا، والحمد لله الواحد مفطور. هلأت إحنا في وضع صعب، يعني من بيت عايشين بخيمة، وضع صعب، الأكل بتجيبه بالعافية، فيش شغل. الحرب أنت بتحكي أنها وقفت رسميا، بس هذا كلام، يعني إعلانات. لحد لهالإسم أنا بكلم معك الزوارق الحربية يعني شغالة، والجنانات شغالة، وكل شوي بتلاقي مصدرة، كل شوي بتلاقي، وانت ماشي فيش أمان. زي ما بقولوا حامل روحك على كتفك، عندك تستنى في أي لحظة ممكن يعني يخبطوا أي هدف، أي مواطنين، أي سيارة، وهيك يعني حياتنا كلها خوف. من ناحية المساعدات هاي كمان ما فيش مساعدات، كانوا يعطونا الكيس الطحين والكرتون اللي هي هذه الطرد الغذائي المعلبات، هلقيتها واقفة إلي 6 شهور باخدهاش أنا.
3: وبحسب أحدث بيانات وزارة الصحة في القطاع، بلغ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بداية الحرب نحو 74,245 شخصا، فيما تجاوز عدد المصابين 175,267 مصابا، ومن بين هؤلاء عشرات الآلاف الذين يعانون إصابات غيرت حياتهم، فيما تجاوز عدد الحالات البتري 5,000 حالة. ورغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر من العام الماضي، لم تتوقف الخسائر البشرية بصورة كاملة، إذ تشير بيانات الأمم المتحدة إلى استمرار الغارات والعمليات العسكرية وإلى مقتل أكثر من 1400 فلسطيني منذ وقف إطلاق النار، كما لا يزال نحو 1/3 القطاع خاضعاً لقيود شديدة على الوصول، بينما يعيش مئات الآلاف في مساكن مؤقتة أو مبان متضررة وغير آمنة. لكن الأزمة في غزة لم تعد إنسانية فقط، فهناك أزمة سياسية حول السؤال الأهم: من سيدير القطاع؟ فقد تخلت حماس رسمياً عن إدارة غزة لمصلحة هيئة فلسطينية تكنوقراطية جديدة، لكنها لا تزال تحتفظ بالسيطرة على مناطق محددة داخل القطاع. وفي المقابل لم تتمكن الهيئة الجديدة من بدء عملها بصورة كاملة، بينما تصر إسرائيل على نزع سلاح حماس قبل الانسحاب الكامل، وهو ما يعرقل الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار. أما المستقبل فيبقى مفتوحاً على أكثر من احتمال، فإعادة إعمار غزة تحتاج إلى عشرات مليارات الدولارات، لكن ذلك يتطلب أولاً اتفاقاً على الأمن والحكم والانسحاب. وبينما تتحدث الخطط الدولية عن إدارة فلسطينية مؤقتة وقوة دولية لإرساء الاستقرار، لا تزال الخلافات الأساسية قائمة. لذلك فإن السؤال في المرحلة المقبلة لن يكون فقط كيف تعاد إعمار غزة، بل من يملك قرارها، ومن يضمن ألا تعود دورة الحرب من جديد. طاهر يونس، راديو الناس.
2: زميل طاهر يونس على هذا التقرير. نذهب الآن إلى دكتور بسام زقوت، مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة. أهلا بك دكتور بسام.
5: مساء الخير، أهلا وسهلا.
2: في الذكرى الثالثة.

0: والمشكلة أصبحت أعمق حتى في الفترات الأخيرة بعد ما كانت كل خدماتنا على سبيل المثال الصحية متمركزة نحو الإصابات والمصابين. اليوم نحن أمام احتياجات كبيرة للسكان تؤرق كل مقدمي الخدمات، لأننا حتى الآن لم نستطيع الاستجابة لمثل هذه الاحتياجات. ملفات معقدة تواجهنا كل يوم بين مريض الأمراض المزمنة الذين بحاجة إلى دواء بدون انقطاع بشكل مستمر، خصوصا لما نتحدث عن أطفال من النوع الأول من السكر الذين بحاجة إلى إنسولين هو غير متوفر في قطاع غزة في الفترات الحالية. نتحدث عن ملف السرطان الذي هو يؤرق أي شخص في العالم، لأنه إنسانيا القصة معقدة، كيف يبقى مريض في السرطان بأمس الحاجة للعلاج بدون علاج إلى فترات إلى عام وعامين، والعلاج وهو بين نارين في قطاع غزة، إما أن يواجه الموت البطيء داخل قطاع غزة لعدم توفر العلاج، أو يواجه مرارة الغربة والتهجير إذا سمح له بالخروج من قطاع غزة لطلاق العلاج. هناك ملفات أخرى، تهديدات وبائية دائمة، أمراض مناعية، وفيات، صحة الأم، عداك عن كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، كلها ملفات مؤرقة فتجعل الوضع الإنساني صعب ضمن هذه الأزمة التي نمر بها منذ 3 سنوات وحتى الآن وهي مستمرة. وأنا أعتقد أنه أصعب شيء أنه لا يوجد أفق للحل دائما. يعني أستطيع أن أقول لك أن الماضي انتهى، يعني في عداد الماضي ورغم كل المعاناة التي عشناها لكن هو ماضي. الحاضر اليوم ليس له أي ملامح في قطاع غزة، والمستقبل ليس له أي أفق، وهذا هو الإشكالية. نحن نعمل في بيئة محددة دائما بأن تتوقف وتنهار بالكامل عن العمل نتيجة الأدمات المختلفة والقيود التي هي مفروضة لا تزال على قطاع غزة.
1: وبكل ما يتعلق بالإجهاض وأيضا بكل ما يتعلق، وإذا تحدثنا عن العامل الطبي وأيضا يعني الضحايا من النساء من الفتيات، وهي معطيات أيضا كان التركيز عليها في الأيام الأخيرة.
0: هي كل شيء للأمانة، يعني نحن دائما نتحدث في قطاع غزة عن إنسانية ما يحدث في قطاع غزة. يعني المعايير الدولية، القانون الدولي الإنساني، المعاناة الناس لأكثر من 3 سنوات ويبدو أنها ستستمر لمدة طويلة. المواطن يدفع ضريبة كل شيء في قطاع غزة. اليوم كل شيء يؤدي إلى المرض. هل هناك أصعب من أن نقول لطفل بحاجة إلى دواء محدد أنه دواء غير متوفر عندنا، أو نقول لإمرأة حامل أنه اليوم يتصعب عليك الوصول إلى الولادة الآمنة بسبب نقص خدمات أو نقص علاج أو بسبب الظروف الفيزيائية التي تعيشها المرأة في قطاع غزة، بين الحمل والطوابير المياه وبين الضغط النفسي وبين الحياة البائسة في الخيام وبين صراع من أجل اليوم يتوفر غذاء، اليوم يتوفر دخل لهذه العائلة، لا يتوفر دخل. فكلها قصص حزينة للأمانة في قطاع غزة، معاناة إنسانية على أشدها. كنا نتوقع أن تخف نوعا ما لكن هي تزداد. اليوم جميع المساعدات الإنسانية التي توزع في قطاع غزة هي أقل بكثير مما كانت في السابق عندما كانت الأزمة في أشدها، وحتى عندما كان يعني الحصار مطبق بشكل أكبر، لكن اليوم لا توجد مثل هذه المساعدات بشكل كبير. اليوم أغرقت الأسواق بالبضائع التجارية، لكن كم من الناس يستطيع شراء مثل هذه البضائع على سبيل المثال، وهي يعني كاحتياجات أساسية. مشكلة المياه، يعني مشكلة الكهرباء، مشكلة البدائل، هي تجعل كل شخص يعاني في قطاع غزة. فالإشكالية أن الأخبار في قطاع غزة تتناقل بسرعة. عندما نقول أن هناك ارتفاع في حالات الإجهاض، كل النساء تبدأ بالخوف. عندما نقول هناك ارتفاع في حالات سرطان أو في وباء محدد، هذا يصبح ينتشر في قطاع غزة، يصبح يؤرق الكل، يريد أن يذهب إلى الإطمئنان على نفسه وعلى أبنائه وهكذا، في ظل أنه لا، نحن يعني نعاني بنقص شديد من الأدوية أو من قدراتنا التشخيصية. يعني على سبيل المثال قدراتنا التشخيصية يمكن 20% مما هي يفترض أن تكون عليه. توفر الأدوية لا يزيد عن 40% مما هو مطلوب، أو الأدوية يعني المتوفر نمط محدد من الأدوية، مثلا مسكنات ومضادات حيوية، لكن عندما تصبح المشكلة الصحية مثلا مرض مناعي وأمراض أكثر تعقيدا تحتاج إلى أدوية خاصة، هذه الأدوية بالأكيد هي غير متوفرة

0: في قطاع غزة. فالأزمة صعبة للأمانة، الكل يعاني وكل الفئات تختلف. يكفي الأشخاص ذوي الإعاقة الذين بقوا سنتين أو ثلاث سنوات دون أن يسمح للأجهزة المساعدة الذي يحتاجونها مثلا من كراسي متحركة بالدخول إلى قطاع غزة. يكفي أن هناك آلاف الأطفال مبتوري الأيدي ومبتورين الأقدام بحاجة إلى أطراف صناعية، حتى الآن تمنع دخول المواد اللازمة على الأقل تصنيع الأطراف الصناعية داخل قطاع غزة، وهكذا. فكل ملف له تعقيداته في السياق الإنساني الذي هو يفترض أن تكون يعني المعاناة الإنسانية تكون لها استجابة إنسانية مكفولة بقوانين دولية. لا يحق لأي أحد أن يمنع أي طفل من الحصول على العلاج. أنا شخصياً لا أفهم كيف يمكن أن يحدث هذا، أن يمنع رجل مسن على الأقل في نهاية حياته أن يموت بلا أمل، أن يدخل له العلاج الذي يحتاجه. مريض سرطان، كيف يمنع مريض سرطان في هذا العالم من الحصول على العلاج؟ يعني كنا نتفهم أن العالم يتسابق من أجل رفع إنسانيته ومن أجل تحسين خدماته في في في كل شيء، إلا أنه في قطاع غزة للأسف العالم برمته فشل في تحقيق المعادلة الإنسانية داخل قطاع غزة.
1: نشكرك دكتور بسام زقوت، مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، شكرا لك. نخرج إلى فاصل ثم نعود نواصل.
2: استوديو المساء مع فرات نصار. مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي، تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
3: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
4: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفا عامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. استوديو المساء مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد. أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة في أراضي بلدتي كوبر وبتلو قرب مدينة رام الله في منطقة البيوضة وعين سعادة.
6: وطبعا نتحدث عن تكرار مثل هذه هذا التوجه وأيضا إقامة المستوطنات والاعتداءات على الفلسطينيين من خلال الحاصل والتصعيد الحاصل في الضفة الغربية. ينضم إلينا نصر رضوان رئيس المجلس القروي. بتلو أهلا بك.
7: أهلا بك حياك الله.
6: يعني أخ نصر نتحدث عن بؤر استيطانية جديدة.
7: نعم هذه البؤرة هي فعلا تتوسط قرية بيتلو أراضي قرية بيتلو وأراضي قرية كوبر. طبعا هي بتكون من الجهة الشرقية لقرية بيتلو تتوسط جبال أكثر من 10,000 دونم. طبعا هي مصنفة حسب التصنيف السياسي سي من تاريخ 20/6/2026 بدأوا بشق طريق يربط عدة مستوطنات وبعدة بؤر جديدة أيضا بؤرة أيضا في بيتلو من جهتها الشرقية قريبة من هذه البؤرة الجديدة وبؤرة على أراضي قرية كوبر ملاصقة لمنازل قرية كوبر. ربطوا هذه البؤر والمستوطنات نحلائيل حلميش بشبكة طرق ترابية في هذا العشر تلاف دونم تقريبا في من قيمة أقل من أسبوع بدأوا بنقل كرفانات أصبح حتى الآن أكثر من 20 كرفان موجود على هذا الجبل.
6: وعمليا يعني هذه البؤر الاستيطانية هي ممتدة هي موجودة هي مستمرة ليس فقط في منطقتكم وفي منطقة رام الله إنما في مناطق أخرى في الضفة الغربية.
7: نعم نعم هذه البؤر هي يعني ضمن مسلسل حكومي وخطة حكومية بدعمها الجيش الإسرائيلي والشباك الإسرائيلي والشبيبة أو ما يسمى بشبيبة التلال أصبحت تسيطر على غالبية الأراضي اللي تتوسط القرى. الهدف منها عزل القرى عن بعضها البعض بحيث أنه كانت بيتلو تبعد مسير السيارة نصف ساعة وأقل الآن نحتاج إلى ساعة ونصف حتى نصل أو نوصل لمركز المدينة رام الله بفعل هذه البؤر الاستيطانية. بيتلو لوحدها يعني على أراضيها هي مستوطنة نحلائيل بالإضافة لبؤرة قريبة منها من الجهة الشرقية أيضا أقيمت بعد 7 أكتوبر بتاريخ 7/6/2026 أيضا بؤرة في قلب مناطق باء في قلب المخطط الهيكلي لقرية بيتلو سيطرت على أيضا أكثر من 8,000 دونم من الجهة الغربية أيضا هذه تتوسط قرى بيتلو جمالة دير أبو مشعل وتسيطر على أكثر من 100 نبعة ماء على أكثر من 2000 دونم زراعي يعني هي السلة الغذائية لمنطقة رام الله سيطروا عليها بالكامل فأصبحوا أكثر من 150 عائلة كانوا يعتمدوا اعتماد كلي على هذه الزراعة أصبحوا بلا مأوى نهائيا.
6: وإذا تحدثنا عن الرد حتى الآن ما من ردود وما من تدخل. نعم نسمع تنديد هنا تنديد هناك من الاتحاد الأوروبي أو من دولة أوروبية هنا أو هناك وأيضا نسمع ما هددت به بريطانيا في حال يعني قامت إسرائيل بتنفيذ تهديدها بما يتعلق بالقنصلية ولكن على أرض الواقع لا يوجد أي تغيير.
7: على أرض الواقع يزداد المستوطن شراسة ويزداد الجيش الإسرائيلي حماية لهذا المستوطن وأيضا الشباك الإسرائيلي يتدخل مباشرة مع رؤساء الهيئات المحلية قوموا بتهديدهم أيضا في محاولة أن أي شخص بحاول أنه يتعرض لهؤلاء المستوطنين بنقوم باعتقاله أو بنقوم بقتله أو يعني بمارسوا الإرهاب بكافة صورة. هذه دولة بكامل أركانها بتكون بحماية هذه المستوطنين وهذه ليس سياسة سموتريتش وبن غفير لوحدهم. أنا أقول من هذه سياسة الدولة العميقة في داخل إسرائيل وهذا مخطط استيطاني كبير تقوم الحكومة الإسرائيلية بتنفيذه. طبعا بالتأكيد هناك تنديدات هناك تهديد بقطع علاقة أو بتسكير قنصلية أو ولكن إحنا على أرض الواقع لا نرى سوى هذا المستوطن يزداد بطش ويزداد شراسة ويزداد اعتداء ويزداد تملك في أراضي المواطنين.
6: ونحن نريد أن نشكرك على هذه المداخلة نصر رضوان رئيس المجلس القروي بيتلو، شكرا جزيلا لك.

0: انه قاعدين بهدموا عند النقب كله، وهذا مو منطق. انت قاعد بتهدم عند ناس ساكنين، عيلة باكملها شتتت، ضعوفها شتت، وضعوف بشوفه اصغير بكره بيكبر بشوف ايش فيه، ايش بصير عند حياتي، كيف لا هو قادر يتعلم ولا حاجة بصير معاه. أنا زي هذا بضل كل حياته عامل بصفات من بصفات الدولة. الدولة لازم تكون واقفة مع الشعب مش ضد الشعب.
1: طب شو ناويين تساووا مع هاي الاخطارات، اخطارات الهدم؟
0: والله ما احنا عارفين ولا حاجة. أقول لك إني عارف، والله ما أنا عارف ولا حاجة. الحين حطوا عندي إتراء، أنا شيت اللي بحكي معك حطوا علي إتراء ودي هدموا، بقدروا جو كمان أسبوع كمان أسبوعين يهدموا. وأقول لك إني ظل توقف محامي، ما تقدر توقف محامي، المحامي ما بيسوي لك، ما بيسوي لك هذا ولا حاجة. تقدر بياخذ منك، بياخذ منك دراهم وفي الآخر ما بيسوي لك شيء. يعني أنا مقابلك الدار اللي كانت عندي كلفتني محامية 50,000 شيكل، كنا راحن والدار راحت، والحين أنا ساكن في خيمة، ساكن في خيمة، شوف عائلة بكملها ساكنة في خيمة، وكلين عيل عمره 3 سنين، كيف حياته هذا؟ أنت الكبير يمكن تتحمل، بس الصغير بيقدر؟
1: نعم.
0: وضحت. ما بعرف، ما نعرف ايش بيهنية.
1: وضحت الصورة. عيد الزيادني قريب يوسف الزيادني، وايضا تلقى امر بالهدم في رهط. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. نبقى في النقب، حيث نفى ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية اليوم مزاعم رئيس الشباك دافيد زيني حول محاولات لتشكيل مجموعات مسلحة ذات طابع عسكري في النقب. وقال الضابط أنه ليس واضحا من أين أحضر رئيس الشباك، أو من أين جلب رئيس الشباك، أو من أين اختلق، نحن نقول رئيس الشباك، هذه المعلومات. عطية الأعسم رئيس المجلس الإقليمي في القرى غير المعترف بها في النقب ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
2: أهلاً وسهلاً
1: عليكم. يعني لا أذكر بأن رئيس شباك يتحدث عن النقب كما يتحدث هذا الذي يعني تم تعيينه بموافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
2: احنا بنعرف أن دافيد زيني هو شخص متطرف وصاحب ايديولوجيا متطرفة جداً، وهو أراد الانضمام إلى جوكة أو إلى فرقة المحافظين ضد المواطنين العرب في منطقة الجنوب بالذات. وفي اعتقادي أن ما قاله عن يعني تشكل خلايا مسلحة في النقب هي دعاية انتخابية للكوت، وأيضا يهيئ الأجواء العامة،
1: يهيئ ويهيج،
2: يجيش ويهيئ الأجواء.
1: نعم، ويهيج أيضا الأجواء. نعم
2: نعم، ضد المواطنين العرب، حتى إذا قام بأي عملية، قامت الحكومة بأي عملية ضد المواطنين البدو، يكون الرأي العام يعني قد تحضر لهذا الموضوع وتقبل هذا الموضوع. للأسف يعني الرجل يكذب في هذه المزاعم، لأن لو كانت هنالك خلايا كما يزعم وكما يقول، لماذا لم يتم اعتقال هذه الخلايا؟ لماذا لم يتم تقديمهم إلى المحاكمة؟ إلى يعني وين هو كانوا من كانت الخلايا موجود وكانت تنظم؟ يعني هذا فشل آخر يضاف إلى فشل سابق، وفشل سابق أيضا لهذا الرجل.
1: يعني هي ربما أيضا موجة من التحريض على المجتمع العربي في النقب، ولكن هذه المرة من رئيس الشباك.
2: نعم، هذه موجة من التحريض، ولكن عندما يأتي التحريض من رجل أمن في هذا المنصب، فالكل يأخذ الأمر بالجد، بعين الجد. ولذلك هو يهيئ الأجواء، الظاهر أنه يعني يعمل تشويش على الانتخابات. أنهم يعرفون أن النقب يعني يصوت للأحزاب العربية، والنقب سيكون يعني عامل مساعد كبير في تغيير هذه الحكومة الفاشلة، فهم يريدون أن يشوشوا قدر الاستطاعة على التصويت في منطقة النقب من خلال التخويف ومن خلال كل الأقوال التي يقولونها.
1: طب أستاذ عطية، حينما يعني تكون هذه الأقوال وتأتيها يعني ضربات مضادة من ضابط في الشرطة الذي يقول هذا غير صحيح، كيف ستتعاملون مع هذا الموضوع؟

0: موضوع ربما قضائيا؟
1: لا نعرف يعني حقيقة حتى القضاء يعني صار تغير القضاء وصار التغيير في القضاء والقضاء صار غير منصف في إسرائيل للأسف في هذه القضايا. يعني ليس نحن فقط الذين قلنا أن هذا الرجل يعني جاب أشياء من خياله أو رآها في المنام، وإنما يعني ضباط كبار في الشرطة يقولون من أين له هذه المعلومات وكيف وصل هذه المعلومات وماذا سيفعل ولماذا لم يفعل من قبل.
0: وضحت الصورة. عطية الأعسام رئيس المجلس الإقليمي في قرى غير المعترف بها في النقب، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: بالفعل هذا التحريض مستمر، وهذه المرة أيضا من رئيس الشباك دافيد زيني. توغلت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي، واعتقلت شابا من ذوي الإعاقة أو من ذوي التحديات الخاصة بعد إصابته بالرصاص، بينما يشهد الجنوب السوري تصاعدا في الاعتداءات الإسرائيلية بشكل كبير. وأيضا تظهر الفيديوهات هذه التوغلات، والفيديو يظهر أيضا هذا التوغل الجديد الحديث. كمال شاهين الصحفي السوري ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
2: أهلا بكم أصدقاء.
0: يمكن أن نصف هذا الحال وهذا الوضع بأنه توغلات بدون توقف للجيش الإسرائيلي.
2: نعم وكل الخشية أن يستمر هذا الحال يعني حتى أوقات غير محددة، بناء على أنه ليس هناك أبدا أي رد فعل من قبل السلطة الانتقالية حاليا في البلاد، لا عبر التدخلات الدبلوماسية كما يظهر على الأقل في المتاح لدينا من معلومات، ولا حتى على مستوى يعني الأدنى الذي هو الاحتجاج الرسمي كما كان يجري سابقا عبر يعني الشكوى إلى الأمم المتحدة، وطبعا بدون نتائج كالعادة، لكن على الأقل حفظا لماء الوجه كان فيما مضى يتم رفع مثل هذه الشكاوى. اليوم حتى هذه القضية لدى من يتولون إدارة الخارجية السورية غير حاضرة للأسف.
0: أستاذ كمال، تحدثت في السابق أي في العهد السابق، السؤال الذي يطرح، هل كانت ومن خلال متابعتك ومتابعتكم توغلات مثل التي نشاهدها وبشكل واضح يعني يحصل في سوريا كما يحصل في الضفة كما يحصل في غزة، في لبنان بالأساس في غزة والضفة يتم يعني حبس وأخذ مواطنين ويعني يتم التوغل بشكل بدون حسيب أو رقيب؟
2: لا، كانت اتفاقية فصل القوات لعام 74 حاضرة رغم احتلال إسرائيل لهضبة الجولان السوري المحتلة، لم يكن هناك يعني اختراقات بهذه الطريقة التي تجري حاليا وبشكل يعني أنا كسوري أنا حزين جدا ومنزعج من يعني كمية هذه التصرفات والتجاهل الرسمي، إضافة إلى أن يعني العمل الشعبي تجاهها أيضا يعني في مستوياته الأدنى وهذا مفهوم. خلال يعني سنوات حتى منذ عام 67 عند احتلال الجولان لم تحدث مثل هذه الاختراقات بهذا الشكل، سواء كان الأمر يتعلق باختراقات نظامية أم باختراقات عسكرية. طبعا ما عدا نحن نتحدث هنا عن الحروب التي حدثت في عام 67 أو التي حدثت في 70 أو ما بعد ذلك، كانت اتفاقية فصل القوات التي وقعت بعد أن تمكن الجيش السوري السابق من يعني تحرير محافظة أو مدينة القنيطرة وجزء من هضبة الجولان، وحتى رفع العلم السوري أيضا على يعني قمة جبل الشيخ، لم تحدث مثل هذه. نعم حدثت في الضفة الغربية وحدثت في جنوب لبنان لأن الأمور هنا كانت متداخلة، الجبهة السورية بقيت ساكنة طوال ما يقرب من يعني منذ نهاية العام 74 حتى وقت سقوط النظام مؤخرا عندما بدأت هذه الاختراقات، وللأسف وصلت إلى يعني متى كان الإسرائيليون يحلمون بالوصول إلى ما قبل أقل من 70 كيلومترا من مدينة دمشق، يحتلون يعني قمة جبل الشيخ التي تمر ذكرها أمس وتحرير مرصد جبل الشيخ مثلا بهذه العنجة هي التي يتحدثون بها. ومتى كان مثلا رئيس وزراء يزور رئيس وزراء بنيامين نتنياهو يزور أو هذه المناطق ويتمشى بها بكل هذه الأريحية دون أن نسمع كلمة اعتراض واحدة من قبل يعني المسؤولين السوريين أو من غيرهم، على الأقل مرة أخرى لحفظ ماء الوجه يعني أمام السوريين أو

0: أمام العالم أو أمام أي جهة أخرى تعتبر أن القانون الدولي هو المعيار الذي يجب أن يطبق هنا. هذه الأراضي المحتلة لا يجب يعني العبث بها. مرة أخرى أيضا يحدث في مناطق الجنوب السوري حفر، أمس بدأت التقارير الإعلامية تتحدث عن حفر خندق، ربما أعتقد أنه سيكون سور عالي مثل تلك الأسوار التي تفصل الضفة الغربية عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعلى الأرجح أيضا هو تكرار للتجربة التركية أيضا مع الأراضي السورية، والعراق أيضا يفكر بهذا الأمر. يعني ما أقصده صديقي أن هناك استباحة للأسف لهذا الفضاء السوري بطرق مؤلمة للسوريين قبل أن تكون مؤلمة لغيرهم، دون أن نلقى أبدا أي يعني احتجاجات على الأقل رد فعل. طبعا السوريين في منطقة الجنوب حاولوا مرة واثنتين وثلاثة القيام بما يمكنهم يعني بالحجارة أو ما شابه. شاهدنا هذا الأمر في محافظة درعا حين قطع مجموعة من الأطفال أحد الطرقات التي تمر عليها الدوريات الإسرائيلية، مثلما كان يفعل أطفال الحجارة في فلسطين خلال سنوات التسعينيات وبعد ذلك حتى العام 2014. مرة أخرى يعني الحقيقة أنا بالنسبة لي كسوري متابع لهذا الموضوع أشعر بالحزن وأشعر يعني بكثير من التعب، لأننا لا نستطيع أن نتخذ أي فعل تجاه ما يحدث هناك.
1: ويعني وعلى النقيض من النظام السابق، في هذا النظام أو في من هو موجود الآن في سدة الحكم هو له يعني أبواب ونوافذ مفتوحة أمام العالم الخارجي، الأمم المتحدة، وكان في الأمم تواجد في الأمم المتحدة، الآن في الرياض والقمة في الرياض وفي السعودية، ولكن يعود من هنا ومن هناك بخفي حنين.
0: تماما، أنا هذا ما أشير إليه، لأن هذه السياسة التي يعني يتحدث عنها في الإعلام الموالي للنظام الجديد على أنها منتجة ومثمرة وفاعلة وإلى آخره، أوكي، حل جزءا من الملفات التي كانت عالقة أساسا على أيام النظام السابق بسبب العقوبات على دمشق، بسبب مواقفها، بسبب سياساتها، بسبب علاقتها مع إيران، أيا يكون السبب المتعلق بهذا الأمر. لكن ما يجري حاليا هناك إغماض عين طويل الأمد عما يجري في الجنوب السوري. هذا الإغماض العين يمتد أيضا إلى محاولات أخرى لمثلا الأتراك للتدخل في مناطق في شمال الساحل السوري، أيضا في عفرين وفي غيرها. هناك كما قلت لك قبل قليل استباحة، هذه الاستباحة تقتضي أو تفترض أساسا امتلاك هذا النظام الجديد لشيء من القوة التي يجب عليه توجيهها ربما على الأقل يعني ضمن إطار التوازن بين هذه الأطراف، لكنه لا يمتلكها في الحقيقة. ما هو لدينا نحن في سوريا يعني موجود قوات، ولكنها حتى هذه الساعة لم تمتلك كامل عناصر الجيش الوطني الذي يمكن تسميته بهذا الاسم لوضع حد أو على الأقل يعني إرسال إشارة إلى هذه الأطراف إلى أن توقفوا عن هذا الفعل. ما قيل عن محادثات دبلوماسية جرت بين عناصر من الخارجية السورية وأشخاص إسرائيليين بشكل مباشر وعبر وساطة أردنية أو حتى عبر وساطة من جهات أخرى لم تعطي حتى الآن أكلها. وأساسا منذ تأسست الدولة العبرية، وأنا أعتبر هذا المصطلح دقيقا، في عام 47 حتى اليوم 48 عفوا، لم تخرج هذه الدولة من منطقة دخلتها بشكل تلقائي. خروجها من سيناء كان ثمنه اتفاقية مع مصر، من جنوب لبنان عام 2006 كان سببه المقاومة التي حدثت هناك، من الجولان لم تحدث مقاومة، بالتالي لم تخرج طيلة 34 عاما كانت متواجدة أيضا هناك. وما سيكون في الجنوب السوري أتوقع كسيناريو هو أنها ستبقى هنا بحجة كالعادة حماية أمنها من أي يعني احتمالات لنشوء حركات مقاومة أو شابه ذلك.
1: كمال شاهين الصحفي السوري، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم صديقي، شكرا لك، شكرا.
1: في اللقاء استمعنا على ما يبدو أنه يقوم بتحضير القهوة الأستاذ كمال، كنا نود أن نرتشف فنجان قهوة في سوريا ولكن لا يحصل ذلك، هناك حدود وهناك أمور معقدة. فاز الكيميائيان الفرنسي هنري كاغان والياباني كينزو سواي بجائزة نوبل للكيمياء 2026 لتطويرات تحفيز غير المتماثل الخادم للصناعات الصيدلانية. حول هذا الموضوع تنضم إلينا رقية صباح أبو دعابس، ماجستير في العلوم الطبية، محررة موقع ديفيدسون للعلوم. نتحدث عن طبعا التحفيز غير المتماثل أخت رقية، وأيضا عن منح نوبل للفيزياء البلجيكي فرانسيس هالزن لأبحاث الجسيمات دون الذرية بالقطب الجنوبي. صراحة مش فاهم شيء.
2: أهلا أهلا فرانسيس.
1: فاهمين؟
2: يلا بحاول. احنا زي ما انت حكيت هذا اسبوع حافل بالجوائز في نوبل، امبارح تم منح او اعلن عن من لمن ستمنح جائزة نوبل في الفيزياء، والعالم فعلا الفيزيائي فرانسيس هالدن البلجيكي الاصل، اللي يعني بحثه اخذنا بعيدا عن المختبرات التقليدية لأعماق جليد القطب الجنوبي. ليش؟ عشان نبحث عن واحد من أكثر الجسيمات مراوغة في الطبيعة، وهو النيوترينو. شو هو النيوترينو؟ اللي برضو بسموه الجسيم الشبح. ليش؟ رح أحاول أفسر لكم كلمات بسيطة. النيوترينات هي جسيمات كتير صغيرة تكاد كتلتها تكون معدومة يعني، وما في إلها شحنة كهربائية، وبتتفاعل بشكل كتير ضعيف مع المادة. يعني عشان أقارب الكسورة أكتر، بهاي اللحظة يا فرات،
1: نعم،
2: مرق من خلال جسمك بدون ما تحس فيه حوالي بين 65 ل 100 تريليون نيوترينو. بس أنت ما حسيت فيه وما كان في أثر لذلك. لكن مرات نادرة جدا هذا الجزيء بيتفاعل مع مادة معينة وبيعمل تفاعل اللي هو ضعيف وبس يمكن استشعاره. وهنا الصفة هاي تبعت النيوترينو أو الجسيم الشبح اللي هي يعني بتجعل رفضه صعب أو يعني استشعاره صعب، هي نفسها كمان صفة مثيرة للعلماء، كانت العلماء الفلك، لأنه برضو بإمكان هاي الجسيمات اللي بتقدر تمرق بهاي السهولة من خلال المواد إنها توصل من مناطق كتير بعيدة كتير الإنسان ما بيقدر يوصلها. وأنا عم بحكي هون عن مناطق بعيدة في الكون، بعيدة كتير، مسافات كونية يعني، مثلا من ثقوب سوداء للإنسان ما بيقدر يوصلها اليوم. والثقوب السوداء هي مناطق في الفضاء اللي كتير كثافتها عالي جدا جدا، وأي إشي يعني بمرق من خلالها بتبتلعه. فهذا بقول إنه هي تحمل كتير معلومات عن الكون وتاريخه. فإذا صار في النيوترينو اللي مرق من خلال ثقب أسود وصل لعنا، هذا بقول إحنا يعني صار في تفاعل نقدر إحنا نرصده، فده بقول إنه هو جايب لنا كتير معلومات اللي هي كتير ثمينة. وهذا اللي فكر فيه فرانسيس هالدن، فكر بإشي كتير عبقري، إنه قال طيب ليش ما ننشئ نستخدم القطب الجنوبي والجليد اللي هي مادة متجانسة ومساحات كتير شاسعة كمرصد، اللي إحنا من خلاله ننشر كواشف اللي تقدر، هي ما تقدر تكشف النيوترين لأنه قلت لكم إنه هو جسم كتير صعب رصده، لكن ممكن تلتقط الومضات الضوئية اللي بتنتج عن التفاعلات النادرة اللي ممكن تصير لما تصير. وهي الطريقة هو يعني فكرته كانت إنه يعمل مرصد سماه آيس كيوب، ونشر ملان يعني كواشف للنيوترينو، وفعليا كان يقدر يجمع معلومات الباحثين هناك في المرصد اللي جاي من مسافات كتير بعيدة في الفضاء. وهذا طبعا بيفتح أمامنا يعني طرق لكتير.
1: شو بفيد الإنسانية؟
2: نعم بالضبط، ما كانت متاحة قبل برضو عن معلومات اللي هي كتير جديدة من محلات مسافات كتير بعيدة. وجميل انه يعني استخرنا اشي في الطبيعة موجود عشان يعني زي الجليد في القطب الجنوبي لما له استخدام عملية على أوبن أوسان، وصار تحول لنافذة من طل فيه على الكون على الفضاء الواسع البعيد. هذا بالنسبة للفيزياء. لكن برضو اليوم تم الإعلان عن جائزة نوبل في الكيمياء، ولزي ما ذكرت أنت فاز فيها العالمين كاغان وسواي، واحد فرنسي والثاني ياباني. اللي يعني حكيت جملة شوي معقدة رح أحاول أنا أفسرها. الفكرة ككل هي
1: معنى نصف دقيقة.
2: يلا على السريع، الفكرة تتناول شغلة موجودة في الطبيعة بشكل عام. في الطبيعة في جزيئات اللي زي إيدك اليمين وإيدك الشمال، يعني في منها شكلين، شكل يمين وشكل شمال، زي كأنك حاطت جزيء وقباله أنت حاط صورته في المرآة، وحتى لو إنهم كتير بيشبهوا بعض هن مش نفس الشيء. عشان أحاول أبسط الفكرة قدر المستطاع، أشهر الأمثلة في التاريخ على أهمية هاي المسألة هي دواء اللي كان يعطى للنساء الحوامل في الخمسينات الستينات اسمه ثاليدومايد، اللي كان يستخدم لعلاج الغثيان في الحمل. بس أعطوه يعني على مقدار عشرات السنين للنساء، اكتشفوا إنه الأجنة كانت تولد عند بعض النساء مع تشوهات خلقية، وفهموا بعدين إنه الدواء هذا ممكن يتواجد في الجسم بصيغتين، صيغة اللي هي دواء عن جد بتعالج الغثيان، لكن صورة المرآة من هذا الجزيء هي مادة سامة اللي كانت تعمل تشوهات خلقية. فباختصار العالمين هذول قدروا يفسروا أو يحاولوا يفهمونا أكثر كيف ممكن تفاعلات كيميائية معينة تؤدي انه يصير في بالطبيعة انحياز للشكل الصح من المادة اللي بخليها تكون بالفعالية الصح المرادة اللي احنا بدنا اياها، ومش الاشي العكسي اللي ممكن يكون سام او غير فعال باحسن الحالة طبعا.

0: وهذا له يعني استخدام جدا مهم في مجال صناعة الأدوية والفارماكولوجي والصناعات الكيميائية الحيوية اللي اليوم احنا نستعملها في شتى مراحل يعني مناحي حياتنا. وهي جمالية الجائزة بتسلط الضوء على أبحاث اللي هي عن جد ترتبط ارتباط وثيق في واقعنا وحياتنا اليومية، حتى لو تبين كتير بعيد عننا بالاصطلاحات الصعبة، لكن عمليا هي عن جد إلها إسهامات رائعة في تحسين حياتنا، في إنها تفتح الأبواب على الأسئلة الأضبط والأصح واللي ممكن عن جد تؤدي للإجابات اللي ممكن تغير وجه التاريخ للأفضل إن شاء الله.
1: بس أسألك سؤال ما ظلش معنا وقت، إحنا خلص الوقت، بس السؤال هو كالتالي: هل في جائزة نوبل للطلاب اللي عانوا من موضوعي الكيمياء والفيزياء بالمدرسة؟ أنا واحد منهم
0: صراحة. بيستاهلوا. ما بعرف إنه في جائزة يعني زي هيك، بس بفكر إنه بيستاهلوا، ولكن إحنا موجودين في معهد ديفيدسون اليوم بالضبط عشان هاي الشغلة، نحاول إنه نجيب العلوم المعقدة نبسط لكم إياها.
1: جميل جدا.
0: وكل اللي حابب هيك يعرف أكتر عن الأبحاث هاي ويعني وفردر مور زي ما بقول عن كتير أشياء أكتر في مجال العلوم، بدعوكم تفوتوا على موقعنا، موقع ديفيدسون بالعربي، وتبعتونا تساؤلات كمان إذا كان
1: عندكم. شكرا لك رقية صباح أبو دعابس، ماجستير في العلوم الطبية ومحررة موقع ديفيدسون العلوم. شكرا جزيلا لك. تصل لنهاية هذا العدد، الشكر موصول للمحرر طاهر يونس، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، وفي الشبكات الاجتماعية جواد العمري ورين نصر. إلى اللقاء.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نظارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
5: نزار كلينيك، بشرتك تستاهل الأفضل.
6: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى السميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال، وأم الفحم.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. ألغيت جميع رحلات الإجلاء التي كان من المقرر أن تسيرها شركات الطيران الإسرائيلية من دبي اليوم وغدا على خلفية الأزمة مع الإمارات. قالت شركة أركيع أن السلطات ألغت تصاريح تشغيل الرحلات الإسرائيلية من دبي، مؤكدة إعادة قيمة التذاكر كاملة للمسافرين. نفى ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية مزاعم رئيس شباك دافيد زيني بشأن محاولات تشكيل مجموعات مسلحة في النقب، قائلا إن الشرطة ومسؤولي الشباك العاملين معها لا يعرفون على ماذا تستند هذه المعلومات. في حديثه لراديو ناس اتهم رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب عطية العسم، اتهم زيني بترويج دعاءات ذات دوافع سياسية وانتخابية، متسائلا لماذا لم تعتقل هذه المجموعات أو تقدم للمحاكمة إذا كانت المعلومات بشأنها صحيحة.
1: دافيد زيني هو شخص متطرف وصاحب ايديولوجيا متطرفة جدا، هو أراد الانضمام إلى جوكة المحرضين ضد المواطنين العرب في منطقة الجنوب بالذات، وفي اعتقادي أن ما قاله عن يعني تشكل خلايا مسلحة في النقب هي دعاية انتخابية للكوت، وأيضا يهيئ الأجواء العامة ضد المواطنين العرب حتى إذا قام بأي عملية قامت الحكومة.

0: يقوم بأي عملية ضد المواطنين البدو يكون الرأي العام يعني قد تحضر لهذا الموضوع وتقبل هذا الموضوع. للأسف يعني الرجل يكذب في هذه المزاعم، لأن لو كانت هنالك خلايا كما يزعم وكما يقول، لماذا لم يتم اعتقال هذه الخلايا؟ لماذا لم يتم تقديمهم إلى المحاكمة؟ يعني هذا فشل آخر يضاف إلى فشل سابق لهذا الرجل. ليس نحن فقط الذين قلنا أن هذا الرجل جاب أشياء من خياله، وإنما ضباط كبار في الشرطة يقولون من أين له هذه المعلومات وكيف وصل هذه المعلومات وماذا سيفعل ولماذا لم يفعل من قبل.
1: أعلن وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو المناجئ المحصنة في بلدة غلاف غزة مواقع تراث وطنية بموجب قانون الآثار استجابة لطلب عائلات ضحايا وناجين من الأسر. يحظر القرار هدم هذه الملاجئ أو إزالتها أو طلاءها دون موافقة رسمية بهدف الحفاظ عليها كما كانت عقب هجمات 7 أكتوبر. قال مجلس السلام في غزة أنه يسعى لتوفير الظروف اللازمة لسلام دائم من خلال نزع السلاح ومكافحة ما وصفه بالتطرف في القطاع. أضاف أن ضمان أمن إسرائيل ومنع تحول غزة إلى مصدر تهديد لها يشكلان أساسا للمهمة التي أوكلها إليه مجلس الأمن وفق بيانه. أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 5 فلسطينيين وإصابة 11 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وقال الناطق باسم الوزارة إن معظم مستشفيات القطاع تعرضت للتدمير وأن الطواقم الطبية تعمل وسط نقص في الأدوية والمعدات، متهما إسرائيل بمواصلة منع الجرحى والمرضى من مغادرة القطاع لتلقي العلاج. أعلنت وزارة النقل اليمنية أن الحوثيين استهدفوا مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وعدد من الطائرات المسيرة بالتزامن مع تصاعد المعارك مع القوات الحكومية المدعومة من السعودية. في السعودية أعلن التحالف اعتراضه وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون شمالي العاصمة الرياض. أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن طهران تعتزم إغلاق مسارات مرور في مضيق هرمز تقول إنها غير قانونية وتستخدم لتهريب النفط. ونقلت الوكالة عن مستشار لقائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن هذه المسارات أنشئت عبر فتح ممرات صخرية في المضيق وتستخدمها قوارب صغيرة لعمليات التهريب. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل باردا نسبيا، أما غدا فيطرأ ارتفاع نضافي ليصبح أدفأ من المعتاد خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل زميل فادي مصطفى ومساء رياضة، في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
3: أحلى راديو، راديو الناس رقم 1.
4: بحب راديو الناس كتير،
3: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة وعن جد أنتوا الطب طب طب طب
5: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية،
6: راديو الناس أحلى راديو
7: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
8: خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم،
9: راديو عصري وشبابي.
10: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة،
11: أنا من المستمعين لراديو الناس وراديو بمل الراس،
12: ثقتنا فيها كبيرة عن جد.

فادي مصطفى من راديو الناس، اهلا ومرحبا بكم. ميسي، هذه ليست مباراة عادية، هذه ليست ليلة عادية، هذه هي اللحظة التي لم نكن نريد أن تأتي بعد 21 عاما، بعد مئة المباريات، بعد ليالي من الفرح والدموع، بعد الخيبات والانتصارات، بعد كوبا أمريكا وبعد كأس العالم. ليونيل ميسي يودع الأرجنتين، نعم صاحب الرقم 10، قائد التانجو، الرجل الذي جعل الملايين يتوقفون عن كل شيء عندما يلمس الكرة بالأمس.

0: أمس في آخر ظهور له بالقميص الأرجنتيني لم يكتفي ميسي بالوداع، ميسي وقع على النهاية بطريقته الخاصة، وكأنه يقول إذا كانت هذه النهاية فلتكن نهاية طليق بالأسطورة.
1: El no venir más va a ser un dolor muy grande. Te juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Lo más lindo que te puede pasar.
0: يا لها من رحلة، يا لها من قصة، يا لها من أسطورة. طبعا 21 عاما والرقم 10 على الظهر والأرجنتين في القلب. ميسي قصة بدأت بحلم، مرت بألم، انتهت بالمجد، وستبقى إلى الأبد. معنا الكابتن المدرب والمحلل سامي رئيسة. تحياتي كابتن.
2: تحياتي لك ولجميع المستمعين. فادي،
0: نعود إلى الشباب، إلى ميسي الشاب لما بلش مع الأرجنتين. حسب رأيك هو ميسي نفسه تخيل أنه سيصل إلى هذه المكانة والمجد؟
2: لا أعتقد أنه حتى ميسي نفسه ما آمن أنه سيصل إلى هذه المرحلة، ولكن أنا أستطيع من خلال البرنامج تاعك أقول لك أنه انتهى عهد معين في أو حقبة زمنية.
0: حقبة زمنية، نعم
2: نعم، اللي فيها أفضل لاعب في التاريخ. أنا بعرفش إذا ربنا راح يكتب لي عمر اللي أقدر أشوف كمان لاعب بنفس المستوى.
0: واو، لهالدرجة؟ لن يكون ميسي آخر؟
2: نعم، لن يكون ميسي آخر. على ما يبدو أنه في 30 أو 40 سنة القادمات لن يكون ميسي، وأنا بستهزئ من اللي بحاول يقارن لمين يمال بميسي.
0: بكير
2: ميسي أعتقد أنه كان حتى مش أعتقد وإنما متأكد ميسي أفضل من بيلي، أفضل من كرويف، أفضل من مارادونا، أفضل من
0: كريستيانو.
2: ميسي أعتقد، أنا بتابع كرة القدم وأعيش كرة القدم ما يقارب 50 عام.
0: حاسس زي في شوق ولهفة بصوتك وحزن عليك أنه
2: لا حزن. نعم حزن، لأنه أنا مرة قلت في برنامج معين أنه الحمد لله أني خلقت بالفترة اللي فيها ميسي.
0: إيه اللي حكيتها؟ صحيح صحيح.
2: نعم، بما
0: صحيح.
2: أنه أنا من عشاق كرة القدم وأنا أحترم حتى الخصم، يعني عندما أتحدث عن ميسي لا أقلل من قيمة كريستيانو رونالدو. طبعاً كريستيانو رونالدو يؤلمني كتير
0: نجيله. لو حكيت لك هيك اختار، يعني واضح ان انت من محبي ميسي ومتابعينه، لو حكيت لك هيك لحظه ماجد له مع منتخب الارجنتين شو بيجي بخاطرك؟
2: شوف، كان في جدال عميق جدا انه ميسي لم يفز بكاس العالم. نعم. ولكن اللحظه اللي سلموا فيها كاس العالم في قطر
0: شيل
2: انا بصراحه، يعني بقمه الصراحه نزلت دموعي، انه هذا الانسان يستحق ان يرفع كاس العالم.
0: نعم،
2: يستحق بعد كل اللي اعطى على على على ارض الملعب. ميسي مش بحاجه لمساعده اللاعبين لاحراز اهداف، ميسي يصنع الهدف، ميسي يحرز الهدف، ميسي يدافع، يخلص، يبني، يقرا اللعب، ميسي يعيش المباراه كما لم يعيشها اي لاعب في حياته. اعتقد انه ميسي القدرات الهائله اللي تكمن في راس هذا اللاعب واقدامه لن تتكرر. هاي خذ مني، لن تتكرر، لن يكون ولن نجد لاعب بهذه يعني في عندك اليوم امبابي مثلا محرز الاهداف، لاعب رهيب، ولكنه لا يصنع الفارق كما فعله ميسي.
0: مع كلها صبير عيسى، هناك من انتقد وكان انتقادات لاسعة من جمهور الأرجنتين على ميسي، وكأنه ما ساعد المنتخب، حتى جاءت كوبا أمريكا في 21، حتى جاءت كأس العالم. حسب رأيك يعني الانتقادات اللي كانت لاذعة في محل لهيك نجم؟
2: شوف، أنا بعد 50 سنة خبرة وتجربة في مجال كرة القدم بعرف أنه في كتير مرضى نفوس مريضة جدا، لا تستطيع.
0: لا، هو جمهور بدهم يعني توقعات عالية،
2: حتى الجمهور لن تستطيع انتقاد لاعب زي ميسي، لاعب متكامل، لاعب يصنع الفارق، لاعب يقرأ اللعب بشكل مذهل. القدرات الفنية والقدرات البدنية اللي موجودة عند هذا اللاعب مش موجودة مع تاريخيا، مش موجودة عند أي لاعب. الأرقام اللي حققها هذا اللاعب والإنجازات اللي حققها بشكل فردي وبشكل جماعي لن تجدها إلا عند ممكن كريستيانو رونالدو. ولكن أعتقد أنه حقبة الزمن اللي لعبها ميسي ستترك أثرا رهيب في رؤوس كل من يعشق كرة القدم. أنا من النوع اللي بحترم الخصم، يعني مش إذا بحب برشلونة محبش ريال مدريد، يعني إذا في مباراة لريال مدريد بتابعها بشغف وبتمنى إنه يفوزوا. أو أنا من النوع اللي
0: أنت محب لكرة القدم.
2: نعم بحب.
0: طيب بعد 21 عام ميسي يعتزل.

0: ميسي
1: يا ظاهرة.
0: ميسي ملى الفراغ اللي تركه مارادونا، ولكن ميسي عندما سيترك فراغ لن يستطيع أي لاعب في الأرجنتين أو غير الأرجنتين ملء هذا الفراغ. يعني اليوم مثلا أنا على سبيل المثال برشلونة فريق مميز وممتاز ورائع ورهيب، ولكن بعهد ميسي برشلونة آخر.
1: واو.
0: برشلونة آخر. أعتقد أنه هذا الفراغ اللي راح يتركه في المنتخب ميسي لن يملأ هذا الفراغ أي لاعب في الأرجنتين.
1: شو رأيك، كل ميسي وداعا ولا في قسم من اللاعبين اللي صايم كلهم وداعا لأنهم فعلا أصبحوا هيك محفورين في الذاكرة؟
0: شخصيا أنا لا، شخصيا أنا بحكي عن نفسي، أنا لن أستطيع أن أترك هذا اللاعب. يعني بتعرف أجمل ما تحمله في حياتك هو الذكريات، دائما الواحد بيشتاق للذكريات. ميسي ترك أثر رهيب في قلبي وفي راسي وفي دماغي. أعتقد أنه هذا اللاعب لن تتكرر قدراته بتاتا أبدا. أنا شخصيا بآمن أنه دائما النساء بتجيب لاعبين وتخلف لاعبين، ولكن ميسي لن يتكرر.
1: بتعرف بتلتقي في شبيبي، بتلتقي في يعني الشباب المقتبل العمر وبتحكي لهم، والكل بيحلم بيقول لك حلمي أصير ميسي. جملة هيك متواقعة يعني دارجة على لساناتنا. فعلا ممكن نشوف، مش شرط من بلادنا، أما ميسي القادم أو هذا الحلم يعني بحق لأولادنا يحلموا يقولوا أوكي أنا كمان. وكل أبو، أنا بشوف أهالي كثير بده ابني يكون ميسي. شوف هاي الهالي الكبير، إنه مجرد جاب ابنه سجله في مدرسة بده ابنه ميسي. هذا إشي كبير، يعني أنا متأكد ميسي بتصله هالكلمات، بتصله هالمحبة والانتقادات، وبالتالي هو بشر ودم زيه وزيك.
0: صحيح. أنا بفكر إنه مرة سألوا أحد حراس المرمى المميزين في العالم،
1: نعم،
0: حارس مرمى إيطاليا، سألوه، كان في نهائي بين يوفنتوس وبين برشلونة، سألوه شفناك لعبت مباراة 16 بالتسخين بفترة التسخين ولمست ميسي بكتفه، ليش عملت هاي الحركة؟ قال لي حبيت أشوف إذا هو بشر زينا ولا جاي من عالم آخر.
1: واو، لهالدرجة.
0: وأعتقد وكمان إبراهيموفيتش لما سألوه من هو أفضل مهاجم في العالم، قال له واقف قدامك أفضل مهاجم بالعالم.
1: صحيح.
0: وبتسأل من هو أفضل مهاجم بالعالم؟
1: لا هو يعني شوي حبتين بحب نفسه هذا إبراهيموفيتش.
0: قال له المذيع وميسي، قال له أنت قلت من هذا العالم، ميسي من عالم آخر.
1: واو، كملها حلو.
0: هاي أفضل اللاعبين في العالم حكوا هيك عن ميسي.
1: أنا حابب تضل معنا وبنرحب أنا وياك في وائل مصطفى أبو الياسين، هو مشجع برشلونة محروق ومن جمهور ليونيل ميسي. هلا يا وائل، تحياتي.
2: هلا تحياتي لك أستاذي مصطفى وللأستاذ أبو الأي النجم سمير ديسة.
1: بس بدي أغلبك تسكر الراديو مشان نسمعك، بس أنت بدناش يكون إيكو في الصوت. طبعا اعتزال لميسي، وأنت من محبين ومن عشاق ميسي، كيف حكت لنا؟ يعني لو بتختار هيك جملة توصف فيها ميسي في هاليوم في هالليلة الكبيرة، شو بتحكي له؟
2: أول إشي بقول لميسي شكرا كثير يعني، وبنفس الوقت في غصة. ميسي هو بالنسبة لي يعني متعة كرة القدم، هو الغاية من المتعة.
1: نعم.
2: أنا يعني ميسي بشوفوش إنه اعتزل دوليا، بس هو راح يبقى حاضر معنا كل الوقت. لحد يعني ما اشوفه انه بيقدرش يمشي، لا يعني ويقدرش يعني يلمس الكره. انا بعد حسب رايي انا شايف ميسي انه راح يعمل مفاجاه ويكون بالمونديال اللي جاي.
1: معقول ابو لؤي تعملها؟
0: مستحيل بعد هيك اعتزال، مستحيل يكرر وجوده في المنتخب. ميسي بيحترم كرة القدم، بيحترم جمهوره، بيحترم الإعلام العالمي.
1: صحيح.
0: يوثق تركه للمنتخب. أعتقد أنه هاي كانت نهاية ميسي في المنتخب، وأعتقد أنه كانت نهاية جدا مشرفة.
1: امبارح في لاعب مشهور كتب بوست بيستاهل نلعب كرة قدم مشان يكون هيك اعتزال. تخيل لوين الاحتفال الحلو كان. ده سألك مصطفى هيك لحظة، أنت كم سنة صار لك محب لميسي؟
2: أنا هيك بدي أحكي هيك، أنا اتزوجت بال 2004، وال 2004 2005 كان انطلاقة ميسي، 2005 إجاني ابني الكبير ياسين.
1: الله يخليه.
2: فأنا هيك بنفس الوقت كان عندي بلش يطلع يعني ينشأ حلم، ونفس الوقت عشت حلم.
1: أها.
2: فميسي يعني متعنا لعد لهات نقول على مدار 20 سنة متعة.

0: مش طبيعية. متعة إنه حافظ على وتيرة نفس الأرقام نفس النتائج. يعني كان في هون إعجاز كروي الله سبحانه وتعالى أعطانا إياته. يعني أنا بتفهم إنه في كثير ناس بحبوش يسمعوا هذا الحكي اللي أنا عم بحكيه من الجانب.
1: لا حكي حكي سمير حكي. يعني إحنا بنحب كرة القدم ونحب الأشخاص.
0: بس أنا كروح رياضية وك يعني أتقبل كمان هذا المخلوق اللي هو مش عادي. مش في أنا حسب رأيي كمان اللي يعني لاعب اللي التواضعه مش بس أرقامه، التواضع نتاعه هو بخليك إنك أنت تعشقه وتحبه وتحب إنك تشوفه يلعب ويعطي. المونديال الأخير أنا حسب رأيي أعطي إجابات كثير واضحة للي شككوا بقدرات ميسي إنه جاي من الدوري الأمريكي ومن إنتر ميامي ومنافسين مختلفين، شاف على أرض الواقع شو سوى ميسي بالمونديال.
1: أبو لؤي تسمع هيك تحليل وهيك صوت من مشجع، وأنا متأكد بيمثل كثير مشجعين سواء هنا أو في العالم العربي، يعني هاي المحبة وهاي يعني شوف ربطه في ميلاد ابنه في زواجه في في في محطة، وكأنه ميسي محطة من حياة كل شخص فينا لهالدرجة.
2: نعم، عشان تعرف إنه لاعب كرة القدم جدا مؤثر على الـ على الـ على الشعب وعلى الجمهور. مباراة كرة القدم اليوم هي الأكثر شعبية في العالم على مدار ما يقارب 70-80 سنة. يعني في ناس ما بتقدرش تعيش بدون كرة القدم، تتنفس كرة قدم. يعني اسألني أنا كإنسان اللي عاش كلاعب ما يقارب 15 أو 17 سنة وبعدين ما يقارب 30-34 سنة بالتدريب، اليوم بدون كرة قدم بحس إنه في إشي ناقص في روحي مش بس في جسمي وإنما في روحي.
1: صحيح.
2: فكم بالحريق عندما الحديث يدور عن لاعب بحجم ميسي، أنت تتحدث عن لاعب لن يتكرر، هاي ظاهرة كروية لن تتكرر. أنا بنظري بالثلاثين أو 40 سنة القادمة لن يتكرر. بيقولوا لك لا دائما بيطلع لاعب، طب اعطيني كمان ام كلثوم على سبيل المثال. كلثوم صار 70-80 سنة.
1: لا في اسماء، في اسماء بلشت تطلع. تفضل وائل احكي.
0: ابو لؤي اسف على المقاطعة، بس بقول لك على شغلة اللي هي يعني كانت مؤثرة بحياتي. المذيعة الارجنتينية اللي هي تبكي تسأل تقول لميسي انه قبل مونديال قطر انه احنا بدنا تجيب كاس العالم مش عشاننا بس عشان الارجنتين، عشانك احنا. واو. عشانك انت احنا حابين كاس العالم. يعني هي تبكي يعني حتى لما ميسي جاب كاس العالم بقطر الدموع الختياريه العجز الاطفال، يعني شيء يعني انا ما صراحه صعب اشوفه.
1: نشوه لامي كامله. سؤال لو اخذتك هيك في الذاكره كمشجع وكمحب لميسي، اعطيني هيك لحظتين، واحد حلو كثير بتحبها واحد فيها كان خيبه امل كبيره سواء لك او من ميسي.
0: لا اعتقد ابلش بالشيء اللي مش حلو.
1: يلا
0: الإشي اللي مش حلو، يعني ديمبلي ضد ليفربول لما خطى الجول وأنا كنت عارف إنه راح يكلفنا غالي، والكابوس اللي كان 4-0 اللي بالأنفيلد بدوري الأبطال، وأحلى لحظة يعني أنا يعني في لحظة حلوة كثير هي الكلاسيكو 3-2 لما رفع البلوزين تاعته بالبرنابيو. كانت لحظة حلوة بس تتقزم أمام الفوز بالمونديال كأس العالم.
1: سمير امبارح حكى جملة لا أريد، تعرف ميسي ما بحكيش كثير في الإعلام، مسك الميكروفون يا زلمة بده شيء ثاني يحكي، فحس قلم لا أريد أن تنتهي هذه اللحظة، بده يضل على الديشي على الأسود الأخضر.
2: فادي
1: نعم
2: أنا بحب أضيف بس جملة واحدة.
1: تفضل.
2: السؤال اللي أنت سألته، اللحظة اللي بالنسبة لي أنا كانت أفضل لحظة مع ميسي عندما رفع كأس بطولة العالم المونديال في قطر، ولكن اللحظة المؤلمة جدا كانت عندما جلس على الأرض وجاء لامين يامال لكي يسلم، قام واستقبل لامين يامال وعبر. هاي كانت بالنسبة لي أصعب لحظة.
1: ليش حسب رأيك واحد سلم مرحلة، سلموا المرحلة القادمة ولا
2: سلموا؟ نعم سلموا القيادة تحت المرحلة القادمة، ولكن لامين يامال مش راح يكون بحجم ميسي.
1: على مهلك على مين؟ على مهلك شوي.
2: لا أنا بحبه لامين وبحترمه لامين وبحترم قدراته، ولكن أنا بقول لك يا ميسي قدراته لن تتكرر.
1: نعم
2: مش راح يكون في لاعب عنده القدرات تاعت ميسي. ميسي بيجي لامين يامال كان يتمتع بقدرات بدنية رهيبة، وكان يتمتع بقدرات فنية غير طبيعية غير

0: طبيعي يعني لما ميسي بيطلع مع بنطلق مع الكره وبغير اتجاه زي البورش.
1: عبقري
0: زي البورش عبقري. نعم
1: لو خيروكم شباب كل واحد يعطينا يعني بلوزي يختارها ياخذها على البيت هديه من ميسي اي بلوزي في اي مباراه. وائل
2: انا كنت بختار البلوزي اللي كانت النتيجه 3-2 بالبرنابيو لما رفعها هيك زي اللي حضرتها عمان
1: شهر ربع ساعه بتكون عندك في البيت. سمير
0: انا ضد باريس سان جيرمان لما عملوا انقلاب رهيب.
1: ايوه اوكي لحظات حلوه وبعتقد وفنا حقه مع انه شو بدنا نحكي صعبته في حقه لهذا اللاعب. بدي اشكر وائل مصطفى ابو الياسين انت مشجع لبرشلونه ومن جمهور ليونيل ميسي. بدي اشكر المدرب والكابتن سمير عيسى وبنقول انتهت حقبه زمنيه رائعه لقائد التانجو من رحله طبعا ومن قصه واسطوره. لا نتحدث فقط عن لاعب كره قدم نتحدث عن رقم 10 على الظهر هنا تبقى الارجنتين في القلب ميسي وداعا من المنتخب وشكرا لكم تحياتي. بعد ميسي وبعد طبعا هالاحتفالية المميزة بنكون مع فاصل وبنرجع بشكل حاد لكرتنا المحلية.

0: أجمل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال، وأم الفحم.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: כל פיפס קטן. בינתיים זה אשדוד, בני יהודה, ראשון, קריית ים, רעננה, אפולה, כפר שלם, אתם ורנב, תשע המקומות הראשונים, עם כל הכבוד לטבלה, מי אתה חושב שאחד עד ארבע נראה אותו עד הסוף? אתה, אל תגיד לי, אתה מכיר את הכל.
1: אז להגיד או לא, להגיד.
0: אל תגיד לי שאתה לא יודע וזה, כאילו.
1: לא, לא, אני יודע, אני אגיד לך מה אמרתי לפני הליגה, ואני גם עכשיו חושב אותו דבר.
0: נקליט, נקליט את זה, בבקשה.
1: אני חושב שהקבוצות הכי טובות זה ריינה, בני יהודה ואשדוד.
0: לא, אל תסדר כי אתה מדבר עם ערבי עכשיו. עזוב, תסדר לפי 1-4.
1: למה אתה חושב שאני עושה חשבון באמת?
0: אני אערף.
1: תקשיב, אני אומר רק אמת, אני רק אמיתי, ומי שמכיר אותי יודע שאני
0: מכיר אותך.
1: זה נכון. ראשון בנו קבוצה טובה, לדעתי לא ברמה הזאת של
0: לא לעלייה.
1: ועוד בני יהודה.
0: נכון.
1: ותודה, תמיד יש איזו קבוצה שמתחבר לה כמו רעננה, הרצליה שנה שעברה, אז אולי יהיו הפתעות, אבל לדעתי זה מבין שלושת הקבוצות שאני אמרתי, אלא תודה, אם פתאום יהיה איזה חיזוק, משהו יוצא דופן לקבוצות כמו ראשון, כמו שאמרת, אם הם מסוגלים פתאום
0: לשחק. לא, אבל אמרת יפה, אמרת יפה.
1: כשאני מדבר על הקבוצות שהם מלמודות, אני רואה איכות, אני רואה איכות של שחקנים.
0: אבל תודה שגם אתה הופתעת ממקום שרן נכון לעכשיו, עם כל הסגל והשמות.
1: והכדורגל, ליאור מאוד מאוד אהבו אותו, בריינה ושנה שעברה, והוא עשה תוצאות יפות ודרך יפה בליגה תעל איתם, ומגיע השנה ולא מתחבר כלום. גם אני באקו לפני שנתיים, מאוד מאוד אהבו אותי, אותו סיפור, מאוד אהבו, באנו, לא בתקציב של ריינה, כן? בתקציב הרבה יותר נמוך, אבל עדיין עשינו קבוצה טובה באקו, הוא נפצע, הוא פה, הוא שם, לא מתחבר, והמאמן הולך הביתה, אז זה חלק מהכדורגל, אבל יש עוד מלא זמן, וגם אלדד עשה את זה בעבר עם סכנין, שלקח...
0: יש לו דרך, יש לו דרך ארוכה. קבוצה טובה ודרך ארוכה.
1: אמת.
0: מאחל לך המון בהצלחה, יום שישי, כפר קאסם, בני יהודה, ירון, אנחנו אומרים, תודה לך.
1: אמן, תודה, תודה.
0: كان هذا يرون يقول حين نعود إلى طبعا البيت والمقصود ملعب في كفر قاسم الجماهير سوف تأتي يؤمن بكفر قاسم ثلاث نقاط ثلاث تسع نقاط في ثلاث مباريات إنجاز كبير مش بعيد عن كفر قاسم راح يكون في الفريق التراوي وعبد التيتي يقول من المؤسف طبعا أنه يحكي عن المدرب مدرب ناشر يتوجه إلى اللاعبين بمحاولة أنه يأخذ لاعبي الطيرة إلى ناشر الرد من ناشر يقول عبد التيتي يثرثر خارج الملعب نريد أن نراه داخل الملعب تحياتي عبد المنان تيتي
2: تحياتي ليلة لجميع المستمعين
0: انت كل سنة بطلع لك فريق هيك يعصبك هالمرة ناشر شو مالك عن نصور
2: اول اشي انت ما وضحت الامور كيف لازم انا عبد التيتي ما حكى انه
0: لا انت قلت انه بتوجه للاعبينا حكيت انت ما سمعتهاش
2: توجه للاعبين يحكي معه قبل المباراة عشان يترك حكي اي تركيب بيلعب
0: شامين بيلعب مش مهم اي طريقه حكي ممنوعه قبل المباراه واضح انا بلعب ضدك ممنوع احكي مع لاعبينك
2: هذا فيش حدا بيحترم حاله بيحترم هذا المهنه انت دربت بالفريق عنا وهذا الفريق اداك الفرصة وطلعت انت غدرتنا بعد ما خلصت معنا روحت زي الحرمية مضيت مع فريق ثاني وزعلت كثير وحكينا عن الموضوع
0: صح
2: وطلبت تعمل صلحة وكملنا الصلحة كراديا
0: اها
2: وبيحكي معاي المدرب وبيحكي مع اللاعبين من زمان وخلصنا فيش اليوم اي مدرب بيحترم حاله
0: طب ليش خايف قال برشان محل اول محل اول بدك بالفرق دهك عشو خايف
2: واذا انا بحكي غلط حدا يجي يفهمني اذا انا غلطان انت اليوم عندك مباراة ناشر والطيري
0: صحيح
2: تخيل انا اتصلت للاعبين كانوا عندي اتصل لصالح صافي واتصل لدرون ولاعبين ناشر قبل المباراة بيومين واحكي معهم شو كيف انتو
0: كيف راح تلعبوا
2: هذا الاشي لا يجوز كمدرب كمسؤول مش
0: لاعب يا عبد يا عبد اذا عندك اثبات انا بقول لك روح قدم شكوى
2: يا عمي انا مش جادر على شكاوى شو اثبات مو معترف وش معترف قال برشان مو معترف
0: لا شو دي كل اذا بتصل عبد كيفك شو اخبارك شو نوع سيارتك حكي واذا بسالك عبد كيف راح تلعب بين المدافع الايسر من المدافع هاي ممنوع
2: يا جماعه احكوا عن مهنيه يعني شيء معقول قبل المباراه بيومين تسترجع لعيبتي انت مدرب شو يعني انت هسه حبيته ما قبل المباراه بيومين تسال على اللاعبين ليش
0: هذا شيء هذا شيء غير متعرف عليه ممنوع
2: بعد المباراه زي من المطعم مش عندي مشكله
0: لا اذا هو لعبه او مش لا
2: المدرب هذا بالصدفه بعرفه مش بعرف اساليبه بعرف ايش كان باللاعبين الثانيين ومتبرر فهمته في اشياء لا ادبيه
0: يعني كان يعملها انت بتعرف عنه يعني مستعد.
2: انا كثير كان عندي خصامات مع السنه اللي فاتت مع يتوجه للاعبين من فرق ثانيه كلهم يا عمي احنا بعلاقه مليحه انا ما بقبلش تتوجهش ولا حدا تك اسمع حدا هاي الساحه والميدان شاطر بطولاتك عفش في اشي تلفلي اعتذر لي انا مش قصدي انا فهمته ورد حكى معي امبارح حكى معي اليوم
0: طبعا هو ما بده هو ما بده يحكي ما بده يرد للاعلام ولكن ناشر بقوله ناشر بقوله عبد بثرثر لحظه عبد مش انا اوضح
2: لما احكي بقى شو بحكي انا بخاف
0: اوكي اوكي عبد
2: انا بطلع لما بطلع لذاع على فهد الكل يسمعها
0: هو بخاف هو بدهش يحكي زيك
2: طلعت احكي لان انا بحكي المضبوط ما انا معي على التليفون مسجل
0: صحيح صحيح هو ما بده يحكي
2: هو تليفونه وبيحكي معي قد دقائق
0: عبد هو ما بده يحكي هو قال انه طبعا
2: كريم بقول لك مين قبل كريم بلعوم والاحمد ربيع وحسن حسن شو مش فاهم انا شو ياسر الكل يعرف غلط
0: غلط طبعا غلط
2: خليفه الدور الجاي ممنوع يسعى على عيبه قبل المباراه يسلم بعد المباراه
0: طيب يعني ورد مشكلة. ورد ناشر قال انه عبد بثرثر خارج
2: لا
0: الملعب
2: لا لا لا لا لا لا دشتك معلي بثرثر في عندي
0: لا لا ما انا قصدي انه انت لا لحظه شوي عبد اسمع طب اسمع سؤالي يا عبد اسمع سؤالي اذا المدرب اتصل لك انت المدرب عبد المدرب في عنده ناس مشغلته صح وهذا اللي مشغله مسموح كله ممنوع ومسموح
2: حكاله اعطيني وقت فادي انت يا تسال بجاوب
0: انا بس انت
2: تسال خلص انت تجاوبش عني
0: تفضل يلا
2: ايميل رئيس الفريق اعتذر لنا وقال لي اذا تثبت كمان هذا الحكي انه مضبوط انه بتصل اللاعب تسجل لهم انا خبطهم من الفريق غير مقبول علاقاتنا
0: انت عارف عندك اثبات واضح
2: طبعا وايميل بعرفنا وايميل بعرفنا علاقه ممتازه مع ناشر
0: هذا اللي انا بحكي لك لا يعقل المدرب يجي للسنه
2: ايميل كله هل يعقل الاشي انت بتايده بقول لك لا
0: واضح طيب بغض النظر عن هاي الزوبعه اللي صارت طبعا وبتامل انه فعلا قادر شان يتعلم انه في اصول وفي طبعا شيء اسمه عرف ممنوع يتصل على لاعبين قبل المباراه حتى لو هو بعرفهم
2: خلص
0: بالضبط مباراه الطيري مباراه الطيري مع مع نشر واضح راح يكون لها هيك طابع خاص شو بستنانا في المباراه
2: كلك
0: مباراه
2: عاديه
0: لا مش عاديه طبعا نحكي انه لحظه شوي
2: هاي بالنسبه لنا شخصيا حرب هاي المباراه
0: يوم الخميس غدا الساعه 7:30 في استاد في وين المباراه الساعة الثامنة في الطيرة
2: بكرة الجماهير ملاني بالأحمر مباراة حامي بكرة حتكون وإن شاء الله بإذن الله ثلاث بكرات حامي غلب الطيري
0: وشو نداك للجماهير الطيروية اللي بتسمعنا لغدا لهالمباراة اللي شو انت حكيت مباراة اكسترا هاي اكسترا
2: اللاعبين عنده كادر هو أحسن كادر اللي عندنا يعني فيش فيها كأسماء بس اللي عندنا بالطيري مش موجود في نشر غرفة الملابس اللي عنا والروح الكبارية
0: عبد مع كل احترام للأسماء يا عبد
2: محبي للفريق والجمهور مش موجود بأي فريق ثاني فريق هو راح اللي يتينا التميز على نشر في المباراة
0: فريق طمرة راح نوفا قليل مش أقل من نشر وغلبوهم فده مع كل احترام للأسماء
2: بكرة القدم أنا بقول بالدرجة الأولى كل فريق قادر يفوز على أي فريق
0: عبد يعني شفت
2: عند المباراة عندهم هجوم نسميه قاتل بنعرف أداء جهزنا حالنا وبنلعب مباراة كثير صعبة وراح نحط دمنا على المباراة بس دمنا غالي وراح إن شاء الله وبإذن الله النقاط ظلها بتصير
0: معك كلام حط نقطة حطيك نقطة
2: طيب
0: امبارح كانت احتفالية ووداع ميسي منتخب الأرجنتين أنا ما بعرف إذا أنت من عشاق ميسي ولا لا في هالمناسبة بجملة شو بتحكي له
2: لا طبعا نقدرش نقول عن ميسي كله كل خير من أعظم من لمس الكرة
0: موهوب
2: اللي عنده يعني طب لاعبين العالم أنا دائما بصنف أول اثنين بتاريخ كرة القدم أول واحد مارادونا وبعده بيلي وبعدين هكي اللي بدكم إياه ميسي بنحط من أول من ثلاث أو أربع لاعبين بتاريخ كرة القدم سنين كان رقم واحد بالعالم عمل أشياء ببرشلونة خيالية ببرشلونة طبعا
0: حط كمان نقطة اسمع السؤال الثاني بس ديك صراحة
2: بتاع الجماهير 20 سنة وأجل وقت الوداع
0: الوداع كان رائع يليق بميسي يليق بالأسطورة شوف المفارقة العالم كله اجتمع والأرجنتين اجتمعت في أجمل حلة لتقول لميسي مع السلامة نزلوا له طائرة مع بلوزي رقم 10 واللاعب اللي انت بتحبه كريستيانو رونالدو بيمسك طائرة وبغادر منتخب الأرجنتين
2: احنا راضيين وكل واحد أنطل الكرة طبعاً بنحبه وبنحترمه
0: لا سؤالي هل البرتغال أنصفت كريستيانو كما أنصفت الأرجنتين
2: لا
0: ميسي؟
2: لا البرتغال مش لأنصفوه هسا أجل بجيك مرات مو مدرب بنسميه غبي وشايف حاله بجيك واحد عامل حاله مش عارف واحد زي كريستيانو بحطوله تمثال في البرتغال جاي تخوت انت ملكش مش عارف
0: عبد المنان التيتي إذا عندك لاعب بيمسك سيارته بروح من التمرين شو بتساوي؟ مش طائرة
2: مش لاعب عادي كريستيانو
0: يا سلام هو اكبر من منتخب
2: هو عمل احترام للبرتغال رفع البرتغال ليش تتعامل هالمعامله كله يا عمي؟ خلص اقعد معاه باربع عينين، انا مش عاوزك تجيش
0: سؤالي
2: في الزلمه اللي

0: من البرتو احد عمله؟
1: كريستيانو ياب الورد اكبر من المنتخب؟
0: ماله؟
1: اكبر من المنتخب البرتغال اكبر؟
0: مش اكبر من المنتخب، بس هو مش اي لاعب منتخب، يعني وزنه كبير رونالدو، مش هو لاعب عادي يعني. ليش تعمل هالمعامله؟ بتعلقش انا وانت،
1: يعني انت عم تحكي والخلف الزجاج هاي عارين وعم يصفقوا لك مش محبي رونالدو في الراديو زيادي يا عمي. غلط في منتخب عبيد، عبيد انت رياضي، عبيد انت رياضي، شو الحكي اللي عم تحكيه؟
0: تاريخي للمنتخبات، هداف التاريخي بالعالم، هداف التاريخ ريال مدريد، هداف التاريخي للتشامبيونز ليج، هداف هداف. شو كنتكم ناسين انتو؟
1: طيب
0: تحكي عن ارقام فلكيه، عن الرجل المثالي، مواقفه مثاليه، لليوم بتدرب زي ابن 20 سنه.
1: اه والله ادم الزلمه
0: مش منها، قدوه لكل العالم. شو هذا اللي بحبش رونالدو؟ بحبوش.
1: طيب
0: بحكي الحق، انا بحبش ميسي بس بحكي الحق كمان،
1: وانا بحكي الحق. بدي 3 نقاط امام نشر، مسموح نطلب؟
0: هذا هو خرافي المضبوط.
1: عبد المنان تيتي، شكرا لك.
0: شكرا لكم،
1: الى اللقاء. الى اللقاء. واو، عبد مع مشجعين حواليه، يلا عبد يلا عبد، وفي لك مشجعين كمان هون. بس كريستيانو لمرة كان أكبر المنتخب، يعني واضح الأمور. طيب، السعودية أحرزت لقب كأس الخليج لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخها، طبعا بعد أن هزمت الإمارات في المباراة النهائية في مدينة جدة. فادي عجاوي تحياتنا كابتن.
2: هلا هلا فادي، هلا حبيبي.
1: مبروك السعودية، مبروك. أنت والله توقعت في البداية أن الخليج تكون هالمرة سعودي؟ وتوقع كان في محله؟
2: طبعا لكل الظروف كانت مهيئة للمنتخب السعودي أن يفوز في كأس الخليج، منتخب كبير حقيقة، كان التنظيم كمان كان رائع، مليان انطباع. يعني البطولة أنا جدا مبسوط منها، صحيح البطولة الأخيرة كانت جيدة، ولكن هذه بطولة كانت خلينا نقول يعني بروفا لكأس العالم، كان للسعودية كتير مهم يكون التنظيم كبير. المنتخب في بدأ إحلال وتبديل في المنتخب، بس بنحكي عن هذا الأمر. ولكن أنا حقيقة في 3-4 مباريات في هذه البطولة كانوا على مستوى كتير جميل وكتير عالي، يعني ودراما كانت كبيرة. أذكرك العراق الكويت، مباراة قطر والسعودية، مباراة النهائي، وإن كان نوعا ما التنافسية كانت أقل شوي، خصوصا مع بداية المباراة المنتخب الإماراتي كان مخضوض يعني من
1: الأرض والبيت. بتعرف السؤال هاي فعلا عن المباراة، يعني هاي انعكاس لتفوق فني واضح للسعودية، ولا هيك تفاصيل المباراة هي اللي حسمت اللقب ودفاع قوي وحارس قوي؟
2: لا، برأيي أنه في بداية المباراة كانت التفوق واضح للمنتخب السعودي، تقريبا سيطرة شبه تامة، المنتخب السعودي أخذ زمام الأمور. واضح لأن المباراة كانت مع جمهور كبير، جمهور السعودي لا شك يعني رقم 12 في هذه المباراة. لكن شوي شوي بعد الهدفين طبعا المنتخب الإماراتي حاول يرجع المباراة، كان عنده فرصة لضرب الجزاء، الحكم قال لا، تم إلغاء ضرب الجزاء للمنتخب الإماراتي. بنهاية المباراة منتخب الإماراتي كان عنده تسديدات على المرمى أكثر من المنتخب السعودي، ولكن بالمجمل أنا برأيي المنتخب السعودي يستحق الفوز بهذه البطولة. أنا في بعض اللاعبين اللي شدوا انتباهي، طبعا صالح الشمات أنت بتعرفه،
1: صحيح.
2: يعني رائع جدا، أيضا الهمامي اللي أخذ أفضل
1: لاعب، ممتاز همام،
2: يعني رائع رائع كان همام. وطبعا فراس البريكان، وإن كان على فكرة فراس البريكان مش لاعب كبير بالعمر مع انه صار له سنوات في المنتخب،
1: بالضبط يعني نسمع عنه دائما انه هو تم اكتشافه في جيل مبكر. تقييمك للمدرب السعودي اللي هيك عاد منتخب مع اداره كثير اعطوا كل شيء بده اياه، ومع كل الضغوطات المباراه والمنافسات اللي فعلا كانت قصيره، كيف تقييمك لدور المدرب يورغوس؟
2: طيب دوني تعرف احنا متذكرين لما درب مكابي تل ابيب ما كانش يعني عنده بصمه في مكابي تل ابيب،
1: صحيح.
2: المنتخب السعودي يعني أعطوه فرصة حقيقة، أنا تفاجأت يعني أنه بعد كأس العالم ما كانش جيد المنتخب السعودي، هجوميا كان منتخب ضعيف، هجوميا كان عنده خيبة أمل. يعني المنتخب السعودي لو كان عنده هجوم مثل العالم، بين قوسين جاب هدف، كان المنتخب السعودي ممكن يطلع الدور 32 في كأس العالم، فكان عنده مشكلة في الهجوم. واضح أنه أعطوه فرصة لمدرب دونيس على اعتبار أنه عنده خبرة في الدوري السعودي، أنت بتعرف قبل ما يدرب المنتخب السعودي درب أعتقد الفتح إذا أنا بذكر، وبالتالي عنده خبرة في الدوري السعودي وأعطوه فرصة. اليوم بدأ عملية الإحلال، بجيب لاعبين شباب شوي شوي بلشوا في المنتخب، شفنا أداء أكثر وأفضل، وحتى جمل تكتيكية. أذكرك الهدف الثاني المنتخب السعودي جملة تكتيكية رائعة على مستوى، يعني تخيل أنت كيف حولوا الكرة في يعني 3 باصات بشكل سريع وبالآخر عمل
1: طبعا انطلاقة وتحويل جهة. فادي طبعا السعودية عادت لهيك لمنصة التتويج، بتذكر من 2004 كان هذا الغياب. ايش هذا الغياب، ايش هاي العوده بتاعتي كلقب للكره

0: السعودية سواء فنيا أو معنويا، لأنه واضح أنه يعني المنافسات الأكبر والأصعب هي في الطريق.
1: لا واضح المنتخب السعودي الآن كل اللي بيصير إسا الهدف هو كأس العالم 2034 مش 2030. المنتخب السعودي في السنوات الأخيرة حقيقة يعني الغياب هو جزء منه نوعا ما عدم الاهتمام في البطولة. انتبه أنا بقصد السعودية نفسها، لأن فترة معينة الكرة السعودية طبعا وصلت العالمية وصلت كأس العالم، وقل الاهتمام السعودي كانت تروح بالفريق الثاني بشكل عام. انتبه على كأس الخليج في السنوات الأخيرة.
0: نعم
1: في آخر يعني هاي السنة واللي قبلها واللي قبلها بدأ اهتمام بأنك أنت صلك 20 سنة مش مخذ البطولة، فكان هناك حقيقة اهتمام كبير من يعني السعودية للفوز في هذه البطولة. فلكن مهم جدا بالنسبة لكرة القدم العربية السعودية تعود إلى مستواها. السعودية من 5 فرق الكبرى في العالم العربي بالإضافة لكل شمال أفريقيا اللي هي تونس المغرب الجزائر ومصر، السعودية هي الضلع الخامس للفرق الكبيرة في العالم العربي. المنتخب السعودي برأيي مع هذا الإحلال في عندهم بعض المشاكل لا شك في ذلك. يعني مثلا حراس مرمى عندهم مشكلة، والنقطة الأهم يعني حارس المرمى العويس اللي هو حارس بديل اللي يلعب بالمنتخب وعمره 34 سنة والعجيل والآخر
0: مفروض يكون بديل مفروض يكون بديل. فأنا بدي أنتقل لهيك انتقال حاد، امبارح ميسي سهرنا وسهر العالم في هالاحتفالية، وطبعا أكيد أنت شفت الأصوات والصورة والأصوات الحلوة والاعتزال والدموع اللي كانت لهذا القائد الكبير لقائد التانجو. يعني ماذا سيبقى في ذاكرة فادي عجاوي من ميسي دوليا؟
1: أنا ذاكرتي من ميسي إنه هو لاعب تاريخي كبير جدا، وأنا كمشجع ريال مدريد أنت تعرف ذاكرتي كان قاسي جدا على ريال مدريد في السنوات اللي كان فيها برشلونة، كانت يعني خلينا نقول سيطرة نوعا ما كبير في تلك الفترة. كان صعب كتير وكان غريم جدا قاسي وصعب، ولكن الأهم من ذلك أنا أصنف ميسي من أفضل 3 لاعبين في التاريخ.
0: السريع واحد
1: نعم
0: مين الثلاث؟
1: الثلاث طبعا مارادونا بيلي وطبعا ميسي.
0: سجلنا أنا على فكرة أقرب ذاكرة إلي مع ميسي يوم أن جاءت برشلونة إلى بيت لحم، دخل إلى كنيسة المهد، بتعرف المدخل غاد لازم هيك تنحني مشان تدخل على الكنيسة، فهو ما كانش في حاجة ينحني كثير، ما قدرت أقابله، كنا في وفد رياضي، ولكن قابلت الخوري اللي كان طبعا مع ميسي ودخل في جولة، وهي كانت أقرب مرة شفته، ما قدرنا نحكي معه، ولكن رحيل أسطورة طبعا على المنتخب فادي يعني عجاوي.
1: أنا أقرب مرة في على ميسي لما أجهه اللعب في البلاد أعتقد
0: علمته سواقة؟
1: علمت كلتوم يا رجل جيد كله.
0: فادي عجاوي شكرا لك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أوكي الآن راح نروح لكمان مدرب ومحلل اللي فاجأ الجميع في المباراة الأخيرة طبعا وحقق إنجاز كبير، الفريق التمراوي اللي فاز على نوفا جليل، ومعنا المدرب عيسى نجدات. هلا يا عيسى.
2: مساء النور.
0: كيف الحال؟
2: والله تمام الحمد لله.
0: كنت بتأخذ ميسي على تمرة؟
2: وميسي بيقبل قلنا مرحبا.
0: لا متواضع الزلمة. عيسى رحت على نوفا جليل، أنا سمعت لك مقولة حلوة، قلت يا عم شو يعني صحهم معهم ملايين، بس عندنا اللاعبين هيك اللي عندهم ثقة والله وعملتوها، قلبتوا النتيجة 3-2 وطبعا أداء رائع، شو اللي صار في المباراة؟
2: طلع الحمد لله أنا قلت بأكثر من مناسبة، مش بس ضد نوفا جليل وضد، كان عندي كثير مباريات من هذا النوع. أنا دائما بقول أنا لما نوفا جليل بيلعب معي بنفس الدرجة، ليش؟ لأنه أنا أعطيه الاحترام الزايد يعني، وأجعله يعني بمخاوف وبطلع طول الوقت على المرتبة تبعتهن وعلى الميزانية تبعتهن. إذا بتطلع على الشغلات هاي الأمور هاي فيش حاجة نجعل لعبة شيء شيء.
0: ولكن عيسى للأمانة انسى الأسماء الكبيرة اللي غاد، في عندك أسماء اللي شابة ما عندها خبرة في الدرجة الأولى، وانت أخذت نوع من المخاطرة مع فريق طمراوي اللي بتمنى له كل نجاح طبعا.
2: صحيح. أنا الصراحة أنا لما جلست مع إدارة اتحاد طمرة، طبعا هي مفوضات، ولكن أنا خلال الجلسة أنا شفت في طاقات إيجابية وطاقات منيحة، وشفت الأجواء اللي هي مناسبة لعيسى نجدات إنه يجي على هذا الفريق ويحاول يساعد الفريق هذا إنه ينهض من البداية السيئة اللي بلش فيها الدوري. كان مجازفة، كان خطوة طبعا مش كل مدرب يقدر يخوضها، ولكن أنا الحمد لله دائما آمن بقدراتي، آمن باللاعبين اللي يكونوا عندي اللي في إمكانية نساعد قديش نقدر. طبعا توفيق بالاخر بيجي من رب العالمين، والحمد لله توفقنا من مباريات سنتين.

0: فزنا فيهم، وخطة اللعب اللي أجينا عليها لنوفا قليلي خطة درسناها كل الأسبوع واشتغلنا كثير، مش بس كرة قدم، على أوامر كثير أوامر تكتيكية على أرض الملعب درسنا الفريق كثير. ولكن اللي ساعدني أكثر أنه أنا أحقق النتائج بسرعة كثيرة بتحط طمرة، هو أنه أنا استطعت أنه أدرس الفريق بشكل أسرع وأعرف شو ناقص الفريق أكثر بسرعة أكبر، والإيجابيات والسلبيات بالفريق هذا قدرت أتعلمني بسرعة لجليك. وأنا بحيي كثير الشباب اللي موجودين عندي بالفريق، اللاعبين كثير ممتازين، الانضباط التكتيكي والانضباط بالتمارين والريتم بتاع التمارين اللي هو على مستوى عالي، بدهم ينجحوا لعيب صغار السن بدهم ينجحوا،
1: عندهم فرصة كبيرة عيسى، عندهم فرصة كبيرة. تخيل يعني اتحاد تمرة اليوم يسطر هاي الأمجاد، مع أنه بذكرك هذا الصيف كان في بداية صعبة وعلامة سؤال كبيرة على مصير الفريق. عيسى أنت بتقول لي عندي الكادر المحلي أو الكادر اللاعبين اللي أركن عليه، وبآمن في اللاعبين انه ياخذون عبر الامان باكرا، مش احارب على الصراع.
0: انا اتامل طبعا احنا عندنا تادر، انا طبعا طلبت تعزيزات بالفريق، في انت بتعرف بالموسم بالفتره هاي صعب تلاقي اللاعبين اللي اليوم بدون فريق او اللي تحرروا من الفريق اللي هن على على على يكونوا على مستوى منيح يعني، ولكن صحيح. تعرف الاشياء مش بايدك، تعززنا بالنقاط اللي احنا بدنا اياها مش كلياتها، ولكن احنا اجرينا على الارض، احنا نفوزنا على نوفا قليل، ولكن اخرى مره انا بقول زي ما قلت للاعبين احنا فوزنا على نوفا قليل هو فوز ممتع جدا ولكن خطر جدا خطر جدا للمستقبل للقدام. هل احنا نجي على مجدال عيمك اجرينا على الارض نفس
1: هاي وظيفتك ابو دغلو،
0: الروح نفس الاشياء اللي بامنا فيها، متواضعين جايين صغار عشان نطلع كبار، ولا نجي كبار نطلع صغار، هاي الاشياء اللي مهمه جدا بالدرجه الاولى، مهمه جدا لكل لاعب يفهمها، انه كل مباراه لها قوانينها، كل مباراه لها اسلوبها، كل مباراه لها التحضيرات تبعتها.
1: طيب عيسى انت كنت مدرب، حاليا بدي اياك محلل لك في دقيقتين، بدنا نستعرض طبعا مباريات فرقنا العربيه، وهتنبلش اتحاد ابن سخنين الى بلومفيلد لملاقاه المتصدر مكابي تل ابيب يوم السبت الساعه 7:30، سخنين في تل ابيب مكابي تل ابيب. نتيجه
0: مهمة صعبة جدا لاتحاد ابن سخنين،
1: كل السريع السريع في ملعب مباريات على السريع،
0: افكر مكابي تل ابيب يفوز بالمباراة،
1: امل انه مكابي والله سيب الامال احكي هسه احكي مهني. يوم الجمعة الساعة 4 ابو العكة ابناء الريني والمدرب الجديد إلداد شافيد،
0: ان شاء الله ابناء الريني يفوزوا.
1: كفر قاسم مع ابن يهودا، واو صعبة جدا،
0: بتوقع كفر قاسم يقدر يفاجئ ابن يهودا تخص تعادل.
1: مكابي هرتسلية والمدرب الجديد بالنجاح لادهم هادية على اخاء الناصرة في مكابي هرتسلية،
0: الإخاء أول فوز لآدم هادي.
1: طيب رحنا على الأولى وهي ملعبك مجدال عيمك أمام شباب طمرة في 7:30 مع المدرب حسين جداد،
0: شو بتتوقع يا عند أقول؟
1: قوي قلبك.
0: إن شاء الله فوز،
1: إن شاء الله
0: فوز بكل قوة إن شاء الله.
1: النادي الرياضي الطيرة قبلك كان عبد المنان التيتي مع نيشر، قلنا له حط المسار على جانب نيشر، أسماء كبيرة ولكن عندك محاربين، رياء الطيري نيشر،
0: الطيري عند القدرات اللي تقدر تفاجئ نيشر، انا متوقع تعادل.
1: باكر الغربيه نوفا قليل في 8:30 على السنتيتي، علش بالاخضر الاصطناعي،
0: اللعبه بباقه
1: صحيح،
0: مهمه صعبه جدا، اتوقع فوز لباقه.
1: ويوم الجمعه بيتار نهريه اتحاد ام الفحم، والله ما اعرف شو الساعه 1 ظهرا،
0: اول فوز لاتحاد ام الفحم،
1: صحيح، عرابي ضد جت الساعة 2:30 على ملعب كوكب، صعب والله عرابي جت.
0: عرابي إله المعزي خاصة دربتين جت، إخوان
1: يلا يا عيسى
0: تعادل.
1: وطبعا أحمد الجداد ضد مصمص حبايبك،
0: هو أنا بقدرش أقول إن الجداد تخسر لا.
1: وفي الجنوبية شباب الطيرة ضد بتشامش في 1 ظهرا، شباب الطيرة إن شاء الله
0: تعادل.
1: بالنجاح لفريقنا العربي وبالنجاح إلى غدا عيسى جداد مدرب الاتحاد الأمر، إلى اللقاء. والله عيسى هيك وزع يعني هون وهون وهون، ما حداش بزعل عليه، شاطر عيسى. في الانتاج كانت معكم ميسى عساف، في الهندسة الإذاعية الملك إلياس عبد الملك، في الديجيتال عرينا السار جواد العمري، كل الأخبار الرياضية على تطبيق ناس، كان معكم فادي مصطفى، تشاو تشاو ميسي، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 107.8.

0: راديو الناس المحطة المركزية.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
2: نزار كلينيك،
3: بشرتك تستاهل الأفضل.
4: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
5: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: مهم يكون تطبيق مريح
7: وبالعربي
8: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
7: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 55 22 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. ألغيت جميع رحلات الإجلاء التي كان من المقرر أن تسيرها شركات الطيران الإسرائيلية من دبي اليوم وغدا على خلفية الأزمة مع الإمارات. وقالت شركة أركيع أن السلطات ألغت تصاريح تشغيل الرحلات الإسرائيلية من دبي، مؤكدة إعادة قيمة التذاكر كاملة للمسافرين. نفى ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية مزاعم رئيس الشباك دافيد زيني بشأن محاولات تشكيل مجموعات مسلحة في النقب، قائلا إن الشرطة ومسؤولي الشباك العاملين معها لا يعرفون على ماذا تستند هذه المعلومات. في حديثه لراديو ناس اتهم رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب عطية العسم، اتهم زيني بترويج ادعاءات ذات دوافع سياسية وانتخابية.
2: هي دعاية انتخابية للكوت، وأيضا يهيئ الأجواء العامة ضد المواطنين العرب، حتى إذا قام بأي عملية، قامت الحكومة بأي عملية ضد المواطنين البدو، يكون الرأي العام يعني قد تحضر لهذا الموضوع وتقبل هذا الموضوع. للأسف يعني الرجل يكذب في هذه المزاعم، لأن لو كانت هنالك خلايا كما يزعم وكما يقول، لماذا لم يتم اعتقال هذه الخلايا؟ لماذا لم يتم تقديمهم إلى المحاكمة؟ يعني هذا فشل آخر يضاف إلى فشل سابق لهذا الرجل. ليس نحن فقط الذين قلنا أن هذا الرجل جاب أشياء من خياله، وإنما ضباط كبار في الشرطة يقولون من أين له هذه المعلومات وكيف وصل هذه المعلومات وماذا سيفعل ولماذا لم يفعل من قبل.
1: أعلن وزير التراث الإسرائيلي عميحاي الياهو الملاجئ المحصنة في بلدة غلاف غزة مواقع تراث وطنية بموجب قانون الآثار استجابة لطلب عائلات ضحايا وناجين من الأسر. يحظر القرار هدم هذه الملاجئ أو إزالتها أو طلاءها دون موافقة رسمية بهدف الحفاظ عليها كما كانت عقب هجمات 7 أكتوبر. قال مجلس السلام في غزة أنه يسعى لتوفير الظروف اللازمة لسلام دائم من خلال نزع السلاح ومكافحة ما وصفه بالتطرف في القطاع. أضاف أن ضمان أمن إسرائيل ومنع تحول غزة إلى مصدر تهديد لها يشكلان أساسا للمهمة التي أوكلها إليه مجلس الأمن وفق بيانه. أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 5 فلسطينيين وإصابة

0: أصابت 11 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. وقال الناطق باسم الوزارة إن معظم مستشفيات القطاع تعرضت للتدمير وإن الطواقم الطبية تعمل وسط نقص في الأدوية والمعدات، متهما إسرائيل بمواصلة منع الجرحى والمرضى من مغادرة القطاع لتلقي العلاج. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين مطلعين بأن حزب الله تلقى 200 مليون دولار من إيران الشهر الماضي بزعم تخصيصها لمساعدة اللبنانيين الذين نزحوا بسبب الحرب مع إسرائيل. وقال مسؤول في حزب الله أن أموالا جرى تأمينها وأن خطة لتوزيعها ستعلن خلال الأيام المقبلة دون الكشف عن مصدرها. أعلنت وزارة النقل اليمنية أن الحوثيين استهدفوا مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وعدد من الطائرات المسيرة بالتزامن مع تصاعد المعارك مع القوات الحكومية المدعومة من السعودية. في السعودية أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون شمالي العاصمة الرياض. أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن طهران تعتزم إغلاق مسارات مرور في مضيق هرمز، تقول إنها غير قانونية وتستخدم لتهريب النفط. ونقلت الوكالة عن مستشار لقائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن هذه المسارات أنشئت عبر فتح ممرات صخرية في المضيق وتستخدمها قوارب صغيرة لعمليات التهريب. أحوال الطقس. يكون طقس الليلة باردا نسبيا، أما غدا فيطرأ ارتفاع إضافي ليصبح أدفأ من المعتاد خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. كونسرت مع الياس مرجي.
2: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
3: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
2: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
4: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت أقابله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
5: الله
4: ده
5: الله،
4: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
2: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماء.

Καλημέρα.

0: 6501 أو في نقاط البيع. ممنوع البيع لمن هم دون 18 عاما. المراهنات يمكن أن تؤدي إلى الإدمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
2: نزار كلينيك،
3: بشرتك تستاهل الأفضل.
4: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. لقي شاب في الثلاثينيات من عمره مصرعه وأصيب آخر بجروح متوسطة أثر حادث طرق بين مركبتين على شارع رقم 60 قربة السابع في النقب. وأعلن طواقم الإسعاف وفاة الشاب في المكان بعد العثور عليه عالقا داخل المركبة دون علامات حية. أصيب شاب يبلغ 21 عاما بجروح متوسطة أثر جريمة عنف في مدينة رهط، وتم نقله إلى مستشفى سوروكا وهو يعاني إصابة نافذة. ألغيت جميع رحلات الإجلاء التي كان من المقرر أن تسيرها شركات الطيران الإسرائيلية من دبي اليوم وغدا على خلفية الأزمة مع الإمارات. وقالت شركة أركيع أن السلطات ألغت تصاريح تشغيل الرحلات الإسرائيلية من دبي مؤكدة إعادة قيمة التذاكر كاملة للمسافرين. أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 5 فلسطينيين وإصابة 11 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. قال ناطق باسم الوزارة إن معظم مستشفيات القطاع تعرضت للتدمير وأن الطواقم الطبية تعمل وسط نقص في الأدوية والمعدات، متهما إسرائيل بمواصلة منع الجرحى والمرضى من مغادرة القطاع لتلقي العلاج. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين مطلعين بأن حزب الله تلقى 200 مليون دولار من إيران الشهر الماضي بزعم تخصيصها لمساعدة اللبنانيين الذين نزحوا بسبب الحرب مع إسرائيل. وقال مسؤول في حزب الله أن أموالا جرى تأمينها وأن خطة لتوزيعها ستعلن خلال الأيام المقبلة دون الكشف عن مصدرها. أعلنت وزارة النقل اليمنية أن الحوثيين استهدفوا مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وعدد من الطائرات المسيرة بالتزامن مع تصاعد المعارك مع القوات الحكومية المدعومة من السعودية. وفي السعودية أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون شمالي العاصمة الرياض. أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن طهران تعتزم إغلاق مسارات مرور في مضيق هرمز، تقول إنها غير قانونية وتستخدم لتهريب النفط. ونقلت الوكالة عن مستشار لقائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن هذه المسارات أنشئت عبر فتح ممرات صخرية في المضيق وتستخدمها قوارب صغيرة لعمليات التهريب. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل باردا نسبيا، أما غدا فيطرأ ارتفاع إضافي ليصبح أدفأ من المعتاد خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي. ختام النشرة، بعد قليل برنامج كونسرت مع زميل الياس مرجي. في أمان الله.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
1: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
2: بحب راديو الناس كتير.
1: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب طب
3: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
4: راديو الناس أحلى راديو
5: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
6: خزنت المحطة وكتبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
7: راديو عصري وشبابي.
8: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
9: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس،
10: ثقتنا فيها كبيرة عن جد. راديو الناس
11: تقريبا دقيقة. نقول من وراء الكواليس، فما هي الكواليس؟ المصطلح من أصل فرنسي أن كوليس، وقد عرفه معجم اللغة العربية المعاصرة بأنه مصطلح من عالم الفن، ويعني أماكن على المسرح لا يراها المشاهدون، وإنما يكون فيها الممثلون قبل ظهورهم على خشبة المسرح. وقد استخدم هذا المصطلح في شتى المجالات، بدءاً من الأمور الشخصية وانتهاءاً بالأمور السياسية. فإذا قام الإنسان بأمر بالخفاء واكتشف أمره فيما بعد، قالوا قام بكذا من وراء الكواليس ومن غير أن يدري به أحد. وفي العلاقات الدولية نسمع عن الكثير من الإجراءات والاتفاقيات التي تتم سراً، فهي من وراء الكواليس.
12: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

ومحلى الموسيقى. دائما بلاقي في الموسيقى هيك ملاذ آمن، ما بين دوشة الأخبار بهرب عشان أعمل شو أنا عن جد بحب، وهو الموسيقى. الموسيقى أصلا مبنية على كتير من التفاصيل، منها تفاصيل كبيرة مفصلية ومنها تفاصيل صغيرة كتير، واللي بتكون أساس لأي مادة موسيقية صوتية وصلتنا من الأزل ورح تضل معنا للأبد. والأكيد أنه بلاقي في الأغنية توثيق زمني مهم لمسيرة كل شخص كان له دور في صناعتها. والموسيقى عالم ولغة، واليوم في كونسرت عبارة عن تفاصيل من خلالها ممكن نتعرف على الشخصيات اللي صنعتها أكتر، واللي أصلاً بيجعل للأغنية استمرارية هي التفاصيل الصغيرة. تعالوا نمشي أنا وياكو ما بين هالتفاصيل ونبلش كونسرت مليان تفاصيل، ومن ذكرى لذكرى نتذكر فنانينا ونتذكر كل شيء منحبه من خلال أغاني في برنامج كونسرت. مسجل جاهز، الكاسيت من عندكم، وعلي بس أكبس بلاي. مرحبا مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة. أنا الياس إبراهيم مرجية وإنتوا معي على موجات راديو الناس وتفاصيل هالموجات 103.3 107.8 FM، كمان من خلال تطبيق ناس ممكن تسمعونا من كل مكان إنتوا حابين تكونوا فيه وبجودة ممتازة، مع ساعة بنختار فيها أنا وإنتوا مساج كونسرت من خلال رسالة نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس. وتفاصيل الواتساب 050-5577-399. أهلا وسهلا بكل مين عم بسمعنا ومستمتع معنا. وتفاصيل كونسرت لهالساعة كتير وحلوة، مليانة مليانة كواليس. شو رايكم نبلش كونسرت

0: ألحان جمعت ما بين العندليب ما بين موسيقار اسمه محمد الموجي. والأغنية اللي خاف منها أصلا عبد الحليم حافظ أغنية جبار.
1: ما قلناهاش على المسرح وخاف منها عبد الحليم وقال لي أنا لو قلت جبار كده هيتشرخ صوتي مش هكمل اللحن يا محمد.
2: يتشرخ صوته؟
1: مش لأن أول دخول اللحن أعلى درجة في الغناء. فإذا كان قال أعلى درجة في أول
2: ده تلحينك.
1: تلحيني فقال بقول له غنيها مثلا اللي لو غنيتها مش هكمل الوصلة ومش هكمل الليلة بس هغنيها وخلاص.
2: ولذلك لم يغني عبد الحليم
1: جبار
2: على الحفل في حفلة
1: أبدا
2: جبار. إيه الحكمة كده؟
1: خاف من اللي أنا هتوجد صوته وهو عنده وصلة أو وصلة تانية فإذا أثرت صوته الصوت يتعب ما يقدرش يكمل.
0: هذا كان الموسيقار محمد الموجي اللي لحن جبار من كلمات حسين السيد وفيلم عبودة الجماهير من بطولة طبعا عبد الحليم العندليب. أما جبار هي عبارة عن ملحمة موسيقية بالذات في التوزيع الموسيقي حتى في بداية غناء حليم حتى من ناحية لحنية بلش من أعلى درجة في الأغنية درجة موسيقية طبعا. أما عن التوزيع راح نسمع شو الآلات اللي أضافها محمد الموجي في التوزيع الموسيقي استخدمها ويمكن هو الوحيد اللي استخدمها بهاي الطريقة. تعال نسمع.
3: لا قبل جبار ولا بعد جبار استخدم البونجز آلة البونجز الآلة الإيقاعية اللي هي عبارة عن طائرة صغيرة فيها طبلة وجنبها طبلة أكبر منها دي آلة إيقاعية يعني تغنمس النبر في النقر في الطبلة في الإيفاع في الوحدة كالريتم لكن تبقى سولو لأول مرة تعمل دي وآخر مرة بيستعرض بيها إمكانياته الطبلة النقرة بالصباع والكرمول يعني الصوت الممتد المرعوش. محمد الموجي فلاح عبقري جاء من دلتا مصر بلا أي أسلحة بالمرة. الرجل اعتمد على موهبته بس علشان يقدم آلات الألحان المشكلة الملونة ولا واحد زي الثاني ولا واحد يسقط. كل الناس حافظة كل أعمال الموجي من أول أعماله الدرامية لما أعماله لعبد الحليم وأم كلثوم ولكل المطربين يبقى إذن يعتبر عبقري وأنا مسميه دايما الفلاح العبقري.
0: هذا كان كلام والوصف لمحمد الموجي الفلاح العبقري اللي مش دارس موسيقى بس مجوهراته الموسيقية مسموعة على يومنا هاد كتير منها. يعني شو نعد تنعد صفيني مرة أكدب عليك وطبعا جبار لسه رح نسمعها. بس قبل حاب أحكي هيك مقولة تنحكى كتير عن موضوع فنانين بقلدوا فنانين تانين وهيك عم ببحبش في تفاصيل حلقتنا لليوم. لقيت مقولة للأديب الإنجليزي أوسكار وايلد لما حكى عن التقليد إنها هدية للمتواضعين هدية من المتواضعين لأصحاب العبقرية. وهذا بالضبط بالضبط اللي بحاول ألفت نظره في كونسرت لما بجيب أي مطرب بغني مثلا لحليم بحاول أتجنب النسخ اللي فيها كتير تقليد ما فيهاش إحساس لأنه ممكن عن جد تشوه الأغنية. بس الحلو أنه أنا عم ببحبش في تفاصيل جبار لقيت فنان غناها بشكل جبار واسمه آدم وغناها في برنامج مع مروان خوري. رح نروح نسمع آدم بغني جبار. استمتعوا. أهلا وسهلا كمان بكل مين انضم لإلنا. أهلا وسهلا فيك يا سميرة. إن شاء الله رح نسمع كمان طلبك كمان للعندليب. أما هسه عم نسمع الملحمة من كلمات حسين السيد ألحان محمد الموجي العندليب يكرم بصوت آدم في أغنية جبار.

مش بس آدم بغني، بالعندليب جبار، كمان صابر الرباعي من روائع الموجي. كل حدا من الفنانين اللي بغنيها بأخذها لجهته، ودائما في كونسرت بعتمد دائما على النسخ الممتازة، خلينا نقول اللي بتعطينا كمان ملامح اللحن والتوزيع الموسيقي. اسمع مع البانجوز اللي حكى عنها، هون في لمحة فلامينكو على إيقاع الفوكس.

0: Concert Mahalia Smarjigi.
1: مكملين في كونسرت أنا وإنتم، وكمان كمان أغاني وتفاصيل كتير منحبها وكتير مهم نعرفها عن صناعة الأغنية وصناع الأغاني من مؤلفين وملحنين وكمان فنانين. بس قبل اسمحوا لي هيك أبعت كل تحيات اللي فيها بركة وخير وسلام وكتير ضحكات لزوجة أخوي لمارة مسلم مرجية، بقول لك سنوين تسالمي وبال 120 سنة أم الجون، إن شاء الله تكوني بخير، وإن شاء الله كل مين بيحتفل بعيد ميلاده يكون بخير، كل سنة وكلياتكم سالمين. تعالوا نكمل أنا وإنتوا في كونسرت، نروح عند كمان تفاصيل، شو رأيكم؟ مرة زيارة الفنان والممثل الراحل عنا سمير غانم لعبد الوهاب، وين زاروا في بيته تفاصيل قعدة عبد الوهاب، طريقة أكله، نهفاته. استقبل كيف قلت سمير غانم عبد الوهاب وبكل حب، تعال نسمع.
2: انت بتحبي مين من المطربين القدام بقى؟
3: القدام طبعا على رأسهم
2: لا.
3: الدكتور عبد الوهاب. ممكن يعني
2: اشمعنى قلت الدكتور عبد الوهاب؟
3: دكتور هو لازم بتقال له دكتور.
2: ليه؟
3: لانه جبل هرم يعني يا حياته بيقول جايين الدنيا ما نعرف ليه مشاوير مشاوير مرثومه الخطوين
2: مشاوير
3: مشاوير
2: بس انت ما كملتهاش لعبد الوهاب لي.
3: ما بس مشاوير اصلا مشوار طويل.
2: طيب
3: ومحدش قدر يقلد عبد الوهاب.
1: لما فنان بقلد فنان بكل حب بدون طبعا تجريح. اما عن اللقاء اللي كان بيناتهم بالعام 1983 وقت ما عمل سمير غانم فوزير،

0: حكى مع عبد الوهاب بعد في يوم. ليش؟ كيف؟ وليش كان اللقاء أصلا؟ تعال نسمع استفاضة سمير غانم بهذا اللقاء وتفاصيل، مش تفاصيل اللحن ولا تفاصيل تتعلق في الشغل، لا تفاصيل قعدته أكله شربه ملامح وجهه. تعال نسمع.
1: لما كنت عملت فوزير بالضبط سنة 83 وكانت في حلقة من الحلقات قلت فاتصل بي، أنا اتخضيت يعني لقيت التلفون بيضرب لقيت ألو تأيفا، قال لي أنا الدكتور عبد الوهاب. أنا قلت ده واحد بيهزر
2: صوته بقى
1: بس النبرات ترعش، والله العظيم جسمي ترعش في التليفون. بعدين لما تأكدت قلت أهلا فندم، إزاي حضرتك؟ قال لي يا سيدي أنا عزمك على الغدا بكرة الساعة 1. قلت له حاضر يا فندم، ورحت بقيت ما نمتش ليلتها إن أنا هروح أقابل عبد الوهاب.
2: طبعا
1: رحت، دخلنا أنا وأستاذ عوض، قعدنا، دخل علينا بالروب المهيب، سلمت عليه كده وانا مش مصدق، فقعدت، فقال لي الجملة اللي انا بعتبرها وسام على صدري، قال لي يا ابني انت شكلك وثيم واثنانك بيضة ضي اللولي.
2: الله
1: والله
2: جميل،
1: ومع ذلك بتضحكني من القلب بعكس بعضهم يحتاج الى مجهود عشان يضحكني. يا فندم يعني انا عنديش حاجة
2: مش
1: حاجة. فقمنا بقى نتغدى بقى متعة وهو بيأكل، متعة وهو ما بطلش كلامه وهو بيأكل، وبقى البرتقانة ينضفها بحيث تحس البرتقانة دي مغسولة بالصابون ما فيش عر حاجة فيها. تتاكل واحدة واحدة. بعد ما خلص راح مسقف، قال لي يا بيبي، كان بينادي المدام نحل، يا بيبي العسل. انا شفت عسل نحل بقى يا مدام صفاء، تحس ان نحلايه نحلايه جايبينها يقولها هنا عشان ده عبد الوهاب، يعني نحلايه نحلايه مش اي نحل بيجي. خد معلقه العسل من يوميها وانا مديها عسل
2: تاكل عسل،
1: بس طبعا اي عسل.
0: هاي تفاصيل لقاء سمير غانم بعبد الوهاب. اتنين صاروا في دار الحق، أكيد قاعدين نفس القاعدة من وقتها. والحلو أنه هاي التفاصيل تخلق معها دائما مجموعة من أغاني أعمال. كان تفاصيل فوزير سمير غانم فطوطة، وكان ألحان العملاق عبد الوهاب. رح نسمع كمان تفاصيل من قلب بيته، من قلب تفاصيل غرفته اللي كان يلحن فيها ويسمع فيها أغنياته. رح أسمع من ابن محمد عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب، تفاصيل لحن من غير ليه وليش بكى ابن عبد الوهاب لما سمعها. تعال نسمع من ابن محمد عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب.
3: مرة كنت عنده بالليل برضو، وكنا أنا وهو لوحدنا
0: نفس الصوت،
3: فقال لي تعال يا ولد محمد تعالى. هو كان عنده أوضة صغيرة قوي كده، يمكن أنا كنت مسميها الصومعة بتاعته، فيها أورج وشوية تسجيلات مسجل وعود. قال لي اسمع، وراح حاطط من غير ليه من أولها بقى. وهو لما يسمع حاجة ما يسمعهاش بالصوت العالي، لازم تبقى صوت عالي جدا. فطبعا أنا سمعتها، فضلت قاعد مبلم. فأنا الحقيقة بعد ما خلص اللحن فأنا يعني دمعت يعني بكيت بصراحة. فقال لي مالك؟ فقلت له مش عارف أقول لك. قال لي إيه رأيك؟ قلت له أنت يعني هتسألني عن رأيي، أنا أطلع إيه أنا عشان أقول لك؟ قول يا ود إيه رأيك؟ قلت له ما مش عارف أقول لك إيه. هي بالنسبة لي أنا مش أحلى ما عمل عبد الوهاب بصراحة، لا. فأنا ما حبهاش، مش عشان هي مش أحسن حاجة، عشان حسستني إن دي هو بيودع.
0: هذا كان كلام محمد عبد الوهاب عن والده موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وبيحكي عن تفاصيل كواليس حتى ممكن نقول سمعه لأغنية من غير ليه أول مرة، وقال إنه كان كأنه بيودعنا في هاي الأغنية. راح نروح كمان تفاصيل كانت مزبوط في الثمانينات، يعني بعد تقريبا 10

سنين من تلحينه لهالأغنية، والتفاصيل تتعلق بعبد الوهاب بنفسه موسيقار الأجيال. أكثر من هيك شافوا الفيديو اللي تصور ما بين مقابلة اللي دخل فيها الإعلامي مفيد فوزي على بروفا، وسأل عبد الوهاب عن الأغنية، وسأله كمان عن عظماء الفن الكلاسيكي والموسيقى الكلاسيكية. وفجأة نسمع فرانس شوبرت واحدة من الألحان، وتعال نسمع هيك هاي جزء من المقابلة اللي كانت بين الإعلامي مفيد فوزي وعبد الوهاب.

0: عم بشرح اللحن لفرانس شوبرت للإعلامي مفيد فوزي. تعال نسمع كمان اللحن اللي قدمه فرانس شوبرت المؤلف الموسيقي النمساوي. هل معه حق يقول جاتنا نيلة؟ هذا كان كلام عبد الوهاب ووصفه عن موسيقى شوبرت. بس تعال نكمل لكمان تفصيلي وبتتعلق بالفيديو اللي سمعناه والمقابلة اللي عملها الإعلامي مفيد فوزي مع عبد الوهاب في الثمانينات. ركزوا لي على السنوات. وقلنا أصل اللحن أصلا بالسبعينات والبروفا تصورت في الثمانينات. ليش في أواخر التمرينات ومنرجع منشوف البروفا من استوديوهات مصر بصوت عبد الوهاب كمان مرة؟ تعال نسمع شو حكى محمد عبد الوهاب عن عظمة تفكير الموسيقار.
1: أغلب الأغنية كانت أوريدي متسجلة بصوته في السبعينات.
2: معلش بقى، أمال البروفا اللي اتعملت وتصورت وكان أستاذ مفيد فوز الله يرحمه ده كان كاموفلاج؟
3: ده مخصوص. عمر ما كان بيخلي حد يخش بروفاته.
2: لا مش بس كده،
1: هو
2: ما تسجل من زمان
1: هو بيسوق للأغنية.
2: يا خبر على العقلية الجبارة.
1: أمال هو هيجيب مفيد فوزي كده؟
2: يعني المقطع ده موجود على الانترنت.
1: وبعدين لو تبصي
2: الجمهور بقى شايف انه استاذ عمر بيعمل بروفات، هو مش عامل ولا حاجه، اللي اشتريت في الدور.
1: ولو تبصي كويس وهو قاعد حاطط حته باروكه صغيره. هيروح عبد الوهاب يعمل بروفات بالباروكه ازاي؟ يعني مش ممكن يعني. لا، دي كلها بيسوق للاغنيه.
0: وقت اللي كان فيه أو ما كانش في حتى تسويق لأغاني زي اليوم، نعمل ريلز ستوري صغير، كان تفكيره سابع عصره. مشان هيك موسيقار الأجيال. عن تفاصيل الأغنية مشان طولنا هيك بالتفاصيل، حفيد عبد الوهاب بحكي تفاصيل غنائه للأغنية بعد 10 سنين، بعد وفاة طبعا عبد الحليم حافظ اللي كان المفروض هو يغنيها.
4: كانوا هم عاملين شركة صوت الفن، محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ والاستاذ مجدي العمروسي.
3: طبعا
4: استاذ مجدي العمروسي هو اللي جه عرض عليه الفكره دي، عشان هو كان بيدور في حاجات وشرايط وكده، ولقى الشريط اللي محمد عبد الوهاب كان بيحفظ عبد الحليم حافظ اغنيه من غيري
3: قبل سفريته الاخيره
4: بالظبط. وكانوا شغالين على اللحن وخلاص وهيعملوا الاغنيه وكده، ووقفت ولقوا الشريط ده، فعرض عليه الفكره انهم يجيبوا فرقه ويعزفوا اللحن ويركبوا عليه. كان ايامها بقى التكنولوجيا تقدمت، احنا بنتكلم في سنه 89، ويركبوا عليه الصوت ده، ينضفوه كده ويركبوا عليه. طبعا هو في الاول كان شايف ان الموضوع حاجه يعني فكره غريبه جدا، بس في الاخر وافق

0: ونجحت القصة.
1: نجحت القصة والأغنية اللي سابع عصرها من 89 بعد عايشة معنا لليوم. أجل الوقت نسمع الأغنية جزء منها بصوت بنت النيل أمل ماهر من ليالي من الأحلام موسم جدة عام 2024. تعال نسمع أمل ماهر.

يا حبيبي بحبك. احنا مكملين في كونسرت من غير ليه بصوت أمل ماهر. الثقافة الموسيقية اللي كانت جزء من مسيرته الفنية للموسيقار موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب باستخدام إيقاعات مثل الرومبا حتى إدخال البانجوز كانجوز. خلفية موسيقية عميقة من ثقافات عديدة، جنوب أمريكا، موسيقى لاتينية وحتى أفريقيا. وعلى فكرة من شان ما يكونش إشي بس لعبد الوهاب، فريد الأطرش كمان موسيقاته درس لأنها من ثقافات متعددة بالذات من آسيا، رح نحكي عنها بوقت لاحق. مكملين مع أمل ماهر من غير ليه.

خليني أحكي ملاحظة من خلال سمع لأمل ماهر. بتخيل لو كانت أمل ماهر في 89 بقدرتها اليوم اللي بتغني فيها، كان الأغنية، كان عبد الوهاب أعطى الأغنية لأمل ماهر.

0: أمال ماهر من غير ليه. مكملين في كونسرت أنا وإنتو حتى نسمع
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: حسب طلب مستمعينا رمشي عينه. محرم فؤاد من كلمات مرسي جميل عزيز والحان محمد الموقي اللي حكينا عنه في بداية البرنامج. كلاسيكيات الغناء المصري كانت في فيلم حسن ونعيمة في العام 1959. اسمع بصوت فاضل شاكر بهديها لكل مين طلبها حاب يسمعها.

رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه محرم فؤاد بصوت فضل شاكر، كلمات حسين السيد وألحان محمد الموجي. تحيات كمان لمستمعتنا تمام هلال، أهلا وسهلا فيك ميت وردي، واحدة من الاختيارات اللي حبيتوا تختاروها معي كمان لعبد الحليم، مقطع من واحدة من أغنياته اللي أشهر مقطع في الأغنية كان قوليلي من زيك والله ما لك زي، رح نسمعها بعد شوي.

0: فضل شاكر مشعينه حسب طلب مستمعينا، كمان وكمان أغاني في كونسرت مع شوية تفاصيل بعد شوي. بس قبل بحب كمان نلبي رغباتكم واختياراتكم ومزاجكم لهاي الساعة من كونسرت فضل شاكر. مكملين أنا وإنتوا فين؟
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: قولي لي من زيك والله ملك زي كمان وكمان اختيارات على واتساب راديو الناس 050 5577 399.

0: تعال نكمل في كونسرت بكمان وكمان من مجموعة أغاني وتفاصيل.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: رح نروح نسمع من ألحان محمد الموجي أغنية أنا قلبي إليك ميال للفنانة اللي وصف صوتها محمد عبد الوهاب بالكريستال المكسور. قصة الأغنية ببساطة بعد نجاحها لفايز أحمد في أغنية تسألي عليا من ألحان فؤاد حلمي، حاب يستمر الملحن فؤاد بالتعاون مع فايزة وعرض كلمات أنا قلبي إليك ميال على محمد الشجاعي اللي تولى في عام 1952 الإشراف على مراقبة الموسيقى والغناء بالإذاعة المصرية. إذا بنرجع للقصة فصار هذا التواصل بين فايزة وبين محمد الشجاعي، بس الغريب إنه طلبت فايزة إنه يلحن الأغنية محمد الموجي مش فؤاد حلمي، واللي صار هو هذا اللي صار. محمد الموجي أخذ الأغنية ولحنها وكانت آدم السعد عليه.

0: لوجي قول لنا انت ليه سميته ادم السعد اللي احنا ده بالذات يعني؟
1: لانه فعلا يعني اثبت يعني ثبت
0: ادم
1: السعد أقدامي
0: بالنسبه لك
1: ثبت اقدامي في الفن الحقيقه يعني.
0: هو الحقيقه كان كمان كده بالنسبه للمطربه فايزه احمد
1: كان برضه ادم السعد بالنسبه لها وبالنسبه لفايزه وبالنسبه للاستاذ موسي جميل.
2: وادم السعد علينا كمان لما بنسمعه بصوت شيرين عبد الوهاب اللي رجعت لنا بباقه من اغاني من ضمن ألبوم قريب رح نسمعه بصوت شيرين عبد الوهاب اللي رجعت ونتأمل عن جد ترجع وهالمرة ثابتة على أنغام الموجي. رح نسمع شيرين عبد الوهاب أنا قلبي إليك ميال. ركزولة على التخت الشرقي لون تاني عن جبار اللي سمعناه في بداية الحلقة. تخت شرقي مصري أصيل دائما نلاقي في الألحان المصرية استخدام للأكورديون مع الناي مع بعض.

وصلنا لك سؤال حلو من مستمعنا محمد حسن، بيسألني ليش أغلب أغاني زمان كانت باللهجة المصرية. حسب رأيي أنه يعني كمان الإذاعة المصرية إذاعة عريقة، والفن في مصر حتى كان فنانين من سوريا من لبنان. طبعا فريد الأطرش واحد من الفنانين الكلاسيكيات اللي منحبها، كمان توجهوا لمصر. الصبوحة توجهت لمصر، وديع الصافي بالزمانات كمان توجه، نور الهدى. يعني بتخيل انه بحبك قد عينيا، بتخيل انه جزء كتير مهم من مسيرة فنان يبلش في مصر، إن كان في الزمانات وحتى لحد فترة معينة. كنت بقدر أقول لك كمان اليوم فيها مبدعين، بعدين 100 مليون، يمكن أكتر شوي كمان، 100 مليون فنان.

وعلى أنغام الموجب. رح نختم كمان حلقة من كونسرت أنا وإنتو على أمل اللقاء دائما بكل خير ومحبة وصدق وتفاصيل حلوة. كمان منها منكون أنا وإنتو كونسرت جديد. لكل مين سمعني واستمتع معي شكرا لكم لمتابعتكم. كنت معكم الياس إبراهيم مرجي بالإعداد والتقديم. لكل مين بيسأل ليش الموسيقى لغة، ببساطة تفاصيلها كتيرة بفهمك.

بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. لقي شاب في الثلاثينيات من عمره مصرعه وأصيب آخر بجروح متوسطة أثر حادث طرق بين مركبتين على شارع رقم 60 قرب تل السبع في النقبة. وأعلن طواقم الإسعاف وفاة الشاب في المكان بعد العثور عليه عالقا داخل المركبة دون علامات حياة. أصيب فتى في الرابعة عشرة من عمره بجروح خطيرة وشاب يبلغ 19 عاما بجروح متوسطة إثر جريمة إطلاق نار عند مفرق تل عراد. تم نقل المصابين إلى مستشفى سروكا، فيما تشتبه الشرطة بأن الخلفية الجريمة نزاع بين عائلتين. في رهط أصيب شاب يبلغ 21 عاما بجروح متوسطة إثر جريمة عنف منفصلة في المدينة، وتم نقله إلى مستشفى سروكا وهو يعاني إصابة نافذة. ألغيت جميع رحلات الإجلاء التي كان من المقرر أن تسيرها شركات الطيران الإسرائيلية من دبي اليوم وغدا على خلفية الأزمة مع الإمارات. قالت شركة أركيع أن السلطات ألغت تصريح تشغيل الرحلات الإسرائيلية من دبي، مؤكدة إعادة قيمة التذاكر كاملة للمسافرين. أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 5 فلسطينيين وإصابة 11 آخرين خلال الساعات 24 الماضية. قال الناطق باسم الوزارة أن معظم مستشفيات القطاع تعرضت للتدمير وأن الطواقم الطبية تعمل وسط نقص في الأدوية والمعدات، متهما إسرائيل بمواصلة منع الجرحى والمرضى من مغادرة القطاع لتلقي العلاج. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين مطلعين بأن حزب الله تلقى 200 مليون دولار من إيران الشهر الماضي بزعم تخصيصها لمساعدة اللبنانيين الذين نزحوا بسبب الحرب مع إسرائيل. قال مسؤول في حزب الله أن أموالا جرى تأمينها وأن خطة لتوزيعها ستعلن خلال الأيام المقبلة دون الكشف عن مصدرها. أعلنت وزارة النقل اليمنية أن الحوثيين استهدفوا مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وعدد من الطائرات المسيرة. في السعودية أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون شمالي العاصمة الرياض. أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن طهران تعتزم إغلاق مسارات مرور في مضيق هرمز، تقول إنها غير قانونية وتستخدم لتهريب النفط. ونقلت الوكالة عن مستشار لقائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن هذه المسارات أنشئت عبر فتح ممرات صخرية في المضيق وتستخدمها قوارب صغيرة لعمليات التهريب. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل باردا نسبيا، أما غدا فيطرأ ارتفاع إضافي ليصبح أدفأ من المعتاد خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. لقي شاب في الثلاثينيات من عمره مصرعه وأصيب آخر بجروح متوسطة أثر حادث طرق بين مركبتين على شارع رقم 60 قرب السبع في النقب. وأعلن طواقم الإسعاف وفاة الشاب في المكان بعد العثور عليه عالق داخل المركبة دون علامات حياة. أصيب فتى في الرابعة عشر من عمره بجروح خطيرة وشاب يبلغ 19 عاما بجروح متوسطة إثر جريمة إطلاق نار عند مفرقة العراد. تم نقل المصابين إلى مستشفى سروكا، فيما تشتبه الشرطة بأن خلفية الجريمة نزاع بين عائلتين. في رهط أصيب شاب يبلغ 21 عاما بجروح متوسطة إثر جريمة عنف في المدينة. تم نقله إلى مستشفى سروكا وهو يعاني إصابة نافذة. ألغيت جميع رحلات الإجلاء التي كان من المقرر أن تسيرها شركات الطيران الإسرائيلية من دبي اليوم وغدا على خلفية الأزمة مع الإمارات. قالت شركة أركيا عن السلطات ألغت تصريح تشغيل الرحلات الإسرائيلية من دبي، مؤكدة إعادة قيمة التذاكر كاملة للمسافرين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بمناسبة ذكرى 7 أكتوبر. وأضاف ترامب أن 7 أكتوبر كان يوما مأساويا وأن الطرف الآخر يدفع ثمنا باهظا لما فعله في ذلك اليوم وفق تعبيره. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين مطلعين بأن حزب الله تلقى 200 مليون دولار من إيران الشهر الماضي بزعم تخصيصها لمساعدة اللبنانيين الذين نزحوا بسبب الحرب مع إسرائيل. قال مسؤول في حزب الله أن أموالا جرى تأمينها وإن خطة لتوزيعها ستعلن خلال الأيام المقبلة دون الكشف عن مصدرها. أعلنت وزارة النقل اليمنية أن الحوثيين استهدفوا مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وعدد من الطائرات المسيرة. في السعودية أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية مقتل شخصين في هجوم على مطار أبها الدولي ومقتل شخص ثالث في هجمات استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض. أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن طهران تعتزم إغلاق مسارات مرور في مضيق هرمز تقول إنها غير قانونية وتستخدم لتهريب النفط. ونقلت الوكالة عن مستشار لقائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن هذه المسارات أنشئت عبر فتح ممرات صخرية في المضيق وتستخدمها قوارب صغيرة لعمليات التهريب. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل باردا نسبيا، أما غدا فيطرأ ارتفاع نضافي ليصبح أدفأ من المعتاد خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع رياح شمالية نشطة على امتداد السهل الساحلي. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.
0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بسير شو ما بدك خليني احبك رح احبك حب

0: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
1: عيادة نزار كلينيك في حي المطران الناصري بتقدم علاجات بشرة خاصة للشباب، جلسات نضارة وتفتيح البشرة، تنظيف عميق للرؤوس السوداء، علاج حب الشباب وآثاره، علاج التصبغات، والأهم مع استشارة مهنية بتناسب بشرتكو. شو بتستنوا؟ حملوا تطبيق نزار كلينيك أو احجزوا على هاتف رقم 050-68-777-28.
2: نزار كلينيك
3: بشرتك تستاهل الأفضل.
4: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.

0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهني على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال وأم الفحم.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
1: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة. هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا يالا يالا يالا فوق. هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور.